وعيت عالدنيا وحوالي دفى أمي، ربتني على حلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي أحترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر وودي معه صلاة قلبي على الهدى مرساه، يمكن يطمني يخبرني يرجع لي الأمل. دخيلك يا رب ليش انطفى نور عيوني، دخيلك يا رب رجع له ضحكة عيونه.

أكتب السطر الأخير سيبي قلبي وبعدي وحدي مش

لما تقول انه رح ارجع اشوف كل هالعالم، عالم بتحبني اللي بحبوني، انه هيك في لحظه خلاص انه you won't exist tomorrow. And you know what she قال للدكتور، بس قلت له I'm dying from pain. طلع فيي قال لي انت وحده مجنونه، قال لي لهلا انت بنت ما استوعبتي انه انت tu avais une maladie mortelle. وعايشة حياتي كأنه كان عندك قريب خلصت منه بيومين ولا حتى ارتحت. بعمل راديو، فوت على استوديو، بخلص السيشن، برتاح ساعتين، بروح على استوديو. مرة بالجمعة في السويد اللايف. أوقات ما بتزعلي بس على حالك انجي. بزعلي على الناس اللي بتحبيهم عن جد. This song is عن جد for all the people we love. And I love you so much. So much.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 30 يوليو لعام 2026 المصادف 16 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجته في متاليا، الموجة 92.3 FM في حيفا والناصرة وغور الأردن وفي الجنوب إلى السبع وإلى وغزة، على الموجة 88.8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99.3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93.7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. ويمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله

0: النصر. صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القاري الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعينا، نرجوكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. كالعادة نكون مع فقرة صباحية مع صوت السيدة فيروز، ترافقكم عبر الأثير حتى عقرب السادسة، من بعدها نشر إخبارية أولى لهذا اليوم من غرفة الأخبار، ومن ثم ندعوكم لترافقونا على مدى ساعة تقريبا بين سطور الصحف العبرية الورقية من خلال صحافة نت. كونوا معنا، صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: غارات جوية أمريكية على أهداف في إيران، رئيس الوزراء يقول إن الإيرانيين يكذبون ويماطلون والتفاوض معهم لن يجدي نفعا، نبأ يفيد أن السعودية تسعى لإنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حادث سير مروع قرب رشون لتسيون، جريح بحالة خطيرة إثر حادث عنف في معلو الترشيحة، ووطأة حر شديدة تسود البلاد حتى يوم الأحد المقبل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. هاجم الجيش الأمريكي ليلة الفائتة عدة أهداف في إيران، وقبل ذلك قال الرئيس ترامب إن بلاده ستضرب الإيرانيين بقوة، مشيرا إلى أنهم يطلبون منها عدم القيام بذلك. وأفادت صحيفة والستريت جورنال بأنه يدرس استئناف القتال ضد إيران في أعقاب الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية. ويدعم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كوبر يدعم الهجوم الواسع، بينما يتحفظ منها رئيس الأركان العامة الجنرال كاين بسبب نظوم الصواريخ الاعتراضية. قال رئيس الوزراء نتنياهو البارحة إن الإيرانيين يكذبون دائما ويخدعون ويماطلون، وهناك شك ما إذا كان التفاوض معهم سينجح أم لا. وفي مقابلة مع قناة ABC لم يرد على السؤال ما إذا بقي هدفه تغيير النظام في طهران، لكنه أوضح من الهدف أو أن الهدف هو ضمان عدم حصولها على سلاح نووي، مؤكدا أنه والرئيس ترامب يوافقان على هذا الهدف. تسعى السعودية إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد تهديدات الحوثيين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. وقال المصدران إنها تجري مشاورات مع عشرات الدول، فيما لا يزال التشكيل النهائي وطبيعة المشاركة الدولية قيد البحث دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آليات عمله أو الدول التي قد تنضم إليه. من المتوقع أن ترد إسرائيل على إطلاق حزب الله المسيرة المفخخة التي أصابت الليلة قبل الماضية آلية هندسية لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وبلور الجيش عدة خيارات ليعرضها على المستوى السياسي. وأوضح مصدر إسرائيلي أن الاتفاق مع لبنان يتيح العمل ضد حزب الله إذا خرق وقف النار. أثار رئيس حزب يهدوت هاتورا يتسحاك جولدكنوف زوبعة في الحلبة السياسية بعدما نشر تسجيل لمكالمة بينه وبين شاب حريدي، حيث نصحه بالاستعانة بجهات نافذة لاستصدار إعفاء طبي من الخدمة العسكرية. وأوضح جولدكنوف أنه حصل لديه الانطباع أن الشاب يواجه صعوبات نفسية، ولكن وسائل الإعلام أفادت بأنه سليم جسديا ونفسيا. من جانبه قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان إن شريك نتنياهو أصبح مستشارا شخصيا للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية. لقي رجل مصرعه في حادث سير الليلة الماضية على طريق رقم 4 إلى الجنوب من رشون لتسيون، وتصادمت شاحنة وسيارة خصوصية لسبب لا يزال قيد التحقيق. أورد النبأ مراسلانا إياد حرب وأحمد أبو سويس. أسفر حادث إطلاق نار في معلو الترشيحة البارحة عن إصابة رجل في 52 من العمر بجروح خطيرة، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة. تأهل الليلة الماضية هبوع البئر السبع إلى المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على فايكنغور بطل أيسلندا بهدفين نظيفين سجلهما زاهي أحمد وأمير جناح. ويفيد للزميل أحمد عويسات أن اللقاء أقيم في المجر بسبب الوضع الأمني بالبلاد.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد، ويبقى الطقس على حاله حتى يوم الأحد المقبل. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الورد.
1: الآن في مكان

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت. اليوم الخميس الموافق 30 من يوليو تموز لعام 2026، المصادف 16 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كعادتنا مستمعينا الكرام، على مدى الساعة ترافقونا من خلالها، ننتقل وإياكم من صحيفة عبرية إلى أخرى، من يديعو تحرنوت إلى معاريف إلى إسرائيل هيوم إلى إيها آريتس، نرصد الأنباء بارزة من هذه الصحف، مقالات تحليلية وتقارير إخبارية من الصفحات الداخلية، وأيضا يعني تجمعنا وقفات غنائية من خلال هذه الساعة حتى عقرب السابعة. يرافقنا هذا الصباح كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، وكما ذكرت ندعوكم لترافقونا حتى السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن نبدأ وإياكم مستمعينا الكرام من الأنباء البارزة كعادتنا من الصحف الإخبارية. نذهب إلى الصفحة الأولى وهنا في صحيفة إذاعة حرنوت والصحف العبرية المختلفة تتصدر الصفحات الأولى تطورات في المواجهة مع إيران. صحيفة إذاعة حرنوت تحديدا تنقل تهديدا شديد اللهجة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تسأل ماذا جرى فعلا داخل المكتب البيضاوي خلال لقائه ببنيامين نتنياهو. إذن يقاربون بين الموضوعين، يتحدثون تارة عن ما جرى داخل المكتب البيضاوي خلال لقاء الرجلين بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هنالك أيضا حديث هذه المواجهة الذي يتصدر بالتالي العناوين ويتوافق مع وقع ما يحدث في الميدان، حيث الحديث أيضا عن تصعيد الضربات الأمريكية في إيران. الصحيفة تقول إن الجانب الإسرائيلي وصف اللقاء، إذا ما بدأنا بالحديث عن اللقاء، وصف اللقاء بأنه من أفضل اللقاءات بين الرجلين، لكن خلف هذه الأجواء الإيجابية بقيت خلافات جوهرية من دون حسم. هذا إذن هو مجمل ما يعني تسطر به صحيفة يدعوت هذه الزيارة. نعم، أفضل اللقاءات، هذا هو الوصف للقاء، لكن هنالك خلافات جوهرية لا زالت لم تحسم، بالتالي هذا أيضا مؤشر على طبيعة هذا اللقاء على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات. في صفحات الرابعة والخامسة وتحت عنوان أصدقاء مع خلافات، تكشف صحيفة يدعوت أحرنوت أن الملف الإيراني استحوذ على الجزء الأكبر من المحادثات. ثلاثة خيارات طرحت على الطاولة: اتفاق مع طهران، مواصلة الضغط الاقتصادي، أو استئناف الهجمات وتوسيعها. هذا إذن ما طرح من خلال يعني رصفهم للمقترحات المختلفة. هنالك أيضا يعني حديث عن مقترحات أخرى بخصوص قضايا بعيدة عن الشق الإيراني كسوريا كلبنان، لكن النبأ الرئيس هنا يتحدث عن الملف الإيراني ككونه يعني الموضوع الذي استحوذ على الجزء الأكبر من المحادثات. جرى أيضا بحث مزايا كل خيار وتبعاته، لكن من دون التوصل إلى قرار مشترك، فيما شدد مسؤول إسرائيلي على أن القرار النهائي يبقى بيد ترامب. جلسة مع نتنياهو ما هي إلا تشاورية، تؤخذ المقترحات بجدية، تقاس أيضا السيناريوهات بشكل افتراضي، لكن اللقاء القرار النهائي يحسم بقول من قبل ترامب. الخلافات إذن لا تتوقف عند إيران. حديث هنا كما قلت عن الملف السوري. في الملف السوري تقول يدعوت إن القضايا المتعلقة بالأراضي التي يعني تسيطر عليها قوى جيش الدفاع حاليا نوقشت بعمق رغم عدم تقديم طلب أمريكي مباشر بانسحابات إسرائيلية في هذه المرحلة. كما بقيت فجوات بين نتنياهو وترامب في الموقف من تركيا مثلا ورئيسها رجب طيب أردوغان، وهذا الامتعاض الإسرائيلي في الفترة الأخيرة من المواقف التركية ومن التحركات التركية عسكريا وفي المنطقة وفي قضايا أخرى. هنا إذن تكمن وفق إذاعة حرنوت المفارقة في هذه القمة التي جمعت بين الرجلين أجواء شخصية وصفت بالممتازة، ومحاولة إسرائيلية لتقديم اللقاء باعتباره لقاء ناجحا، لكن في القضية الأهم أي الخطوة المقبلة تجاه إيران عاد نتنياهو من المكتب البيضاوي من دون حسم من أمريكي واضح. هذا إذن ما تخطه صحيفة يدعوت أحرنوت في حديثها عن هذا الموضوع. كما قلت مستمعين الكرام، هذا النبأ يتصدر ما تخطه الصحف الأخرى أيضا في الرئيسيات، منها في الواجهات صحيفة معاريف تتصدرها هي الأخرى إيران بعنوان ينقل عن ترامب تهديده بأن طهران ستضرب بقوة وسط حالة تأهب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهشاشة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
هذا إذن ما تخطه صحيفة معاريف على صفحتها الأولى، وتوسع النبأ على الثانية وعلى الثالثة لمن شاء أن يستزيد. جاء إذن تهديد ترامب بعد هذا الهجوم الإيراني المفاجئ بالصواريخ على قواعد أمريكية في الأردن، هذا إذن يخطونه على الصفحة الثالثة في معاريف على لسان إيلي لاون. وهناك يقول الرجل إن هذه فعلا يعني الهجمة المفاجئة التي لربما ستحرك الرئيس الأمريكي، والذي يتعهد ويرد في هذه المرحلة بقوله إن سنرد على إيران يعني عسكريا وبشدة، وقال بلهجة حادة إن بلاده ستوجه ضربة قاسية إلى إيران. في هذه الصفحات تعود معاريف إلى يعني لقاء نتنياهو وترامب، وتنقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إيران استحوذت على معظم المحادثات، والموقف الإسرائيلي كما يلخصه المسؤول لا يتعلق بضربة بحد ذاتها وإنما بنتيجتها النهائية. إسرائيل تنظر إلى النتيجة كما يقول الرجل، إذا ما كانت النتيجة التي يعني التي نرجوها فبالتالي طريقة التطبيق وآلية التنفيذ هي أقل أهمية. وهنا لربما هذه إشارة مبطنة فعلا إلى ما قيل في الصحيفة الأخرى بأن القول الفصل في هذا الموضوع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإسرائيل ما هي لا تقترح توجه وتعرض سيناريوهات تراها يعني قابلة للتنفيذ وذات جدوى من الموقف الإيراني. الموقف الإسرائيلي كما يلخصه المسؤول إذن هذا هو بالتالي يركزون على النتيجة، ما يهم إسرائيل فعلا أنه إذا عادت العملية تريد أن تنتهي من دون أن تبقى لإيران قدرة على مواصلة برنامجها النووي، هذا ما يهم إسرائيل. لكن الصحيفة ترصد بالتوازي مؤشرات على أن الضغط العسكري قد يعيد فتح باب التفاوض، ولا سيما بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي. في قراءة أخرى للمشهد تبرز أيضا في الصحف محاولة إيران توسيع قواعد المواجهة إلى ما وراء الخليج، هذا إذن ما ينقلنا إلى صحيفة أريتس وما يخطه تسفي بارئيل في هذا السياق. يقول الرجل بشكل واضح إن إيران تحاول توسيع المواجهة إلى ما وراء الخليج، فالصواريخ والمسيرات التي يعني أطلقتها إيران وأحول بإحفائها بالتالي باتجاه الأردن ودول الخليج إلى جانب استهداف ناقلات مرتبطة بالملاحة تقرأ باعتبارها محاولة إيرانية لفرض قواعد جديدة في المنطقة، لا مجرد معركة على مضيق هرمز. هذا إذن يأتي بالأخص بعد رفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم الملاحة في المضيق كان يحظى بدعم دول خليجية. وهكذا إذن يعني بالمجمل ينتقلون من السؤال عن الرد الأمريكي المرتقب إلى سؤال أكبر، إذا ما كنا نحن يعني أمام مواجهة عسكرية محدودة، أم أن إيران تحاول إعادة رسم قواعد القوة والملاحة والنفوذ في الخليج والمنطقة من حوله بوسائلها بطريقتها من خلال استهداف القواعد الأمريكية في الأردن أو في غيرها. عمليا هذا بالتالي يعني جرى الرد الأمريكي في هذه المرحلة، الولايات المتحدة تقصف بقوة في الساعات المنصرمة في العمق الإيراني، وهذا كما يعني يؤطرونه كرد على ما صدر من إيران من استهداف لناقلتي نفط، أو بالتالي هذه الضربات وإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه القواعد الأمريكية في الأردن.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي المتواصل. إذن مستمعين عناوين أخرى لربما هنا تنقلنا من إيران العسكرية إلى إيران التي تحاول بحسب الصحافة التأثير من الداخل. مع اقتراب انتخابات الكنيسة تتزايد وفق التقارير هنا محاولات طهران دعنا نقول للتأثير في الخطاب الإسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية.

إذن حديثهم هنا أيضا عن اقتراب الانتخابات، عن هذه المحاولات الخارجية لتأثير على طبيعة الانتخابات الإسرائيلية. رئيس يتحاك هرتزوغ حذر بعد اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ ورئيس الشبك دافيد زيني من وجود جهات أجنبية عديدة تسعى إلى تأثير في إسرائيل وخصوصا من الخارج، لكن المشكلة كما تصفها الصحيفة ليست في إدراك الخطر وإنما في مواجهته. فالملف يقع بين صلاحيات عدة جهات من دون جسم واحد يتولى إدارة المعركة بصورة شاملة. ويلخص أحد المطلعين الأمر بالقول إن التأثير الأجنبي ككرة النار التي لا يريد أحد الإمساك بها. هي نار وهي كرة مشتعلة لكن لا أحد يمسكها لسبب أو لآخر. بالتالي يعني هذا وصفهم لهذه المحاولات الخارجية. الشباك يجد نفسه على سبيل المثال مضطرا إلى متابعة مجموعة واتساب للناشطين، بينما تعمل داخل لجنة الانتخابات وحدة صغيرة مختصة بالتدخل الأجنبي تضم مستشارين من الشباك وتنسق مع الجهاز والشرطة. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات تقول الصحيفة أن حجم التحدي يتسع، فيما يبقى السؤال مفتوحا من يقود فعليا هذه يعني المواجهة، محاولات التأثير الإيراني في الناخب الإسرائيلي. يعني عليهم أن بالتالي هنا يسخروا جهودا وإمكانيات أوسع وأكثر وأن يتعاطوا مع الموضوع بجدية أكبر خصوصا في فترة الانتخابات. فالتوقيت في هذه المرحلة لا يتعلق بشقه العسكري هنا، وإنما يعني على المنظومة أن تطور آلية وتتعاطى مع هذه القضية بجدية، محاولات خارجية للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية. إذا ما التقلت بكم مستمعين الكرام إلى صحيفة إسرائيل هايوم، فعلى الصفحة الأولى تخط عنوانا لافتا عام

نفسي، لا سيما في مناطق الأطراف في الشمال والجنوب حيث تفاقمت الحاجة إلى العلاج خلال سنوات الحرب وما رافقها من أزمات نفسية. بحسب استطلاع شمل مئات الاختصاصيين النفسيين، يقدر 68% منهم أن انتظار العلاج النفسي في القطاع العام يستمر 6 أشهر على الأقل، فيما يقول أكثر من خمسهم إن المدة قد تصل إلى عام، لا بل أكثر من عام أحيانا. في بعض مصادق المرضى تقول للصحيفة إن قوائم الانتظار مغلقة أصلا، هذا وضع لا يصفونه هنا ولا يشملونه بالاستطلاع لأنه وضع يعني شاذ استثنائي وهو موجود واقعي، لكن صورة تختلف كثيرا في القطاع الخاص خصوصا في تل أبيب والمركز. هناك يستطيع نحو نصف المتوجهين بدء العلاج خلال شهر واحد، هون شهر، هناك 6 أشهر أو حتى أكثر من ذلك إلى مدة تصل عام وأكثر يعني من عام. أما خارج المركز هنا تزداد فترات الانتظار حتى في العيادات الخاصة، يقولون في حيفا والشمال مثلا تتراوح لدى غالبية العيادات يعني فترات الانتظار هذه بين 2 و6 أشهر، وتبدو الأزمة أشد في الجنوب والنقب حيث هناك إضافة إلى مناطق يعني منطقة غلاف غزة لا يستطيع سوى نحو 5 المتوجهين بدء علاج خاص خلال فترة قصيرة. تحذر الصحيفة من محاولة سد نقص بواسطة جهات يعني مساندة غير مؤهلة، يتحدثون عن ذلك، جهات داعمة مساندة بديلة في مجال الصحة النفسية بدل المختصين المطلعين على الموضوع الأكاديميين المؤهلين، إذ يرى خبراء أن قلة الخبرة قد تؤدي إلى عدم تشخيص حالات يعني جدية تحتاج إلى تدخل مهني متخصص للحالات النفسية. إذن يعني زيادة الموارد وعدد العلاجات وكل هذه المحاولات الأخيرة لسد النقص في كل ما يخص الطب النفسي في إسرائيل لم يعني تكن كافية. إسرائيل هيوم تتحدث عن فجوة واضحة، من يستطيع التوجه إلى القطاع الخاص ويعيش في منطقة المركز يصل إلى العلاج أسرع، فيما قد ينتظر آخرون في الأطراف وفي الجهاز العام أشهرا طويلة وأحيانا عاملا كاملا، وأحيانا لربما يعني يواجهون واقعا فيه قوائم الانتظار لتلقي هذا العلاج مغلقة أصلا، لا يمكنهم تلقي علاج بشكل أو بآخر. هذا إذن موضوع لصحيفة إسرائيل اليوم، تنفرد بإراده تحقيق صحفي يذكرونه على الصفحة الأولى، يوسعونه بتفاصيله على 18 لمن تهمه التفاصيل.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركة؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام مع الصحف العبرية وعناوينها المختلفة. نحن ما زلنا مع صحيفة إسرائيل هايوم، وليس هذه الصحيفة بالضرورة، هنالك أيضا عناوين أخرى في صحف مختلفة ننتقل إليها وفق أهمية الموضوع. هنا في صحيفة إسرائيل هايوم عنوان يتعلق بغزة، حماس على الخط. هنا إذن يتحدثون عن موضوع هام بخصوص قطاع غزة. الصحيفة تكشف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إقامة 4 مصانع خرسانة إضافية في منطقة غلاف غزة لتلبية الطلب المتزايد على كميات هائلة من الخرسانة، سواء لإغلاق أنفاق حماس أو لبناء القاعدة الكبيرة المخصصة لقوة الاستقرار الدولية في القطاع. تقول الصحيفة إن الخرسانة تنقل حاليا من مصنع في كرم أبو سالم وآخر في نحل عوز، بدأ العمل مؤخرا، لكن وتيرة الإنتاج الحالية لا تكفي البتة، لأن المصانع القائمة تتوقف أحيانا بسبب صعوبات في التصنيع أو حتى في الميزانية. الحاجة بحسب التقرير كبيرة للغاية، سواء للتعامل مع شبكة الأنفاق التي لا تزال أجزاء منها قائمة، أو لإنشاء القاعدة الضخمة كوربا رعيم التي يفترض أن تضم قوات ومقرات مشتركة لمراقبة ما يجري في قطاع غزة في مرحلة اليوم التالي، وأن تكون مقرا لقوة الاستقرار الدولية. لكن التقرير يثير أيضا سؤالا سياسيا حول الاستخدام المستقبلي لهذه البنية التحتية، إذ يقول عضو الكنيسة عميد تاليفي من الليكود أن إنتاج الخرسانة قد يستخدم لاحقا أيضا في إعادة إعمار قطاع غزة. إذن حديثهم هنا في هذه الصحيفة في الصفحة الثانية من إسرائيل هايوم، كما قلنا إنشاء مصانع، توسيع خطوط الإنتاج توطئة للمرحلة القادمة، إعادة إعمار قطاع غزة في سياق تحذيري من قبل بعض أعضاء الكنيسة، أو حتى في سياق تطبيق الخطط الأمريكية. والحديث هنا عن بناء القاعدة الكبيرة المخصصة لقوة الاستقرار الدولية، أو حتى كل ما يخص التعامل مع أنفاق حماس وإغلاقها مستخدمين هذه الخرسانة. إذن هذا عنوان، ونحن مع نبأ آخر في هذه الصحيفة، شق منفصل بعيدا هذا الموضوع، عنوانه قطر تهديد استراتيجي لإسرائيل. هنا تفتتح إذن صحيفة إسرائيل هايوم ملف العلاقة المعقدة بين إسرائيل و الإمارة الخليجية، هذه قطر تحديدا، على الثانية وحتى السابعة يتحدثون عن هذا الموضوع من خلال تقارير ومقالات. شحر كلاين يتوسع في هذا السياق هنا لمن شاء أن يستزيد في إسرائيل هايوم. أنا أجمل هذا الموضوع بشكل عام، حيث يقولون إن قطر وإن كانت لا تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإنها تمتلك أدوات تأثير واسعة من التمويل والإعلام إلى علاقاتها مع حماس، إلى العلاقات مع جهات أخرى في المنطقة، وتنقل عن خبراء تحذيرهم من أن هذه الأدوات تجعلها تهديدا استراتيجيا لإسرائيل. ليس بالضرورة تستخدم الصواريخ لاستهداف إسرائيل، ولكنها تعتبر تهديدا استراتيجيا لها. بحسب التقرير، عادت العلاقة بين الطرفين للواجهة هذا الأسبوع وسط اتهامات الدوحة للدوحة بالعمل منذ سنوات على إضعاف مكانة إسرائيل في الغرب وتأجيج العداء تجاهها. لكن إسرائيل هايوم تشير في الوقت نفسه إلى مفارقة لافتة. رغم هذه النظرة إلى قطر، يواصل مسؤولون إسرائيليون سابقون وشخصيات أمنية ورجال أعمال التعامل مع القطريين عندما تلتقي مصالحهم الشخصية الخاصة بالمصالح القطرية. وهنا تضع الصحيفة جوهر المسألة، علاقة تجمع بين خصومة سياسية عميقة من جهة، وتعاون واتصالات تفرضها المصالح للأفراد مش على مستوى الدولي، فيما يبقى هذا الموضوع يؤرق المراقبين والمحللين المقتبسين هنا في حديثهم عن هذا الموضوع. قطر تهديد استراتيجي لإسرائيل، ربما هنا
الهيئة يركزون على اسمها ليحركوا ساكنا بخصوص التعاطي معها. هذا إذن حديثهم في صحيفة إسرائيل هيوم على الصفحة الأولى، وكما ذكرنا التفاصيل في الصفحات الداخلية الثانية وغيرها من الصفحات.

من إسرائيل اليوم إلى جنوب لبنان. جنوب لبنان إذن حاضر في تفاصيل هذه الصحف في صحيفة معاريف وبالتالي أنباء أخرى تتحدث عن هذا الموضوع، لكن أركز على صحيفة معاريف على الرابعة تحديدا. منها هناك يتحدثون عن جنوب لبنان وعن تصعيد جديد مع حزب الله وسط تقديرات إسرائيلية بأن إيران تدفع الحزب إلى رفع مستوى المواجهة ومحاولة إصابة أهداف إسرائيلية ذات قيمة أكبر. إذن هنا يعني يتحدثون عن تغيير أسلوب حزب الله. بحسب الصحيفة بداية أذكر الخلفية، أطلق حزب الله أمس طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية لجيش الدفاع، فيما أعلن الجيش تدمير مقر تحت أرضي كما يقولون للحزب في قرية حداثة على عمق نحو 55 مترا أسفل مصنع لمواد البناء وعلى مسافة نحو 300 متر من مبنى تابع لقوات اليونيفيل. وحديثهم أيضا عن العثور على منطقة يعني تشمل فتحة تحت الأرض تضم عشرات الوسائل القتالية. لكن اللافت في التقرير هنا هو الحديث عن تغيير جدي واستراتيجي في أسلوب حزب الله. ترى إسرائيل أن الحزب يبتعد تدريجيا عن الهجمات الواسعة والمواجهات التقليدية، يتجه إلى تبديل استراتيجيته نحو محاولات أكثر تركيزا لاستهداف مواقع عسكرية نوعية وضباط وقادة ميدانيين في محاولة جدية لعرقلة وصول جيش الدفاع إلى منشأته العسكرية في المنطقة. وفي هذا تغيير واضح بين الاستراتيجية التي تبعها الحزب حتى الآن والاستراتيجية الحالية، عوضا عن الاستهدافات الموسعة، إطلاق المسيرات على نطاق واسع، استهداف مواقع مختلفة. الآن يحاولون يعني أن يتعاطوا ربما بشكل مجهري مع محاولات الاستهداف أهداف نوعية، أهداف ذات قيمة أكبر، ضباط، قادة ومواقع عسكرية نوعية. وهذه عمليا آلية يعني تراقب إسرائيليا وترصد، وفعلا يعني يشاهدون هذا التحول في استراتيجية حزب الله. هذا إذن موضوع حاضر هنا كما قلنا في صحيفة إسرائيل اليوم. هنالك أيضا أنباء أخرى نكون معها بعد هذه الاستراحة الغنائية.

نواصل مستمعينا الكرام هذه الجولة الصباحية بين سطور الصحف العبرية. الآن نحن مع نبأ في صحيفة يديعات أحرونوت، كشف خاص تتحدث عنه الصحيفة، كشف إذن تصفه بأنه سابقة لم تحدث من قبل. جهاز الأمن العام الشاباك تدخل للمرة الأولى في عملية اختيار قضاة المحاكم الشرعية وأسهم في استبعاد مرشحين لمنصب قاض شرعي. بحسب التقرير في الصفحة 14 في صحيفة يديعوت أحرونوت، قدم الشباك إلى لجنة اختيار القضاة الشرعيين آراء أمنية بشأن المرشحين أفضت إلى استبعاد بعضهم بسبب ما وصفه جهاز الأمن العام صلات لهم بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية المحظور في إسرائيل. تقول الصحيفة أن الوزيرين دافيد أمسالم وأوريت ستروك العضوين في لجنة الاختيار هما من طلبا الحصول على موقف الشباك بشأن المرشحين. توضح يديعوت أحرونوت المحاكم الشرعية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة لدى المواطنين المسلمين، وتعمل لجنة اختيار قضاتها تحت مظلة وزارة العدل، وتضم إلى جانب الوزراء قضاة شرعيين وممثلين عن نقابة المحامين وأعضاء كنيست. والجديد وفق الصحيفة ليس مجرد استبعاد مرشحين، وإنما دخول الشباك على الخط للمرة الأولى إلى عملية فحص المرشحين للقضاء الشرعي قبل انتخابهم أصلا. وهذا يعني يعتبر سابقة، دخول الشباك على الخط في هذا السياق عملية اختيار قضاة المحاكم الشرعية واستبعاد مرشحين لمنصب قاض شرعي، هذا موضوع تركز عليه صحيفة يديعوت أحرونوت، وتفاصيل عديدة تذكرها يديعوت على 14 لمن شاء أن يستزيد في هذا السياق.

في معرف هنالك نبأ لربما نتوقف عنده أخيرا في ختام وقفتنا مع الصحف العبرية. 3 أشخاص تعرضوا للدغات أفاعٍ خلال 24 ساعة فقط. الصحيفة تذكر أن امرأة في 48 نقلت أمس إلى مركز شمير بعد أن لدغتها أفعى، فيما سجلت حالتان أخريان، فتاة في 14 من إحدى بلدات الجنوب وشاب في 26 من مجد كروم نقلت إلى المركز الطبي للجليل في نهارية. تشير معريف إلى أن الأفعى المعروفة محليا باسم الأفعى الشائعة سامة تنتشر كذلك في المناطق المأهولة. أما النصيحة عند التعرض للدغة، وهذا هو سبب قراءة هذا الموضوع، هي عدم محاولة الإمساك بالأفعى أو الاقتراب منها. يمكن تصويرها من مسافة آمنة إذا أمكن ذلك، هذا يعني محبث جيد. حتى وصول الطواقم الطبية ينصح بإبقاء المصاب مستلقيا وتقليل حركته وإزالة الخواتم والساعات والأشياء الضيقة بسبب احتمال حدوث تورم، والاتصال فورا بنجمة داود الحمراء على الرقم 101. المصادر الطبية التي تقتبسها صحيفة معريف تحذر من وضع رباط ضاغط أو الثلج على موضع اللدغة، وتحذر أيضا من جرح المكان أو محاولة استخراج السم بطريقة أو بأخرى، كيعني المتبعة والدارجة، وكما قلنا يعني يحذرون بوجه عام من هذه الموجة الأخيرة، موجة الحر التي فعلا يعني لربما رفعت من عدد هذه الحوادث. يربطون بين الموضوعين 3 أشخاص تعرضوا للدغات أفاعٍ خلال 24 ساعة، لكن الأهم هنا يعني أخذ الحيطة والحذر قدر الإمكان وعدم محاولة الإمساك بالأفعى والاقتراب منها. تصويرها إذا أتيح ذلك فهو يعني محبذ، وبالتالي الاتصال على الرقم 101 والتزام النصائح الطبية الأخرى. هذا إذن الموضوع الحاضر هنا في صحيفة معاريف. هنالك أيضا موضوعات أخرى في المواقع العربية كعادتنا، نرصد عناوين بارزة. 1,000,000 شيكل من راتبك خلال سنوات العمل، تقرير يكشف حجم اقتطاعات التأمين الوطني، هذا في النار. ترامب يتوعد إيران بضربات قاسية بعد استهداف القوات الأمريكية في الأردن، نبأ أيضا في الصنارة على الأولى. نقابة العاملين الاجتماعيين في الاستدروت تعلن عن نزاع عمل في السلطات المحلية، هذا في الصنارة. أيضا في موقع بكرة في شباك الأخبار المحلية، موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تلامس 47 درجة مئوية، صورة متداولة توثق إساءة معاملة معتقل فلسطيني على يد مجندات إسرائيليات، هذا نبأ إضافة. واليونسكو تدرج سبسطي على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر رغم الاعتراض الإسرائيلي. كل العرب تتحدث عن أردوغان في البداية، المنطقة بأسرها تدفع ضريبة العدوان الإسرائيلي في فلسطين. مع لو ترشيح هناك حديثهم عن إصابة رجل بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة عنف، وفي المشهد إصابة رجل بجراح متوسطة أيضا إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وإصابات بين خطيرة ومتوسطة إثر انقلاب مركبة بالقرب من أريحة على شارع رقم 1. أخيرا في مكان موقعنا في الشبكة العنكبوتية، الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على أهداف في إيران. السعودية هنا في حديثهم أيضا في هذا الموقع، حديثهم إذن كما يقولون عن مساعي السعودية لبناء تحالف لحماية الملاحة من الحوثيين.

ومن الأنباء الإضافية، هنا في مكان جيش الدفاع يدمر وسائل قتالية في قطاع غزة ولبنان، واشنطن عنها ينقل لن نسمح ببقاء حزب الله ناشطا في لبنان. أخيرا من موقعنا في مكان حديث مع حالة الطقس، وطأة حر شديدة تسود البلاد حتى يوم الأحد المقبل. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر كوبي مور من الهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية ويومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أبرز عناوين الساعة: الجيش الأمريكي يستهدف غاراته الليلية في أرجاء إيران. السفير دانون يقول أن إسرائيل لن تجلس مكتوفة اليدين إذا تعرضت لهجوم. السعودية بصدد إقامة تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر. نبأ يفيد أن محادثات القاهرة بشأن قطاع غزة تقترب من الاتفاق على تفاهمات. حرائق غابات في تركيا وموجة حر تسود البلاد حتى يوم الأحد المقبل.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. جدد الجيش الأمريكي ليلة الفائتة غاراته الجوية على أهداف في إيران، وجاء في بيان أصدره أنه تمت مهاجمة عشرات الأهداف للحرس الثوري ردا على الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية أمس. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب يدرس استئناف القتال الشامل ضد إيران، ويدعم ذلك قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كوبر، بينما يتحفظ من الفكرة رئيس الأركان العامة الجنرال كاين بسبب نضوب الصواريخ الاعتراضية. صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون بأن إسرائيل لن تتحرك في إيران إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع ذلك أكد أننا إذا تعرضنا لهجوم إيراني فلن نجلس مكتوفي الأيدي. وفي حديث إذاعي أضاف أن الإيرانيين حذرون لأنهم يدركون أننا سوف نهاجمهم بقوة. تسعى سعودية إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد تهديدات الحوثيين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. وقال المصدران إن السعودية تجري مشاورات مع عشرات الدول، فيما لا يزال التشكيل النهائي وطبيعة المشاركة الدولية قيد البحث دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آليات عمله أو الدول التي قد تنضم إليه. قال مصدر فلسطيني مطلع للشرق الأوسط إن محادثات القاهرة بمشاركة حماس تقترب من اتفاق على تفاهمات، وأشار إلى وجود صيغة توافقية بشأن قضية السلاح تضمن حفظا وليس نزعا وتسليمه لقوات فلسطينية. لقي ساق حافلة مسرح الليلة الماضية على طريق رقم 4 إلى الجنوب من ريشون لتسيون إثر حادث مع السيارة الخصوصية، واشتعلت الشاحنة وعلق السائق بداخلها. أورد نبأ مراسلنا إياد حرب وأحمد أبو سويس. بعد فرنسا وإسبانيا اندلعت في جنوب غرب تركيا أمس حرائق غابات هائلة، وتساهم الرياح القوية في إذكاء النيران، وتشارك في مساعي الإخماد طائرات ومروحيات وفرق إطفاء كبيرة. ضمن مباريات الجولة الثانية مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية مكابي نتانيا خارجيا على مكابي بتحت تكفا بهدفين لهدف. ويفيد الزميل أحمد عوسات بأنه بنفس النتيجة تغلب هبوع رمضان على هبوع بتحت تكفا.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد، ويبقى الطقس على حاله حتى يوم الأحد المقبل. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: في أورشليم القدس 33، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 37، جبال الجليل 35، الجولان 39، اللد 34، وفي إيلات 42 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير مريا عبد ربه، من الإنتاج ومن البث المرئي أيضا أحمد عوسات، وبمور ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران ردا على الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية، وتقرير يفيد بأن ترامب يدرس خيار استئناف الضربات الأمريكية الواسعة ضد إيران. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهم النظام الإيراني بالكذب والمماطلة، يشكك في أن تحقق المحادثات معه نتيجة. مصدر سياسي مسؤول يقول إن النتيجة النهائية للضربات الأمريكية هي الأهم. رئيس الأركان إيال زمير يقوم بجولة تفقدية في جنوب لبنان، يؤكد أن جيش الدفاع لن ينسحب من الأراضي التي سيطر عليها إلى أن يتم ضمان أمن طويل الأمد. والمستوى الأمني يدرس خيارات للرد على إطلاق حزب الله مسيرة صوب آلية عسكرية جنوب لبنان. وفي جولة الصباح أيضا، الشرطة تطلق صباح اليوم حملة مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد. إصابة رجل 40 في حادث عنف في قرية المشهد. وفي الجولة الصباحية أيضا سنكون مع إطلاق الشرطة الجماهيرية مشروع مسار لإعادة تأهيل الشباب العرب من أصحاب السوابق الجنائية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة السابعة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري. التطورات الميدانية في مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عودة الضربات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية، تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الجانبين. في موازاة ذلك، تزداد التساؤلات حول تداعيات الانفجارات التي شهدها ميناء دمياط المصري وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر الإقليمي، فيما عاود الرئيس الأمريكي إطلاق تهديدات جديدة بتنفيذ مزيد من الضربات القاسمة. للمزيد ولتفاصيل أوفى ولرصد أبرز المستجدات الميدانية والسياسية ينضم إلينا زميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
1: أسعدت صباحا محمد. نعم، الساعات الأخيرة شهدت مزيدا من التوتر على صعيد الحرب المتقطعة ضد إيران مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اتساع رقعة التوتر العسكري والسياسي في المنطقة. وفقا للرواية الأمريكية، شنت القيادة الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ وطائرات المسيرة ومواقع دفاع ساحلي، وذلك ردا على إطلاق صواريخ باتجاه القوات الأمريكية في الأردن. وبحسب ما أعلنته واشنطن، فإن الضربات جاءت في إطار ما وصفته برد حاسم على محاولات استهداف قواتها في الشرق الأوسط، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجارات في عدد من المدن والجزر الواقعة جنوب إيران، من بينها بندر عباس وبوشهر واللهواز وقشم وكيش، مع ورود تقارير عن وقوع إصابات وأضرار مادية. في موازاة التطورات الميدانية، تصاعد السجال السياسي بين طهران وواشنطن، فقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة لإيران، مؤكدا أن بلاده سوف توجه لها ضربة قوية جدا حسب وصفه، وأن الوقت قد حان للرد بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن الإيرانيين يدركون أن الرد قادم وأن خياراتهم باتت محدودة، كما أشار إلى أن إدارته لا تزال تدرس طبيعة الرد المقبل بين حملة جوية واسعة تستهدف منظومة الصواريخ الإيرانية أو عمليات أكثر محدودية تترك الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي كعادته محمد تحدث بشيء من الضبابية في تصريحاته، وقال ردا على سؤال فيما إذا كان سيزيد من الضربات، وقال We're gonna hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. You know, we gotta smack them a little bit. الصوت محمد.
0: نعم يا نواف، تفضل.
1: إذن يقول ترامب سنوجه لهم ضربة قوية جدا، أعني يمكنني في الواقع أن أقول ذلك لأنه ليست أو ليس هناك الكثير ممكنهم فعله حيال ما يجري. كانت تلك مجموعة مختلفة عن التي نتعامل معها الآن، على ما يبدو يقصد القيادة الإيرانية. لقد قدموا اعتذارهم بالفعل، لكن كما تعلمون علينا أن نلقنهم درسا ما. على كل حال، في المقابل أكدت طهران أن الهجوم على القاعدة الجوية في الأردن جاء استنادا إلى معلومات استخباراتية معتبرة أن إعادة نشر القوات الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة شكل مبررا للتحرك العسكري، كما شددت على أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط تخضع للرقابة كما قالت، وأن الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية مستعدان لاستهداف أي مواقع أمريكية إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي خضم هذا التصعيد، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الإدارة الأمريكية تبحث تنفيذ حملة جوية مكثفة قد تمتد لأسبوعين بهدف إضعاف منظومة الصواريخ الإيرانية بصورة كبيرة، في حين تتواصل مشاورات داخل البيت الأبيض بشأن حجم العملية العسكرية وحدودها. على كل حال، تطور أيضا ربما زاد من حالة الترقب الإقليمي. شهد ولأول مرة ميناء دمياط المصري انفجارات أثارت اهتماما واسعا بعدما ورد اسمه ضمن تقارير تحدثت عن احتمال ارتباط الحادث بالتوترات الإقليمية في المواجهة مع إيران. وبينما طرحت تساؤلات حول خلفية الانفجارات، لم تصدر حتى الآن نتائج رسمية وحاسمة تحدد أسبابها أو الجهة المسؤولة عنها، في وقت تتواصل فيه التحقيقات وسط متابعة دولية وإقليمية لهذا التطور. على كل حال محمد، هذه التطورات تجري في وقت تشهد فيه المنطقة ربما مستوى آخر من الاستنفار منذ أشهر، وعلى صعيد كبير مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة كما قلنا من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد أثارها إلى أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وغياب مؤشرات واضحة على قرب احتواء الأزمة مع إيران في هذه الحرب التي تمتد منذ فترة طويلة. إليك محمد.
0: شكرا لك يا نواف النباري. ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
2: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: رئيس الوزراء نتنياهو بدوره يتهم النظام الإيراني بالكذب والمماطلة، يشكك في أن تحقق المحادثات معه نتيجة، ومصدر سياسي إيران أران مسؤول يقول إن النتيجة النهائية للضربات الأمريكية هي الأهم. تعال بنا نرصد وإياك تصريحات رئيس الوزراء، تفضل.
2: نعم بالفعل، أولا الموضوع الرئيسي الذي تم التباحث بشأنه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو خلال هذه الزيارة كان الملف الإيراني. إسرائيل تنتظر قرار الرئيس ترامب بشأن كيفية وقوة الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية. مؤخرا مصدر سياسي كبير يتحدث مع المراسلين يؤكد بأن القرار بهذا الشأن متروك للرئيس الأمريكي. إسرائيل نذكر تفضل عملية عسكرية واسعة النطاق، وهناك ارتياح كبير من تصريحات الرئيس ترامب وتهديداته حيال طهران بشأن ضرب إيران بصورة لم يسبق لها مثيل. مع ذلك نحن نشير هنا محمد إلى أننا استمعنا في الماضي إلى التهديدات والتحذيرات صارمة من هذا القبيل للسان الرئيس ترامب، وفي العديد من الأحيان كما تتذكر أيضا لم تترجم على أرض الواقع. المصدر السياسي يؤكد بأن جميع الخيارات مطروحة على طاولة، الاثنان ترامب ونتنياهو بحثا في ثلاثة خيارات. الأول استمرار المفاوضات للتوصل إلى تفاهمات واتفاق، ولكن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال وذلك في ظل الاستفزازات والخروقات الإيرانية. ثانيا تجديد الحصار على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز وممارسة ضغوطات اقتصادية كبيرة على إيران. وثالثا العودة إلى القتال وضربات العملية العسكرية المكثفة. الحضور نتنياهو وترامب وأفراد طاقمين من كلا الطرفين أجروا نقاشا مستفيضا حول هذه الخيارات الثلاثة. تقرر فرض قيود وممارسة ضغوط كبيرة على الاقتصاد الإيراني بهدف إضعاف هذا النظام قدر الإمكان. المصدر السياسي رفيع المستوى ذكر بأن نتنياهو، وانتبه هنا، لم يطلب من ترامب أن إسرائيل تفضل الهجمات والعودة إلى القتال. نحن نذكر بهذا الصدد بأن نتنياهو اتخذ موقفا حذرا خلال هذا اللقاء إذ إنه يعلم علم اليقين بأن الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي، جهات كثيرة في الحزب الجمهوري مثلا بضمنها أيضا نائب الرئيس جي دي فانس، هؤلاء يتهمون نتنياهو بأنه قام بجر الرئيس ترامب إلى المعركة ضد إيران. لذلك نتنياهو المصدر يقول بأن القرار بالعودة إلى القتال متروك للرئيس الأمريكي، ولا تريد إسرائيل أن تظهر وكأنها قامت بجر ترامب إلى الحرب. ولكن في حالة تعرض إسرائيل لاعتداءات صاروخية إيرانية مثلا، فإنها سترد فورا على هذه الاعتداءات كما أوضح نتنياهو للرئيس ترامب. المصدر السياسي أكد بشكل لا يقبل التأويل بأن مجتبى خامنئي على قيد الحياة وهو الذي يتخذ القرارات. هذا هو موقف إسرائيلي واضح بشأن هذا مجتبى خامنئي. ختاما نشير إلى أن بصدد جبل الفاس أو جبل معول الذي يعتبر موقعا نوويا سريا في عمق الأراضي الإيرانية، فإسرائيل تعلم علم اليقين بأن إيران نقلت إليه آلاف أجهزة الطرد المركزي، ولكن ليست هناك عملية تخصيب اليورانيوم، أي كما يبدو ليست هناك، لم تكن طهران تنقل اليورانيوم المخصب إلى هذا الموقع. لإسرائيل معلومات أمنية وافية عن هذه المواد المخصبة بنسبة 60%، وبنسبة أقل بكثير من ذلك. هذا هو إجمال للقاء بين نتنياهو وترامب. علينا ننتظر لنرى كما قال المصدر ما الذي سيقوم به الرئيس ترامب بصدد إيران والرد الإيراني، مع أن الاعتقاد السائد بأن إيران ربما ستستهدف إسرائيل، ولكن في إسرائيل جميع الأصدى على أهبة الاستعداد لكل تطور ولكل سيناريو. محمد،
0: شكرا لك شيمون أران. تعالوا بنا ننتقل إلى جنوب لبنان، حيث يدرس جيش الدفاع عدة خيارات للرد على المسيرة التي أطلقها حزب الله نحو آلية عسكرية جنوبي لبنان، بينها تنفيذ عمليات كانت قد أرجئت بطلب أمريكي خلال المواجهة مع إيران، فيما لم يحسم بعد توقيت الرد أو طبيعته. التقرير ذكرت أن المستوى الأمني أعد عدة خيارات لعرضها على المستوى السياسي. ذكر أن لإسرائيل الحق في الرد على هجوم المسيرة في إطار الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية الذي يسمح لإسرائيل بالعمل ضد حزب الله في حال خرق وقف إطلاق النار. وكان رئيس أركان جيش الدفاع إيال زمير قد أجرى جولة تفقدية جنوبية لبنان مساء أمس، قال إن المعركة في جميع الجبهات لم تنتهي بعد، وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة فإن جيش الدفاع سيعمق ما حققه من إنجازات في المواجهة ضد إيران. الجنرال زمير أشار إلى أنه لن يتم الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها الجيش في لبنان حتى ضمان إرساء استقرار أمني على المدى البعيد، وأشار إلى أن قوات جيش الدفاع مستعدة لمواجهة أي تغيير في الوضع، قائلاً إننا في لبنان سيطرنا على أراضي ونحن نطهرها من البنى التحتية الإرهابية كما يقول زمير، وإذا لزم الأمر سنعمق عملياتنا العسكرية نصل إلى مناطق إضافية. ويؤكد الجنرال بأن الجيش لن ينسحب من تلك الأراضي إلى أن يتم ضمان أمن طويل الأمد. أقوال رئيس هيئة الأركان إيال زمير خلال جولة تفقدية في جنوب لبنان.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: بعد أن توقفنا مع المستجدات الحاصلة بين واشنطن وطهران، تعالوا بنا إلى قضايا داخلية في مقدمتها. في خطوة خاطفة ومثيرة للجدل في ظل وجود الكنيست في عطلة الانتخابات، سارع الائتلاف إلى تمرير وتحويل ميزانيات ضخمة لشركائه على حساب استمرار المس المباشر بميزانيات المجتمع العربي. أبرز التفاصيل يسوقها لنا الزميل فالح حبيب في تقريره التالي.
6: في ظل مشهد سياسي محتدم وعلى الرغم من وجود الكنيست في عطلة الانتخابات، تواصل العمل البرلماني وسط أجواء مشحونة وخلافات عميقة حتى الدقائق الأخيرة. في هذا السياق استغل الائتلاف وقته حتى الجلسة الأخيرة من أجل تمرير وتحويل ميزانيات ضخمة لشركائه وسط استمرار المس بميزانيات المجتمع العربي، حيث واصلت لجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها دون توافق لمناقشة المصادقة على ميزانيات ائتلافية تقدر بنحو 600 مليون شيقل، تزامنا مع مطالبة وزارة المالية بالمصادقة على اقتطاع نحو 100 مليون شيكل أخرى كانت مخصصة للبنى التحتية والتعليم في المجتمع العربي. وفي حين شملت قائمة الميزانيات الجاري تحويلها 124 مليون شيكل لوزارة الاستيطان وزارة أوريت ستروك و52 مليون شيكل لمشروعات التراث في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى 16 مليون شيكل للمدارس الصيفية التابعة للمعاهد الدينية و268 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية الحريدية بطلب وإصرار وإلحاح من جافني. ورغم محاولات الائتلاف وبعد معركة استمرت أكثر من 11 ساعة في لجنة المالية، نجح نواب المعارضة وعلى رأسهم نواب يشع عتيد في تجميد بل ومنع تحويل نحو 400 مليون شيكل من الأموال الائتلافية التي حاولت الحكومة تحويلها لصالح التعليم الحريدي وما ذكرناه أعلاه. تأتي محاولة ضخ هذه الأموال وتحويلها للشركاء في توقيت حرج لأغراض انتخابية بحتة، حيث يسعى كل وزير ونائب إلى توظيف هذه الميزانيات لخدمة حملته الانتخابية وتأمين مكاسب سياسية قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع. تحركات الائتلاف هذه ما هي إلا انعكاس لسلم أولوياته، والواضح أن المجتمع العربي موجود في أسفل سلم أولوياتها، علما والحكومة لا تخدم إلا من وما يخدمها حزبيا سياسيا.
5: ويطيب لنا أن نرحب بالأستاذ جعفر فرح، مدير مركز مساواة ومرشح الجبهة لعضوية الكنيسة القادمة. صباح الخير أستاذ جعفر.
7: صباح الخير لك لكل المستمعين والمستمعات.
5: أهلا بك. لجنة المالية في الكنيسة يعني تريد اقتطاع 100 مليون شيكل من ميزانيات التعليم العربي. هل التعليم العربي يعني اكتمل نصابه ولا تنقصه أي شيء لا أعطاب في هذا الجهاز حتى يقتطع 100 مليون شيكل؟
7: نحن نتحدث عن تحويلات اللي كان مفروض تنعمل ضمن يعني نهاية السنة وبالأساس لجهاز التربية والتعليم، ولكن هناك أيضا تقليصات طالت موضوع تشغيل الشباب العرب. فنعم يعني بدل ما يحولوا كل المبلغ المطلوب والمرصود اللي كان مفروض أنه يكون مرصود من السنة الماضية عمليا للتعليم العربي بحجم حوالي 598 مليون شيكل، كان هناك طلب عمليا من وزارة المالية لاقتطاع حوالي 108 مليون شيكل من التعليم العربي. ويعني هذا الشيء اللي احنا عرضناه، وطلبنا من أعضاء الكنيسة اللي كانوا متواجدين أمس في الجلسة إنه يعترضوا على تحويل المبلغ أقل من المبلغ المطلوب. وللأسف هاي التحويلات اللي بتصير بشكل متأخر بشكل متواصل بتم اقتطاع أجزاء من المرصود بحجة عدم استغلالها. يعني بدل ما أنت تمول بساط لإيصال الطلاب بالقرى الغير معترف فيها طيلت كل السنة، إحنا بنعرف إنه على الأقل في 7 بلاد كان في قرى غير معترف فيها، في النقب على سبيل المثال كان في إضراب ولم يصل الطلاب ما وصلوش على المدارس، وكان هناك إشكاليات في تمويل تكلفة نقل الطلاب. فعمليا بدل تعويض هذول الطلاب على اللي خسروه خلال شهر تقريبا من الإضراب وال يعني عدم تحويل الميزانيات، تأتي وزارة المالية وتقلص هاي الأموال على حساب هدول الأطفال.
5: عمليا جعفر امتنعت وزارة التربية والتعليم عن استثمار هذه الموارد المطلوبة في بناء مؤسسات تعليمية وسد نواقص والفجوات،
7: أو بالأحرى وزارة المالية لم تحول هاي الميزانيات
5: لم وزارة تحول التربية والتعليم. نعم.
7: بالضبط.
5: بحجة عدم استغلالها
7: بالضبط. لما أنت ما بتحول الميزانيات بالوقت لجهاز التربية والتعليم بكون في تأخير في برنامج مثل برنامج تحديات أو نقل الطلاب للمدارس أو برنامج تشكيل أو أي برنامج، بيكون في هناك تأخير في تحويل الميزانيات من قبل وزارة المالية. النتيجة الفعلية إنه ما بيكون صرف كامل لهاي الميزانية، والنتيجة مبارح احنا شفناها طلب بتقليص 108 مليون شيكل من ميزانية التربية والتعليم، وهذا مش التقليص الوحيد للأسف. يعني كان في تقليص إضافي حوالي 94 مليون شيكل في ميزانية التشغيل، واحنا بنعرف أزمة التشغيل بالذات بين الشباب العرب. يعني مش ما بتبدأ بالتشغيل، بتبدأ في التدريب المهني، انك انت تدرب الشباب قبل ما يفوتوا على الشغل. احنا بنعرف قديش في عنا شباب بموتوا او يصابوا في اماكن العمل، مفروض ياخذوا التدريب قبل ما تبعتهم على شغل في العمار او اي شغل من انواع الشغل. فبدل ما الاستثمار بهذول الشباب وفتح مسارات للتدريب المهني ودمج الشباب في سوق العمل، امبارح طلبوا تقليص 94 مليون شيكل من هاي الميزانيات. واحنا شايفين هذا التقليص بشكل متواصل، بحاولوا بشكل متواصل يسيطروا على الميزانيات التي
5: يعني من 595 مليون شيكل كما ذكرت أن جعفر ل 487، والحبل على الجرار ربما لا أحد يدري.
7: يعني المفرح مبارح كان أنه كان في هناك معركة لقضوها بالأساس المعارضة مبارح أعضاء الكنيسة المعارضة، ما كانش يائير لبيد، كانت نعمة لزيمي وأعضاء كنيسة آخرين من معسكر المعارضة، وواجهوا هاي التقليصات. بتأمل أنه مبارح كانت الجلسة الأخيرة للجنة المالية البرلمانية، لأنه حسب تعليمات المستشارة القضائية للحكومة وللكنيسة مش مفروض أنه الكنيسة أو لجنة المالية تعقد جلسات متواصلة، لأنه احنا عمليا طلعنا لفترة انتخابات. احنا بنعرف أنه التقليص الكبير اللي بنظرنا هو كمان بحوالي 500 مليون شيكل، اللي هي الميزانيات اللي مفروض يتم نقلها من الخدمات للمجتمع العربي للشرطة والشباك. هذا ما أجاش مبارح، لم يتم طرحه أمس على لجنة المالية البرلمانية. وبتأمل من بعد الصراع اللي كان صراع جدي يعني، وهناك كان يعني تسويغات قانونية كمان إنه ما في إمكانية لعقد جلسات بهاي الفترة، بتأمل إنه
5: هي جلسات كما يقال مباشرة.

0: التراث اللي هي الوزير ستروك عمليا تريد السيطرة على كل الآثار في المناطق الفلسطينية عام 67، يعني محتلة عام 67. فكان هناك محاولة لتحويل 77، يعني بأخذوا منك 108 من التعليم بدهم يحولوهن للسيطرة على الآثار في الضفة.
1: نعم. طيب جعفر فرح، أريد أن أستغل فرصة وجودك معنا لنتحدث شوية سياسي. يعني لجنة الوفاق سوف تلتئم يوم السبت أو تبدأ اجتماعاتها مع الأحزاب يوم السبت. أنتم متفائلون؟ أكيد في تشاتم، في حوارات، في نقاشات قبل هذا الاجتماع الرسمي.
0: في حوارات مستمرة بين الأحزاب السياسية ويعني كل الوقت على كثير مواضيع. وعلى فكرة يعني بديش أفاجئك كمان، في حوارات سياسية بين الجبهة والموحدة هناك نقاش وهناك محاولات مختلفة لترتيب الأمور وتشجيع الناس للخروج إلى التصويت. يعني هذا الأهم، أنه نوصل لوضع أنه في الآخر نطلع من حالة التيئيس اللي عم بتفوت فيها الناس بالذات أربع سنين صعبات. فهناك حوار، وبعتقد أنه هذا التوجه المشترك للأحزاب السياسية للجنة الوفاق والقبول المبدئي باقتراحات أو المقترح اللي راح تقدمه لجنة الوفاق للأحزاب، ثلاث أحزاب سياسية، بفكر أنه هذا توجه.
1: عندك فكرة عن هذا المقترح ولا ما بدك تحكي؟
0: لا يعني خلينا نعطي لجنة الوفاق الفترة اللي تستحقها إنه هي تحاول توصل لصيغة معينة اللي ترضي كل الأحزاب السياسية. أنا بفكر إنه ترتيب العلاقة بين الأحزاب السياسية الآن قبل الانتخابات وإشي كتير مهم، لأنه هذا رح يشكل عمليا الأساس اللي الأحزاب السياسية رح تشتغل عليه خلال الأربع سنين الجايات في الكنيسة. مهم إنه نعطي الأحزاب السياسية الوقت إنها تنظم الأمور والعلاقة بيناتها، وهذا بالآن نهاية المطاف تنظيم العلاقة أيضا بين الناس مش بس بين الأحزاب. صحيح. وكل حزب فيه له مؤيدين. ففكر إنه مهم ينعطى للجنة الوفاق الفترة الوقت اللي تتحاور فيه، ولاحقا يعني بعد بلورة اتفاق معين بين الثلاث أحزاب اعتقادي رح يكون كتير مهم كمان بلورة نوع من الاتفاق للتعاون، ويعني على الأقل الاحترام المتبادل بين الثلاث أحزاب والموحدة. يعني فيه أهمية بين المشترك وبين الموحد، بحال كان هناك قائمتين في نهاية المطاف إنه يكون في كمان علاقة محترمة تشجع الناس على الذهاب وللتصويت. وهذا إشي كمان إحنا عمال نشتغل عليه، يعني نخلق أجواء إيجابية تشجع المجتمع العربي يطلع يصوت ويرجع يآمن إنه هو بيقدر يغير الواقع اللي إحنا.
1: نرجو لكم خيرا. جعفر فرح، شكرا جزيلا لك على هذه.
0: شكرا.
1: شكرا. الآن إلى دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ الأحزاب المتنافسة إلى إتاحة الفرصة بشكل متساو أمام وسائل الإعلام لدخول الفعاليات والمؤتمرات المفتوحة أمام التغطية الإعلامية. وليد يوسف.
2: رئيس لجنة الانتخابات المركزية نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ نشر بيانا موجها إلى الأحزاب المتنافسة في انتخابات الكنيسة 26، دعاها فيه إلى إتاحة المجال بشكل متساو أمام وسائل الإعلام لدخول الفعاليات المفتوحة للتغطية الصحفية. وجاءت مبادرة القاضي سولبرغ بعد أيام قليلة من تقديم القناة 14 المحسوبة على اليمين التماسا عاجلا إلى المحكمة ضد حزب الديمقراطيين في عقب رفض الحزب السماح لطاقم القناة بتغطية حفل إعلان نتائج الانتخابات التمهيدية البرايمريز. وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن الحق في المعرفة ملك للجمهور بأسره، وأن منع صحفي من الدخول إلى فعالية مفتوحة لسائر الصحفيين يترك عمليا الجمهور الذي يخدمه خارج دائرة المعلومات. وأضاف أن الحق في المعرفة ليس حقا للصحفي، بل إنه حق القراء والمستمعين والمشاهدين، ولاحقا حق الناخبين. وأضاف سولبرغ أيضا أن حرية الصحافة وتعدد وجهات النظر في الإعلام يهدفان إلى ضمان حرية المعلومات للناخبين، مشيرا إلى أنه يمكن وضع قيود على التغطية فقط لاعتبارات موضوعية مثل الأمن والسلامة أو محدودية المكان، شريطة أن تطبق هذه المعايير بشكل متساو ومتناسب على الجميع. وفي ختام رسالته أشار القاضي سولبرغ إلى أن مبادرته ليست ذات طابع قانوني، بل دعوة توجيهية ونصيحة جيدة لسلوك لائق وشفاف، انطلاقا من التطلع إلى أن يصل الناخبون إلى صناديق

0: الاقتراع وكل المعلومات معروضة أمامهم على أوسع نطاق ممكن.
1: على أوسع نطاق ممكن. نريد أن نعرج على الملف الفلسطيني بشقيه، ما يتعلق بما هو حاصل سياسيا في قطاع غزة وأمنيا حياتيا في مناطق الضفة الغربية. الناشط والمحلل السياسي الأستاذ سامر سنجلاوي، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: نبدأ من قطاع غزة سامر، يعني رحلات لا تنقطع من غزة إلى القاهرة للتنسيق وبحث المرحلة الثانية، رحلات شبه أسبوعية، ولكن حتى الآن لم تتأتى أكلها. ما الذي يحدث؟ مجلس السلام، لجنة تكرارات فلسطينية، كل هذه الاصطلاحات، كل هذه الأبعاد، كل هذه التعبير، حتى الآن لا شيء على أرض الواقع.
2: الآن اختلفت الأمور في هذه الأيام بالتحديد. أعتقد أننا على مسافة أيام لدخول لجنة غزة والقوات الدولية إلى غزة. الفارق هو بسيط أخي محمد، عندما قرر نتنياهو السماح بتطور أمور في غزة توفر ذلك، لم تكن هناك أي عقبة سوى رفض الجانب الإسرائيلي لأي تقدم في غزة. عندما اشترط ترامب زيارة نتنياهو حصلت مفاوضات حول غزة قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن.
1: نعم.
2: التوكن، التذكرة لدخول نتنياهو إلى البيت الأبيض في بداية هذا الأسبوع كانت موافقته على الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبدأت المرحلة الثانية. الآن في الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن هذه الترتيبات. إذن بتقديري هناك انفراج حقيقي، سيظهر للجميع أن العقبة الوحيدة كانت هي إصرار نتنياهو على عدم السماح بتطور وانتقال خطة ترامب من النقطة واحد إلى النقطة اثنين. الوضع في غزة كان كارثي أخي محمد. كانت هناك الميليشيات الأمنية التي كانت تحاول فرض نوع من البلبلة، وكانت هناك الأهم عندما كنا نتحدث عن نزع السلاح لم يكن أحد يتحدث عن اقتصاد السلاح، الميليشيات الاقتصادية التي كانت تجعل حياة الغزيين لا تطاق. بالتحديد يعني محمد خريزندار وجماعته الذين كانوا يتحكمون بسلسلة سلاسل التوريد والأسعار. إذن
1: عمليا هذه الجولات المكوكية لوفد من حماس إلى القاهرة من أجل المرحلة الثانية، رغم أن الجيش الجانب الإسرائيلي وسع من المنطقة العازلة كما يقال أو من الخط الأصفر في قطاع غزة، سوف تنفذ هذه المرحلة باعتقادك عما قريب؟
2: بتقديري الآن سيبدأ الانفراج، ستبدأ المرحلة الثانية، ستبدأ دخول القوات الدولية ولجنة غزة، ستبدأ إسرائيل بالانسحاب. دعنا نتذكر أن أهم ما نصت عليه خطة الرئيس ترامب هي أولا النتيجة الأولية كانت مغادرة كافة المخطوفين الإسرائيليين من غزة، ولكن أيضا نصت على مغادرة آخر جندي إسرائيلي من غزة. إذن نحن ماضون في هذا الاتجاه، وستبدأ عمليا مراحل إعادة الإعمار من خلال مناطق معينة في رفح. بتقدير الانفراج قادم،
1: الانفراج قادم. وسامر سنجلاوي قبل ما أشكرك بدي أقول لك إنه حسن أبو زيد سوف يتحدث عن التقدم الحاصل في حراك القاهرة بين حماس والوسطاء. أشكرك سامر سنجلاوي على هذه الإضاءة القيمة، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم
1: حسن. امتدادا لحديث سامر سنجلاوي، التقدم حاصل في هذا الحراك؟
3: نعم محمد، بدأت المفاوضات الجولة الثانية في القاهرة، وهي تتركز على الترتيبات الخاصة بتشكيل القوة الدولية التي دخلت إلى مرحلة التنفيذ، والمشاركة لم تعد تقتصر على قبرص والمغرب، بل يجري العمل على انضمام دول أخرى من بينها الباكستان إندونيسيا، بعدما كانت قد أبدت تحفظات في مراحل سابقة. محمد، زيارة وفد حماس تأتي لتقديم تنازلات من بينها مسألة السلاح، قضية السلاح الثقيل ستحل، ما تبقى هو ترتيبات تتعلق بالبند الثامن وهو بند السلاح الشخصي لنشطاء حركة حماس وعناصرها. الحركة تخشى من ملاحقتهم من قبل ميليشيات تدعمها إسرائيل بالسلاح وبالمال، هذا ما تقوله حركة حماس. كل ذلك في الوقت الذي نفذت فيه معظم بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال المرحلة الثانية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع وترتيبات الإدارة والأمن تواجه خلافات حول ترتيب بنودها، لا سيما في مسألة الانسحاب. لا نعرف إذا إسرائيل ستستجيب للمطالب بالانسحاب الفوري من مناطق أخرى من قطاع غزة. الحركة ومن خلال هذه المفاوضات تريد تفاصيل واضحة بشأن القوة الدولية، أين ستكون، جدول زمني لبدء عمل لجنة التكنوقراط، وبالنسبة للسلاح التصورات بالنسبة للملف وموقف حماس هو أن يبقى السلاح مع جهة فلسطينية وليس عربية وحتى دولية يكون متفق عليها من قبل الفصائل. في الأيام الأخيرة هنالك من يؤكد محمد انضمام تيار الإصلاحي برئاسة محمد دحلان إلى هذه الاتصالات في القاهرة. سمير المشهراوي نائبه قال الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق يسمح للجنة الوطنية بدخول غزة وأيضا بدء إعمار منطقة القطاع بعد أن قدمت حركة حماس مجموعة من التنازلات بهدف إنجاح المفاوضات. محمد،
1: شكرا لك يا حسن أبو زيد. تعالوا بنا نواصل هذا المشوار الإخباري مع قضايا داخلية. في إطار جهود الحد من حوادث السير تعزيز الانضباط على الطرق، أطلقت الشرطة صباح اليوم حملة مرورية واسعة في كافة أنحاء البلاد بمشاركة مئات أفراد الشرطة والمتطوعين واستخدام مئات الدوريات ووسائل الرقابة التكنولوجية ضمن خطة تهدف إلى الحد من المخالفات الخطيرة وتعزيز السلامة على الطرقات. استمعوا إلى تقرير نجيب قزل.
4: أطلقت الشرطة صباح اليوم حملة رقابة مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بقيادة شعبة المرور بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمان على الطرق، وذلك ضمن الخطط الوطنية الطارئة الهادفة إلى مكافحة حوادث السير والحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق. ويشارك في الحملة مئات أفراد الشرطة والمتطوعين من مختلف وحدات المرور إلى جانب وحدات الدراجة النارية ومحققي الوحدات المركزية في شعبة المرور، حيث انتشرت القوات من شمال البلاد إلى جنوبها على أن تستمر هذه الحملة طوال ساعات النهار وحتى ساعات المساء. وتستخدم الشرطة نحو 500 دورية ودراجة نارية، بعضها علني والآخر سري، إلى جانب وسائل تكنولوجية متطورة تشمل كاميرات مراقبة وأجهزة قياس السرعة وأنظمة رقمية حديثة بهدف تعزيز الردع وإبعاد السائقين الذين يشكلون خطرا على مستخدمي الطريق. وتركز الحملة على المحاور والمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من حوادث السير، مع إعطاء الأولوية لمخالفات السرعة الزائدة والانشغال أثناء القيادة والانحراف عن المسار وعدم الامتثال للإشارات الضوئية، إضافة إلى مخالفات سائقي الدراجات النارية وسكوترات والدراجات الكهربائية. وتأتي هذه الحملة في ذروة العطلة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في حركة السير وكثرة الرحلات العائلية وازدياد أعداد السائقين الجدد، إلى جانب الاستخدام المتزايد للمركبات ذات العجلتين في محاولة للحد من حوادث السير وتعزيز سلامة جميع مستخدمي الطريق.
1: وتعالوا بنا نتوقف مع مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
5: صباح الخير محمد.
1: الحديث عن إصابة رجل 40 في حادث عنف في قرية المشهد في الجليل.
5: نعم محمد، حوادث العنف التي تعصف بالمجتمع العربي تتواصل لتضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم إطلاق النار والقتل التي تثير قلقا متزايدا في ظل استمرار النزيف الدموي وتكرار مشاهد إطلاق النار في القرى والبلدات العربية بصورة شبه يومية، وهذا ما حدث قبل منتصف الليلة الماضية. نبدأ من معلوت ترشيحة حيث أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق النار. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمصاب التي شملت وقف النزيف الدموي وتقديم الأدوية، ومن ثم نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية للمعالجة وهو يعاني من حالة خطيرة إلا أنها مستقرة. محمد، وفي بلدة المشهد أصيب الليلة الماضية رجل في 40 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم استدعاء طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء التي قدمت له الإسعافات الأولية ونقل الجريح إلى المستشفى الإيطالي في مدينة الناصرة. الشرطة باشرت التحقيق وجمع الأدلة والبحث عن الجناة في الحادثين، وحتى الساعة لم تعلن عن أي تفاصيل بشأنهما. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب. ما دمنا نتحدث عن الشرطة وعن كما أسلف نجيب قزل، تعالوا بنا إلى هذا المشروع، مشروع نوعي مميز يقوده مركز شباب راهط بالشراكة مع مركز ريان والسلطة الوطنية للأمن المجتمعي وشرطة إسرائيل. معنا مباشرة الرائد رنان عيسمي قائد وحدة الشراكات مع الشباب في المجتمع العربي في شرطة إسرائيل. صباح الخير أستاذ رنان.
6: صباح الخير لك أستاذ محمد ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: ينطلق اليوم مشروع المسار، هو مشروع نوعي مميز يقوده مركز شباب راهط، يهدف من خلال سلسلة من اللقاءات والبرامج التأهيلية إلى تمكين المشاركين من فتح صفحة جديدة في حياتهم والعمل على معالجة ملفاتهم السابقة. حدثنا أكثر عن هذا المشروع وما هي البرامج التأهيلية التي سوف يتبع هذا البرنامج.
6: برنامج مسار هو برنامج شرطي وقائي توجيهي مخصص للشباب زي ما حضرتك تفضلت، للشباب والشابات في المجتمع العربي. هدفه زي ما قلت كمان فتح أبواب جديدة أمامهم، تعزيز فرص النجاح كمان في التعليم كمان في التشغيل وكمان في التأهيل المهني.
1: يعني الحديث عن ذوي السوابق.
6: الحديث إحنا نتوجه أولا لذوي السوابق اللي عندهم سجلات اللي لازم نعالجها. طبعا كمان موضوع تسوية السجلات هو موضوع اللي إحنا منعالجه حسب معايير طبعا وحسب شروط قانونية. اما في طبعا في محل انه احنا نفوت ونجرب نعالج هاي الملفات، وفي كثير ملفات اللي احنا بنقدر نعالجها. عشان هيك طبعا كل شاب او صبيه اللي عنده سجل احنا راح نفحص ممكن نعمل مع هذا السجل وكيف.
1: طبعا هذا نداء عام رنين،
6: هذا نداء عام فيش فرق مشكله. احنا هاي البرنامج طبعا احنا نقدمه في كل البلاد العربيه من الشمال الى الجنوب. وبالإضافة لموضوع تسوية السجلات القانونية أو السجلات الجنائية أو الشرطية، طبعا في بعد كثير محفزات اللي من خلالها إحنا من نادي لكل الشباب أن يجوا للبرنامج تبعنا.
1: طيب رنين، الملاحظ أنه عدة هيئات تشارك في هذا المشروع، مشروع مسار، يعني مركز ريان والسلطة الوطنية للأمن المجتمعي والشرطة أيضا، هناك تشبيك جيد، وربما هذا أول مشروع من نوعه في البلاد.
6: صحيح، هذا أول مشروع من نوعه في البلاد. التشبيك واللي أنت حكيت عليه هو بهدف أنه يكون في حلول شاملة. يعني في شباب الحلول اللي بحاجة لها أو الفرصة اللي بحاجة لها مش فرصة أنه في عنده سجل جنائي وشان زي فينا. في شباب اللي عندهم مشاكل مالية، في شباب اللي مش عارفين ينخرطوا في سوق العمل، في شباب اللي مش عارفين يوصلوا للأكاديمية، وكل واحد والأشياء اللي هو عم بواجهها، التحديات اللي هو عم بواجهها. التكاتف تبعنا إحنا مع كل المؤسسات اللي حضرتك حكيت عليهم هو التكاتف اللي بيعطينا الفرصة أن نقدر نقدم له حلول شاملة لكل الاحتياجات تبعت كل شاب. وبالإضافة لهذا الموضوع إحنا كمان منكمل مرافقة الشاب، يعني بعد ما خلصنا البرنامج اللي بيكون 12 أو 15 لقاء بتعلق في البلد اللي إحنا عم نشتغل فيها، إحنا منكمل مع هذا الشاب، إحنا منكمل توجيه له، مش منقدر بياخذ وقت لحد ما نوصل للهدف اللي هو
1: بحاجة يعني له. بالتوفيق والنجاح رنان عيسمي، شكرا جزيلا. شكرا.
6: شكرا لك أخ محمد.
1: تدرس سلطة الضرائب في إسرائيل فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة الميراث وضريبة على العقارات ضمن مساعي لزيادة إيرادات الدولة في المرحلة المقبلة. ضريبة ميراث. خالد دراوشي.
7: في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، تبدأ في الأوساط السياسية والاقتصادية نقاشات حول خطوات ضريبية جديدة قد تكون ضمن خطة الحكومة المقبلة لمواجهة التحديات المالية وتعزيز إيرادات الدولة. وتجري سلطة الضرائب دراسات مهنية بإشراف مديرها شاي أهرانوفيتش لبحث عدة اقتراحات ستعرض فيما بعد على وزير المالية والحكومة الجديدة من أجل اتخاذ قرار بشأنها. ومن بين أبرز الاقتراحات المطروحة إعادة فرض ضريبة الميراث وإعادة ضريبة الممتلكات على العقارات، إلى جانب بحث إلغاء الإعفاء الضريبي عن الشقة السكنية الوحيدة. وكانت ضريبة الممتلكات قد فرضت في إسرائيل في السابق، حيث كان أصحاب العقارات يدفعون ضريبة سنوية وفقا لقيمة ممتلكاتهم، لكنها ألغيت بعد انتقادات اعتبرتها عبئا على أصحاب الأملاك وعائقا أمام الاستثمار. أما ضريبة الميراث فتقضي بفرض ضريبة على الأصول التي تنتقل إلى الورثة بعد وفاة صاحبها، ويقول المؤيدون إنها أداة لتقليص الفجوات الاقتصادية من خلال توجيه جزء من الثروات المنقولة بالميراث لخدمة المصلحة العامة. في المقابل يرى المعارضون أن هذه الضريبة تعني فرض ضريبة مزدوجة على أموال وممتلكات سبق أن دفعت عنها الضرائب، وأنها قد تشكل عبئا إضافيا على الورثة، خاصة عندما تكون الورثة عقارات وليست أموالا نقدية، ما قد يصعب عليهم سداد الضريبة. ومع ذلك تقول سلطة الضرائب أنها تدرس حلولا ممكنة لهذه الإشكاليات، مؤكدة أن أي تعديل في السياسة الضريبية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تشكيل الحكومة المقبلة واستكمال الإجراءات التشريعية في الكنيست.
1: وإثر التصعيد الحاصل بين وزارة التعليم ومنظمة المعلمين، الوزارة تجري فحصا شاملا على خلفية شبهات مالية بتلقي منظمة المعلمين أموالا بطرق غير صحيحة. وسام جبر.
8: في الأيام الأخيرة هناك تصعيد غير مسبوق بين وزير التعليم يوف كيش ورئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز على أرضية شبهات مالية، إذ تشهد الساحة التعليمية في البلاد تصعيدا جديدا في المواجهة بين وزير التعليم يوف كيش ورئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز، بعد تبادل اتهامات حادة بين الطرفين بشأن إدارة أموال المنظمة وحرية انتماء المعلمين النقابي. وقد أقدم وزير التعليم يوف كيش على خطوة غير معتادة على توجيه رسالة مباشرة إلى أعضاء منظمة المعلمين، أبلغهم فيها بأن وزارة التعليم تجري فحصا بشأن شبهات بتقديم بلاغات غير صحيحة أدت إلى تحويل أموال عامة إلى منظمة المعلمين بصورة غير قانونية. وأوضح وزير التعليم يوف كيش أن التحقيق في داخل الوزارة يتركز على ادعاءات تفيد بأن الوزارة قامت بتحويل أموال عن معلمين جرى الإبلاغ عنهم كأعضاء في المنظمة، رغم أنهم ليسوا أعضاء فيها فعليا. وأعلن وزير التعليم أنه أصدر تعليماته للجهات المختصة في وزارة التعليم من أجل الاستعداد لتغيير آلية تحويل الأموال إلى منظمة المعلمين، بحيث تحول مستقبلا عبر قسيمة راتب كل معلم بصورة مباشرة وشفافة، بما يتيح رقابة أكبر على الأموال، يقول وزير التعليم يوف كيش.
9: במשרד החינוך נפתחה בדיקה דיווחים כוזבים של רן ארץ, של ארגון המורים. דיווחים על מורים כאילו הם חברים בארגון, מקבלים עבורם מיליוני שקלים, ובפועל ראינו שיש מאות רבות שהן לא כך. הדבר הזה ייבדק לעומק, גם יוסקו המסקנות, גם יש אולי בחינה לקיזוזים כספיים משמעותיים. אני לא אכנע לשום לחץ תקשורתי, לא לשום קמפיין של שלטי חוצות. נרד לחקר האמת, נשמור על כספי הציבור, וכל מה שרן ארץ עשה שלא קדים יטופל.
8: רסאלה וזיר התעלי للمعلمين جاءت ردا على رسالة كان قد بعث بها ران إيرز في وقت سابق إلى أعضاء المنظمة، اتهم فيها موظفي وزارة التعليم بالاتصال بمعلمين في المدارس الإعدادية للاستفسار عن انتمائهم النقابي، معتبرا أن هذه الاتصالات تشكل محاولة للضغط عليهم وترهيبهم بسبب عضويتهم في المنظمة. واتهم ران إيرز الوزير كيش بمعاداة العمل النقابي، وقال إن الوزير يحاول تحميل المنظمة مسؤولية إخفاقاته في إدارة الشؤون التعليمية في البلاد.
1: معطيات جديدة عن أزمة متفاقمة في خدمات الصحة النفسية في إسرائيل. سامح قادري.
10: تكشف أزمة الانتظار الطويل للحصول على العلاج النفسي في إسرائيل عن فجوة متزايدة بين حجم الطلب وقدرة الجهاز العام على الاستجابة، وذلك رغم الاستثمارات الكبيرة التي رصدتها وزارة الصحة، ورغم الارتفاع الملحوظ في عدد العلاجات المقدمة خلال السنوات الأخيرة. ويظهر تحقيق نشرة صحيفة إسرائيل اليوم أن 68% من الأخصائيين النفسيين يقدرون أن فترة الانتظار للحصول على العلاج في الجهاز العام تمتد إلى 6 أشهر على الأقل، فيما يرى أكثر من خمسهم أنها قد تصل إلى عام كامل. كما بين التحقيق أن المرضى لم يتمكنوا على مدى أشهر من حجز مواعيد لدى معظم المعالجين العاملين ضمن ترتيبات صناديق المرضى مع استثناءات محدودة. وفي المقابل تبدو الصورة مختلفة في القطاع الخاص، إذ يستطيع كثير من المرضى ولا سيما في تل أبيب ومنطقة المركز الحصول على موعد خلال شهر واحد، وهو ما يعكس تفاوتا واضحا في فرص الوصول إلى العلاج، يرتبط بالقدرة على الدفع ومكان السكن. أما في منطقة الجنوب فلا تتجاوز نسبة من يستطيعون بدء العلاج الخاص خلال شهر 20%.
1: وإلى الزاوية الرياضية مع أحمد عوسات.
11: تأهل الليلة الماضية هابوئيل بير السبع إلى المرحلة الثالثة من تصفية مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام النجم الأحمر الصربي، وذلك بعد فوزي على فانجينجور بطل أيسلندا بهدفين نظيفين سجلهما زاهي أحمد وأميز جناح، وأقيم اللقاء في المجر بسبب الوضع الأمني بالبلاد.
12: ויש שחיקת סיום, באר שבע עולה לסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות.
11: ران كوزيك مدرب الأحمر السبعاوي أعرب عن فخره بأداء لاعبيه وضمان اللعب هذا الموسم بالمسابقات الأوروبية.
13: جيم מאוד מאוד בשחקנים שלי, הם עברו ימים מאוד מאוד קשים, גם אני נתתי להם לא מעט, אני גאה בהם מאוד מאוד מאוד על ההופעה היום, וברכות על שלב בתים. ברוך השם, השחקנים יפתחו. הפועל באר שבע, קמפיין אירופי אחרי הרבה הרבה זמן. אני כל כך שמח בשביל המועדון, קודם כל בשביל המועדון. צריך להבין, שחקנו נגד יריבה מצוינת, זה תמיד קשה.
11: وضمن مباريات إياب المرحلة الثانية بتصفيات مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة 7 مكابي تل أبيب في جورجيا الشريف ستراسبول من مولدوفا، وبعدها بساعة ونصف في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي يستقبل بطار أورشليم القدس في العاصمة الرومانية بوخارست لارنكا الكبرصي، ومع دقات الساعة 9 يحل أبوال تل أبيب ضيفا على لودوغوريتس البلغاري. محليا في إطار مباريات الجولة الثانية بمسابقة كأس التوتي لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية مكابي نتانيا خارجيا على مكابي بتح تكفى بهدفين لهدف، سجل اللاعب بسام زعرورة الهدف الأول لنتانيا وأبعد في البطاقة الحمراء، وبنفس النتيجة تغلب هابوئيل رمات جان على هابوئيل بتح تكفى.
14: شميري بقليم الشعر نوتن اتزن نفلا ونتانيا أولى ليترون بسام زعرورة
11: بسيومت. تنطلق ليلة الساعة 8 مباريات مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يلعب مكابي أبناء الريني وهابوئيل عكا، ويلتقي النادي الرياضي كفر قاسم وهابوئيل كفر سليم، في المقابل يحل مكابي خان الناصر ضيفا على كريات يام.
1: الآن وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج. في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، أحمد عوسات من الإنتاج والبث المرئي، كوبي مور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بندق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: إيران تحاول قصف قاعدة أمريكية في الأردن. بعد 6 أيام الولايات المتحدة تستأنف هجماتها على الجمهورية الإسلامية. السفير دانون يقول أن إسرائيل لن تجلس مكتوفة اليدين إذا تعرضت لهجوم. نبأ يفيد أن أورشليم القدس تطالب الجيش اللبناني بأن يتأكد من خلوة تل علي الطاهر من سلاح حزب الله. وموجة حر تسود البلاد حتى يوم الأحد المقبل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر في طهران بأن صواريخ أطلقت من إيران استهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن والتي تستضيف قوات أمريكية. ودوت صفارات الإنذار في المملكة وسمع دوي انفجارات. وجاء من الجيش الأردني أنه تم اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران دون وقوع إصابات. وقبل ذلك وبعد 6 أيام من الهدوء النسبي جدد الجيش الأمريكي غاراته الليلية على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران. وتم قصف مقار عسكرية ومنشآت صواريخ ومسيرات ومنظومات دفاع جوي وقدرات بحرية. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل شخص واحد على الأقل. صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون بأن إسرائيل لن تتحرك في إيران إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ومع ذلك أكد أننا إذا تعرضنا لهجوم إيراني فلن نجلس مكتوفي الأيدي. وفي حديث إذاعي أضاف أن الإيرانيين حذرون لأنهم يدركون أننا سوف نهاجمهم بقوة. في لبنان علمت صحيفة الأخبار أن الولايات المتحدة عادت عمليا إلى تغطية استمرار الحضور الإسرائيلي في الجنوب. وانتقل الضغط الأمريكي في الأيام الماضية من إسرائيل لتسريع الانسحاب إلى الجانب اللبناني للمطالبة بخطوات إضافية تطمئن إسرائيل وتتيح الانتقال إلى المرحلة الثانية في المناطق التجريبية. وبحسب التقرير فإن الجانب الأمريكي بدأ يتبنى الموقف الإسرائيلي القائل إن الجيش اللبناني لا يستطيع تنفيذ المهمة. وتطالب أورشليم القدس الجيش اللبناني بأن يدخل إلى المنشآت في تلة علي الطاهر لتثبت من خلوها من حزب الله وسلاحه باعتبار ذلك الاختبار الحقيقي للجيش اللبناني. أفادت مصادر في أوكرانيا بمقتل 7 أشخاص على الأقل أحدهم في العاصمة كييف في رشقة صاروخية روسية. ونفذ الهجوم بالتوازي مع عودة الرئيس زيلينسكي من الولايات المتحدة وقوله إن الرئيس ترامب صادق على تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت. ضبطت الشرطة أمس مسدسا في كل من كفر كنا والرينا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن شابين مشبوهين اعتقلا على ذمة التحقيق.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد ويبقى الطقس على حاله حتى يوم الأحد المقبل. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
5: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا ابو الورد.
8: اجا اجا
9: اي اجا اجا
8: يا اجا اجا
9: هدوء هدوء هدوء.
10: هابي بيرثدي.
11: هي يا جماعه بس شوي
12: استنى. هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
11: اه يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هناك الكثير من التطورات التي منها نبدأ. الولايات المتحدة تشن موجة جديدة وواسعة من الغارات على إيران، والجيش الأمريكي يعلن أن العملية تستمر نحو ساعتين وتستهدف عشرات المواقع بينها مراكز قيادية ومنشآت للصواريخ. واشنطن تؤكد بأن الهجوم جاء ردا على محاولة إيرانية لاستهداف قوات أمريكية في الأردن. ونحن بطبيعة الحال سنكون مع المشهد السياسي المحلي، ماذا بقي من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنتساءل، سنكون مع قضية العرب والقرار، وأيضا السفر في هذا الصيف، هل الحرب قررت على خياراتنا واختياراتنا، وحوادث العمل، بالإضافة إلى قضايا متعددة أخرى، والرياضة نعود إليها بصورة أو بأخرى من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة.

0: كنا تحدثنا قبل عدة أيام عن الهدوء الذي يسود المجتمع العربي. نحن نرى بأنه آخر 3 أسابيع لا توجد هناك جريمة قتل والحمد لله. هذا الأمر أثرناه في اليومين الماضيين، وفجأة قبل قليل طبعا وصلنا حول إطلاق نار في ترشيحة، هناك إصابة خطيرة بإطلاق النار للأسف الشديد. نحن كنا نأمل أن تستمر هذه الأمور وهذا الهدوء على الأقل في مجال عدم إراقة الدماء، حقن هذه الدماء الطاهرة في مجتمعنا بعد أن كان هذا العام بمثابة كابوس منذ بدايته. فجأة رأينا في الأسابيع 3 الأخيرة بأن إطلاق النار ربما استمر لكن لم يكن لدينا ضحايا على الأقل، وكنا نأمل أن يستمر هذا الموضوع على أمل أنه فعلا نستطيع أن نقول بأنه شهر تموز كان الأكثر هدوءا في كل ما يتعلق بإراقة الدماء في المجتمع العربي. تعالوا نبدأ بموضوع تأثير المواطن العربي في الدولة في كل ما يتعلق بالشراكة مع المجتمع اليهودي في مختلف الموضوعات والميادين. في هذا المضمار نريد أن نتحدث عن المشاركة والتهميش، الجدل حول مكانة المجتمع العربي في مراكز القرار، حدود تأثير هذا المجتمع في رسم السياسات بشكل عام. هذا الموضوع نثيره مع مسؤول العلاقات الاجتماعية مع المجتمع العربي في جامعة تل أفيف بروفيسور يوسف مشهراوي. أسعدت صباحا بروفيسور يوسف، تحياتي.
1: صباح الخير، تحياتي وسلام لكل المستمعين الأعزاء.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أولا مبسوط أنه ما فيش أي جريمة قتل آخر 3 أسابيع في المجتمع
1: يعني
0: العربي.
1: يعني واحد بده يكون واحد واقع، يعني في حدا بده يكون مش مبسوط. يعني احنا موجودين ب يعني كارثة اجتماعية وفيش شك أنه الوضع الواقع أنه في يعني أنه متهيألي هذا له علاقة بأشياء تانية ملوش علاقة لا بكفاح ضد الجرائم ولا شيء،
0: وانما
1: فترات للاسف يعني انه بيكونوا طالعين شو اقول لك طالعين على السفر ومسافرين
0: المجرمين مسافرين او الضحايا مسافرين واحد من الاثنين.
1: لازم اقوله معلش على الصبح، هو اذا المجرمين مسافرين روحها بلا رجع ان شاء الله. معلش هذا من قلبي بقوله يعني.
0: طبعا بروفيسور يوسف مشهراوي، احنا بدنا نبحث عن الهدوء يعني في مجتمعنا العربي لما بنشوف قامات زيك وهامات طيبه جدا والانجازات الاكاديميه المختلفه في الميادين المتنوعه اللي في المجتمع العربي، الواحد بيرفع راسه وفجاه بتيجي جريمه بتعرف بتيجي بتفنسنا شوي وكانها يعني تفقأ هذا الحلم. لكن تعال نحكي معك عن موضوع من هم العرب في البلاد والى اي درجه يجب ان يكون جزء لا يتجزا من اي قرار، وخاصة بين الشراكة والتهميش. يعني من جهة بدهن أن العرب يكون جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ومن كل شيء، لكن من جهة ثانية بنشوف التصريحات فيما يتعلق بالحكومة، نكون أو لا نكون داخل هذه الحكومة.
1: اللي قاليني القصة مش بس بالحكومة، كمان بالمعارضة الأحزاب بقولوا أنه على أساس رح يكون إن كان في ائتلاف حكومي ومن غير ما يكون في أغلبية يهودية مش هيكون ائتلاف، فحتى سمعت انه يمكن يروح للانتخابات كم مره. هذا مؤسف جدا جدا، بما انه انا يعني انا شرحت ببوست كتبته على الموضوع انه في شيء شك انه المجتمع العربي هو جزء يعني 20% من المجتمع. 20% درجه انت تحطه على شقه تقول انا بستعرفش فيه بمواقف فيها قرارات مصيريه للمجتمع. وانا بحكي بصراحه يعني قرارات مصيريه مش بس حرب ولا مش حرب. هذا طيب تعال نقول هذا الكلمه تبع الكرات اللي ممكن حتى يتغاضى عنه، اقول انا بمواضيع زي هاي انا كمجتمع خلي الاشياء الى المسؤولين الامنيين بعدين نقوم نعطي على الموضوع. اما بحكي عن قرارات يوميه، قرارات بالاقتصاد، قرارات بالحرب على ضد العنف، قرارات بالمجتمع اللي وضعه فقير جدا اخر فتره، انا بشوف الصعوبه المادية للناس، بقرارات من ناحية التربية والتعليم، قرارات بالاقتصاد، قرارات بالمهن، قرارات بالأكاديمية بالجامعات، كل هذا بيطالب إنه 20% دول يكونوا جزء من الموقع اللي بأخذ قرارات. وللأسف إحنا شايفين إشي مش هيك. يعني حتى لو في تعنون قرار كان زمان إنه المجتمع العربي يكون 20% يكون برضه داخل المكاتب الحكومية، برضه هناك مش موجود بالمرة يعني شيء. وعلى الأساس أنا شوي يعني بنصح إنه يعيدوا النظر، مش مهمين يعيدوا النظر بالقرارات هاي تطلع على وسائل الإعلام على أساس إنه إشي بوصل بالآخر كمان للفرد، بدلوش بالمجتمع كحكومة وكائتلاف حكومي، للفرد وللمكاتب وللشغل
0: من وين بدك يبدأ هذا التغيير؟
1: طبعا انا بصراحه بقول انا بطالب كل على القليله كل تعال نقول احزاب اللي موجودين بالمعارضه هلا يطلعوا بتصريح واضح عن الموضوع هذا، انه الحكي دور ما دور الغاء التجمع مع العرب مع المواطنين العرب يكون قرار واضح ملوش علاقه. الائتلاف بيكون ائتلاف اذا كرر المجتمع العربي او الاحزاب تدخل على الائتلاف، هذا مش مضمون يعني.
0: بس انت عارف انه اي مرشح اليوم في حزب يهودي يعلن انه هو بده يتشارك مع العرب قد يخسر اصوات، انت بدك اياه يخسر اصوات ولا بدك اياه يربح ال المعركه الانتخابيه؟ يعني هو بالنسبه له ممكن يربح المعركه الانتخابيه وبعدين يجي يقول لك طلع استاذ يوسف تعال كون جزء لا يتجزا من القرار تبعي، لكن اليوم اذا بده يعلن انه بده ياخذ معاه يوسف مشهره وراح يخسر اصوات المصوتين اليهود او اليمينيين اللي ممكن يصوتوا له.
1: عشان هيك انا بقول هذا هو موقف المعارضه، ودائما نخسر المعارضه تخسر عشان تطلعش بتصريح صريحه وحقيقيه على مدار فترة الانتخابات، هاي مشكلتها الأساسية. واللي أنا بقول بالعكس طلع اللي كان 25 و23 من عنده يعني مبادئ الدور صار القصة صار نزل وبدأ حتى كان بنت وباقيين صار ينزل وبالآخر بالآخر الحقيقة والواقع إذا أنت بتحكي من قلبك على مدار الأشهر اللي جاي للانتخابات 100 يوم أنا يعني بأكد لهم الإشي بغير ده إلى الإيجابيات مش السلبيات. هذا
0: طب شو مشكلة إن اليوم يقولوا إنه نبدأش يتشاركوا معك وبكرة عودوا يتشاركوا معك؟
1: هذا رأي كذب. وأنا بقول لك أي يعني نحت أنا مرشح بكذب هلا أنا بديش أنتخبه. أي بقول لك يا بكل صراحة مش مهم إيش، عشان هيك حتى لو كان المرشحين عرب أو يهود المرشح يكون صادق مع الأشياء بده يعملها بما إنه إحنا بعرفش إيش تفكيره صار.
0: يمكن لأنك يمكن بروفيسور يوسف لأنك أنت أكاديمي فبتتوقع أن الناس يحكوا بصراحة وبحق يحكوا الحقيقة، لكن عند السياسيين في انتهازية من نوع يختلف.
1: خلينا أكون شوي صريح أكثر، مين قال لك أن الأكاديميين دائما إحنا يعني صريحين؟
0: طب إذا أنتوا كمان
1: طيب عشان أنا بحكي القصة مش علاقة بالمهنة أو أنت كبني آدم أنا بقول لك يا من ناحية أكاديمي بالجامعات وأنا شايف فيش شك إنه الإشي بيأثر على المواقع حتى من ناحية قرارات أو نسبة الموظفين العرب بالجامعات قد ايش؟ 2%
0: في الجامعات
1: بالجامعات 2%. ليش؟ برضه نفس الشيء القرارات دائما تتخذ فاهم يعني ايش 2% يعني فيش ولا شيء يعني دوب كم واحد بالجامعه
0: مين اللي حط القانون اللي يتطلب من مختلف المؤسسات انها تدمج مواطنين عرب فيها بنسبه معينه؟
1: اذا تطلب عملوا مجهود
0: الكنيسة صح؟ مش الكنيسة؟
1: لا مش بحكي لك ايش بيصير، بنشروا تعال نقول احنا بدنا موظفين اللي طبعا في حتى مجهود بقول موظفين اللي بيتكلموا العربي. طب واحنا بالاخر القرار بيطلع على مين؟ بيطلع برئيس القسم اذا بيعمل حوار مع هذا الموظف ولا ما هذا الموظف، لا هذا الموظف ما عجبنيش هذا عجب. بالاخر القرار هذا بيكون داخل الدائره ان كانت بالقسم او بالاقسام مختلفه وبدرش يتعارضوا هو المدير. هذا اللي بيصير للاسف الشديد، هذا اللي بيصير حتى بطريقه مخفيه.
0: طب انت صراحه انت مسؤول عن العلاقات الاجتماعيه مع المجتمع العربي في جامعه تل أفيف، هل تجد انه عندكم في جامعه تل أفيف مثلا الوجود العربي اكبر؟ هل
1: بالموظفين برضه؟ لا الموظفين عندنا مش بالاكاديميين عندنا مشكله حتى لما بيعمل نعمل مجهود في مشكله لسه. لما بقول الشيء بوصل للواقع الفردي او بالقسم او بالكليه معينه الشيء بصير حسب قرار حتى لو بدك تعال نقول سكرتيره وظفي طبعا بالاخر انت بتشوف انه مين بيكرر مين تتيج سكرتيرة، لا المدير العام ولا الريكتور المدير الاكاديمي ولا العميد الكليه بدلش يكرر، اللي بيكرر هذه مديره القسم. طب هناك اذا احنا بنحكي على يعني موظفين وموظفات
0: بس في قرارات منيح معكم بس
1: يعني
0: مع كل الاحترام بروفيسور يوسف، لكن في هناك يعني في قوانين في تم اتخاذ قرارات قانونية وتشريعات سنة في الكنيسة بهذا الصدد حول دمج مواطنين العرب متزايد بنسبة معينة. هل تسألت الكنيسة نفسها فيها موظفين عرب؟ الكنيسة اللي شرعت حول دمج العرب هل هي نفسها فيها عرب؟
1: هاي الجواب استاذنا هاي الجواب أنا بس هذا تعرف دقول الكنيسة قديش في موظفين يعني كم 100 واحد انا بحكي على
0: مش لازم يكون 20 مش لازم يكون 20% في كل محل
1: حتى انا هو في مش لازم قصد مش لازم لازم هذا بيني وبينك احنا بنحكي على الواقع المؤلم. عشان هيك كل تاثير كل تصريح كل قرار ان كان حكومي او بالكنيسة ضد مش ضد يعني بأثر على أهمية اندماج العرب بكل مواقع القرارات، بأثر على الموظفين، بأثر على نسبتهم بالأكاديمية، بالمكاتب الحكومية، بأثر حتى بالاقتصاد الحر أو يعني تعلم وظائف الحرة.
0: طب كيف تفسر انه بالذات في المهن الطبية لحضرتك كمان جزء منها؟
1: أيوة.
0: في المهن الطبية في الصيدلة بين الأطباء أنفسهم نسب التوظيف تبعت العرب عالية جدا، أكثر بكثير من 20% وقد تصل إلى 40%، وبين الصيادلة تحديدا يمكن تصل إلى 49-50% أو أكثر.
1: هذا لما كان لما الحاجة بتصر إنه بدك موظفين وفيش تأخذ اللي موجود. خليني أقولها بصراحة، للأسف وفي تصريحات صارت على مدار كم سنة الأخيرة إنه حتى ليش عنا بس عرب بالأطباء وليش عنا بالنر، يعني مع كل احترامي لازم ترفع الطاقية، كلنا نرفع الطاقية ونشكر ونبص راسهم لكل الأطباء وكل نرسات وإن كان موظفين
0: كل أصحاب المهن في كل مكان
1: الطبية، لا خاصة بحكي عشان حكيت على الطبية. هناك لما نبص راسهم على إنقاذ الحياة المتواصل اللي بيعملوا، مش مهم إذا هو يهودي عربي، وهذا الإشي بأثر سلبيا. هلا أنا بقول لك أكم مدير مستشفى عربي فيه، أكم رئيس تعنون فيه أقسام اللي هو طبية جراحية، بما أنه الجراح بكون من أعلى المستويات برضو عشان يوصل للمرحلة. يعني بقوله كمان
0: سؤال، لازم يخدوه عشان عربي ولا لازم يخدوه لأنه مهني؟ مين الأهم؟ مين الأهم إنه يأخذ الإنسان بسبب
1: مهني؟
0: دكتور يوسف، أنت كإنسان أكاديمي، هل المفروض يأخذ الإنسان بناء على مهنيته ولا بناء على انتمائه القومي أو الطائفة؟ يعني
1: طبعاً مهنيته، من هذا القصدي. أنا بحكي إذا أنت عندك جاي موظفين وبتحكي مع هذا وبتحكي مع هذا والتنين تعنوا بنفس المستوى، وين القرار ساعتها؟ بقول ساعتها بتقول طيب أنا بما إنه نفس المستوى نفس المهنية نفس البضمين المهنية، تعال نقول بدي شوي أغير وضع، تقدر تأخذ كمان 2-3 عرب ويرفع نسبة العرب. لا شيء،
0: على أمل أنه يتغير الوضع للأفضل.
1: إيه؟
0: على أمل أنه يتغير الوضع للأفضل دائما.
1: أنا بقول دائما بدعي الله، بن آدم كثير متفائل عادة، بس أنا بسمع التصريحات اللي بتصير آخر فترة، عشان هيك أنا بكتب وبحكي عشان نقدر نغير لأفضل الإشي. طبعا بقول فإذا عزمت فتوكل على الله، احنا بدنا نحكي وننتخب ونصوت عشان نغير الواقع المؤلم الموجود، ولا واحد بيقول هذا بدخنيش، كل واحد بدخنيش وبصوتش وبتخبش وبأثرش
0: اطلع صوت
1: على اولاده على مجتمعه بالاخر.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية بروفيسور يوسف مشراوي.
1: عفوا، الله يرضى عليك والسلام عليكم.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
0: على الأجندة إلى موضوع آخر، الأحزاب العربية تتجه إلى لجنة الوفاق لصياغة اتفاق ثلاثي بداية، فهل تنجح هذه الخطوة في إعادة بناء القائمة المشتركة الرباعية؟ تعالوا نتحدث إلى محرر موقع وصحيفة كل العرب الأستاذ فايز شتاوي. صباح الخير أستاذ فايز.
3: صباح الخير أخي نادر، لك وللمستمعين.
0: نبدأ من وين أنهى بروفيسور مشهراوي، اطلع صوت. هل الناس في ظل استمرار هذا الوضع من التخبط، من البعثرة، من عدم الاتفاق، من الانقسام، ممكن الناس تفقد رغبتها في التصويت؟
3: يعني شيئا فشيئا، على ضوء ما حصل بالشهر الأخير، الناس يعني تفقد هذا الشغف وهذا الاهتمام بالتصويت. اثبت على ذلك أخي نادر، انظر إلى استطلاع قناة 13 بالأمس. الجبهة والتغيير حصلوا على 4 مقاعد والموحدة حصلت على 5 مقاعد.
0: نعم،
3: هذا ينعكس سلبا بشكل اوتوماتيكيا على الناس، وانا حسب رايي لو استمر هذا التراشق فتره اطول ليكون الضرر اكبر. برايي اللي عملوه الاحزاب مع انفسهم، يعني اساءوا لانفسهم للاحزاب واساءوا ايضا للمجتمع العربي. لا تحدثنا عنه طويلا ان المجتمع بحاجه الى وحده والى شراكه، وكنا نتمنى جميعا ان تكون المشتركه بارباب الرباعيه، ولكنهم فشلوا، الاربع احزاب فشلوا في التوصل الى مشتركه رباعيه، وقالوا نذهب إلى القائمة الثلاثية. المؤسف أنه، وأنا اعتقدت وأنت أخي أيضا نادر، اعتقدنا أنه الثلاثية سهلة مدام أنه فيش خلاف على الاستراتيجية وعلى السياسي، يبقى موضوع المقاعد محسوم وتتشكل القائمة الثلاثية. اتضح فيما بعد أنها مشكلة صعبة، وأن الثلاثية التوصل إليها أصعب بكثير من التوصل القائمة المشتركة الرباعية.
0: تعرف حكاها بعض الأشخاص العالمون في خفايا الأمور، وقالوا كيف بدك تحط أنت 9 أعضاء كنيست على الأقل في 6 مواقع أولى مضمونة؟
3: هذا صحيح، وأنا تحدثت بهذا المفهوم، ولكن بالإمكان تصل أكثر من 6 مقاعد وسبع مقاعد أخي نادر، لو أنه الثلاثية تشكل بشكل سريع بدون هذا التراشق الإعلامي، وأنه واحد يزت التهم على الآخر، هذا يعني أدخل الناس في هذا الوضع اللي تحدثنا عنه سابقا، وتحدث عنه ضيفك أيضا. ولكن أنا برأيي أنه في إشكاليات بين الأحزاب الثلاثية، إشكاليات البعض منها بحق والبعض منها بغير حق. منها أخي نادر موضوع ضمان المرأة في داخل هذه الثلاثية، مقعد مضمون للمرأة، ضمان تمثيل النقب في هذه الثلاثية، نهيك عن موضوع المحاصصة والمقاعد، وهذه إشكالية كبيرة.
0: ولكن تقصد أنه في نهاية المطاف يجب أن يعمل الجميع على ضمان المرأة بغض النظر عن شو الاتفاق الداخلي بنات على تصفيه الكراسي؟
3: هل يعقل أخي نادر أن الثلاثية تكون مشكلة بدون امرأة؟ هل يعقل؟ هل يعقل
0: يكون الحق عمين؟
3: الحق على الأحزاب. أنا حسب رأيي إذا كل حزب يضمن.
0: طيب يعني لما الجبهة على سبيل المثال حطت المرأة في الموقع الخامس،
3: نهاية وشاحة، نعم
0: نهاية وشاحة، ومع كركب الصباح في الموقع الثالث في التجمع، هذا معناه إنه الأحزاب قررت سلفا إنها المرأة تكون في موقع متأخر
3: على ما يبدو، أو يعني لم تحسب هذه الخطوة بشكل مطلوب. إذا عم بواجه مشكلة كبيرة إنه ممكن تتشكل القائمة الثلاثية غير
0: امرأة،
3: وهذا امرأة، هذا أمر غير مقبول على الناس يعني. طبعا في امرأة، في نص المجتمع امرأة أو بدأت تطلع تصوت. طب هل يعقل 50% من المجتمع العربي نساء غير ممثلات في القائمة المشتركة؟ فهي المشكلة. أنا حسب رأيي كمان أخي نادر، لجنة الوفاق يعني الأحزاب لجأت لجنة الوفاق مش لأنه الأمر سهل، لأنه الأمر بات مستحيلا. يعني لو كان الأمر سهل كان توصل الاتفاق.
0: أنت تقصد مجرد التوجه إلى لجنة الوفاق هذه يعني بالضرورة إلى إفلاس لدى الأحزاب أنها في قدرتها على التوصل إلى اتفاق فيما بينها.
3: أخي نادر أنت بتعرف وأنا بعرف وبعض والمحزبين بيعرفوا أنه المشكلة حقيقية وصعبة. يعني لو كان، وعلى فكرة الأحزاب تقدمت بحلول مختلفة ولم تنجح، حلول فيها إبداعات أيضا، منها تقديم المقاعد في داخل يعني بعكس نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب فلان أو حزب فلان عشان تتقدم المرأة لمحلات مضمونة. تقدموا بحلول داخل الصندوق وخارج الصندوق ولم تنجح. أنا برأيي عمل
0: لا ربما قبل ذلك، قبل ما نجي أخر شوي نجي على موضوع الوفاق، لكن مثلا نسرين مرقص في داخل الجبهة تنافست على الموقع الثاني ولم تربحه، هل مفروض إنها الأحزاب تخصص سلفا الموقع الثاني مثلا للمرأة نضمن أن المرأة في الثاني بغض النظر مين هي المرأة المنتخبة لهذا هذا الموقع؟
3: لا، أنت ممكن تعمل أن المقعد الثاني بتنافس عليه امرأة، يتنافس عليه
0: فقط امرأة
3: مثلا، فقط يعني 4 نساء بالجبهة ويختاروا واحدة من 4، هيك بصير. وممكن تحصين يعني تلاحظ
0: تحصين
3: طبعا، وهذا معقول عشان احنا لا نقع في هذا المطب، ولما نيجي نشكل قائمه نشوف انه احنا بنشكل قائمه من غير امراه يعني غير مقبول، وهذا يعني مطب كبير تقع فيه المشتركه الثلاثيه اذا كانش في تمثيل لامراه في مكان مضمون. المشكله اخي نادر،
0: طب فيش تمثيل للمراه فايز كمان في مختلف المجالس المحليه العربيه، لا في الرئاسه ولا في العضويه، في العضويه يمكن في يعني عدد ضئيل جدا هامش للغايه، ورغم هيك الامر لم يثر ضغيني، لم يصر ضجي ولا غضب فايز جتي ولا نادر ابو تامر، لماذا؟ لا انا اثار غضبي
3: يعني انا برايي بالكنيسة المجال اوسع واكبر من موضوع المجال المحلي يعني وكذا اخر برايي، ولو انه انا اؤيد طبعا انه المراه تنافس على كل الاماكن على كل المناصب على المجلس المحلي وعلى الكنيسة وعلى كل الامور الاخرى، ولكن يبدو انه هذا الموضوع يعني ما يعني لم يؤخذ بشكل مظبوط، يعني لم يحسب له حساب. أنا أعتقد أنه لو تم تحصين المرأة في الأحزاب العربية في 3 أحزاب حسب رأيي، وهناك امرأة في الموحدة طبعا ويجب التغيير يكون عنده امرأة والتجمع والجبهة، ولكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، عليهم أن يتداركوا الموضوع ويدخلوا امرأة في مكان مضمون على الأقل واحد، على الأقل واحد.
0: كيف تعملوها؟ أنت أعطيني أي تشكيلة اللي ممكن تضمن امرأة، كيف أنا شايف على الأقل الآن المرأة في المكان التاسع غير المضمون؟
3: أو ليش مش مضمون أخي نادر إذا اشتغلوا الأحزاب؟
0: تاسع مضمون في الثلاثية؟
3: ليه ما يكونش مضمون؟ بسأل سؤال أنا ليه؟
0: بدك معناته بدك 92% من الناس تصوت؟
3: أنا ضد إن المرأة تكون بمكان التاسع، ولكن لنفرض جدلاً إن المرأة في المكان التاسع، ما في أصوات يا أخي، يا أخي في أصوات، ليه الأحزاب ما يتكاتفوش ويطلعوا الناس على التصويت ونجيب الثامن والتاسع؟ ولكن
0: تعرف ما في خوف فايز ومنعرف أنا وياك إنه لما في اتفاقية بشكل أو بآخر بين الأحزاب بصير في اتكالية كل واحد بيتكل على الآخر.
3: صحيح صحيح اللي تحدث فيه صحيح، وهي المشكلة إشكالية كبيرة. فيجب إنه توضع آلية تلزم الأحزاب في العمل يعني الجدي والدؤوب والمتواصل من أجل إنجاح المرشح الثالث أو الرابع مثلا في كل قائمة.
0: طبعا أنا بشكر يعني أنا بشكر تفاؤلك الكبير والمفرط فايز شتاوي هذا الصباح، وضروري جدا أن احنا نحكي بشكل

0: معقول يكون الانطلاقة للجنة الوفاق، وهذا ما اعترضت عليه لجنة الوفاق وقالوا ليس هناك شروط، ليس هناك اتفاقيات، لأن نسمع الجميع وننطلق للتوصل إلى حل هذه الإشكالية. مهمة الوفاق مهمة صعبة جدا جدا جدا.
1: كمان مهمة الوفاق اليوم صعبة حتى في الثلاثية قبل الرباعية.
0: نعم. شو بدك يعني ايش في حلول تطرحه لجنه الوفاق ما انطرح لغايه الان؟ ما احنا بنعرف انه انطرحت عده حلول، ولكن على ما يبدو لجنه الوفاق راح تنزل، يعني كيف بالمعنى الدارج، انه تدفش الاحزاب او تخلي الاحزاب تنزل عن الشجره، يعني اذا بده اربعه من شاني وكذا والاخر ينزل لثلاثه، يا اخي في مصلحه شعب وفي مصلحه كذا الاخر، والتنازل امام لجنه الوفاق اسهل على الاحزاب انه يتنازل واحد اقبال الثاني.
1: تعرف في عندي، تعرف انا وياك زمان لما كنا حتى في الفوتبول، اليوم لما بده يلعب كره قدم بيعملوا قرعه، هل يعملوا قرعه وانتهى الموضوع الكل يسلم في الموضوع بدلا من كل هذه المناوشات؟
0: ما مش ممكن هيك. بس بدي اسالك سؤال، هل التفويض يعني انه هناك صلاحيه لجنه الوفاق انها تقر واللي بتشوفه مناسب راح يسري على هذا؟ معنى التفويض
1: طبعا.
0: صلاحيات كامله،
1: واللي بدوش ولا بدوش ينزل لحاله، وما حدا اليوم بيسترجع ينزل لحاله.
0: ما اسمها لجنة الوفاق أخي نادي. يعني أنا لجنة الوفاق يعني لجنة مش مع صلاحيات حازمة، إنه هاي مش لجنة اللي بتقرر، وهي محكمة واللي أقرت واحد اثنين ثلاثة،
1: مش لجنة تحقيق رسمية طبعا.
0: طبعا. فهي مشكلة إذا التفويض بمعنى إنه لجنة الوفاق هناك صلاحية في إقرار في كل الإشكاليات الموجودة، أنا بتخيل ما يصل لحل. إذا لا، معناته عمليا هي من إنزال الأحزاب عن الشجرة، وإنه كل واحد يكتفي بأقل ما هو طلب بالأول، وتصير الشغل انه بعطيك هاي تعطيني هاي والى ذلك، يعني زي لجنه صلح. بتامل يا اخي انه بالاخير نصل لحل، وانا برايي انه مع لجنه وفاق يجتمعوا بيوم واحد او يومين، ينضبوا عن الاعلام، ما يطلعوش الاحزاب وكذلك الاحزاب الاعلام التراشق الاعلامي
1: ولا ولا ولا ولا. فاذا اشتوي كصاحب انت موقع وصحيفه وناشط في الاعلام منذ سنوات، طيب تقول لهم تطلعوش على الاعلام، احنا اول من يشجعهم يطلعوا لعنا.
0: لا نادر،
1: انا بقول لهم تفضلوا تعالوا أخي. انا بقول لهم تفضلوا تعالوا تعملوا المفاوضات عندي في الاستوديو هون، تفضلوا اهلا وسهلا امام الجميع.
0: هذا خطا هذا ابراهيم. انت بدك تقدم
1: خطا من هنا ولا مني؟
0: من احنا الاعلاميين. يعني انا تراجعت وتشاب بفتره الاخيره، مش عم بعمل مقابلات لالا ازيد الطين بله. والا انت شايف شو عم بصير.
1: لا بتصور انت يعني هذا عملنا اليوم، هذا عملنا الطبيعي، هاي مهنتنا، ويمكن هذا واجبنا وضميرنا كمان فايز انه احنا نضع الامور على الطاوله قديش بنقدر.
0: بس احنا اخي نادر عندنا مصلحه اولادنا وابنائنا الاجيال القادمه، احنا لا نصوت الاحزاب، احنا نصوت لحياه ابنائنا واحفادنا.
1: شو يعني
0: لا نصوت يعني الاحزاب؟
1: يعني الاحزاب اليوم اعضائها وقياداتها المتمرسه والمخضرمه والعريقه مش عارفه شو مصلحه اولادنا ولا مصلحه اولادها؟
0: انت شايف شو عم بصير؟ يعني اللي عم بصير بغنى عن الحكي وبغنى عن التعريف، واضح شو اللي عم بصير وحقيقة واضحة. احنا لازم نكون واعيين، وشعب انه يطلع على التصويت ما حكى ضيفك الكريم، ونطلع نصوت، لانه نصوت اولا واخيرا للاجيال القادمة. وانا حسب رأيي هاي المسؤولية من القاطع على عاتقنا كلنا.
1: تعرف هاي الجملة راح يرجعوا يرددوها اخر ليلة قبل الانتخابات، قبل ليلة الانتخابات قبل اغلاق الصناديق بالساعة، اطلعوا انقذونا، اطلعوا لانه اليمين، اطلعوا لانه رايحين.
0: بتصير على فكره الكارثه اذا بتتسكر المشتركه بليله 6-9 قبل تقديم القوائم. وهذا ممكن يعني، وعلى فكره
1: انا هيك يعني انا مش شايفها بعيده كمان 6-9، يعني كمان شهر واسبوع بدها
0: تحصل خطيئه اذا لم تتشكل القائمه الثلاثيه، واذا راحوا بثلاث قوائم سنعود على نفس هي مش خطأ، خطيئة كما جرى بالانتخابات السابقة، وكانت خطيئة في ترك التجمع يذهب لوحده، وإحنا شفنا شو عانينا بهاي الفترة من أجل هذه الخطيئة.
1: على أمل إنه ما تكونش خطايا هذه المرة. فايز شتاوي
0: إن شاء الله،
1: الحديث معك دائما مشوق، يعطيك العافية.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: باي باي.
2: أهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الهواء مباشرة شوية اقتصاد معنا من خلال البرنامج على الأجندة حول اقتصاد المستقبل. فالذكاء الاصطناعي لا يغير سوق العمل فحسب، بل يعيد تشكيل الاقتصاد ويقلب مفاهيم المال والاستثمار والإنتاج. حول ذلك تعالوا نكون مع الخبير الاقتصادي والمحاضر في هذا المضمار إياد الشيخ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي إياد، تحياتي.
6: صباح الخير.
5: المال مظبوط مش راح يكون له أي قيمة في المستقبل؟
6: لا، مش احنا بدنا نحكي على تأثير الذكاء الاصطناعي، يعني تأثيره راح يكون على مجالات كثيرة في الاقتصاد، على سوق العمل، على كمية الانتاج. يعني هناك شقين لهذا التأثير. الأول انه ممكن يكون تأثير إيجابي في تحسين كفاءة الشركات، زيادة الانتاج، لأنه يستطيع تنفيذ العديد من المهام بسرعة ودقة أكثر من الإنسان، مثل مواضيع تحليل البيانات وغيرها.
5: نعم.
6: ولكن السؤال، ما هو تأثير ذلك على الوظائف والمهن؟ يعني هناك من يعتقد أن هذا الأمر سوف يؤثر على نحو 40% من الوظائف في العالم. يعني هذا الأمر أنا برأيي فيه من القلق. والسؤال، هل الذكاء الاصطناعي شريك أو بديل؟ يعني
5: أنت كيف تنظر إليه؟
6: أنا التخوف من ذلك، لأن أنا برأيي الحكومات والسوق لا تعمل بنفس الوتيرة لتغيير الوضع لملائمة الوظائف والتطور السريع للذكاء الاصطناعي. يعني برأيي الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل سريع جدا، ولا يوجد هناك ملائمة للوظائف في نفس الوقت. يعني برأيي هناك عديد من الوظائف سوف تختفي، تتغير طبيعتها، ولا يمكن، لا يوجد اليوم يعني خطط مثلا لإرشاد العمال أو لإرشاد المهنة، تغيير المهنة، أو حتى في الأكاديمية وغيرها. وهذا الأمر طبعا ممكن أن يجعل التطور السريع للذكاء الاصطناعي كمصدر قلق. ولكن هناك أمر مهم في هذا الأمر، أنه في الماضي عندما كان هناك تطور صناعي، هذا الأمر أثر أكثر على أصحاب المهن، يعني المهن الزرقاء أنا بظن، يعني الذين يعملون عمل بالأيدي وليس المكاتب. اليوم هاي الثورة الصناعية تؤثر أكثر على أصحاب الشهادات، يعني على فرع المحاماة والحسابات، على الوظائف، على العديد من الوظائف في إدارة الأعمال وغيرها، ولا تؤثر على الوظائف التي بحاجة إلى جهود، يعني على المهن الصناعية. فهذه الثورة الصناعية تختلف عن جميع الثورات الصناعية الأخرى التي أتت لصالح اليقاط البيضاء وأثرت على العمال. يعني هناك استغناء عن العمال في وظائف الإنتاج، يعني عندما دخلت التكنولوجيا إلى الزراعة وإلى الصناعة فتم الاستغناء عن العديد من العمال في هذا الأمر. ولكن اليوم هذه الثورة الصناعية أتت لتغير وتؤثر أكثر على أصحاب أنا برأيي الشهادات والثقافة الجامعية، ولا تؤثر على أصحاب المهن الذين يعملون في المصانع وغيرها والوظائف الصناعية.
5: تعرف صاحب الأموال الكبيرة جدا إيلون ماسك يقول إنه الذكاء الاصطناعي والروبوتات راح تغير الاقتصاد العالمي بشكل جذري، لدرجة إنه المال قد يفقد أهميته، وذلك لأنه السلع والخدمات سوف تصبح متوفرة بسهولة وبوفرة غير مسبوقة بفضل هذا الذكاء الاصطناعي.
6: أكيد، يعني هذا الأمر كما ذكرت، يعني في تغيير كبير للتأثير على الإنتاج وسرعة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. ولكن هل هذه المنتجات سوف تباع بالمجان؟ يعني إذا فقد العديد من أصحاب المهن وظائفهم فمن أين يعتشون؟ فأنا برأيي تم الحديث بدأ الحديث من قبل عدة سنوات على معاش لكل مواطن.
5: نعم.
6: يعني هناك يعني الدول بدأت تفكر في عالم الاقتصاد أن التغيير الصناعي في التكنولوجيا سوف يؤثر على كثير من المهن. سوف يكون هناك طبقتين، طبقة تمتلك الخبرة في المجال التكنولوجي، يعني اليوم من لديه الخبرة والمهنة ومن هو متمكن من الذكاء الاصطناعي فسوف يجد فرص عمل أكثر. يعني اليوم من لديه الخبرة الكافية في مجال الذكاء الاصطناعي فهو سوف يجد مهنة بشكل أسرع وأكبر. فيكون هناك نوعان، النوع الأول الذي سوف يكون هناك فتح مجالات وظائف جديدة التي تعتمد على خبراء في موضوع الذكاء الاصطناعي، ولكن ما مع الشريحة من المجتمع التي لم تتعلم، ليس لديها الخبرة في الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل سوف يكون هناك لها مجال وفرص عمل أخرى أم لا؟ لهذا التخوف أنا برأيي أنه الذكاء الاصطناعي تطور كما ذكرت بشكل سريع بوتيرة سريعة جدا.
5: تماما، هذا هو السؤال القادم. هل المارد خرج من الخمقم؟ يعني إحنا اكتشفنا الذكاء الاصطناعي على اعتبار أنه يساعدنا، لكن هل ممكن يوصل الذكاء الاصطناعي لدرجة أنه يكون يتجاوز مستوى الذكاء الجماعي لجميع البشر قاطبة؟ يعني هل بكرة البشر قد يكونون أقل ذكاء من الذكاء الاصطناعي نفسه؟
6: أنا لا أستطيع الجواب على هذا الأمر، ولكن ممكن هناك احتمالية. أنا أكثر سؤال لخبراء في موضوع الهايتك والتقنيات، ولكن كما نرى يعني هناك تغييرات كبيرة وجذرية يعني مخيفة، يعني السريع لم نكن نتوقعه. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي دخل العديد من المجالات الحياة، وكل منا يستعمل الذكاء الاصطناعي في العديد من المهام والأمور. وأنا برأيي الذكاء الاصطناعي سوف يدخل إلى العديد من المجالات. يعني ضريبة الدخل مثلا قبل فترة أكدت أنها سوف تدخل الذكاء الاصطناعي لفحص التقارير الضريبية لجميع المواطنين الدولة. يعني سوف بدل ضريبة الدخل يعني تستطيع فحص نسبة ضئيلة من التقارير السنوية اليوم. إذا دخل الذكاء الاصطناعي إلى هذه إلى ضريبة الدخل فممكن أن تفحص 100% من التقارير السنوية للمواطنين. يعني أنا برأيي يعني هذا التغيير في الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير في العديد، حتى في الأكاديمية، في البحث عن المعلومات، في الترجمة، في الكتابة. يعني حتى اليوم الكتابة أصلا، يعني إذا ممكن إنسان يكتب مقالة ويكتب بحث، هل هذا البحث أو المقال هو كتابه بنفسه أم استعان بالذكاء الاصطناعي؟
5: سؤال بعض الناس عم تكتب أستاذ إياد، وأنت طبعا يعني محاضر في الجامعة، محاضر في الكلية، ترى أنا عم بشوف اليوم أولادنا كيف عم بيستعملوا الذكاء الاصطناعي، يكاد يعني يشغل أكبر حيز من خلايا الدماغ عند الجيل الناشئ.
6: أكيد. يعني أنا برأيي أنا الخوف منه إنه عدم التفكير وعدم الاعتماد على الذات. يعني أي أمر نسأل الذكاء الاصطناعي بيكتب عنا، بترجم لإلنا. فهذا الأمر أنا برأيي فيه سلبيات كتير، لأنه إحنا بدنا الشخص اللي بيتعلم إنه يكون عنده قدرات ذاتية في البحث، في الفهم، في الشرح، مش إنه الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي. وطبعا هذا الأمر أنا برأيي فيه من الكثير من السلبيات. يعني اليوم كما دخل الهواتف اليوم، يعني كنا زمان السهرات من العيلة تجتمع مع بعض، الكل يحكي مع الثاني والفرد. اليوم بتشوف إنه في الاجتماعات كل واحد معه ملتي بالتلفون، فهذا الأمر أثر على العلاقات الاجتماعية برأيي حتى والحديث. وهذا الأمر اليوم أنا برأيي الذكاء الاصطناعي العمال يدخل للكتابة، للتحليل، للترجمة، فيش مع القدرات الذاتية، ايش مع محاولة
5: البشرية.
6: طبعا.
5: شكرا جزيلا، يعطيك الف عافية استاذ اياد شيخ احمد الخبير الاقتصادي على هذا الحديث لبرنامج على اجندة بوريكت.
6: شكرا لكم،
5: الى اللقاء.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
5: على الأجندة، لوين مسافرين هذا الصيف؟ هذا هو السؤال الكبير طبعا، والذي يتردد في كل محفل ومكان. نحن نتحدث عن الحرب وتأثيرها، عن ارتفاع الأسعار، وعن الوجهات التي يختارها المواطنون في العطلة. ينضم إلينا الأستاذ الخبير السياحي ماهر نمر حسين. أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر، تحياتي.
7: إياد صباح الخير،
5: أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. وأجندة الناس منشوفها مليئة خلال الصيف بالسفر، اللي مسافر اللي هون، حتى يعني كانت دعابة سوداء في الصباح. يمكن فيش كمان حالات إجرام عندنا آخر 3 أسابيع، لأنه يمكن غالبية المجرمين مسافرين.
7: اي ربما يعني هذا افتتاحية سيئة انه نفتح بانه المجرمين مسافرين.
5: لا احنا بالعكس
7: اعتذر ولكن نتفائل ونقول ان نعم
5: واحد الضيوف تفضل. احد الضيوف كمان تمنى لهن انه طالما هن مسافرين يروحوا وبلاش يرجعوا على البلاد, خلينا نضل هادين الباب,
7: هذا يسمى وان واي
5: في اتجاه واحد. لوين عم نسافر؟ او على فكرة قضية الذكاء الاصطناعي اللي كنا نحكي عنها قبل قليل, لأي درجة بتتدخل ايضا بقراراتنا لوين نسافر, غير انها هي عم ترسم لنا كمان المسار تبع الرحلة؟
7: ربما بتعطي هنا وهناك جوابات, ولكن هذا ليس كافي. يجب أن يكون هنالك خبير سياحي ماكن يدلك على المطعم الفلاني, الطريق الفلاني. الذكاء الاصطناعي أحيانا لا يعطيك هذا, وأحيانا يغلط في هنالك مغالطة, ولكن لا يعني مؤكد لا ننسى ولا نقلل من قيمة الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي وكل هذه الأمور, إنما يبقى دائما الإنسان هو العمدة الأولى لكي يعطي الجواب الشافي الكافي والوافي والأمين لجمهورنا الكريم, خاصة في ظل تبطيل كثير أو سماع بأن هنالك ممكن أن يكون تبطيل لطائرات أو تغيير مسارات وما إلى ذلك. لذلك يلزمك إنسان وكيل حتى يعطيك الجوابات في حالة الإلغاءات وفي حالة الحرب وما إلى ذلك.
5: طيب بالأول حدثنا, هل الوتيرة ضلت في نفس الوتيرة؟ هل الناس طلعت بنفس الوتيرة زي كل صيف؟ وللأسف كمان الصيف اللي فات كان شوية ضغط وكان في الأجواء متوترة ومشحونة, لكن هل يعني يتناسب مع الوتيرة الاعتيادية في كل صيف السفر هاي المرة, أم أنه يختلف بسبب الحرب؟
7: هذا الصيف لا, الجمهور الكريم ما معناه لا يؤمن ولا يعني مش مآمن أنه هناك حرب أو شيء, إنما في بعض اللحظات قبل أسبوعين ثلاثة شاهدنا أنه ممكن الرئيس الأمريكي عم بيهدد أو ما إلى ذلك في الضرب لإيران, الناس هديت نأزت, ولكن اليوم عم نشوف أن الأماكن والمقاعد والرحلات وبالذات المنظمة تمتلئ كليا, وهنالك طلب أكثر من المقاعد اللي إحنا حاجزينها. ما معناه أن الجمهور لا يؤمن لما يحدث من خزعبلات كلامية لا إلها رصيد ولا شيء, لا يوجد حرب على ما يبدو, إنما تهديدات وابتزازات إما اقتصادية أو ما إلى ذلك في كل المنطقة الشرق الأوسط.
5: وين عم بيسافر؟ وين عم بيختار؟ بدون نعمل دعاية لحدا, لكن وين الناس أغلبها بتسافر؟
7: الحقيقة اللي عم بلاحظه بالفترة الأخيرة غير الرحلات اللي هي استجمامية, شرم الشيخ في نزول كبير جدا فيها, إنما اللي بلاحظه بشكل قاطع واضح كبير هائل الرحلات المنظمة للوسط العربي والإرشاد بالوسط العربي. هنالك عدة وجهات جديدة دخلت على الخط السنة هاي ولاقت رواج, وأكثر 300% من توقعاتنا, زي شمال إيطاليا, زي طرق النبلاء, النمسا, التيرول. فأصبح جمهورنا الكريم العربي بده رحلات منظمة, والمرشد أن يكون باللغة العربية والإرشاد باللغة العربية. هنالك نوع من فصل عن المجتمع اليهودي الإسرائيلي, لأنه إلهن هن طلبات ونحن لنا طلبات أخرى.
5: هل يمكنك القول ماهر بأنه هذا ولد بعد 7 أكتوبر أو ليس بالضرورة؟
7: ما في أدنى شك. نحن نلاحظ, أنا وكيل سياحة 31 سنة أخي نادر, إلي أصدقاء بالفرع هذا بالستونائيم, يعني تجار الجملة وشركات الطيران, أنا لاحظت عليهم تغيير في التعامل معي وهذا يزعج, وأنا يعني يعني بلوم عليهم, بقول إن إيش المشكلة, إحنا وين بتحطونا بأي كاتيجوري أي خاني. فلذلك نعم هنالك نعم نوع من فصل بين المجتمعين حتى على المستويات العامة في البلد أو في البلاد. يعني كثير من جمهورنا العربي وخاصة خاصة المحجبات عم بتغاضوا الذهاب الى يعني مراكز تجاريه للوسط اليهودي, هنالك نوع من عدم راحه, ولذلك هذا الحذر. احنا نتحدث عن السياحه اخي نادر والمستمعين.
5: طيب. نعم المستمعين اللي عم تحكي عنهم عم بيسالوني كمان شو مع قبرص واليونان. اسال الاستاذ ماهر نمر حسين ماذا بصدد هذين المكانين, لانه كثير ناس عم نسمعهم عم تحديدا لانه قريب وما الى ذلك, فالناس عم تقصد هذا المكان.
7: إيش أدنى شك، قبرص التركية عم تأخذ اسم جيد جدا، وهي ليس بديل كافي وافي عن المنتجعات في تركيا. ما دام تركيا مسكرة، الناس عم بتحاول يعني، أو قبرص التركية عم بتحاول تقلد تركيا كما كانت. في هنالك إقبال كبير جدا، اليونان هنالك إقبال كبير جدا للمنتجعات تاعتها، خاصة أنها تعطي جوابات جيدة بدل شرم الشيخ وربما بدل أنطاليا وبدل المنتجعات في تركيا في جنوب تركيا.
5: أسعار ماهر، تعرف هذا الموضوع شغل الشغل بشكل أو بآخر، خاصة العائلة العربية اللي عندها عدد كبير جدا من الأفراد، كانت هيك على الأقل في الماضي، اليوم يمكن خف بشكل كبير، لكن ما زالت تبحث عن رزمة بشكل أو بآخر اقتصادية. هل هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار ولا مش مهم؟
7: طبعا دون أدنى شك العائلة دائما تعمل حساباتها بشكل جيد. قبرص التركية هي نسبيا بالصيف غليت عن سنين ماضي لأنه زاد الطلب، موضوع العرض والطلب. شرم الشيخ الأسعار نزلت ولكن لا يوجد هنالك هجوم عليها بسبب الضريبة العالية 120 دولار على الدخول. اللي عم بلاحظه انه الرحلات يعني، ومع كل هذا اللي بنتحدث فيه، ما دام الدولار بسعر مخفض واليورو بسعر مخفض، نحن نتحدث تقريبا عن نفس السعر كل السنين، بالنهايه هو نفس السعر لما بتدفع بالشيكل الاسرائيلي. اما الرحلات المنظمه عمالين بنشوف العائلات عم تطلع بشكل زخم، يعني عم بفضلوا الرحله المنظمه بسبب سعرها اللطيف عن منتجعات، فهذا يعني شيء جديد عندنا. وكلاء السياحه عم نلاحظه، عم بلاحظ في شمال ايطاليا، وانا بشمال إيطاليا الآن عندي في مجموعات، ثلاث مجموعات كلن فيهن أطفال 3 سنين و5 سنين، فهدول المفروض ضمنا أنه هن في منتجع وليس في رحلة منظمة، فعم نشوف أنه هنالك
5: يعني في انزياح، في تغيير كمان في التفضيلات الداخلية في داخل العائلة. تعرف دائما لما كان في عنا أولاد صغار كنا ندور على محلات فيها ماء يلعبوا يصبحوا وينبسطوا.
7: بالضبط صحيح، كل كلول والبوزة والهامبرجر وكل هالشغلات. عم بلاحظ هنالك تغيير بالفكر عند مجتمعنا، هذا جيد جدا إيجابي، وهذا يعني بدل أنه هن عم بدرسوا شو عم بيعملوا، لأنه المنتجع هذا بده يخدن على قبرص التركية بده يكلفه 25 و30 ألف شيكل، رحلة لشمال إيطاليا عائلة ممكن تكلفها بحدود 18 ألف شيكل 17 ألف شيكل.
5: لكم يوم؟
7: عائلة من 3-4 جمعة كاملة، أسبوع كامل، 7 ليالي 8 أيام. فعم نلاحظ
5: يعني
7: هذا
5: التغيير بالفكر. أنا قرأت امبارح مقال حول الأسعار في عنا هون في البلاد، أسعار خرافية خيالية لدرجة الناس حتى هذا الأمر لا تأخذه بعين الاعتبار أصلا، ما بتدرسوش.
7: ما في أدنى شك الجمهور لازم يكون حكيم، وجمهورنا العربي بلش يطلع من الدائرة اللي كان فيها كل الوقت، وفبلش يدرس بشكل جيد جدا. وأنا يثلج قلبي أنه هن أيضا بيعرفوا سياسة المقاطعة. سياسة المقاطعة مهمة جدا، لما حدا بيغلى عليك سعر تروحش لعنده مين مكان يكون، فليش تنا نروح عند فلان وعلان لما بضربني بالسعر وبعلي الضريبة علي وما إلى ذلك. هذا جمهورنا بلش يكون رائع في هذه الناحية.
5: طيب،
7: وأيضا أخي نادر جملة، يعني هنالك حديث في تنفيق وكأنه ممكن يصير تبطيل في تذاكر الطيران والطيران. يعني أنا بدي أقول لك جملة واضحة جدا ولجمهورنا الكريم، لن يبطل تذكرة واحدة من يوم ما بلشوا يحكوا على الحرب لليوم، فليش التهييج هذا؟ ليش نفخ البالون؟ ليش تخويف الناس وترهيب
5: الناس؟ لأن الناس مش عارفة، بتعرف أنت هي بتابع الأخبار، بتشوف الليلة أمريكا ضربت إيران، إيران ضربت على الأردن وما إلى ذلك، فالناس عايشة في توتر. وأنا بفهم الناس، الناس يعني شغل الشغل شو بده يصير في الأفق.
7: ما في أدنى شك، مش المشكلة الجمهور، المشكلة من يهيج، يعني سلطة المطارات هنا وهناك، المعارضة الإسرائيلية وما إلى ذلك، هذا بيهبط قلوب الناس. يعني التذاكر اللي تبطلت في كل الموضوع اللي بنحكي فيه هي الشركات الطيران الإسرائيلية التي منعت من الذهاب إلى الإمارات، وأي شركة أخرى لن يتبطل أي تذكرة. يعني السياحة مكملة عادي وزيادة.
5: وهي كمان سؤال من المستمعين، بتعرف اليوم اللي عم بيسمعوك كتار وبدأوا معنيين يشوفوا ويتابعوا يعرفوا ويواكبوا كل اللي عم بصير في هذا المنحة، شو مع الرحلات بالسفن؟
7: الرحلات بالسفن يعني من إسرائيل ما في رحلات بالسفن، قليلة جدا، ربما شركة واحدة. السفن عمليا هي يعني لاحظنا أنه لما السفينة بتحط في رودوس أو بتحط سفينة إسرائيلية أو في قبرص، هنالك معارضة في هذه البلدان. للإسرائيليين بسبب الحرب التي كانت الحرب اللئيمة والغير والظالمة على غزة. لذلك هنالك ناس عمالين بتحايدوا قضية السفن. السفن الجميلة هي بخارج البلاد في أمريكا، في برشلونة، في روما، هنالك سفن بتطلع. نعم السفن جيدة وممكن الواحد يستعملها، أسعارها جيدة أيضا، والعائلات ممكن اليوم تكون في مأمن أكثر من السابق لأنه وتيرة الحرب على شعبنا خفت شوي.
5: فأنا بتصور كمان أنت دون أدنى شك من خلال متابعتك للعائلات بتعرف كمان كيف بدبروا حالهن مثل هذه الرحلات اللي بتكلف هاي المبالغ اللي أنت حكيت عليها أو بتتجاوز أحيانا 20,000 شيكل، هل عادة يلجؤون إلى القروض؟
7: ممكن جدا. أنا مثلا في مكتبي ما بلاحظ أنه زبون أخذ قرض لأنه بدفع في بطاقة اعتماد أو كاش أو ما إلى ذلك، بس أتخيل أنه جمهورنا بلش يكون ذكي أكثر وما بأخذ قروض حتى يروح يسافر. هذه أشياء هي ليست أساسية بالحياة. يعني تروا القروض اليوم ليست يعني، ولكن هنالك حالات فعلا وأنا بظن أنها قليلة أنه فعلا العائلات عم تأخذ قرض حتى تطلع شمت هواء ويبسطوا أولاد وعائلات.
5: تعرف اليوم كله في الانستغرام في التيك توك وكل واحد بيشوف الثاني سافر، الثاني بيشوف الرابع راجع وهلما جرها، فكله بده يقلد كله. قضية التقليد والتقليعات اللي عم تطلع وهي عم حتى على فكرة حتى في الأماكن الوجهات السياحة اللي بيختاروها. انتبه مثلا قضية الشرق الأقصى لم تكن في الماضي تأخذ بعين الاعتبار، طلع اليوم لأي درجة بيطلعوا على الشرق الأقصى، بيطلعوا على فيتنام، على اليابان، على تايلاند، على غيره. تايلاند من زمان
7: ما في أدنى شك يعني صبت الهدف 100%. اليوم كم من حدا بالذات من بناتنا الفاضلات الماجدات الصبايا بصوروا حال نحدد دوومه في روما، كل الدنيا بدها تيجي وين هذا المحل الدومو في روما في ميلانو، بعتذر بدنا نروح نتصور هناك. زي ما تفضلت صوروا صورة جميلة جدا في تايلاند، احنا بدنا نروح على هذا اليعد. فصرت تشوف انه احنا اليوم كوكلاء سياحة عمالين نتابع شو هدول اللي مؤثرين في الشبكات العنكبوتية،
5: صاروا مؤثرين والمؤثرين هن عم بقربوا بشكل او باخر، وانه وجهات السياحة عم بتصير
7: 100% مع حكمنا نحن وترتيب الأمور بشكل لائق جميل وبسعر لطيف. نحن نتعاون معهم دون اتفاق وكأنه نتعاون مع بعضنا في هذا الروح.
5: ليش مشكلة تتفق معهم كمان تتفقوا معهم وهيك أنتوا تقدروا توجهوا الناس على وجهات لم يختاروها في الماضي بناء على المؤثرين أنفسهم.
7: أخي نادر المؤثرين بخضوا على الدقيقة 5,000 شيكل.
5: مبلغ.
7: أنا بدي أدفع له 5,000، مبلغ كبير جدا صح. يعني كل دقيقة 5,000 شيكل، فأنا شخصي لا أذهب إلى هناك، ولكن أراقب شو هن بكتبوا شو بحطوا ونتعاون.
5: إيطاليا حلوة أنت، وين أنت موجود؟ المناطق اللي أنت موجود فيها بإيطاليا حلوة؟ أنت في الشمال ولا في المنتصف ولا في الجنوب؟
7: لا أنا بالشمال، أنا اللي عملت جميل كل جميل. الشمال للوسط العربي، وأن إحنا اليوم رايحين على جبال الدولوميت، جبال الألب، ونبرد هناك اليوم مع أنه الدنيا حام في أوروبا، ولكن مسار جميل. نعم. الجمهور الكريم، جمهورنا عم بروح سعيد.
5: تحيات دافئة من القلب إليكم في جبال الألب. شكرا جزيلا، يعطيك العافية ماهر نمر حسين، وترجعوا بالسلامة إن شاء الله. شكرا.
7: قلت البركة أخي نادر، الله يعزك. الله يعزك. بأمان الله، بأمان الله.
5: إلى هنا النصف الأول من برنامج على جند على الهواء مباشرة. حندهان أحمد عويسات، فاتن حداد طبراني، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نرجع بعد شوي عشان نكمل معكم هذا المشوار لحد الساعة 10. في عنا العديد من الموضوعات اللي لحد الآن لم نتحدث عنها، الإنجازات الطيبة التي يحققها أبناؤنا وبناتنا، باحثونا وباحثاتنا، حوادث العمل، أبرز الصفقات العالمية التي تشعل المنافسة في كرة القدم وترسم ملامح الموسم الكروي الجديد، والأفاعي التي تنهض من سباتها للأسف في هذه الفترة وتلدغنا. نحن بنحكي عن الأفاعي حاليا اللي في الطبيعة مش غيرها، هذيك متعودين عليها.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أبرز عناوين الساعة: الحرس الثوري يعلن عن اشتعال النار في ناقلة نفط حاولت العبور في مضيق هرمز دون إذن، استئناف الغارات الليلية الأمريكية في إيران، نتنياهو ينفي محاولته إقناع ترامب بالعودة إلى القتال. مصدران إيرانيان يدعيان بأن حادثة دمياط أمس نجمت عن غارة بمسيرة. استمرار الدعوات في كتلة المعارضة لانسحاب الأحزاب الصغيرة من المعركة الانتخابية ووطأة حر تسود البلاد حتى يوم الأحد المقبل.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز وتراجعتا بعد اندلاع حريق في إحداهما. وفي بيان أصدره كتب أن المضيق لن يفتح ما دامت تهديدات المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم بحركة الملاحة في المكان مستمرة. بعد 6 أيام من الهدوء النسبي جدد الجيش الأمريكي غاراته الليلية على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران وقصف مقر عسكرية ومنشآت صواريخ ومسيرات ومنظومات دفاع جوي وقدرات بحرية. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل 3 أشخاص بالضربات الأمريكية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. وأطلقت إيران نشقة صاروخية إلى قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن والتي تستضيف قوات أمريكية. وجاء من الجيش الأردني أنه تم إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون وقوع إصابات. نفى رئيس الوزراء نتنياهو في مقابلة مع قناة ABC الليلة الفائتة أن يكون قد حاول إقناع الرئيس ترامب خلال اللقاء معه باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران، وقال إن الحديث يدور عن الولايات المتحدة ولا يجوز أن ننسى ذلك وأنه مجرد شريك صغير. ومع ذلك أضاف أنه ورئيس الوزراء أو أن رئيس الوزراء إسرائيل يصر على ضمان مصالحها وأمنها. وفي سياق متصل أشار نتنياهو إلى أنه قام بتسوية الخلافات مع نائب الرئيس فانس خلال محادثاتهما أمس، وذلك في عقاب تصريح فانس بأن أوساطا في المنظومة الإسرائيلية تحاول التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة لمواصلة الحرب ضد إيران. استمرارا لحادث اشتعال النار في سفينة بميناء دمياط المصري أمس، قال مصدران إيرانيان لصحيفة نيويورك تايمز إن مسيرة مفخخة تسببت بذلك بهدف توصيل رسالة بالقدرة على توقيف إمدادات الطاقة والشحن عالميا إذا تم التصيد في الحرب. ومع ذلك لم يكشف المصدران ما إذا نفذت إيران الهجوم مباشرة أم من قبل ميليشيا في المنطقة. ذكرت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة مشاع المنصوري صباح اليوم. وعلى صعيد آخر علمت صحيفة الأخبار أن أورشليم القدس تطالب الجيش اللبناني بأن يدخل إلى المنشآت التحت أرضية في تلة علي الطاهر لتثبت من خلوها من حزب الله وسلاحه، باعتبار ذلك هو الاختبار الحقيقي للجيش اللبناني. دعا عضو حزب يشار ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية سابقا شاول مريدور، دعا الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب من السباق الانتخابي إذا أظهرت استطلاعات الرأي أنها تقترب من نسبة الحسم أو تقل عنها، وذلك لتجنب هدر الأصوات وزيادة فرص سقاط الحكومة الحالية. وفي مقابلة مع ذاعتنا بالعبرية أضاف مريدور أن هذه الدعوة تنطبق بصورة خاصة على الأحزاب التي ترفض استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه، معتبرا أنه ليس من اللائق أن يواصل الشخص الذي قاد إسرائيل إلى أكبر كارثة في تاريخها أن يواصل في رئاسة الحكومة.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد، ويبقى الطقس على حاله حتى يوم الأحد المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غداً في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عدنا إلى حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذا الشطر الثاني من البرنامج الذي يستمر معكم حتى الساعة 10. أحمد عويسات، فاتن الحداد طبراني، روبي انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر، أسعدتم صباحاً.

0: تعالوا نكون مع إنجاز طيب نضمه إلى العالم البروفيسور حسام حايك الذي ينضم إلينا بعد حصوله على الوسام الرئاسي من قبل رئيس الدولة. أهلا وسهلا بك بروفيسور حسام، تحياتي.
1: أهلا وسهلا، تحياتي.
0: أولا نبارك لك الحصول على هذه الجائزة، هذا الوسام يا حسام، وإحنا متعودين عليك ما شاء الله عليك، دائما أنت تقطف الجوائز المختلفة، لدرجة أنه زمان في البدايات كنا نسألك ماذا يعني لك هذا الوسام، لكن هاي المرة فعلا شو بيعني لك؟
1: أولا شكرا جزيلا على التهنئة. أنا بالنسبة لي هذا التكريم وهذا الوسام بيحمل معنى عميق جدا، فهو لحظة اهتزاز وفرح، ولكنه في نفس الوقت بحملنا مسؤولية إضافية لمواصلة العمل وخدمة الإنسان والمجتمع. وصدقا بلاقيه تقدير لمسيرة علمية وإنسانية طويلة، ومش فقط إنجاز علمي واحد ولا بنظر له كتكريم فردي، لأنه كل إنجاز أنا حققته هو كان نتيجة عمل جماعي مشترك شرف فيه طلابي، أعضاء فريقي وزملائي والمتعاونين في البلاد في التخنيون وخارج البلاد. فإلهن طبعا هذا التقدير أيضا لجميعهن ولمجتمعي كاملة.
0: جميل أنك أنت طبعا تحيي روح الفريق، لكن في نهاية المطاف كمان هذا الفريق بحاجة إلى مايسترو، إلى من يقوده، إلى من يضع بصماته وبسماته عليه، يعني كمان يعطي منه. شو بشعر حسام انه اعطى فعلا هذا الفريق بحيث يستطيع ان ينهض بهذا الحلم؟
1: اجمل شيء، واعتقد انه السر في كل هذا الموضوع، انه انا ربيت اجيال من الباحثات والباحثين اللي عندهم قدرة على التقييم المعرفي وقدرة على النقد البناء والتشكيك أيضا في أمور اللي هي موجودة، ليس لمجرد التشكيك فقط، إنما لإيجاد حلول مبدعة اللي ممكن تحسن المسير اللي احنا موجودين فيها، سواء في العلوم والتكنولوجيا وفي حياة المرضى، أو سواء في مجال التربية والتعليم.
0: أنا شفت البيان اللي صدر في هذا الموضوع، بيحكوا كمان حتى على أبعد من ذلك، إنه تصحيح العالم، يعني العالم يمكن بحاجة كمان لخطط، لبرامج، لمشاريع وما إلى ذلك، وبروفيسور حايك هو من الأشخاص الذين يساهمون في ردم هاي الفجوات.
1: أكيد أنا بالنسبة لإلي هذا الوسام له أبعاد جدا كبيرة، لأنه أنا أؤمن إنه العلم والتكنولوجيا وصحة الناس هي مش حكر على الدول أو على المنظمات اللي هي عندها القدرات المادية وعندها القدرات السياسية، إنما هي لازم تكون متواجدة وبشكل متساوي عند كل شخص وشخص. أنا أؤمن إنه لكل شخص عنده الأحقية والمساواة إنه يتعالج بشكل متساوي وأنه يحصل على جميع الإمكانيات والحلول بشكل متساوي. وهذا هو الأساس في الأبحاث اللي أنا وفريقي بنعمله، أنه نطور هاي المنتجات وهاي التكنولوجيا وهاي القدرات لتكون بمتناول كل شخص.
0: تحديدا بروفيسور، شو اللي جبتوه للناس، للعلم، للعالم، للحياة، للصحة، بحيث أنه أنت فعلا تفوز بهذه الأوسمة المختلفة؟
1: هون احنا بنحكي على عدة اشياء ومش بس تكنولوجيا واحدة، ولكن احنا بنعمل على تطوير وسائل تستطيع الكشف عن الامراض بصورة مبكرة سريعة وغير جراحية. والفكرة الاساسية انه جسم الانسان بيطلق اشارات كيميائية صغيرة ممكن نعثر عليها في هواء الزفير او عن طريق الجلد، وهون احنا في الفريق بنستخدم مواد صغيره جدا نانويه اللي هي اقل من قطر الشعره ب100,000 مره لالتقاط هاي الاشارات، اللي بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي بنحللها لنعرف انماط مرتبطه بامراض معينه. والهدف في الاخير انه يصبح الاكتشاف عند بعض الامراض اسهل واسرع واقل ازعاج للمريض وبمتناول يد كل مريض، سواء في العالم الثالث أو في دول العالم الغربي.
0: هل هذه الاكتشافات والاختراعات والابتكارات المتنوعة هي تأتي استمرارا وامتدادا بشكل أو بآخر للأنف الإلكتروني اللي حدثنا عنه ذات مرة، وأذكر يعني الدهشة اللي أثارها في حينه؟
1: طبعا كل هاي الابتكارات هي استمرارا للأنف الإلكتروني اللي بلشت فيه أول طريقي واللي اليوم نجح وطلع على شركات ناشئة هون في البلاد وخارج البلاد اللي بطوروا الجهاز، ولكن هون في عنا امتداد لأمور أخرى لتكنولوجيا اللي ممكن مش بس تجس أو تكشف المرض عن طريق الزفير إنما عن طريق الجلد كذلك بشكل غير اجتياحي، أو ممكن تعمل صور طبية كمان بشكل غير اجتياحي من دون أي أشعة.
0: لأي درجة هاي التكنولوجيات بتواكب العصر، بتواكب آخر التحديثات الذكاء الاصطناعي وغيره؟ يعني في تجير وتسخير لهذه التقنيات من أجل صنع هذا التغيير؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي هنا هو واحد من الأسس تبعون هاي التكنولوجيا، وهنا الذكاء الاصطناعي بطبيعة الأمر هو مش فقط أداة، مش فقط أداة لتحليل المعلومات، إنما هي أداة لوضع نمط تشخيصي متواصل في حياة المريض. اليوم إحنا في عصرنا من جهة المرض عند المريض بشكل احنا بنسميه سناب شوت، لقطات صغيره كل كم من شهر ممكن نلقط فحص دم هون وهناك. الذكاء الاصطناعي بيقدر يعطينا نقاط الوصل بناء على تصرفات او برمجيات يوميه ممكن تساعدنا انه نراقب صحه الانسان ثاني بعد ثانيه، دقيقه بعد دقيقه. وهون احنا ممكن بواسطه الذكاء الاصطناعي وبمساعدته انه نكشف المرض في مراحل اكثر اوليه
0: مبكره
1: ومبكر.
0: هل أيضا بالإضافة إلى قضية الاكتشاف المبكر للأمراض المختلفة، وهذا مهم جدا في مسيرة وسيرورة العلاج، هل تحولتوا أيضا كمان بروفيسور حسام حايك من المرحلة التشخيصية الأولية لمراحل علاجية كمان؟
1: إحنا في الواقع ما نعمل في المراحل العلاجية نفسها، يعني ما بنطور علاجات، ولكن إحنا بنآمن أنه أفضل طريقة للعلاج هي الفحص والكشف المبكر عن المرض. والمثال على ذلك انه اليوم اذا احنا بنكتشف مرض معين في مراحله الاوليه نسب النجاح والنجاة من المرض هي اكثر بكثير لما نكتشفه في مراحله المتقدمه لما بتكون الظواهر بارزه. على سبيل المثال اذا بنحكي على سرطان الرئه، اكتشاف سرطان الرئه في المراحل المتقدمه لما بتكون العوارض قائمه ومرئيه للعين ومشعور فيها نسبة النجاة من المرض هو 10% بواسطة العلاجات الموجودة. ولكن إذا إحنا بنكشف المرض بمراحل أولية منه، يعني مرحلة 1-2 إحنا بنسميها، نسبة النجاة بواسطة نفس العلاجات الموجودة اليوم في العيادات الطبية بيعلى من 10 لحوالي 70%.
0: نعم،
1: فهذا هو الأساس عندنا وليس تطوير العلاجات، وأنا طبعا لا أقلل من أهمية تطوير علاجات جديدة.
0: لما تخلص كل الجوائز شو راح تعمل بروفيسور حسام حايك؟
1: أنا ما بعمل
0: طبعا أنت لا تعمل من أجل الجائزة، لكن بعد ما تخلص كل الجوائز، لأنه أنا شايف ما شاء الله يعني الأوسمة واحد ورا الثاني أنت عم تقطفها، بعد ما تخلصها شو راح تعمل؟
1: أكمل أشتغل وأعمل بجهد لأساعد وأكمل مساعدة مجتمعي الشباب والصبايا لنعطيهم الإيحاء إنه ما في عقبات اليوم بوجه النجاح، وما في هناك أي شيء ممكن يوقف أمام الطموح والعمل، وأمام أيضا الفشل كوسيلة للنجاح في السيرورة المهنية.
0: شو يتوقع الطلاب الجداد، الباحثين الجداد، العلماء اللي عم بشوفهم، عارف بروفيسور حايك وغيرك من من الشباب والشابات العربيات اللي عم بحققوا إنجازات طيبة للغاية، وإحنا شايفين أعداد يعني طيبة من هؤلاء، شو كيف يتعاملوا مع العقبات، مع التحديات المختلفة اللي قد تواجههم؟
1: الرسالة الأولى والأهم أنه لا يبحث فقط عن المسار الأسهل، لأنه إحنا شايفين للأسف شديد في ترند يعني إيش بقولوها البحث عن المسارات اللي تعطي منتوج ومردود سريع جدا. أنا نصيحتي أنه يبحث عن المسار اللي بيمنح حياة المعنى، وأنه يختاروا سؤال أو مشكلة بشعروا أنه تستحق الجهد وأنه ساعتها يعملوا عليها بإخلاص. وأيضا والأهم من كل ذلك أنه ما يخافوا من الفشل ولا يقارنوا بدايتهم بنهاية رحلة شخص آخر. ولازم يتعلموا.
0: يعني تبتلين عمليا أنا لحد ما وصلت لهون أنا مريت بكتير، يعني أنا مش كانت كل طريقي حريرية ولا مزروعة بالورد دائما.
1: أنا كتير تعبت لوصلت لهاي المرحلة، كتير كان في فشل في الأبحاث، مرات منقدم على منح ما نحصل عليها، مرات المقالات تبعونا من تنقبلش، ولكن التعلم من الفشل هو الأساس القوي للنجاح والمثابرة والإيمان في والإيمان في الرسالة اللي كل شخص بحطها له، والأهم من كل ذلك لما الإنسان بده يتقدم ممنوع ينسى أنه هو طالع من المجتمع، وأنه المجتمع دعمه، وأنه لازم يرجع للمجتمع عن طريق العطاء وعن طريق التطوع.
0: طب هل تعرف دائما يعني كان السؤال اللي يتكرر كثيرا، أعتقد أنه هذا سؤال تقليدي بات يعني في منظور الكثيرين، هل الباحث العربي يحظى بفرص متساوية، أم أنه فعلا ما قاله في حينه بروفيسور مجد الحاج أنك أنت عشان تنجح كباحث عربي أو كمحاضر عربي أنت مفروض يكون عندك قدرات أكبر أو أكثر، وبالتميز تكسر حاجز التمييز؟
1: صدقا هناك قدرات ومواهب هائلة في المجتمع العربي، وهناك قصص نجاح كثيرة كثير مرات حتى ما نسمع عليها، ولكن ما زالت توجد فجوات كبيرة وتحديات اللي بحاجة لمعالجة جدية، سواء إحنا كمجتمع لازم نعالجها وكمستوى الدولة لازم تعالجها. ولذلك برأيي من المهم أنه نستثمر من الطفولة في التعليم الجيد واللغات والعلوم والإرشاد الأكاديمي، وأنه نوفر المنح والفرص والشعور بالانتماء للمجتمع اللي إحنا طالعين منه. لا يكفي أنه نقول للشباب أنه الباب مفتوح، لازم نضمن أنه قدرتهم الفعلية على الوصول لإله تكون ناجعة، وهون يجب تدخل عدة جهات رسمية من الدولة، من أكبر منصة في الدولة من الحكومة، وامتدادا لكل الطبقات الموجودة لحتى نصل لمرحلة الطالب والشاب والصبي الموجودين في المجتمع في أول حياته.
0: شو أقرب وسام على قلبك من كل الجوائز المختلفة اللي حصلت عليها؟
1: أقرب وسام على قلبي أنه استطعت أنه أطلع العلوم من حيز المختبرات ومن حيز البحث إلى حيز التنفيذ بإقامة شركات اللي يكون قريب وبمتناول يد المرضى.
0: بعد في مشروع هيك تعتزم تفكر ترغب تخطط بشكل أو بآخر أنك توصله هيك وبتحب تشركنا فيه؟ في حلم علمي معين؟
1: في مشاريع كثيرة اليوم بتدور عنا في المختبر، مشاريع مشابهة للخيال.
0: زي ايش مثلا؟
1: سوف يتم الكشف عنها قريبا ان شاء الله، ولكن
0: لا مش بصوره دقيقه بل بالتلميح يعني دون التصريح.
1: لا ايش بنقول، بنعطي برومو. ان شاء الله احنا بنطور رشاش اللي يحوي على جزيئات اللي بتستطيع جذب مواد معينه اللي احنا بنسميها مؤشرات كيميائيه مرضيه. بهذا الرشاش ممكن نرش على جسم المريض، وهناك ممكن يعطينا الصورة للعضو بالمرحلة اللي هو موجود فيها. يعني لا سمح الله إذا في ورم سرطان ممكن يفرجينا الورم السرطان، وهنا إحنا ما بنحكي على جهاز كبير ومعقد إنما على رشاش.
0: يعني إحنا بنحكي عن صور طبقية أو رنين مغناطيسي بدون ما يكون اجتياحي،
1: صور طبقية ورنين مغناطيسي بدون الرنين المغناطيسي، سي تي من دون سي تي.
0: هيك هذا هو عمليا التعريف القادم، ممكن تعمل سي تي براني بدون هذا التدخل الإشعاعي،
1: بدون التدخل الإشعاعي وبدون التدخل الاجتياحي، ومن دون طبعا أي أخذ أي مواد إشعاعية إلى داخل الجسم. وهون أنا بس بحب يعني أنوه أنه في عنا نتائج مذهلة اليوم في إطار المختبر اللي بتفرجي انه هذا الحلم راح يتحقق قريبا.
0: بروفيسور حسام حايك، احنا بتعرف لما تعلمنا عن العلماء المختلفين اللي يعني اثروا البشريه باكتشافات واختراعات، دائما كان في هيك بعض الكلمات بجانب كل اسم، انا عارف سواء كان ذلك يعني من العلماء العرب ولا من العلماء الاجانب، سواء كان نيوتن ولا كان ابن سينا ولا كان ابن الهيثم ولا اخرين. شو بتحب يكتبوا حد اسم حسام حايك ذات يوم؟
1: أحب أنه أعرف وأذكر أنه لكل إنسان هناك فرصة متساوية في العيش وفي الكرامة وفي الإنسانية.
0: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا. إحنا طبعا نفتخر بإنجازاتك وإنجازات شبابنا وشاباتنا اللي على الأقل تثبت أنه مستقبلنا راح يكون أفضل. شكرا بروفيسور حسام.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا.
2: الآن في مكان الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة نحن مع الموضوع الذي تقريبا في كل صيف يعني نعود لكي نطرقه من جديد، وهو قضية الأفاعي التي فجأة تخرج، مش فجأة لكن في فترة الصيف احنا بنشوف انه هي تخرج بشكل مكثف بوتيرة كبيرة وهي تلدى، والكثير من الأشخاص ينقلون إلى المستشفيات بعد ما تعرضوا للدغة أفعى. هذا حدث في مجل كروم وفي أماكن أخرى. تعالوا نتحدث في هذا المضمار مع ضيفنا التالي الذي انضم إلى إلينا، رئيس طاقم الأبحاث لتطور الدماغ والتربية في كلية أورانيم دكتور رائد معلم. أهلا وسهلا بك دكتور رائد، تحياتي.
7: صباح الخير أخ نادر لك ولكل المستمعين.
0: طبعا احنا دائما نتحدث عن هذا الموضوع في كل صيف تقريبا نرجع ونحكي عنه، لكن ضروري جدا من أجل يعني زرع التوعية في أذهان الناس ضروري نحكي عن هذا الموضوع. شو وضعنا اليوم ولماذا في الأيام الأخيرة عم نسمع كثيرا عن لدغات الأفاعي؟ يعني صرت سامع ما لا يقل عن 5 حوادث مختلفة في غضون أيام.
7: صحيح أخ نادر، ما هو نعرف الحقيقة بالنسبة للأفاعي. الأفاعي هي كائنات حية بتتبع لمجموعة نسميها الزواحف، والزواحف هي كائنات حية اللي درجة حرارة جسمها تتعلق في البيئة، احنا نسميها بويكولوكيرمن، يعني ما بتقدر تحافظ على درجة حرارة جسم تأتي زي الثدييات مثل الإنسان. يعني احنا ما بنفرق عنا صيف أو شتاء، درجة حرارتنا 37 تقريبا تأتي عند الزواحف. بالشتاء درجة حرارتها بتكون زي البيئة فلذلك بتنخفض، وبالصيف بترتفع، وكل العمليات الأيضية في جسم الكائن الحي متعلق بدرجة الحرارة. فلذلك مع اقتراب فترة الصيف من الربيع بداية الصيف الأفاعي درجة حرارتها ترتفع مثل البيئة، فنشاطها الحيوي بيزداد، العمليات الأيضية عندها بتزداد، ولذلك بتكون نشيطة، ولما هي نشيطة بتفتش على غذاء، فبدها طبعا تفتش على فئران، تفتش على المصادر الغذائية. وبهي الطريقة إذا التقت مع إنسان أو ممكن جدا، طبعا الإنسان ما هو عدو للأفعى، ولكن الأفاعي كتير ممكن تطلع على هاي الطريقة.
0: بدك تروح تفهم الأفعى أنه الإنسان مش عدو لها، يمكن أنت فاهم وأنا فاهم، السؤال هي فاهمة أنه إحنا مش أعداء لها.
7: فهذا هو أخي نادر، في 42 نوع في بلادنا، يعني بلادنا مميزة بهذا الأمر. احنا المحل الوحيد على الكره الارضيه اللي فيه بهال 500 كيلومتر عندنا ظروف مناخية متقلبة من جبل الشيخ التاج لعند الصحراء. ووجودنا كجسر بين ثلاث قارات ووجود مناطق بيئية مختلفة مع درجات حرارة، هذا بيعطي تنوع كبير. كانت الحقيقة فذلك عندنا تنوع كبير، ولكن نعرف مش كل الأساعي السامي القسم الكبير منا.
0: أنت بتحكينا، أنت دكتورة بتحكينا بعد سفرة طويلة؟
7: لا الواقع أنا موجود بمؤتمر في إيطاليا الواقع.
0: أنت كمان في إيطاليا أنت؟ هاي صرنا حكي. هاي بتعرف هاي تاني شخص، تاني ضيف اليوم نحكي معه في إيطاليا. تقوليش كمان بالشمال؟
7: هذا هو كمان في مناطق بسمان دلميتن، يعني في مناطق جبال الرائعة مميزة. كمان عندنا تنوع في الطبيعة، ولكن
0: في عندنا أفاعي برضو، في عندنا أفاعي هناك ولا يعني أخف؟
7: طبعاً في عندنا تنوع، ولكن مش زي بلادنا. لما قلنا بلادنا فيها التنوع أكثر، يمكن الأفعى المهمة لازم نهتم فيها بهاي الأيامات هي أفعى مخططة اللي نتطلع منشوف على

0: معه وبتروح وبتيجي. وين بتكون قبل ما تطلع تكسدر؟
1: جميل. وعمليا اغلبها بيكون عندها جحور بتتخبى، يعني هي بدها تحافظ على حالها، فبدها بيئة تكون ثابتة اكثر. فالجحور اغلبها وتحت الحجارة هي المناطق اللي بتكون فيها. هلا لما عندنا اولاد ونطلع على الطبيعة كذلك ونكون شوي حذرين، يعني نحاول نقرب، يعني بالنسبة للأفعى وجود الإنسان في البيئة المحمية وين هي موجودة هو بشكل خطر لها. وهون زي ما تفضلت نعرف إنه بحال ما صار في لدغة، هون في ثلاث خطوات مهمات جدا لكل إنسان. أهم أمر لما الأفعى بتلدغ، عمليا هي بتفرز من جسمها عن طريق أسنانها، في عندها فكين اللي من خلالهم بيتم إفراز المادة الزلالية اللي هو السم. والمشكلة بالمادة الزلالية اللي بتنتجها الأفعى هي عشان تقتل مثلا فئران، هي ممكن تدخل للدم ومن الدم ممكن يصل للدماغ، يعني ممكن يقطع الحاجز بين الدم والدماغ ويحدث مشاكل. الآن شو بصير بأغلب الحياة؟ طبعا الإنسان بينفعل، لما بينفعل دقة قلبه بتزداد، لما دقة قلبه بتزداد سرعة الدم بتزداد فالضرر بتزداد. فلذلك أهم أمر هو إن نكون هادين، نروق حالنا، ما بينفع لا نمص السم ولا نجرح إيدنا، ده بزيد من نبضات القلب، بعجل من انتشار السم، هذا خطر. الأمر الرئيسي ما نعمله هو إنه نصل للمنطقة الطبية، لأي مستشفى أو أي مكان، لأنه بالمستشفى كل مستشفيات بلادنا منظمة عندها دور مباشرة بيعطوا تطعيم، المسمية بالتطعيم هذا بيعطونا مواد زلالية اللي يسموها إميونوغلوبولين أو أجسام مضادة جاهزة اللي بس تصل للدم ترتبط بالمواد الزلالية السم تبع الأفاعي، ولذلك تقدر تشل فعالية المواد الزلالية. فلذلك الوصول للمستشفى أو للأماكن الطبية هو بيت القصيد في الموضوع، يعني نكون هدير، نكون براحة، نتصل في الإسعاف أو إذا كان حدا معانا يساعدنا نصل بسرعة لأي مركز طبي. وإذا نقدر نصور الأفعى ونوصف الأفعى، فالمصل أو المادي لما الأجسام المضادة اللي بيعطونا إياها هي حسب نوع الأفعى.
0: نعم.
1: وبهي الطريقة طبعا بنضل نقطع الإشي هذا، لأنه وضع المستشفيات بلدنا كثير متطورة بهذا الأمر، ولكن نعرف إذا تأخرنا أو قلنا بالضغط أو إن فعلنا ممكن يحدث ضرر، الضرر هذا بيتأثر وبأخذ وقت أنه يطلع.
0: طب شو نعمل بالأفعى نفسها؟ نحاول نمسكها، نحاول نصورها، إيش نسوي فيها؟ أو خلاص اتركها وانتهى الموضوع؟
1: شوف يا أخي نادر، إحنا بدنا نعرف إحنا وهالطبيعة نعيش بانسجام. يعني الأفاعي هذول لهم دور كبير في التوازن البيئي. أنا مهم جدا ما أقرب إلها، حتى الأشخاص المختصين كتير في أن معرفة الأفاعي ما بيلعبوا مع الأفاعي، لأنه في أفاعي اللي بنعتقد إنه هي مش سامة ممكن تطلع مش سامة. فلذلك أهم أمر نصورها إذا كان صار في لدغة، لأنه بالمستشفى نوعية المصل أو الأجسام المضادة اللي بيعطونا إياها هي حسب نوع الأفعى، لكل نوع أفعى في نوع مصل. وين الخطورة أكثر زميلي؟ في منطقة الصحراء. يعني في منطقة الصحراء الأفاعي السم اللي بتفرزه تركيزه أقوى وأخطر، وعمليا السم اللي بتنجي الأفعى عشان تلدغ الفأر تقدر تقتله وتقدر تبلعه. فلذلك مهم جدا انه ما نلعب، ما نمسكها، ما نحاول نخذها على المستشفى. بكفي الصورة، واليوم كلنا معنا تلفونات ممكن جدا نصورها، هذا بيعطي رد فعل سريع بالمستشفى واعطاء المادة المضادة والأجسام المضادة، وممكن ننتقل بدون أي مشكلة.
0: هاي بدها مرونة فكرية، يمكن هذا ويمكن هذا كمان المؤتمر اللي أنت مشارك فيه.
1: هذا الواقع، احنا اشتغلنا في مؤتمر مع زميلتي الدكتورة رانيا فراش في مؤتمر اللي هو سموه Applied Psychology، عمليا كل ما يتعلق في علم النفس التطبيقي وواحدة

0: من المجالات، مثلا احنا عرضنا نموذج مثير جدا كيف البيئة بتأثر على تطور الدماغ وشو بيحدث لما في عنا تراوما، اي وسائل علاجية. ففي كثير ناس طبعا نتيجة لهاي عاش في مناطق بيحدث عندها تراوما، وطرق العلاج على اساس دماغ الانسان بتأثر كثير من هاي الصدمات. فعرضنا عدة استراتيجيات، وبهاي الطريقة يعني كل النقاط الحوار وتشجيع أولادنا ونحاول نقلل خوفنا بهاي الأمور بيساعدنا كثير نحافظ على
1: معناته بنتصل في الدكتورة رانيا بنحكي عنها وبنكمل معك حديث في برنامج آخر. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. دكتور رائد معلم، رئيس طاقم الأبحاث تطور الدماغ وتربية في كلية أورنيم، وطبعا تحياتنا للدكتور رانيا الموجودة معك أيضا. شكرا، إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة.
0: الله يخليك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عبر هذه الأجندة نتابع مع حضراتكم. طبعا نحن نتحدث عن تصاعد حوادث العمل اللي بفرض رقابة أشد وحماية حقيقية للعمال بصورة دائمة. عم توصلنا الكثير من الحوادث في الآونة الأخيرة، أخبار حول هذه الحوادث. ينضم إلينا المراقب والمدرب في مجال الأمن والأمان في أماكن العمل الأستاذ عبد الله عياشة. تحياتي أخي عبد الله.
3: صباحك
1: أهلا وسهلا فيك. بداية شو تفسيرك لازدياد الحوادث في الآونة الأخيرة، أم أنه الحوادث كانت دائما يعني هيك لكن وسائل الإعلام أكثر اهتماما هذه الفترة وأكثر إبرازا لهذا الموضوع؟
3: أستاذي الحوادث اللي عم تعرضها وسائل الإعلام هي مش كافية، كمان إذا إحنا بندخل للحوادث البيتية اللي بتحدث في البيوت وفي الورشات البيتية، خلينا نحكيها وندقق المعنى أكثر. الحوادث هي دائما في حوادث، ولكن بالفترة الأخيرة لسبب الازدياد وسبب تدخل خلينا نحكي جهات مسؤولة من إعلام ومن وزارات ومن أعضاء كنيسة، تم رفع نسبة الإعلام على هاي الحوادث.
1: شو أبرز الحوادث اللي بتصلكوا بشكل أو بآخر في أي المجالات غير موضوع البناء؟
3: هي الحوادث الأكثر شائعة هي حوادث في فرع البناء.
1: نعم.
3: ولكن في عنا كمان في المصانع، في عنا الحوادث اللي هي بتصير في حسب الأوقات، كمان في عدا في الحوادث بتصير في ساعات الليل اللي هي للعوامل العمل اللي غير كافية، خلينا نقول نحكي سيئة ولكن غير كافية للقيام بهاي الأعمال.
1: هل العمال أنفسهم بشكل أو بآخر أيضا مش على وعي تام لضرورة الحذر والانتباه واليقظة؟
3: استاذ نادر، سألت سؤال على بشكل عام مع كل عمال. إحنا اليوم نحكي على عمال، أي نوع عمال؟ أي نوع عمال؟ كان في عنا العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في البلاد، كنا ممكن نحكي هاي الجملة ونحكي إنه عدم دراي وإيمان اللي كاتبوا ربنا بيصير ويشتغلوا بشكل كوري. اليوم في عنا عمال إني أجانب، لأن المشكلة الأكبر هي مشكلة التواصل مع العمال. يعني واللي على ذلك لما إحنا خفت في فترة الحرب خفت ورشات العمل وكان في منع من العمال الفلسطينيين في دخول البلاد، جابوا العمال الأجانب، ولكن العمال الأجانب العدد استمر بالازدياد لكثير أسباب منها التواصل بين المشغل وبين العامل.
1: ممكن تكون مشكلة كمان عدم وجود رقابة، يعني ورشات العمل احنا بنشوف بيشتغلوا فيها العمال ربما يعني باخذوا او باخذوش التدابير الكافية، لكن احنا بنشوف احيانا انه ما فيش رقابة على هؤلاء العمال.
3: استاذ نذر، بالنسبة للرقابة كان في نقص كبير في الرقابة. اليوم صار في تعديل من شهر اكتوبر القادم، راح يدخل تعديل جذري على القانون هذا اللي هو الرقابة والمسؤولية، راح تتقسم لسبع فئات اللي هي بدايتها بالبداية من العامل نفسه لا تتصل عند الوزارة، منها اللي كان المقاول اللي أو خلينا نقول المبادر للمشروع اللي كان بالأخر يصير عنده يدفع مصرياته، يصير عنده مشروع إقامة مباني أو إقامة أي مشروع معين، وبصير أي حادث كان يمر مر الكرام من جنب الحادث ولا حدا يسأله بدون أي سؤال قانوني. اليوم لا، المسؤولية بالأول الأول والأخير عليه، لأنه هو لازم يأخذ كل تدابير الرقابة على العامل حتى ينهي من هاي المشروع.
1: شو الإجراءات اللي عادة يتم اتخاذها بحق نعرف موقع ورشة بناء اللي صار فيها حادث؟
3: الإجراءات أول شيء إحنا عشان نحكي الإجراءات هي إجراءات جنائية. يعني إحنا أول شيء بنحكي على الإجراءات الجنائية بعد ما بنحكي على الإجراءات اللي صار بتعامل وتدخل الشرطة فيها. الإجراءات هي كالتالي، يعني ممكن إذا صار حسب الإصابة توقيف الورشة عن العمل. كذلك الأمر كان بالأول توقيف مدير العمل على بالشرطة نحكي أنا طبعا إخراج مذكرة توقف لمدير العمل. اليوم في عندك زاد الإشي على المقاول المنفذ على المبادر اللي للمشروع، كل هذولا بتحملوا كامل المسؤولية لا تقل مسؤولية عن مسؤولية العامل نفسه أو مدير العمل. يعني مدير العمل كمان اتغير برنامج، خلينا نحكي في ورشة العمل عن أول.
1: شو نصيحتك للعمال في مختلف الميادين، ليس فقط في البناء لكن تحديدا في البناء، لأن نحن نعرف أنه عندنا أعداد هائلة من العمال في هذا المجال تحديدا؟
3: النصيحة الأولى والأخيرة العامل بعد صحتك ما في شغل، يعني إذا بقوله بالترجمة بالعبري، يعني لكل شخص أو لكل شيء في البديل. يعني أصيب عامل في بديل للعامل يكمل وراح يكمل حياته، ولكن لنفسك لجسمك لصحتك لبيتك ما في لك بديل. صحتك أهم، حياتك أهم، إنك أنت تشتغل بشكل اللي تحافظ على أمنك وأمانك وعلى أمان البيئة اللي حواليك والعمال اللي حواليك.
1: شو أكثر الشكاوى اللي بتوصلكوا عادة؟
3: طلع الشكاوى اللي بتوصل عادة للمكاتب هي عن عدم استعمال وسائل الحماية الكافية للعمل بارتفاعات، عدم استعمال الحماية وسائل الحماية الكافية في الورشات حسب المهمات. ونحن نعرف أنه كل مهمة بيقوم فيها العامل بلا المعدات اللازمة أو اللي توافق أو تكون ملائمة لهي المهمة.
1: هل تجد أحيانا بعض العمال اللي في عندهم استهتار في توفير فعلا وفي استنفاد هاي الإجراءات؟
3: استهتار ده أقول لك أنه لا، ما في بي، ولكن بنسبة كبيرة جدا، كمان بنسبة كبيرة جدا العامل وخصوصا العمال لنا في وسطنا العربي في جملة اللي كاتب ربك بده يصير أو اللي كاتب ربك بدك تشوفه.
1: بس في عقل وتوكل كمان.
3: هي فعلا هو فعلا وهي الإشي المعدات والآليات اللي المقاول لازم يسلمها ويعطيها للعامل ويوفر له هاي المعدات عشان يحافظ على نفسه. فهي آخر وتوكل إنه يعقل ويستعمل هاي المعدات وهاي الآليات اللي يحافظ على صحته على نفسه وعلى البيئة اللي بيشتغل فيها.
1: وشو بتقول أنت للعمال في كل مكان عم بسمعوك الآن؟ وإحنا بدنا كل واحد من هؤلاء العمال يرجع لأهله ويرجع لحبايبه ويرجع لناسه سالم غانم.
3: نعود على جملة صحتك أهم، فكر في نفسك، فكر في بيتك، فكر في صحتك، اشتغل بشكل يليق انك انت ترجع على بيتك وتستعمل المعدات اللازمة للقيام بأي مهمة كانت.
1: واستعمال المعدات المختلفة للحماية والوقاية وما إلى ذلك هي مش امتياز، هذا شيء ضروري وحيوي جدا من أجل تنفيذ العمل بصورة آمنة.
3: هذا شيء ضروري، القانون بيجبر العامل بيجبر المقاول على تحضير هاي المعدات للعامل، كذلك الأمر بالناحية الثانية القانون بيجبر العامل أنه يحافظ عليها ويستعملها طبعا بالشكل الملائم.
1: هل بصير أنه العمال أنفسهم بينتبهوا لعدم وجود وسائل الحماية وبتشكوا هن كمان بيرفعوا شكاوى في هذا المضمار ضد محل العمل لأنه لم يوفر هذه الوسائل والأدوات؟
3: للأسف هاي الجملة، يعني أنه بتقديم الشكوى هي بتيجي بعد ما تصير الإصابة، أنه أنا العامل المقاول ما أعطاني المعدات اللازمة وصارت الإصابة. ولكن خلال النهار في خلال اليوم العمل خلينا نحكي في العمال اللي بيحكوا أنا بحاجة أني أطلع على أرض أشتغل بارتفاع لأكثر من مترين، أنا بحاجة لحزام الأمان، أو أنه أنا ممكن أشتغل بمحل اللي أنا بحاجة لخوذي وكذا، كما بطلبوها قبل ما يدخلوا على الورش. ولكن تقديم الشكاوي هاي بتيجي بأغلب الأحيان بعد ما تحصل الإصابة وبيقدموا الأوراق للقانون ولشركة التأمين
1: بعد ما يفوت الفاس بالرأس، وهذا مؤسف جدا. أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، المراقب والمدرب في مجال الأمن والأمان في أماكن العمل أستاذ عبدالله عياشي. شكرا أستاذ عبدالله.
3: يسعد صباحك.
1: إلى اللقاء. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا المحلل والخبير الرياضي زاهر البابا. أسعدت صباحا أستاذ زاهر.
4: طبعا الخير لك أستاذ نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
1: بناتنا الحياة صعبة بعد المونديال, يعني في حتى اكتئاب معين.
4: لا
1: مباريات, إثارة, تجويق, أهداف, إحصائيات, وفجأة صحراء رياضية.
4: أنا من ناحيتي مبسوط, يعني أنا أعشق هاي الفترة المركات الصيفي وفترة الانتقالات فكل واحد شو بحب. طبعا المونديال مرق من ورانا, نستنى الدوري على أحر من الجمر.
1: في دوريات ممكن تكون يعني مثيرة, خاصة مع سوق الانتقالات الميركاتو اللي انت عم تحكي عنه, وتحديدا انتبه, يعني كنا نحكي عن المونديال الآن بيحكوا عن تغيير مدربين. طبعا الكل أعلن عن زين الدين زيدان في تدريبه للمنتخب الفرنسي, كان هذا خبر كبير جدا وجميل, لكن مش بس هو.
4: حصلت طبعا, يعني المنتخبات الكبرى أخي نادر تدخل مرحلة جديدة عنوانها التغيير مع تعيين مدربين جدد, والهدف طبعا وضع أسس لمشاريع طويلة الأمد هدفها الوصول إلى كأس العالم 2030 بأفضل جاهزية فنية وتكتيكية. زي ما حكيت, زين الدين زيدان واحد من هؤلاء, مدرب جديد لمنتخب فرنسا خلفا لديدي ديشان. زيدان اللي استراح لفترة طويلة يبدأ تجربة أولى في قيادة منتخب وطني, ولكن ما بننسى سنوات الناجحة اللي قضاها على رأس الجهاز الفني في ريال مدريد. طبعا زيدان يعرف تماما المهمة تبعته مش سهلة, فمنتخب فرنسا يملك كوكبة من النجوم, لكن التحدي الأكبر سيكون في إدارة هذه الأسماء الكبيرة طبعا, وتوحيد المجموعة وإخراج أفضل ما لديها داخل الملعب. منتخب ألمانيا يحتاج, لا بل هو بأمس الحاجة أنه يسلم المفاتيح للمدرب يورجن كلوب, مفاتيح القيادة طبعا في هذه المرحلة تحديدا, يعني فكلنا نعرف أنه هذا المدرب يملك شخصية صارمة, وما قدمه خلال سنوات من المجد وسنوات الرائعة مع ليفربول. كلوب يملك بصمة واضحة, نجح في بناء منظومات تعتمد على الانضباط والروح الجماعية والوحدة داخل الفريق. والمدرب الثالث هو يعني إعادة مانشيني لقيادة منتخب إيطاليا. أنا برأيي ليس قرار مضمون النجاح. ليش؟ لأنه يعني عودة مدرب لولاية تاني لا يعني دائما أنه يتكرر الإنجاز, فكلنا بنعرف أنه منتخب إيطاليا بعيش فترة
1: خاصة بعد يعني رحلة الإخفاقات اللي منيا بها المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة, آخر 12 سنة إحنا شايفين كوارث في المنتخب.
4: وأنا برأيي أنه معاناة الكرة الإيطالية تراجع واضح في التنافسية في البطولات الأوروبية تحديدا, وأيضا نقص في المواهب الجديدة.
1: طبعا قضية الإجراءات والتغييرات كمان بتنتقل إلى الفرق المختلفة. وسؤال من الزميل أحمد عوسات في كل ما يتعلق بثورة الصيف في ريال مدريد على سبيل المثال, هل ترصيع أو تزيين أو زركشة الفريق بأسماء مختلفة وإن كانت أسماء عملاقة كفيل بشكل أو بآخر أنه يرجعوا لمسار الانتصارات؟
4: ثورة يعني لاستعادة الهيبة, كلنا متفقين أخي نادر, يعني ريال مدريد دخل هذا الميركاتو مع تحركات كبيرة وحسم صفقات جديدة, ومن المتوقع كمان المزيد من التعزيزات. فكلنا نعرف الفشل اللي صار في آخر موسمين وخروج بدون ألقاب, يعني دفع المسؤولين هناك إنه يحدثوا هزة حقيقية لإعادة الهيبة والشخصية اللي فقدها الفريق. يعني كلنا يعني عم نقول إنه الرسالة واضحة مبينة هناك, إنه بناء فريق جديد قادر على العودة للمنافسة على كل البطولات. ونبدأ في عودة جوزيه مورينيو, واللي بتسأل هل هي خطوة ناجحة أو لا, فهذا الأمر سنكشفه خلال الموسم ويبين لنا خلال الموسم. ولكن ما يتمناه جمهور ريال مدريد طبعا رؤية الانضباط والشخصية القوية اللي كانت واللي هي بتميز المدرب البرتغالي. ولكن الأهم أخي نادر بالنسبة للجماهير هو أنه يقدم مورينيو أفكار جديدة وخطط تناسب الفريق وتساعده على الدخول سريعا في منظومة متماسكة ومتجانسة.
1: شفنا أنه مورينيو أصر على بعض الأسماء اللي بده إياها تيجي على الفريق, هل هذه الأسماء قادرة على صناعة الأمل؟
4: يعني في أسماء اللي هي وضعت بصمة كبيرة، وأسماء اللي هي لها وزنها ووجوه أنا برأيي رح نختلف عليها من ناحية مش بس قدرات، بل جاءت بعد موسم ليس بالمثالي. يعني إذا متطلع على كوكوريا الظهير المدر العصري، هذا برأيي رح يشكل إضافة قوية في الدفاع، وكمان الهولندي دومفريس ظهير الأيمن كمان جاء من إنتر، ظهير قوي بدنيا شرس وظهير عصري يعتبر، يعني بيجمع بين الصلابة والدفاعية والدعم الهجومي. أنا برأيي أخطأوا في، يعني بتأمل إنه يكون أنا غلطان، إنه أخطأوا في اختيار وتعزيز الفريق بالدفاع بكوناتي الفرنسي. أنا إحنا شفناه الموسم الماضي كان بعيد كل البعد عن المستوى. برناردو سيلفا صفقة انتقال حر، يعني صفقة ممتازة
1: على فكرة. شو بدهن فيه لسيلفا؟
4: طلع سيلفا لاعب يملك خبرة كبيرة يعني وشخصية البطولات في عنده، هذا اللاعب ملأ بطولات مع مانشستر سيتي ويتميز أيضا بالذكاء وعنده المهارة والقدرة على صناعة الفارق. يعني أنا برأيي هذا اللاعب رح يمنح وسط ريال مدريد جودة وحلول جديدة. والوافد الجديد الطري يان ديوماندي جناح الإيفواري الشاب، يعني هذا أحد اكتشافات وأبرز اكتشافات مونديال 2020، لاعب يجيد اللعب في الجناحين الأيسر والأيمن. هون النقطة اللي نحكي عنها، شو بدك في هذا اللاعب لما عندك فينيسيوس على الشمال ورودريجو على اليمين؟
1: بلكي فينيسيوس
4: كمان بلكي فينيسيوس البرازيلي العائد من الإعارة،
1: بلكي فينيسيوس عم بفكر يطلع. احنا شفنا أرسنال عم بتحضر عرض كبير لا فينيسيوس، لربما هني بحاجة أن يكون عندهم كمان بدائل أو بدلاء لمثل هذه الإمكانيات.
4: أنا برأيي أخي نادر، فينيسيوس والبرنابيو هاي قصة انتماء مش راح تنتهي. لا أعتقد أنه ريال مدريد سيتخلى عن فينيسيوس، كما لا أعتقد أنه فينيسيوس قادر على أنه يبتعد عن البرنابيو رغم كل العروض المغرية اللي أتت من أرسنال، لأنه انتماء فينيسيوس لقميص ريال مدريد رح يكون العامل الأهم اللي رح يدفعه إلى تسديد عقده والبقاء لسنوات أخرى مع الفريق. ولكن أنا برأيي مع احترامي لكل الصفقات أخي نادر، ستبقى معضلة ريال مدريد في مركز الارتكاز وفي إيجاد لاعب يملأ الفراغ اللي تركه توني كروس. يعني الحديث يتردد عن رودري كثيرا، ولكن هل سينجح ريال في ضمه؟ هل سيتمكن من إقناعه؟ هل سيوافق أيضا مانشستر سيتي إنه يتخلى عن هذا اللاعب الأفضل؟
1: فهمت كمان برشلونة عم بتفوت على هذا المجال، عم بتحاول إنها تجيبه.
4: نعم، وباريس سان جيرمان كمان بالصورة. ولكن يعني أنا بقول إنه اليوم ريال مدريد بأمس الحاجة لواحد زي رودري مع خبرته وتألقه مؤخرا في بطولة كأس العالم، وأيضا ما يحتاج ريال مدريد أخي نادر مناش نطول في حديث عن ريال مدريد انه ينقل الثلاثي فينيسيوس وامبابي وبيلينغهام المستوى الرائع
1: اللي تبع كاس العالم،
4: وهذا بحد ذاته ستكون اضافه كبيره للفريق.
1: بتعرف انت لما بتشوف اللمعه اللي لمعها يعني او الانجازات الطيبه اللي حققها لاعبو ريال مدريد خلال المونديال كاس العالم، بتتساءل لماذا لا ياتي ذلك، لا يتحقق ذلك خلال سيرورتهم في الليغا. حكيت عن ديوماندي، احنا شفنا الكثير من النجوم الصاعدين وغالبا هؤلاء يخطفون الانظار، يعني بلمعوا فجاه في المونديال والعالم بصير يهتم فيهن.
4: اول هؤلاء ايوب بوعدي، جوهره مغربيه يعني صاعده، هذا اللاعب خطف الانظار في كاس العالم، لاعب وسط ليل الفرنسي عمره 18 سنه. هذا اللاعب يتميز بالهدوء، شفنا ذكائه وقوه شخصيته رغم صغر سنه. انا شايف انه يعني تالقه جعله داخل دائره اهتمام كبار اوروبا، وعلى راس هؤلاء مانشستر سيتي والى جانب على اعتقد ارسنال وليفربول وايضا باريس سان جيرمان. احفظوا هذا الاسم ريان، يعني ريان الجناح البرازيلي الشاب 18 عام لاعب بورموث، واحد من اكتشافات المونديال، كمان خطف الانظار بموهبته وسرعته وقدرته على صناعه الفارق. هناك حديث انه راح يكون بديل لبعض الانديه الكبرى في حال فشلها في التعاقد مع اهدافها الاولى، وقد تحول من اسم متابع الى خبر اساسي في سوق الانتقالات. اسمين، وبالإضافة أيضا إذا كما ذكرت ديومندي لاعب الشاب كمان اكتشفت المونديال اللي انضم إلى ريال مدريد.
1: قبل ما الصغار لا ضروري نحكي كمان عن محمد صلاح. بتعرف محمد صلاح السنة اللي فاتت كل التقلبات اللي صارت معه، أجع كأس العالم، سطع في المونديال، واليوم لوين رايح؟
4: يعني هذا يبقى السؤال المطروح أخي نادر، هل سنعتاد على رؤيته في خميس بشكتاش التركي؟ ربما نعم، فالمصري أمام تجربة مختلفة في نهاية مسيرته الأوروبية. هذا اللاعب نعرف أنه صنع تاريخ مع ليفربول، وبشكتاش يراهن على خبرته وشعبيته، وصلاح يبقى صلاح أيضا هو نفسه يبحث عن تحدي جديد يحافظ فيه على مكانته بعيدا عن الأضواء الدوري الإنجليزي طبعا، لكن تبقى اللمسات الأخيرة مع وكيله هي الحاسمه قبل الإعلان. طيب، الرسمي.
1: مين أبرز الأندية اللي جابت لعيبة من الطراز الأول أو الآن هي تفعل ذلك أو تعكف على هذا الموضوع؟
4: أنفقت أموال كبيرة أكثر هيك تحديدا. نبدأ في صفقة لاعب عربي آخر تألق في المونديال، إسماعيل السيباري نجم منتخب المغرب. ينتقل من أيندهوفن إلى بايرن ميونخ مقابل 55 مليون يورو. وأيضا انتقل ناتانائيل براون ظهير أيسر فرانكفورت إلى فريق بايرن ميونخ ب 50 مليون يورو. برشلونة عزز صفوفه بلاعب من جناح ألماني من بروسيا دورتموند كريم أديمي ب 22 مليون، لاعب سريع. وأيضا انضم أنتوني جوردون الجناح الإنجليزي القادم من نيوكاسل في صفقة تقارب 80 مليون. وأيضا رودجرز الصفقة القياسية لتشيلسي، لاعب قادم من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه استرليني أخي نادر. ومانشستر سيتي أكبر رهان مانشستر سيتي هو إليوت أندرسون لاعب الوسط الإنجليزي القادم من نوتنغهام فورست في صفقة ضخمة وصلت لحوالي 116 مليون جنيه استرليني. وأيضا ليفربول أتعاقد مع بعض اللاعبين في بعض الصف في بعض المراكز. وفريق أرسنال عم يواصل مشروعه بهدوء، فضم بعض اللاعبين في خط الهجوم والدفاع. وفريق باريس سان جيرمان الفريق الوحيد اللي مش عم بيعمل ثورة في الميركاتو بعد ما بنى فريق قوي،
1: مش بحاجة
4: راح يركز على الاستقرار.
1: لما بتشوف الألقاب اللي عم بجيبها والإنجازات اللي عم بحقها هذا الفريق، يمكن مش بحاجة كمان يعمل أي شيء، لكن لازم ينتبه من التآكل اللي يصير عنده والصدق اللي ربما يحدث في الفريق زي ما صار في ريال مدريد سابقا. أريد أن أشكرك على هذه المداخلة الميركاتوية لبرنامج على الأجندة. شكرا جزيلا لك الخبير الرياضي والمحلل زاهر البابا، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. فاتن حدا طبراني، أحمد عويسات، روبي ونادر أبو تامر. يوم بكرة نرجع كمان مرة بكرة، أنا معكم في حديث الظهيرة، ويوم الأحد في برنامج على الأجندة كالمعتاد. صباح الخير.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله أبو الورد.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: أبرز عناوين الساعة: ارتفاع أسعار الوقود نهاية الشهر الجاري، نبأ يفيد أن السعودية تطلب من الأمريكيين خفض التصعيد أمام إيران، جيش الدفاع لا يزال بانتظار تعليمات المستوى السياسي حول طبيعة الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة أمس، شركة الكهرباء تتحضر لموجة الحر الشديدة المرتقبة.
0: الأخبار.
5: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. ترفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد ب61 أجورة للتر الواحد، وسيصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان 8 شواكل و9 أجورات بالتعبئة الذاتية، ويعود سبب رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ذكرت قناة CNN أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان نقل رسالة إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن أمس أن الرياض لا تزال ترغب في خفض التصعيد، وترى أنه أو أن التصعيد وإطالة أمد الحرب ينطويان على مخاطر كبيرة. هذا وكشف قيادي في أحد الفصائل العراقية الموالية لإيران النقاب عن أن الميليشيات تتجه إلى تنفيذ رد في غضون 72 ساعة، مؤكدا أن استهداف السعودية العراق لن يمر دون ثمن. وفي حديث لصحيفة الأخبار أضاف أن العدوان السعودي الأمريكي أسقط أي نقاش بشأن تسليم السلاح. أعلن جيش الدفاع عن تصفية قائد خلية قنص في كتيبة النصيرات التابعة لحركة حماس، ويدعى أحمد اللوح، وذلك في غارة استهدفته في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. وفي غارة أخرى بشمال القطاع في اليوم نفسه قضى جيش الدفاع على المدعو محمود طروش، وهو قائد فصيل في الجناح العسكري لحماس وأحد المشاركين في مذبحة 7 أكتوبر. ينتظر جيش الدفاع قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس. وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد، من بينها استهداف الأنفاق في منطقة علي الطاهر، حيث تقدر التقييمات الأمنية أن عشرات من عناصر حزب الله لا يزالون يتحصنون داخلها. وبحسب تقديرات الجيش فإن حزب الله بدعم من إيران سيواصل محاولاته لتحدي إسرائيل. قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات، تظهر أحدث استطلاعات الرأي العام التي بثتها قناة كان 11 تراجعا في شعبية التحالف بين حزبي يش عتيد ب بياحد برئاسة نفتالي بنت، إذ انخفض تمثيله المتوقع من 24 مقعدا قبل 3 أشهر إلى 14 مقعدا هذا الأسبوع. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال عضو الكنيسة رام بن براك من يش عتيد إن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على نتائج هذا التحالف، وأكد أن الهدف الأساسي للحملة الانتخابية هو استبدال الحكومة الحالية وإقناع الجمهور بأن نفتالي بنت إلى جانب أعضاء الكنيسة من يش عتيد يمتلكون الخبرة اللازمة لقيادة الدولة. أعلنت شركة الكهرباء استكمال استعداداتها لموجة الحر الشديدة المتوقع أن تضرب البلاد اعتبارا من اليوم مع تعزيز طواقمها الميدانية في مختلف أنحاء البلاد، بما يتلائم مع التوقعات الجوية وارتفاع الطلب المتوقع على الكهرباء. وحذرت الشركة من أن الأحوال الجوية القاسية قد تؤدي إلى أعطال وانقطاعات في التيار الكهربائي، مؤكدة أن طواقمها على أهبة الاستعداد لمعالجة أي خلل وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن. تعرضت قاعة أفراح ومناسبات في أجدود الليلة الماضية لإطلاق النار على خلفية جنائية ولم تقع إصابات، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن ملابسات الحادث قيد التحقيق. هذا وتقدم اليوم إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب من نهارية وقاصر تنسب لهما إلقاء قنبلتين يدويتين على عمارة سكنية في معلود ترشيحة قبل 2.5 شهر على خلفية نزاع بين مجرمين، واقتصرت الأضرار على الماديات.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في الساحل الساحلي، وتسود وطأة حار شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد، ويبقى الطقس على حاله حتى يوم الأحد المقبل. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي،
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا ابو الورد.
9: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول.
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن

0: صيف ومعنا مخيم صيف
1: وكيف
0: وكيف راديو تلفزيون مكان احنا معاكو على الهواء لحد الساعة 12.
1: نعم.
0: انا وماريا والطاقات نعم. الحلوة
1: والطاقم الكامل
0: اكيد كل المرشدين والمنتجين وزملاء
1: وهندسة صوتية وراديو وتلفاز وكله.
0: شكرا لكل مين عم بيتابعنا بهاي اللحظات, واكيد الشكر بيعود للطاقم الكبير اللي من هني
1: طاقم. على فكره في رساله قبل ما نبلش البرنامج
0: انه
1: يعني عم بيستنونا
0: شوفير الباص جاهز.
1: هو مش شوفير الباص
0: الا
1: شخص تاني. إسا بقرأ لك
0: أول شيء إنه في صار منافسة,
1: شايفة السمين بده يسبق. فهيك صيفوا معنا عنا المرشدات فاتن حداد طبراني, جوسلين محمد بريق, رانيا رشيد أبو نمر, شريهان حجير بيكي, ولينا شحادي رزاق, والزملاء محمد الشيخ خليل, سوزان ديبيني, غازي أبو بكر, وأمجد حسين, وعريني بسول, وأنا ماريا ديبينا. صيفوا معنا
0: صيفوا معنا. صباح الخير للطاقم اللي عم بيرافقنا بهذا البرنامج, شريهان حجير بيكي بالإنتاج, إيلان هولتس هاوزن معنا بالهندسة الصوتية, ومين معنا بالراديو المصور أحمد عويساد بالراديو المصور. يسعد صباحك.

0: صيفوا معنا 0723 3355 9993، لأنه الصيف وصيفوا معنا والمخيم بحلاش غير بوجود المستمعين والرسائل الحلوة.
1: صباح الخيرات لأحلى وردات من السبعة ناطركوا على محطة ومعي فطور وضمت ورد لكل راكب معنا اليوم.
0: مين جاهز؟
1: وإن شاء الله يكون خميسنا ممتع. المرشد محمد الأحمد.
0: محمد الأحمد مرشد مرشد
1: أو طبعا أساسي. والشوفير كمان بعت لنا صار رسالة. صباح الخير ماريا وعارين، كيف كل يوم؟ إن شاء الله بخير، بتمنى لكم نهار حلو. أنا أكيد جاهز اليوم مكتر الزوادي عشان نفطر سوا، معاي زعتر وفواكه وبزر نوار الشمس، وفي مسقعة ومي مسقعة أكيد، وتروبيت موجود كمان، ومنستنى الركاب. أهلا وسهلا بالجميع،
0: صيفوا معنا.
1: بس الجمعة الجاي مش رح أكون معك وطالع عطلة أسبوع، بس إن شاء الله منلتقي بعد أسبوعين مع من شوفيرنا محمد خطيب.
0: أوكي ونكملين كمين. مع الباص تعالوا اطلعوا معنا كزدورة.
1: كيف الباص اليوم؟ زي خارطة عامل
0: كتير حلو،
1: يعني اللي
0: لازم نطلعوا على السوشيال ميديا نشوفه.
1: منطلعوا مبين
0: مش
1: مبين، بعرفش اتجاه الكاميرا. على كل حال بس شو محطات
0: لهون
1: هيك
0: أوكي. لا برضو مش بلا زبطت. يا زبطت معك
1: زبطت. اوكي فعنا كزدورة حلوة، رح نلف بالمينيبوس الحلو
0: الفينتج وبمحطات حلوة مع كتير ألوان.
1: نعم.

0: ازاي حلوة بكل الألوان. بحس انه هاي الأغنية انكتبت لك يمكن
1: صح.
0: كل الألوان حسيت. انا هيك حاسي
1: لانه إن الصيف والألوان والفساتين
0: والألوان
1: فساتين الصيف. تعرف يعني فساتين الصيف؟ بستنى الصيف بس عشان فساتين الصيف.
0: هذا بميزك يعني. اذا بقول ماريا بقول ألوان يعني دايما ألوان.
1: بدون الألوان كيف نقدر نعيش؟
0: أي هيك ثلاث ألوان كنت بتدرش تتنازلي عنهم يعني كنت بس هدول موجودين عندك؟
1: طبعا الأسود مجبور يكون.
0: أوكي.
1: فيش حالة لأنه بتقدر تحطي له كل الألوان.
0: ما توقعتش تختاري أسود على فكرة.
1: لا لأنه أسود تقدر تكبي له ألوان تاني كمان. الأسود الأزرق مهم عندي. جينز يعني لون الجينز. وإيش كمان لون؟ كتير ألوان. مش عندي إشي مفضل. بحب كل الألوان.
0: كل الألوان اللي بتلبسيها مفرقة. نقيتي أسود وجينز
1: مش لأنه أنت بتقدر تزيدي لن أسود وجينز.
0: هي اللي أساسيات. أوكي.
1: كتير أشياء
0: فأحمر ولا أصفر بتضمي لن؟
1: أحمر يعني أنا لابس اليوم. أوكي. أحمر. أسود وأبيض.
0: اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-9993 وصبحنا وافتتحنا البرنامج مع رسائلكم. فالرسائل لوين ببعتوها ماريا؟
1: على 050-907-1321.
0: وصرنا كمان جاهزين مع الاتصالات. ألو صباح الخير.
1: حلو سمعين حالنا نحن.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور. مين معنا؟
2: معك علاء عشاوي كفر مندا ملا خطبون.
0: علاء بطلب منك بس توطي صوت الراديو.
2: وطي صوت الراديو.
0: مش عم نقدر نسمعك بوضوح يا علاء.
2: سمعتيني؟
0: إسا أحسن شوي بس.
2: بينفع ولا أمر عليك تحطي لي غنوي نسمعها؟
0: أيه.
2: تحية للشباب.
0: تحية تفضل لكل الشباب. أي أغنية؟
2: حط لشريف الدرزي بسبوسة.
0: شريف الدرزي بسبوسة. واو.
1: قديمة شوي.
0: كتير قديمة.
2: حطيها.
0: إن شاء الله.
1: لو سمحتي عارين حطيها لعلاء.
0: لمين بدك تبعت تحية؟ أي شباب مين معك؟
2: لا شباب الديمون كليات.
0: طيب سلام لإلهن كلهن. شكرا يا علاء. باي باي. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا
1: عفاف.
3: كيف حالك عارين وماريا؟ كيف حالك؟ شو
1: تمام عفاف؟ شو أخبارك؟
3: نورين دائما نورين الشاشة.
1: تسلمي حبيبتي. شو الوضع؟
3: طلعي أنا اليوم بدي أسمعكم شعر منه وأنا في الصف الثالث متذكرته. إيش بدي أتحدى ابن جوزيف.
1: نصرويات عم بتحدوا بعد.
0: أيوة.
1: يلا سمعينا.
3: أهلا وسهلا في هالعيد. كل شي عندي صار جديد. عندي برنيطة وفستان جزداني على قد الإيد. لكن هل فرحني كثير هدية لوالد فقير. من خرجيتي جمعتها واشتريتها اليوم بكير. بعته عم يبكي جوعان عريان حاسه بردان. لما سألته عن أمه قال لي ماتت من زمان. حار قلبي هالمسكين من أول عمره حزين. وصغير واسمه أمين ما في عمره 5 سنين. عزمته لعنا على البيت طميته خبز ولبن وزيت. يا ريت كلكم شفتوه قد ما فيه لما فات. أرجيته شجرات العيد أهديته قميص جديد أعطيته كيس ملبس أخذ كم شملات الإيد. شكرا.
0: ما احلى كيف حالك عفاف؟ مبدعه. احنا لسه بس بنكتشف هذا الابداع.
1: لا هي حفصيته من صف الثالث
0: بس ما ولا مره سمعتنا.
1: شايفه هي لسه هون منافسه مع ام جوزيف المصرويات بنفسه بعد.
0: شكرا يا عفاف على الكلام الحلو اللي متذكريته من وانت صغيره.
3: بهديها للاطفال كلهم. هاي
0: ان شاء الله.
1: عفاف بدك تطلعي معنا كزدوره؟
3: بطلع. يلا
1: تعالي. بدنا اي محطه بدك تنزلين من 1 لـ20؟
3: بأنزال
1: بـ11. تعال نشوف وين 11. وقفنا بالغابة وفي تحدي. إذا بتسمعي صوت بالغابة شو بتتوقعي يكون؟
3: بتوقع يكون أسد. حيوان
1: مفترس. حيوان يا ويلي. أسد أو حيوان.
0: شو بستناها بالغابة؟
1: فأنت وبهالغابة في عصفور هيك طار من فوقك وسقطت ريشي. ففيها رسالة وبتقولك رسالة أنا الريشة وقعت بالغلط خليها سر بيني وبينك
0: تحفظ سر عفاف؟
3: أكيد أكيد آه.
0: مش الكل أكيد. بيقدر يحفظ أسرار
3: لا لا أكيد
1: بس انت زي عفاف انا السر بيعطوني اياه بير بير عميق لانه لما الواحد بيعطي السر لحدا او بقول له السر مفروض بيامن له صح
0: صح
1: فمش تكسر امانه مش بس. عشان تفرجي انك انت
0: مش بس كمان انا لما بحكي سر مثلا
1: نعم
0: طب انا بدي اللي قبالي هامن له زي ما صح. بدي انه غيري يامن لي صح. انا هامن له
1: فبعرفش ليش الناس بتحب يعني تتفشخر انها بتعرف كل إشي لما الناس تاني بيقولوا لها سر
0: مزبوط
3: الواحد مش لك الواحد بيقدر يامن يعني مش لك الواحد
0: كمان مش اي يعني السر مش لاي حدا بنحكى شكرا كثير يا عفاف يعطيك العافيه
1: نهارك فل
0: باي باي معنا كمان اتصال الو صباح الخير
1: صباح
3: صباح الخير
1: اهلا صباح النور
3: ملاك
1: اهلا هاي ملاك شو الاخبار
3: اهلا فيك الحمد لله شوي مريضه
0: سلامتك يا ملاك ديري بالك على حالك
1: من المكيفات
0: بعدك بالكورونا
3: والله بالكورونا بعدي تعبانه
0: بس عم بسمع كتير أشخاص
3: ما الله عليكم عيني عليكم باردة
0: شكرا شكرا شكرا يا ملاك بدك تطلعي معنا كزدورة
3: حابين نطلع اليوم بركي منغير جو من ضيعة
0: يلا أي محطة بدك تنزلي
3: أنا طلعت كتير محطات أنا هلأ حابة سبعة
1: سبعة حلو اسمع هاي المرة المحطات هيك غير شكل والرسائل كمان شوي هيك يعني هي زي نكت فوصلتي محطة اللي هي محطة القوس قزح
0: محلاها
3: يا عيني ما بحبه
1: والتحدي هو شو لون مزاجك اليوم
0: شو لون مزاجك
3: والله أنا لابسة أورانج
1: أورانج برتقالي حلو ليه بتحب البرتقالي
3: بحب الألوان الفاتحة ماني بلبس غامق كتير بس بحب الفاتح بالبيت
0: بالبالك
1: شو بيعمل لك هيك البرتقالي
3: حلو بيعطي هيك
0: بنعنش لا هيك
3: بنعنش حتى بحب اكل برتقال الصبح
0: وخاصه لانك هيك اسا مش حاسه منيح فممكن يغير لك مزاجك على فكره في كتير طبعاً. ناس لما بتحسش منيح بتلبس الوان
1: طبعا ايش انا بحكي كل الوقت
0: أيوة مش زي
1: الالوان بتغير المزاج فهيك انت وهيك مقابلك قوس القزح شو بيصير قطرة مي تقع على راسك وهاي رسالة من مين؟ من قوس القزح
0: شو بيقول لها؟
1: فبقول لها أنا وصلت بعد المطر بدقيقة قوس القزح
0: بعد المطر بدقيقة فبتقدريش تعرفي وين ممكن يوصلك مفاجآت حلوة
1: ممكن عارفين فيش حاجة نفس
0: لا أنا بحلل لإلي
1: حللي
0: طيب خليها هيك
1: let it go
3: أنا بقول قطرة المي اللي نزلت إن شاء الله
0: بتحل
3: الأمراض
0: شكرا يا ملاك شكرا لاتصالك
3: شكرا لكم منورات حبيباتي
0: حبيبتي شكرا
3: نهاركم سعيد نهاية أسبوع جميل
1: بس عارين إذا بدك تحللي حللي
0: ما أنا بعرفش بصير آخذ عشان ما قريتنش قبل فيمكن أنت عارفيتن أنا بصير أقول أوكي شو يعني جاي القطرة تقول لي شو يعني أنا باجي بعد شو يعني قوس القزح هيك بفهم ليش بين السطور
1: وإذا ما إيش بصير بصير إيش تصدقيني بس هيك ابتسامة على الوجه
0: صباح الخير من معنا
4: ألو صباح الورد
0: هلا مين
1: مين
4: شو أخبارك فادي بشي بحكي معك من تحنين
1: كيف ما عرفتيش الصوت يا صح. عارين صح. فادي شو أخبارك يا فادي
0: منيح يا فادي بسمع صوتك
4: الحمد لله أول شكرا على البرنامج بديلي من أجمل إلى أجمل
0: تسلم تسلم فادي طلعت كزدورة اليوم ولا بعدك
4: والله هي نحن منكذب بالشغل بالحم تحت الحم يعني
0: دير بالك على حالك واشرب كتير
1: مي يوم كتير الأيامات الجاي كتير كتير كتير رح تكون حامي
0: مهم كتير ننتبه على حالنا
1: هلابس طاقية على راسك
0: بالقليلة
4: والله تنتين حتى تبعك صوف لابس
0: واو حتى يقدر يحمي حاله
1: واو
0: طب دير بالك على حالك وتعال ناخذ هيك كزدوره شوية بورد
1: استراحة وبتطلع بالمكيف. معنا بالمكيف فان مع الشوفير محمد وبأي محطة بدك توقف من 1 لـ20
4: بنحط رقم 9 رقم
0: حلو أنا بحب 9
1: حلو وتسعة حلو كمان بتعرف لوين وصلت
0: وين
1: للشاطئ الأصداف
0: أوه. ممنوع تأخذ صدف بس ترجع عليها
1: في رسالة من الصدفة فعندك تحدي التحدي بقولك شو أول إشي بتعمله أول ما بتوصل البحر
4: اول اشي ماريا بنزل الكراسي مع الفرشي
0: بقعد عندك كل المعدات
1: وبتقعد
4: طبعا طبعا يعني المحل مزبط على الشط في مدينة حيفا في شط كتير كتير رائع جدا كريات موسكين يعني شط غريب عجيب يعني من أحسن المناظر إذا رحتوا عليه
1: حلو حلو أو أنت بالشط طبعا شو رح تلاقي بشط الأصداف قدامك
4: بالبحر يعني شو بدنا نلاقي مش يعني مش راح يكون عجيب إن طلعنا سلة ذهب أو مسواح
1: لا لا
0: متأمل خير
1: لا لا مش راح يكون سلة ذهب هاي
0: ليه خلي ماريا لو سمحتي
1: طيب سلة ذهب طيب
0: ماريا لو سمحتي
1: طيب
0: اتركي كل واحد وخياله اليوم
1: طيب ده جرب أكون واقعية
0: لا لو سمحتي كوني أنتي أنا وفادي بناش نكون واقعيين
1: وأنت
0: فادي لقينا سلة
1: ذهب حلو
0: حلو كتير أنا مبسوطة
1: بالسلة فيها كتير ذهب وفيها كمان صدف الذهب
0: أوكي صدف هاي شو جاي تقوله لفادي
1: رسالة بتقول لك يا شادي
0: فادي
1: سوري رجعني أوام على البحر يعني
0: ما أحللش لا
1: لا حللي تفضلي
0: لا لا بديش
1: حلل لا لا حللي انا حابه اسمعك تحللي
0: انه انا مكاني بالبحر وتاخذنيش من محل بين بيئتي مثلا
1: صح
0: شكرا يا فادي على الاتصال ودير بالك على حالك
4: بس اسمحي لي بدي ابعت اجمل بقات في ورده جمال لسميسي في ناس عيد ميلاده اليوم نقول له الف الف مبروك يا ابو خالد
0: ابو خالد كل سنه سالم
4: تسلمي شكرا ماريا وشكرا يا
0: شكرا يا فادي
1: أهلان.
0: باي باي معنا كمان اتصال الف صباح الخير
5: صباح النور
0: هلا
1: هلا
5: نهاية أسبوع إن شاء الله مبارك على الجميع
0: شكرا يا رائدة
5: يعطيكم العافية
0: كيف احتفلت بعيد زواجكم؟
5: الحمد لله رب العالمين واليوم عيد ميلاد بنتي
0: مين؟
5: نادين
0: نادين
5: أنا بحب شهر سبعة
0: حلو في كثير مناسبات حلوة
1: يا خلاص على فكرة
5: يعني اليوم 30/7 كل سنة وانتم سالمين والمخيمات معظمها اليوم بيحتفلوا انه نهاية المخيمات عندهم
1: بس نحن مكملين كمان شهر يعني خلصنا شهر
5: احنا ما شاء الله
0: احنا عندنا كل المواد
1: مخيم بالعالم
5: احنا مخيمنا مميز شهرين كبار كبار كل شيء لكم كبير وحلو
0: شكرا شكرا يا رائدة اطلعي معنا كزدورة واي محطة بدك تنزلي
5: رقم ثلاثة كنت بدي تسعة بس تسعة
1: يعني حزري فزري لوين وصلت بأي محطة
5: لوين وصلت
1: لوين وصلتي هيك إشي حلو
0: على السوق
1: لا
5: بحب أمشي على البحر إذا بدي أطلع المحطة
1: البحر. لا الشاطئ أخذنا رح توصلي مدينة الملاهي
5: ممتاز
1: لونا بارك صح
5: ممتاز ممتاز البرج بتطلع البرج فوق
1: اوكي والتحدي بسألك بقولك اي لعبة من المستحيل تطلعي عليها
5: كلهم بطلع عليهم
1: كلان فيش وحدة بتخافي منها
5: لا بحب كل الالعاب لما اروح هناك
1: واو يعني.
0: جريئة رائدة
1: برافو عليك رائدة
5: بحب لا ليش اروح هناك يعني بكسبهم كلهم
1: لا بس في منهم بخوفوا كتير هاي اللي بتطلع لفوق
5: بحبها هاي البرج وحدي. البرج البرج بكيف
1: هلا مره واحده طلعت ومش هعيدها
5: كيف جنن
1: وبمدينه الملاهي بعد ما نزلت من البرج العالي وهبطت قبل كم من 20 مره شو بتلاقي هناك تذكره
5: كمان مره اطلع
1: فبالضبط عندك رسالة خلص دورك ارجع اطلعي كمان مرة
5: طيب ضمني ممتاز رجالي
0: رائدة شكرا كتير لمشاركتك اليوم معنا نهارك سعيد
5: تحياتي للجميع الله يسعدكم هلا هلا
0: شكرا لكل مين عم بتصلنا كملوا اتصلونا وشاركونا على 072-335-5993 أو واتساب مكان رسائل نصية ماريا عم تستقبلها على أي رقم ماريا
1: على 050-907-1321
0: نطلع على فاصل إعلاني قصير ونرجع من تابع موسيقى

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟

0: وانا بكره معطل
1: وانت
0: مداوم انا بكره معطل وانت مداوم
2: يا عنا كمان اتصال.
1: عنا اتصال. قبل الاتصال بس بدي لأنه يعني هيك انطلب مني شغلة وبدي أعملها. مبارح التقيت بواحدة من صحبات أمي هيك كانوا بنادي معين.
2: أوكي.
1: ومن زمان ما شفتهاش. فبتقولي إنه هي بتتابعنا يوميا وبتشوفنا. فطلبت إنه تهدي تحية. فأول شيء تحية كبيرة لأم ليفون.
2: أم ليفون.
1: خالته لوريت وطلبت انه تهدي سلاماتها لشلة صحباتها والصحاب والاهل كمان.
2: حلو
1: حلو صح
2: كتير
1: ام ليفان معروفة بحبها
2: ان شاء الله.

0: بكون عم تسمعك قصة ووصل السلام. نعم. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا صباح الخير وصباح الرزق إن شاء الله على الجميع.
2: الجميع مين معنا؟
1: يوسف من تمرة.
2: أهلين يوسف، شو الأخبار؟ زمان ومدة.
1: الحمد لله.
2: أهلاً أهلاً. تمام كيفك؟
1: بالمخيم بيكون في حرس دائما، حرس ليلي مزبوط.
2: نعم.
1: فأنا كنت حارس ليلي الليلي يعني.
2: أنت اللي بتحرس المخيم. تمام.
1: عشان إيش عم بشيلك بالنهار؟
2: أوكي يعني هذا بقولك، بس بكرة أنا أنت معطل، نحن معطلين وأنت معطل معنا.
1: أكيد مش معطلين معطلين.
2: أوكي مش مع سبت معطلين. ممتاز. شو الأخبار يوسف؟
1: الحمد لله. شو أخباركم؟ يعطيك ألف عافية.
2: تمام تمام. كيف الصيف معك؟
1: والله انت عم بتبرد علو بالناس، يعني برمجكم حلو.
0: شكرا يا يوسف. يوسف على فكره ماريا عم تاخذكم كزدوره، بس انا كمان عندي سؤال للمستمعين، فبتحب تعرف شو اللي السؤال تبعي؟
1: اكيد تفضل.
0: بدي اسمعك مقطع، بدي اعرف مين اللي عم بغني، شو اسم الفيلم وشو اسم الاغنيه. جاهز؟ تحذر معي وانت والمستمعين والمشاهدين. يلا. الأغنية شو اسمها؟ مين اللي عم بيغني وشو اسم الفيلم؟

0: الحل. وغنية تقول أنا لما أصطل ولا بتطوع هالشيء ممكن معقول.
1: من أي فيلم؟
0: فيلم بعرفه حتى لما نصبوا عليه وجوزوها العروس.
1: بس بدي اسم الفيلم.
0: أبى
1: طيب. إجابتك إذا صح ولا غلط بتعرف بالساعة الثانية. شكرا. وماريا بدك تطلعي كزدورة ليوسف معنا.
2: نعم يوسف من محط. أوكي خلص بحق لك بعد ما أنك حرست المخيم. فقلنا من 1 لـ20 أي محطة بتحب تنزل؟
0: أنا بحب رقم 7.
2: رقم 7 فكرة كان رقم 7 بس لا لا لا لا, لا خلينا على 7 أنا بحبه. رقم 7 هو قوس القزح. وبدنا نسألك شو لون مزاجك اليوم؟
0: لون مزاجك دائما أبيض زي كفناصة.
2: أبيض حلو.
1: نظيف
2: حلو. إيش بعمل لك لون الأبيض؟ هدوء.
0: كل إشي حلو بالدنيا بلش لون أبيض.
1: حبيت.
2: أوكي فشو لقيت أنت وهيك عم تطلع على قوس القزح ولا هوب
1: قطرة
2: مي وفي رسالة وصلت وبتقول لك بقول لك قوس القزح وصلت بعد المطر بدقيقة. اضحك اضحك يوسف
1: هاي نكتي
2: مفروض. يا شفتوا كيف ضحكتوا.
1: يوسف شكرا كتير على المشاركة. على فكرة يوسف انت دايما كان عندك عبر.
2: نعم بس هاي برنامج التاني. عندك عبرة للمخيم.
1: لا هذا بميزه.
2: هذا بميزه
0: ليوسف. نواف الأمل دايما مفتوح بس احنا عم نلوثها بالغبار. نوافذ الأمل دائما مفتوحة دائما.
1: أنت اللي بتقرر تأخذ الغبار ومش الأمل.
0: إحنا عم نوافذ الغبار تمعنا اللي تحط الحاجة بعينينا زي بلوان.
1: كتير مهمة هاي الجملة. شكرا يا يوسف.
0: شكرا.
1: نهارك سعيد. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح النور.
1: هلا
2: مين معنا؟
3: كيف الحال؟
1: تمام. مين
3: معكم؟ مازن.
1: أهلا يا مازن.
3: شو أخباركم؟
2: ماشي شو الوضع؟
1: كيفك كيف سلمى؟
3: الحمد لله.
2: نسميت علا.
1: مين علا؟
2: بعرف السلمى.
1: لا سلمى
2: علا. هي سلمى؟ أنا قررت إنها علا.
1: هي سلمى ولا علا؟
2: هي سلمى.
3: ماريا؟
2: نعم.
3: شو يعني بحبك بالهندي؟
2: لا مش ماشي. بنسى بنسى بنسى. ذاكرتي كتير ضعيفة. علمتني إياها ونسيتها.
1: طب شو بقوله شو اسمك؟
2: كيت كيت كدهار كدهار
1: إشي. طب خلص مازن كعينا.
2: إسا بعمل لجوجل مشكلة.
1: مازن شو دلنا.
3: إسا بعمل مية تمس بيار كرتهو. أنا بحبك.
1: مية سبير كرتهو.
3: مية تمس بيار كرتهو.
1: طب أنت كيف كله هذا بس بتعرفه يعني؟ أنا أعرف بس
3: علمتني إياه. أنا ردها أنه لا أنا ردها هندية. علمتني إياه بتحكي بس هندي.
1: كنت بالهندي يا مازن.
2: بيار كرتهو
3: 5 سنين.
1: كنت 5 سنين.
3: 5 سنين.
1: مش انت قلتي لي هاي قصة بمخيلته؟
2: لا هو كان ساكن هناك 5 سنين وبعدين رجع.
3: لا بالجامعة. بالجامعة.
2: بالجامعة تعلم وبعدين رجع.
1: كان لازم ترجع يا مازن.
3: نعم
1: كان لازم تضلك هناك.
3: يا باي هاي اكبر غلطة بحياتي.
1: كانش لازم ترجع. بس تعرف لو ما رجعتش ما كناش تعرفنا عليه.
3: حرب التسعين. نعم
2: مازن بالهندي بالبنغالي بالتلوجو بالتميل بالمراسي كيف بدك نقولها؟
1: في كتير صح لغات
2: بأنه واحدة منهن بدك نقول أنا بحبك بال
1: لا خلص سؤالك ماريا
3: بالهندي بس بالهندي
2: بالهندي مينتم مينتم سي بيار كارتهون
3: صح.
1: كم من مرة قلت غاد بالهند انت هاي الجملة؟
3: الله بيعلم.
1: مازن تعال ناخد كزدورة احنا وياك وتقولنا اي محطة بدك تنزل ونشوف شو سلمى اليوم من بعتيت لك رسالة.
3: محطة 2.
2: ليه سلمى
1: 2؟
2: وصلت الجسر. محطة الجسر يا مازن.
1: شو التحدي؟
2: إذا قدرت تعرفي على كل جسر في إفل صح وبكتبوا عليهن هاي الموضة
1: صح.
2: فإذا قدرت تكتب كلمة واحدة على هالجسر شو بتكتب؟ أنا صرت عارفة.
3: سلمى.
2: أوكي بما أنك لقيت الإفل وكتبت عليه سلمى تعرف إيش الرسالة بتقول لك؟
3: نعم.
2: المفتاح مش عندي.
1: وين المفتاح؟
2: حللي
1: وين المفتاح؟ حللي
2: هتفضلي
1: مازن وين المفتاح؟
3: بقول لك بالآخر نزل كده.
2: شفتي هي التحليلات.
1: طيب ما كنتش هيك بحلل أنا.
2: إيش كان تحليلك
1: يا؟ يروح يدور على المفتاح.
2: يروح يدور على المفتاح.
1: يروح يدور على المفتاح.
2: وين يدور؟
1: ما يستناش المفتاح يجي لعنده.
2: ما هو جسر. لا وجسر في تحته ما يشوف بيغطس.
1: بيقدر يلاقي حلول.
2: أكمل مفتاح مازن فيه.
1: روح دور على المفتاح. شكرا كتير نهارك سعيد.
3: يلا كل عام وانتم بخير. باي باي.
1: معنا كمان اتصال. على صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الأنوار. صباح الفل. الياسمين. ألو
1: سناء.
4: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
4: كيفك؟
1: منيحة كتير سناء. من وين؟
4: أحكي معك وأصبح عليك وأصبح منكم. أنا من يافة النوتر. حكيت معكم قبل بمرة.
2: مزبوط. مزبوط.
4: شو الأخبار؟
1: ناحي كتير.
4: أنا بحاول أحكي معكم بغدرش.
1: يلا اليوم نجح.
4: حابة أحكي معكم. حابة أخذ طاقة إيجابية منكم. حابة أبدأ بيومي بحكي معكم.
1: يلا احكينا. إحنا معك.
4: أنا بحكي لك إني أنا مثلاً ست بيت. حكيت لكم أنا كثير عندي ظروف صعبة. كثير عندي مثلاً زوج مقعد تعبانة. بس أنا بس أحكي معكم تتكلم بشعر بشعور كثير حلو.
2: تسلمي. عشان هيك نحن هون.
1: رسائلنا هون بالكزدورة لما بنطلع بالباص وبننزل منه. ماريا بتقولي ليه بتحللي؟ بس هو بالآخر يعني كل شيء تحليل. كل موقف بيصير بحياتنا بنحلله. يمكن بمواقف معينة مش لازم كتير نحلل. نأخذ الأمور زي ما هي.
2: تمشي. داحلي ما هي الدنيا.
1: زي ما هي. هذا الوضع.
2: مش الدنيا داحلين.
1: هاي الظروف. هذا الواقع. هذا الموجود. بست بالموجود.
2: ومنخلص نهارنا. منخلص نهارنا.
1: مرة نهار.
2: ومنقول شكرا على النهار هذا وشكرا على كل شيء موجود واقفين.
1: على فكرة.
2: طبعا واقفين على إجرينا وقادرين ومكملين وبكرة بيجي تاني يوم. حاسه حالي
1: مش اسالك على فكره. مش اسالك. مش عم نوعز. احنا هيك نكون متفائلين. مش اسالك يوسف في نافذه الامل. احنا بنقرر ناخذ الغبار. فاحنا بنقرر ناخذ شو ما بدنا. ظروف كتير ناس صعبه. السؤال احنا شو ناخذ معنا. تلكيش تطلع على الظروف.
4: مرات الظروف بتكون صعبه اكثر من طاقتك.
1: مش بس انت. كل الحياه هيك. وجاي
4: يعني
1: تمتحنك.
4: ظروف مثلا انت بتقدري تتحملي تتحملي تتحملي بعدين بتقولي خلص مسي ومنمشي ومنتحمل.
1: وياكي صامدة ولا لا يا سنة؟
4: طبعا. طيب. مرات الاشي بيكون على حساب صحتك يعني وبتمشي وبتدعسي والحمد لله. دايما بقول الحمد لله.
1: نشكر الله.
4: وإحنا أحسن من غيرنا بكتير.
2: صح مزبوط.
1: صح. سنة تعال نروح كزدورة نغير جو.
2: نغير لك الجو.
1: تعال نروح كزدورة نغير جو. وقولي لنا أي محطة بدك تنزلي.
2: من 1 لـ20.
4: 6.
2: حلو. 6. بحب 6
1: على فكرة. كل محطة بتنعجي.
2: حلو لأنه حلوات المحطة.
1: بس إنه يعني
2: لأنه يعني لا بس شوي بعدين مش متوقعات.
1: لا بس بعدين بدك تقولي لي بالضبط عن جد أي محطة بتحبي.
2: كلن.
1: لا
2: ماني كلن. أنا عملته.
1: طيب 6.
2: بستان النخيل. بستان فيه ملان يعني لما بتنزل على أريحة إيش بتشوفي؟
1: بلح.
2: البلح نخيل.
1: صح.
2: تمر. صح. شجرة تمر. في هناك بيارة بلولاش بيارة بس مش مهم. بستان.
1: بستان بعض.
2: فايش فاكهة يعني عندك تحدي. والسؤال هو ايش اي فاكهة الصيف بالصيف مفضل عندك؟
4: فاكهة الصيف المفضل عندك البطيخ.
2: البطيخ.
1: أسكي
2: ايش البطيخ
4: مفضل جدا
1: كتير.
2: صح. بارد
4: بس
1: اكلها. صح. مزبوط
2: لانه هيك بارد مع جبنة ونعنع.
4: لما اكلها.
2: صح.
1: بلشت جبنة ونعنع. وخبز ولبني وحمص الخبز.
2: ليش تحمس
1: تحميس على البطيخة.
2: تحميس الخبز بيجي بالشتاء مش بالصيف.
1: لا مش مزبوط.
2: حدانش بحمس
1: كيف خبز. بنفع تاكلي بطيخة بدون ما تحمسي خبز وتغمسي لبني.
2: ليش تاكل بطيخة مع خبز؟
4: أنا باكل بطيخة بدون مثلا بدون خبز صراحة.
1: فهمتي؟
2: حلو.
1: خلص زيديش نعنع وجبنة.
2: جبنة ونعنع زاكي.
1: طيب يلا.
4: ممكن بالشتاء.
2: بالشتاء ممكن تحميس الخبز. بالضبط. مع اللبني.
1: يلا
2: طيب شو تلاقيتي ببستان النخيل؟
1: شو بتلاقي غادي
2: يعني شو ممكن نلاقي؟
1: شو
2: تمره
4: غير النخيل.
1: تمره
2: على الارض.
4: تمره مزبوط.
2: فبتقولك بتقولك التمره استني شوي علي يا سناء بعدني عم بستوي.
4: انا يعني سمعتك.
1: هي بتقول لك التمرة وصبري عليها بعدها عم تستوي.
2: تستوي يعني ما تاخدينيش بعد خليني أستوي هيك على مهلي
1: يعني بدي أحل
2: على وقتي. نعم تفضلي حلي
1: يعني وصبري.
2: آه وصبري صح
1: وصبري يا سناء. طيب سناء بدي أحذرك أنا كمان مش بس مريم. نعم. احذري. نعم. هاي الأغنية من وين؟ من أي فيلم؟ مين اللي عم بغنيها؟
4: ممكن أعرف ممكن لا.
1: يلا حاولي.

0: قال لي عينا ليلى.
1: مين هاد؟
2: هذا ما عارفة يعني، مش ماليش من الموالي، لا مش عارفته. لا
1: لا، طيب حاولي احزري لاخر البرنامج وتابعينا للساعه الثانيه، رح اقول شو الاجابه. شكرا سناء، ونتامل انه غيرنا لك شوي جو، وسمعينا دائما صوتك.
2: صح، غيرت لي جو.
1: شكرا.
2: مزبوط.
1: شكرا.
3: شكرا كثير، نهارك فل.
2: تحيه كبيره
1: لك. الك كمان. شكرا
2: حبيبي.
1: باي. طيب احنا مكملين برنامجنا، واستوصلنا للزاويه المشمشيه مع الزميل رانيا رشيد ابو النمر
3: والزميل امجد حسين.
4: أنا لمست.
1: أيوة
3: حل، خلص شفتي، صرت حليتها. اللي سمع سمع.
5: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط، والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
6: صباح الخير، تعالوا أحكي لكم قصة. في يوم من أيام الصيف كنت سايق على مهلي مروق، لا مستعجل ولا وراي إشي، الطريق ماشي زي الفل. فجأة شفت سيارة قدامي والغماز الشمال شغال، قلت تمام الزلمة بده يلف. خففت السرعة وقلت تفضل يا محترم. مرت دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقايق، الغماز لسه شغال والسيارة ماشي بشكل مستقيم كأنها على سكة القطار. هلا أنا هون بلشت أفسر الوضع، صرت أتساءل يمكن ناسي، يمكن مستني اللفة المناسبة، أو يمكن الغماز عنده شغال عطول بنظام 24/7. زمرت له زمور خفيف ولا كأنه سمع، فقلت خلص شكله ناوي يوصل في البيت. لما تأكدت أنه مش راح يلف قررت أتجاوزه، وتماما صرت بمحاذاته، وبنفس اللحظة قرر أخينا بالله يلف شمال بدون مراية بدون تأكد، وكأنه الغماز من خمس دقايق عامل له تصريح مرور VIP. والحمد لله كانت الخطة خفيفة ونزلنا نطمن. أنا نزلت بطلع هيك فيه باستغراب، وهو كمان بطلع فيه باستغراب أكبر، كأنه بقول لي يا زلم الغماز شغال من أول الشارع، شو بدك أكتر من هيك؟ وقتها استوعبت تماما إن المشكلة مش بالغماز، المشكلة إنه في ناس مفكرين إنه الغماز بيحجز لهم دور. يا جماعة الغماز مش إشعار، انتبهوا يمكن ألف اليوم. لا لا مش هيك، ولا هو اشتراك سنوي لازم نستفيد منه لأطول فترة ممكن. الغماز إله شغلتين بس، تشغله قبل اللفة بلحظات، تتأكد إنه الطريق آمن وبعدين تلف. غير هيك بتخلي كل يلي وراك يعيشوا فيلم تشويق وما حدا عارف النهاية وين، إنت بدك تلف. فيا جماعة الخير استخدموا الغماز بالطريقة الصح، لأنه هو معمول إنه يمنع حوادث مش يكون سببها. سلام.
5: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون، وتضل حكاياتكم مش مشيّة.

0: سيري حبيبة قلبي للفنان آدم أبو الجبل اللي فاز ببرنامج المايك إلك اللي عرض على قناة مكان. أكيد
1: نعم. في رسائل نلحق
0: وفي زوايا وفي اتصالات
1: نلحق
0: وفي برامج وفي صيف

0: يلا شو وصلك رسائل؟
1: اوكي صباح الخير منورات عرين وماريا من روان وبتطلب اغنية رمشي خطاف لعمرو دياب.
0: رمشي خطاف عمرو دياب اليوم سمعنا عمرو دياب يمكن نحاول الاسبوع الجاي.
1: الاستاذ راقي محاجني بقولنا بنحب نقدم تهنئة لابنتنا نيروز الممرضة اللي حصلت على شهادة تقدير وتمييز بمناسبة
0: مبروك
1: عملها في مستشفى ميديكال.
0: مبروك لنيروز.

0: صباح الخير صبايا حمادة هلال من فيلم العيال هربت، أغنية هاتوا الفلوس اللي عليكو من أبو رشيد، شو مع محطة خمسة أبو رشيد بدك تبعت لنا رسالة. خمسة هي ساحة الطيارات الورقية، والتحدي هو أي لون تختار طيارتك تكون.
1: أوكي قلنا أي لون.
0: صباح الخير صباح الورد ماريا وعرين، كيفكم إن شاء الله بخير. بدي سلام للأخت سوزان حجار نجار، وشكرا جزيلا لكم من فتحي.
1: فتحي أحلى سلام للزميلة سوزان حجار نجار.
0: أوكي رائد بفكر بعت لنا من القات،
1: شو بدي
0: صباحكم رائد؟ يا رب تأخرت عليكم هلأ فتحت الراديو.
1: لا مش حلو.
0: حمادة هلال فيلم العيال هربت. أنا المصطول ولا بطوح؟
1: انا لمستل وانا بطوح.
0: بطوح وين شايفين؟ ما فيش ثقافه افلام مصريه
1: مريم. مش مشكله احنا مسامحين. يلا جواب. احنا معك.
0: اغنيه هاتوا الفلوس مسطول حماده هلال فيلم
1: هاتوا الفلوس اللي عليكم
0: سنه 2006 من بشرى صلاح عبد الله.
1: بعد شوي رح نعرف بعد الاخبار.
0: لا
1: معنا اتصال. الو صباح الخير.
0: عدله.
2: الو صباح الخير.
1: مرحبا مين؟
2: أشواق الزرو معاكي.
1: أهلين أشواق، من وين عم تحكي؟
2: من القدس.
1: أهلا وسهلا بأهل القدس. أشواق بدك تطلع معنا كزدورة؟
2: إذا سمحتوا.
1: يلا على السريع قبل الأخبار مريا.
0: أي محطة بدك تنزلي يا أشواق؟ نحن طالعين بالكزدورة.
1: أي
0: محطة من
1: عشرة.
0: وصلنا لمحطة حديقة الفراشات.
1: أوه حلوة.
0: فأشواق إذا كنت فراشي ليوم لوين بدك
1: طيري؟
0: طيري تحلقي.
2: بضل بهاي منطقة القدس.
1: حبيت منطقة تشوف القدس من فوق.
0: حلو
2: كله. حلو بضل بمنطقة البلد القديمة.
1: حلو.
0: ف
1: شو غاد في إشي بستناها؟
0: جناح فراشي. والفراشي بتقول شوي شوي علي لأني بخاف.
1: شوي شوي على
0: تخاف الفراشة.
2: حمومة كثير
0: حلوة.
1: ياكي ورقيقة بصوتها. طب أحلى
0: أشواق مع أحلى الاسم.
1: أشواق اسمك وصوتك وإحساسك كله بجنن.
0: قد عمرك أشواق؟
1: 30.
0: ما مسموع أصغر.
2: أنا سألت معك قبل هالمرة.
1: مزبوط عيد ميلادة صح. أشواق شكرا شكرا لمتابعتك لإلنا ومشاركتك للبرنامج.
2: شكرا لكم.
1: تابعينا.
0: باي باي. باي
2: باي. دائما معاكم انا.
1: شكرا
0: عزيز.
1: شكرا. باي باي. احنا خلصنا هيك الساعه الاولى من برنامجنا ورح نكمل معاكم لكمان ساعه بعد اخبار الساعه 11. شكرا لكل مين رافقنا وتابعنا، كملوا معانا. شكرا لشريهان حجي رباكي، احمد عويسات، ايلان هولتساوزن، والك ماريا دبينا،
0: والك عارين بسول.
1: باي. باي.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: مخزن ياشوك،
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
6: مخزن ياشوك.

0: أبرز عناوين الساعة: ارتفاع أسعار الوقود بنحو 60 أجورا نهاية الأسبوع الجاري، قتيل في الكويت نتيجة هجوم إيراني، باكستان تحاول إحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مقتل 13 أوكرانيا نتيجة غارات روسية، حملة شرطية في راهط والطرابين، ووطأة حر تسود البلاد خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. ترفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد بـ 61 أجورا للتر الواحد، وسيصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان 8 شواقل و9 أجورات بالتعبئة الذاتية. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر بأن سبب رفع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في ظل المخاوف من تضرر طرق الإمداد، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل. أعلن الجيش الكويتي أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في شمال البلاد أسفر عن مقتل أحد العاملين فيه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد، مضيفا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات. قام جيش الدفاع قبل 3 أيام بالقضاء على قائد خلية قنص في كتيبة النصيرات لحماس أحمد اللوح، وعلى مخرب آخر اقتحم إسرائيل خلال مجزرة 7 أكتوبر يدعى محمود طروش كان قائد فصيل. وقال المتحدث العسكري إن الاثنين حاولا طوال الحرب الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل. قال قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الدفاع الميجر جنرال احتياط أفي مزراحي إن الحكومة تعمل فعليا على إلغاء اتفاقيات أوسلو وضم يهودا والسامرة، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتم عبر المسار الديمقراطي من خلال سن قوانين وإقرارها في الحكومة والكنيست وليس بفرض الأمر الواقع. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أضاف مزراحي أنه إذا كان قائد المنطقة الوسطى الحالي آفي بلوت يرى أن النقاط الاستيطانية الزراعية في يهودا والسامرة تعزز الأمن فهو مخطئ، مؤكدا أنه أبلغه بذلك خلال حديث دار بينهما. في أوكرانيا قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات اليوم في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى، ومن بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وفتاة في 12 من عمرها. وفي أعقاب الغارات قرب حدودها دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي. اعتقلت شرطة أورشليم القدس شابا ثلاثينيا من حي بيت حنينة بشبهة تهريب 21 فلسطينيا بدون تصريح إلى البلاد. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه انتحل هوية عنصر من قوات الأمن واعتاد على ارتداء زي عسكري، وقام بتجهيز سيارته المدنية من نوع سافانا بأدوات تشبه دورية شرطة بهدف العبور في الحواجز دون الخضوع للفحص. نفذت الشرطة وجهات إنفاذ القانون حملة واسعة النطاق في راهط والطرابين والمضارب البدوية المحيطة بها خلال يوم مضى، شملت أكثر من 150 هدفا منها محلات تجارية ومدينين لسلطة الضرائب. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن الحملة استهدفت من جملة ذلك مجرمين وبنية تحتية تستخدمها منظمات إجرامية، وتم ضبط 50 ألف لتر من البنزين في محطة وقود عملت بدون ترخيص، كما تم ضبط 50 أو كما صادرت القوات أكثر من 40 مركبة لأصحاب ديون، وأغلقت وزارة الصحة مخبزا وقامت بإتلاف لحوم فاسدة في ملحمتين. تعرضت قاعة أفراح ومناسبات في أشدود الليلة الماضية لإطلاق النار على خلفية جنائية أثناء انعقاد حفل زفاف، ولم تقع إصابات، وتعرض المكان لاعتداء مماثل قبل سنتين.
1: حالة الطقس.
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل. في 12 مستمعينا الكرام، لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن

0: عم بتزبطي من يوم ليوم. صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صيفوا معنا مخيمنا على راديو وتلفزيون مكان, مكملين معكم مش بس بشهر سبعة كمان بشهر ثمانية.
1: أطول مخيم بالعالم.
0: تقلقوش إحنا مكملين. أوكي اتصلوا شاركونا وكونوا جزء من برنامجنا 072-33-55-993 أو رسالة نصية على واتساب مكان. ماريا عم تترسل معكم هيك شباك
1: بحب أترسل مع المستمعين.
0: عندكم شباك فرص ممكن إسا تستغلوا فرص. اللي تتكاتبوا مع ماريا على أي رقم؟
1: Opportunity Window على رقم 050-970-1321.
0: شو رأيك بسانت ليفون؟
1: سانت ليفون
0: وهيفا وهبي,
1: في عندي كتير إشكاليات على الموضوع بس مش مهم.
0: مش حبيتين مع بعض؟
1: يعني إنه
0: مش حبيتين مع بعض؟
1: يعني هيفا وهبي بكتير
0: معلش
1: أكبر من سانت ليفون
0: معلش
1: وفي هيك إشي
0: معلش
1: مش مهم بس سانت ليفون محتل كل يعني خمس المراتب الأولى بالبورد. فكر عندنا كمان هو سانت ليفون ذكي الولد
0: كتير بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعيا الخمس وكتير ذكي انه مع هيفا كمان
1: مع هيفا مع توليت مع مرو
0: شو مخلي هو نفسه مروان احكي مع حالك واثق بكلامك لا ومصدق حالك.

0: لازم نحكي لك الكلمات.
1: هاي إبداع أولا. إبداع مريا جد إبداع. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم. إحنا معكم لحد الساعة 12 لهذا الأسبوع. خلص الأسبوع تعال نخلص مع بعض. نهاية أسبوع حلوة. ويك إند بكرة جمعة سبت قاعدين مرتاحين. المخيمات خلصت بس في بعض دورات. لقوش ولادي اليوم بقولوا لي ماما خلص المخيم. هلو مسجلتكم على كمان مخيم يوم الأحد. أوكي حضروا نفسيتكم. فنفس الشيء نفسية المستمعين والمشاهدين مكملين كمان مخيم يوم الأحد. مكمل
2: لا مش يوم الأحد نحن
1: إنه اثنين
2: نحن
1: إنه شهر ثمانية
2: منحضر.
1: أيوة نجهز
2: يعني نحن لسه خلصنا شهر كامل من المخيم أنت فاهمة.
1: واو
2: لا شوف حالك فرح أوصل بخيمنا.
1: لا لا لا تتنهد. إيه وصلنا لزاوية الترندات.
2: ترندات
1: الترند مع زميلي شريهان حجير باكي. واليوم شو جايبت لنا؟ شو الموضة؟
2: وجع راس
1: شو ترند؟
2: تعباني
1: قد ما بتتعب وقد ما بتتعبيها.
2: أنا؟
1: آه؟
2: أنا شو خصني؟
3: سلامات. بتعرفوا هذا الشعور لما تفتحوا ألبوم صور قديم أو تشوفوا صورة لأمكو أو خالتكو بالثمانينات والتسعينات وتقولوا هاي اللبسة نفسها اللي عم نشوفها اليوم بالمحلات؟ وهذا بالضبط اللي صار مع ترند النقط. بتعرفوا أكيد فجأة النقط رجعت بكل قوة على الفساتين قمصان طنانير شنط وكل ما تشوفيها بتحسي إنها ترند جديد مع إنها موجودة من عشرات السنين. والأحلى من هيك إنه رجعت النقط بتذكرنا بشغلة كتير حلوة إنه مش كل إشي قديم بصير قديم فعلا. في أشياء بتضل محافظة على سحرها مهما مر عليها وقت. يمكن عشان هيك منحب الموضة لأنه دايما بتفاجئنا وبتخلينا نفكر إنه صفحة وانطوت وفجأة ترجع تفتحها من جديد بطريقة مختلفة. إذا منتطلع حوالينا شوي نكتشف إنه مش بس الموضة هي اللي بترجع. أغاني كنا نسمعها زمان رجعت ترند. محلات كنا نحبها رجعنا نزورها. حتى أكلات وصفات رجعت بقوة بعد سنين. يمكن لأنه الحياة فعلا بتلف وبتدور ممكن. أما النقط ففيها إشي صعب مقاومته. فيها فرح فيها خفي فيها روح الصيف. النقطة الصغيرة هاي على القماش قادر يتغير شكل اللبس كلياتها تعطيها نغاشي حيوية أنوثي. ومش مهم إذا كانت النقطة كبيرة أو صغيرة ملونة أو كلاسيكية شكلها دايما بيوصل نفس الرسالة إنه البساطة أحيانا هي أحلى إشي. يمكن عشان هيك بعد كل هالسنين بعدها قادرة ترجع وتخطف الأنظار كأنها أول مرة بتوصل. كنت معكم شريهان بيكي من ترند لترند نلتقي سلامات.

0: مريم عندك رسائل ولا ننتقل لكمان زاوية؟
1: ننتقل لكمان زاوية.
0: يلا عندنا زاوية الميزانية مع الزميلة فاتن حدد الطبراني. مصروف الصيف كيف منسيطر عليه مع دنيا حسن نجم اللي هي مدققة حسابات محاضرة ومستشارة اقتصادية ومالية وتنظيمية، عم تنصحنا يعني كيف ممكن ندير ميزانية العائلة خلال الإجازة الصيفية، وهذا إشي الكل عم بيحكي عنه.
2: دينا
0: حسن نجم.
2: الصيف يعني طلعات سفر بحر مخيمات، يعني مصاريفنا بتزيد، رتبها صح.
3: كيف نسيطر على مصروف العيلة بالصيف؟ عطلة الصيف طويلة لكن الميزانية محدودة، وغالبا مصروف العيلة بزيد. الأولاد موجودين بالبيت وقت أطول، الطلعات بتكتر، ومنطلب أكل من برا أكتر، وكل يوم ممكن يكون في طلب جديد، مطعم، ألعاب، سينما، رحلة، سباحة. كل مصروف لحاله ممكن يبين صغير، لكن لما بنجمع المصاريف بنهاية الشهر نكتشف إنه صرفنا مبلغ كبير بدون ما ننتبه. لهيك عشان ندير المصروف بطريقة أفضل، من المهم نعمل ميزانية خاصة للصيف، لأنه مصاريف الصيف مختلفة عن باقي أشهر السنة. منحدد مبلغ إجمالي للترفيه، الطلعات، الأكل من برا، والأنشطة المختلفة، وبعدها منقسمه على عدد أسابيع العطلة. التقسيم الأسبوعي بيساعدنا ما نصرف أغلب المبلغ بأول أسبوعين ثلاثة ونوصل لنهاية الصيف بدون ميزانية. ممكن كمان نعمل تخطيط أسبوعي بسيط مع العيلة، نحدد مسبقاً شو النشاط المدفوع اللي بدنا نعمله مع بعض، وشو الأنشطة المجانية الأخرى أو قليلة التكلفة. مش كل يوم لازم يكون فيه نشاط مكلف، ممكن نعمل يوم نطلع فيه على البحر، يوم على جنينة، يوم ألعاب بالبيت، يوم زيارة للأقارب أو الأصدقاء، ويوم نحضر فيه الأكل مع الأولاد. لما نخطط منقلل القرارات العفوية اللي غالباً بتكلف أكتر، وفي طلعات اللي ممكن ناخد معنا أكل اللي جهزناه بالبيت، فواكه أو وجبة خفيفة بدل ما نشتري أكل من برا. وممكن نحدد مسبقاً إذا رح ناكل بعد النهار بالمطعم أو لا، بدل ما نقرر وإحنا جوعانين، لأن الجوع والتعب غالباً بخلونا نصرف أكتر. من المهم كمان نشارك الأولاد بالتخطيط ضمن حدود واضحة. ممكن نحكي لهن معنا مبلغ معين لهذا الأسبوع، شو بتفضلوا تعملوا فيه؟ هيك منعلمهن يكونوا جزء من المسؤولية واتخاذ القرار، وأنه الاختيارات المختلفة لها تكلفة معينة، بمعنى اختيار نشاط معين معناه إلغاء أو تأجيل نشاط آخر. ومرة بالأسبوع منخصص 10 دقائق أو ربع ساعة نراجع فيها المصروف، مش بهدف نلوم حالنا، بل عشان نعرف وين صرفنا تحديدا، قديش ضل من الميزانية المحددة، وهل لازم نعدل الخطة للأسبوع الجاي أو لا. المتابعة البسيطة بتمنع المفاجآت الكبيرة. وقبل ما نقرر نصرف مهم نتوقف للحظة ونفهم شو السبب الحقيقي وراء القرار. هل هذا الغرض أو النشاط فعلا مهم ومناسب للعيلة، ولا القرار نابع من الملل أو من الشعور بالذنب تجاه الأولاد، أو من إحساسنا أنه لازم نوفر لهم كل شيء؟ لما بنفهم شو سبب رغبتنا بالصرف بصير أسهل ناخد قرار واعي أكثر، اللي من خلاله ممكن نبحث عن بديل أقل تكلفة أو نقرر نأجله لوقت أنسب. إدارة ميزانية الصيف مش معناها أنه نلغي المتعة أو نحرم حالنا، بل أنه نخطط لها ونوزع الميزانية على طوال فترة عطلة الصيف. هيك منقدر نستمتع بهاي العطلة ضمن قدرتنا المالية، من غير ما نوصل لبداية السنة الدراسية مع مصاريف متراكمة وضغط مالي، منها مع ذكريات حلوة مش مع ضغط مالي وديون. دينا حسن نجم، مدققة حسابات، محاضرة، مستشارة اقتصادية مالية وتنظيمية، ومرافقة للمصالح والأفراد.
2: رتبها صح، نصائح بسيطة لإدارة مالية ذكية. إعداد فاتن حداد طبراني.

0: طيب اليوم كنا معكم مع فيلم العيال هربت للممثل الكوميدي، مش بس كوميدي كمان مغني مصري لوقت الفيلم كان كوميدي، حمادة هلال.
1: بعتون
0: الأغنية أنا مسطول ولا بتطوح،
1: يا عدلة كمان بعتت آلة أغنية الفلوس.
0: لا
1: مسطول
0: مسطول. الفيلم من إنتاج 2006 ومن إخراج مجدي الهواري، اللي كان محطة هيك ناجحة كتير بالسينما لصالح حمادة هلال. وهذا الفيلم بيحكي عن ثلاث أصحاب، ثلاث أصدقاء اللي هني حسن عرفي وسلطان، اللي بيعيشوا بمدينة الإسكندرية، وكانوا هدول الشباب يشتغلوا بمجال حفلات الزفاف، وكانت تجمعهم حلم واحد مشترك،
1: وهو
0: إن يسافروا ويحققوا أحلامهم خارج البلاد،
1: بأمريكا
0: مش عارفة بس بوقعوا ضحية
1: بمين؟
0: شخص اسمه باشا.
1: أيوة شو بعمل؟
0: اللي بيقوم تزوير أوراقهن وجوازاتهن، اللي بتنقلب حياتهن بشكل كتير مفاجئ.

0: خلص يا راحوا راحوا
1: راحوا.
0: شو عندك رسائل سمعينا؟
2: ايه بعتونا من غزة صباح الورد.
0: أهلا
2: من شادي.
0: هلا
2: أهلا بشادي. رائدة
3: صيف ومعنا.
0: رائدة
2: بقى جايبة معها للمخيم كعكة الجزر والقرفة مع إنها شتوية لكنها لذيذة ومفيدة
0: كتير زاكي
2: فجايبتها معها معها. بعتت إيش بدك بس كان على أشواك صح؟ أشواك كانت بحديقة الفراشات فبتقول إنه أشواك تلحقش تطير عمر الفراشة قصير. رائد كتب لي إنه لازم يحط لي حركات على الكلمات
0: صح
2: لأنه
0: يشكل لك الكلام
2: مشكلة أنا. هيك مرحبا عارين وماريا بنفع تهدوني أي أغني للمطربة وردة بمناسبة عيد ميلادي اليوم وشكرا لكم من أمل من ال...
0: كل سنة وانت سالمي يا أمل.
2: وبعتولنا كمان أحلى إذاعة أحلى برنامج من عيادة الزرازير.
0: أهلا
2: بكل عيادة الزرازير.
0: عيادات يمكن اسمه
2: عيادة
0: عيادة
2: شو بطلت أعرف أقرأ أنا شو السيرة هي هقريها عيادة عيادة فكرت عيادة عيادة بس
0: ممكن هذا اسم طيب المهم أحلى تحية لأهل الزرازير.
2: سامي بعت لنا جواب على ونزل محطة رقم 5 ساحة فيها طيارات ورقية فالسؤال أي لون بتختار تكون طيارتك وليش؟ فهو اختار الأزرق لأنه بيشوف فيها السماء السماء وإيش نحن لقينا بساحة الورقية بكرة خيط تعرف هاي البكرة؟
0: شو هاي؟
2: خيطان على البكرة
0: الإبرة اللي بتحط فيها
2: لا مش الإبرة مش في الخيطان بتكون طيب. على البكرة
0: طيارة
2: الورقية فبقولوا لها إبرة سالة بتقولك فكني شوي
0: فكني
2: فكني
0: يعني
2: فكني اتركني اتركني أطير. فإذا حابين تشاركونا وتنزلوا بالمحطات كزدورتنا فممكن تتصلونا على 072-33-55993 أو تبعتوا رسائل نصية على 050-907-1321.
0: أمل طلبت منك أغنية لوردة بما أنه اليوم عيد ميلادها وإحنا صعب نفشلها اليوم طبعاً. عيد ميلادها صح ولا لا؟
2: صح 100%.
0: طيب يا هاي وردة

0: غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: والورد
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
1: صيف معنا كل يوم.
2: صيف معنا. وصلنا لزاوية الزميلة سوزان دبيني ببطاقة رقم
3: 17.
2: عن شو بتحكينا البطاقة اليوم؟
3: عن تخزين الذكريات.
2: تخزين الذكريات. واو.
3: قيمة اللحظات الحلوة مع الأحباب، لأن هي اللي بتبقى معنا لما بيخلص الصيف.
2: أوكي خلينا نسمع.

وصيف منتذكره لأنه التقينا فيه بأشخاص حبيناهن، وصيف منتذكره لأنه ودعنا فيه إنسان عزيز. ولكن اللي بدنا إياه هو إنه هالصيف يحمل كل السعادة والهنا، يحمل لحظات حلوة قضيناها مع أولادنا، مع أحبائنا ومع أصدقائنا. بدنا هالصيف يكون مليان بالذكريات الحلوة اللي عشناها معهن، لأن هالذكريات هي زوادة أيامنا الجاي، وقت اللي بنتي موسم الصيف. من القلب للقلب، مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: 07 بينز مزاجية. على فكرة أنت مزاجية؟ أنا مزاجية كتير.
1: أنا مزاجية بقدر أكون جدا مزاجية. بس أمتى المزاج كتير بمرق؟ يعني في عندي حدود. لما الإنسان ببطل يعني مزبوط كل واحد عنده منطقه, بس في منطق عام لما بمرق الواحد المنطق
0: يعني
1: العام
0: تزودهاش.
1: لا لا, في منطق, في بالتفكير إشي اسمه منطق. فلما بنمرق المنطق ومنبطل نفكر بالمنطق إلا منفكر بالإيجو أو بالمشاعر, أنا هناك خلص,
0: خلص.
1: مزاج
0: خلص.
1: واو,
0: لهون وبس.
1: نعم.
0: أكلة سليم.
1: نعم.
0: اليوم على قناة مكان. مش اليوم. مش اليوم. مش اليوم. السبت.
1: السبت بعد النشرة الإخبارية.
0: أنا متحمسة أحضره.
1: كتير حلو. ويوم السبت رح يكونوا بمنطقة وادي السلامي. سلامي إشي منطقة كتير كتير كتير حلوة.
0: البرنامج معمول بشكل كتير حلو, فيه قصص مش بس أكلات, فيه صح. زيارة, فيه ثقافي, فيه مناطق كتير حلوة عم نكشف لإلها, بلدات عربية اللي إحنا كتير بنعتز فيها. هالقد الإشي بدمج بين كل شيء هذا مع بعض,
1: بين القصص والذكريات والتراث والثقافي,
0: وبالآخر شو هيك بيعملوا طبخة زاكي وبالتموا حواليها
1: وبتصاد في ناس كتير. يعني تفهم إنه مجتمعنا هالقد متنوع, هالقد فيه شخصيات وناس حلوين فنحن
0: حلوين.
1: بهاي الزاوية منكمل
0: نبرز يعني الإيجابيات اللي بمجتمعنا.
1: ومن زاوية أكلة سليم مزبوط, ونحن بنحكي على وبنقول إنه تعالوا احضروا, بس من الزاوية هاي كتير عم نستفيد, لأنه عم نصادف نحن عم نطور الحديث أكتر
0: مع مما الديوف.
1: من البرنامج مع ضيوف نفسها
0: نتعمق.
1: فمنتعمق وعن جد إشي روعة. واليوم يعني كل مرة

0: نفسي أتعرف عليهم شخصيا للشخصيات اللي نحكي معها.
1: نشكر زميلي شريهان حجير باكي اللي قعدت لقلنا هاي الزاوية. وادي سلامي قرية الحكايات.
0: مع نكون مع الدكتور
1: سليم ضو
0: مع الفنان سليم ضو طبعا, واليوم رح نسمع دكتور خالد سواعد من وادي سلامي.

0: وادي السلامي بيمتد من سفوح جبال الجليل لحد بحيرة طبرية، وعلى طول الوادي على الجنبين قرى وعشائر وبنات طوحين من حجر قديم ومن زمن قديم. وقريب من الوادي وحواليه عدة قرى، رامي، لموار، ولفوق شوي بيت جن وعرابة وسخنين. طبعا
1: دكتور خالد سواعد من قرية وادي سلامة، قرية بدوية عربية موجودة في الجليل الأسفل، معلم سابقا ومرشد لموضوع التراث والحضارة. قرية وادي سلامة نسبت إلى مجرى وادي سلامة الذي ينبع من عين الرميلة من الجرمق بالقرب من الجهة الجنوبية الغربية لمستوطنة شيفر، ويصب في بحيرة طبرية. طول هذا الوادي يساوي 30 كيلو متر. وادي سلامة هنالك عدة أسباب للتسمية، ربما جاء من كلمة سلمون باللغة العبرية بالعربي صلامة وحرفت إلى قرية وادي سلامة، وربما إلى السلام والسلم. وادي سلامة يقسم إلى ثلاثة أقسام: العلوي، الأوسط، والجنوبي. أنا إذا بأخذكم على الأوسط، حيث نجد هناك الطواحين والماء والينابيع. منسوب المياه في هذا الوادي تغير، الوادي كان عبارة عن وادي كبير جدا، وادي زخم، وادي مليء بالمياه، مليء بالرياحين، بالأعشاب، بالطيور، بالحيوانات البرية. اليوم المي ضحلة جدا جدا جدا، تكاد تكون معدومة في بعض من أقسام هذا الوادي. لو صورنا الشكل الخارجي للبلدة بنشوف إنه بدلت بيوت الشعر ببيوت من حجر وبيوت من بطون. هاي طبعا ما كانت بالأول، ولكن اليوم في عنا هذه البيوت. أيضا العادات والتقاليد، اللباس عند المرأة عند الرجل تغير، بدل الثوب الأسود وبدلت الحطة والعقال وبدل طبعا القنباز. ذكرياتي بالصيف ذكريات حلوة وجميلة جدا، بالفعاليات المختلفة، كنا سباحة واللعب بالماء وزيارة الوادي. مجرى الوادي يأمه الأطفال وأولاد وبنات. أيضا هنالك طفولة بالنسبة للصيف هي الأعراس. اليوم الأعراس موجودة طيلة السنة، ولكن في السابق كانت فقط في فصل الصيف. فالأعراس كانت يعني بالنسبة لي ذكرى الطفولة هي حياة، حياة. يعني أنت ما في عندك لا مسرح ولا تلفزيون، ولا في كان عندنا أي نوع من التواصل طبعا اللاسلكي. وادي السلامي قبل مليون سنة كان يصب في البحر الأبيض المتوسط، ولكن بعد الانكسار الجيولوجي الآسيو أفريقي انشق الجبل، كان عبارة عن جبل واحد اللي هني جبل الكمانة وجبل حزور. هذول الجبلين انشقوا وصاروا جبلين. طبعا غير مساره إلى الجنوب، ومن ثم إلى الجنوب الشرقي حيث أصبح يصب في بحيرة طبرية. طواحين الوادي، كل الناس بتعرف أن الطواحين كانت تطحن الحبوب، لكن في معلومة طبعا قدرت أني أتوصل إليها، ليس هذا فقط بل كانت تطحن قوالب السكر.
0: حياة حلوة، حياة حلوة بتاريخها، بجذورها، بأصولها، بأصالتها، وبأصالة الناس الطيبين اللي بكل بساطة بقولوا لك اللي بقلبهن، لا زيف ولا توجهن ولا مسح جوخ. الحياة حلوة.
1: أمي ورثت عنها التراث، وأبي ورثت عنه القضاء. أمي ورثت عنها تراثنا وحضارتنا اللي هي بالنسبة لنا هي طبعا منهجنا وإيماننا. لما أقول أمي دمعتي بتنزل أنا، لكن للأسف شديد كانت أمي أمية، لا تعرف قراءة والكتابة، ولكن مع هذا كله كانت دائما وأبدا نادى علي تقول لي يما نسخت، يعني نسخت، بقول آه، تقول لي فرجيني الدفتر، فرجيها الدفتر العربي وتقول لي ليش الكتاب نازع عن الخط أو بريت الخط. أنا ما كنت أعرف، فكرت يعني بروح أصلحها أضبطها، بفكر أمي بتعرف تقرأ وتكتب. لما رجعت لها وأنا بالصف التاسع مسألة فيزياء، لما رجعت لها في المسألة قلت لها يما بدك تساعديني كذا وكذا، تقول لي والله إن شاء الله تفكرني أنا بعد بقرأ وكتب. ساعتها أنا اكتشفت أني ما بتعرف تقرأ وتكتب. أنا اكتشفت أني أمي كانت حلمها أنه إحنا نكون متعلمين وفاهمني. كان أهم أكلي بالنسبة لنا ثم يسموها العيش بلبن، وهي بجرشوا كانوا القمح بطبخوه مع اللبن. بلدنا حلوة، بلدنا جميلة، أنا بعشق بلدنا، أنا بعشقها عشق لا يوصف. لذلك أنا دأبت أنا كتاب وادي سلامة تاريخ مجد وحضارة أكل معي من سنة 1987، وفقط قبل أسبوع أنهيت كتابة هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو بالنسبة لي روحي ومماتي، حياتي، قصتي أنا في هذه البلد الحلوة والجميلة.
2: أول إشي عن جد شكراً للدكتور خالد سواعد، وعن جد يعني كان في عندي حديث بيني وبينه، فهو رح في إطلاق كتابه يوم الأسبوع الجاي ب6/8، وكتاب يعني حكالي شوي عن الكتاب. واو
3: ما أحلى. يعني شكرا لدكتور خالد سواعد. برنامج أكلة سليم يوم السبت رح يكون على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية، وأكيد الشكر الكبير لشريهان حجير باكي.
4: في فتنة يمية أهلا وسهلا بالسفية
3: لمتنا. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير، شايفي مرات تمام. أخبارك؟ مين معنا؟
5: معكم أمال.
2: أهلا أمال.
5: أبيك قلتون زي ما بدخل دنيا أسعد سعيد. صباح الخير كلياتكم.
3: أهلا فيكي وبطاقاتك الحلوة.
5: تسلمي. كثير مؤثر حكي الأخ خالد.
3: مزبوط صح.
5: في شغلات أخذتها منه. ذكريات الماضي تبع الصيف عندي كانت كيبوتس هابوليم بعد البحر. يوميا تقريبا بقينا نكون هناك يوم ناحا مع الأهل. طبعا أكيد هناك الشط كان لا
3: أحلى.
5: كان شيء خلاص.
3: رجعك للذكريات هيك لورا.
2: من وين أمل؟
3: أمل من وين؟
2: من الدالية.
3: من الدالية. أهلا وسهلا بأهل الدالية.
5: أهلا فيك.
3: أهلا. أمل إحنا مبسوطين فيك اليوم معنا بالبرنامج، ونأخذك معنا كزدورة.
5: ولا يهمك. يا هلا.
3: يلا اطلعي يعني معنا بالباص. عندنا محطات من 1 لـ20.
2: أي محطة بدك تنزلي؟
5: امبارح كنت حبيت واحد. أنا دائما بروح على الشغل على الطريق. أنا إنت عم حكيكم عن الطريق.
2: سامعين.
3: يعطيك العافية.
5: من السيارة.
3: يعطيك العافية.
5: وحبيت شارك. أما ولا مرة قلت بدي حب إني شارك معهم. بحب أسمعكم كثير.
3: ما أحلاكي.
5: بخافي لقيني شيء إذا مخالفة.
3: شكرا.
5: على الطريق.
2: تخدي مخالفة.
3: إلا إلا. خلص اليوم هيك أتجرأتي وكسبنا صوتك.
2: نتأمل إنك على تعرفي على
3: السبيكر.
2: ديبوريت.
5: يعطيكم عن جد ألف عافية على لبنان.
3: شكرا. شكرا يا غالي.
5: فبختار رقم واحد.
2: اوكي محطة. لو تشوفي وين انت اسا رح تنزلي بمحطة رقم واحد.
3: وين شوقتينا.
2: بحقل دوار الشمس.
3: حقل دوار الشمس.
2: ما احلى.
5: كان قبال باب بيتنا كان في شيخ اللي يزرع ميال الشمس. نحن بنقول له
2: ميال الشمس لأنه بميل للشمس. مزبوط.
5: وبدور بقنا نلعب بنات هون ويجي يكرتنا انه خربنا له الزرع. عن جد ذكرياتي كثير كثير
3: حلوة. ما أحلى.
2: فالتحدي بما أنك إسا أنت بحقل دوار الشمس وفيش حدا رح يصرخ عليك، بتقدر يترك دي بناتين قد ما بدك. فأنت السؤال هو أنت بتحب الشمس ولا الظل وليش؟
5: أكيد الشمس، لأنه الشمس هي بترمز للأهل. الأهل هي أم البي، هي الشمس، هي الحنان، هي الحب. يعني بطنة الأطفال بنعرف إذا بيمد الخطوط طويلة ولا بيمدها قصيرة ولا بيعمل الدائرة من غير ولا شيء. إلها كثير تفسيرات، وطبعا مش من أول مرة بدك تفسري رسومات، أما إلها كثير كثير صدى واسع.
2: وطبعا شو لقيتي على الأرض بالحقل؟
5: على الأرض لقيت هذول البذرات الصغار اللي بيوقعوا من الميال الشمس. عباد الشمس وهي العصورة الصغيرة اللي بتبقى بين لقوتهم لأولادها.
2: صح. وفي رسالة من البذور، تعرف إيش بقولوا لك؟
3: شو بقولوا لها؟
2: ممنوع.
5: بقولوا لي إنه الحياة مش مرة دايما. يعني حتى لو وقعوا على الأرض رح يرجع ويطلع.
3: وماريا أنت شو الرسالة اللي لقيتيها هنا؟
2: ممنوع تقطفيني، عندي بعد شغل. عندي بعد شغل تحت الشمس.
5: أكيد أكيد.
3: شكرا كتير. انبسطنا معك. يعطيكي ألف عافية. عمهلك على الطريق وهيك يكون عندك يوم ناجح بالشغل. وانبسطنا كتير انك اليوم قررتي انك تتصلي لنا. كسبنا صوتك.
5: قطرت الجدار.
3: شكرا. بس بدناش يكون اليوم وبس. بدناش يكون بس اليوم. شكرا.
5: إن شاء الله.
3: باي باي.
2: نزيدك.
5: باي.
3: أحمد سعد
2: غناية جديدة.
3: مش قطة.
2: لا في غناية جديدة طلعها مبارح.
3: بس هاي الغناية. بس هاي الغناية أوبا.
2: فهمت إنه

0: وصلنا لزاوية لو كنت مع الزميل مين؟ غازي.
1: غازي أبو بكر.
0: هاي أغنية أحمد سعد. ألو أوبا.
1: أوبا.
0: أوتا. يلا. غازي أبو بكر لو كنت مع مين اليوم؟
1: مع أسامة مصر الفنان والممثل. أسامة مصر.
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت. الفنان الصحفي الممثل والمؤلف والمخرج أسامة مصري، لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
3: أي يوم؟
2: أيوة
3: يوم الخميس.
2: ليش؟
3: بعرفش ليه أنا يوم خميس، وفي نقطة دائما بستعملها بسألوا لو أنت عيد ميلادك ولا يوم الخميس.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
3: بحب أكون شهر 10.
2: ليش؟
3: لأنه شهر 10 هو برج الميزان، والميزان أنا هذا البرج كتير بحبه.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكون؟
3: عكا.
2: ليش؟
3: لأن فيها حميمية كتير، يعني بلد فيها إشي تاريخي حميمي، أهل حلوين بغض النظر عن كل شيء.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
3: بحب أكون لون أزرق.
2: ليش؟
3: لأنه بحب أطلع دائما من السماء الصافي، متذكرني بالغيوم الصافي لكثير ناس اللي أنا بحبهم.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون؟
3: لو كنت كتاب هذا كثير كنت أحب أكون ألف ليلة وليلة.
2: ليش؟
3: لأنه ألف ليلة وليلة فيه خيال شرفي مجنح جميل، كثير من كتاب العالم أجانب وعرب يستوحى منه وما زالوا يستوحى منه.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكون؟
3: أحب أكون ناي.
2: ليش؟
3: لأنه فيها إشي كزين ودافي، وممكن تكون كمان مستفزة، وممكن تكون كل شيء، لكن الناي أهم شيء فيها الأذن والقلب.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون؟
3: أحب أكون بطاطا بيض.
2: ليش؟ ليش؟
3: بعرفش، أنا يعني كل ما أغلب أو إشي، أو حتى أمي لما أجل عندها تقول لي إيش بدك أعمل لك؟ أقول لها أول شيء عشان ما أصعبش عليها طبعاً، بطاطا بيض وخلص.
2: الفنان أسامة مصري، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكون؟
3: كنت أحب أكون قط.
2: ليش؟
3: بس البس يعني رغم انه مش وافي كتير زي الكلاب او الحيوان الثاني، لكنه دافي وبحب الحمية العبط، انه يضل جنبك يضل نام عليك يضل. عندي قط وانا بعرف هذا الشيء، وعندي كلب طبعا.
2: اخر سؤال، الفنان أسامة مصري، لو كنت اغنية اي اغنية بتحب تكون؟
3: لو كنت اغنية معرفش كحمد بيعرفها. انا بحبها، بس اغنية لا تسألني عن عنواني، انا بيتي في كل مكان، لا تسألني ابدا ابدا، انا بيتي في كل مكان.

0: قبل ما ننهي برنامج صيفو معنا لليوم وننتقل لنهاية الأسبوع الحلوة لنا جميعا, في عنا رسائل.
1: رسائل فهيك. مرحبا ماريا وعارين, إهداء إلى خوات الأربعة رشا ورنا وحنان وديانا ومرت أخوي مياسة من هديل هيب.
0: أهلاني هديل, إلك ورخياتك ومرت أخوك.
1: يسعد صباحكم, برنامج جميل جدا وأنا من المتابعين يوميا وحابب أشارك معكم ما قدرت أمسك خط الهاتف. أنا مصاب بجراح خطيرة من حرب, متواجد في المنزل على طول من أسد.
0: نتمنى لك السلام يا رب وإن شاء الله بحالفك الحظ وبتشاركنا.
1: أحلى برنامج رائع من القدس من إيهاب.
0: أهلا وسهلا بإيهاب وأهل القدس.
1: وفي شغلي بحب رائدة, يعني لما بتبعت لنا رسائل بكتب لك نصائح باللغة الإنجليزية لماريا. أسأل عليكي, smile it will make you look better, love it will help you to enjoy life more, pray it will keep you strong. مع تحياتي الخميس 30/7/2026. فحلوة هاي الرسائل بالمخيم. درس اللغة الإنجليزية الترجمة الأسبوع الجاي رح أعيدها, ممكن يكون في شعار إلنا. فشكرا لرائدة.
0: شكرا رائدة.
1: لكل المستمعين
0: ولكل المستمعين ومشاهدين ولكل مين بعت لنا وكل مين شاركنا وكل مين حالف الحظ واللي ما كان عنده فرصة, في انت عندكم فرصة. احنا شهر 8 مكملين معكم بمخيم صيف معنا مع كتير مفاجآت وكتير زوايا حلوة وطاقم كامل
1: في محضرين لكم رحلة كتير حلوة
0: وطاقم كامل اللي شاركنا بهذا المخيم. مين كان معنا ماريا ومين عم بيكون معنا ومستمر معنا بطاقاته؟
1: فاتن حداد طبراني, جوسلين محمد بريك, راني رشاد أبو نمر, شريهان حجير باكي, ولينا شحادي رزق, وللزملاء محمد الشيخ خليل, سوزان دبيني, غازي أبو بكر وأمجد حسين. شكر كبير كبير على الشهر اللي جهزت فيه للمخيم.
0: شكرا لكل مين كان معنا اليوم. شكرا لطاقم البرنامج, شريهان حجير باكي بالإنتاج, أحمد دعوي الساتي من الراديو المصور, خين دهان من الهندسة الصوتية, وشكرا ماريا دبينا من يوم التنين
1: من 10 ل 12 راديو مكان صيفوا معنا.
0: Bye.

0: أجا
1: أجا أجا أجا
2: يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
12: أبرز عناوين الساعة: مصر تقر أن حادث دمياط أمس نشم عن هجوم بطائرة مسيرة. الوزير شكلي يقول إن مستوى الشراكة مع الإدارة الأمريكية عميق وقوي للغاية. ضبط كمية كبيرة من السلاح داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. النائب عن اليمين الهمملختي هاسكل تدلي بفادتها بشأن توثيق التصويت حول مراقب الدولة، وموجة حر شديدة تسود البلاد.
6: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار الثانية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أكدت مصر أن الحريق الذي اندلع مع سفينتين بميناء دمياط أمس نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، وقالت الحكومة المصرية إنها تحقق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن القاهرة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها القومي. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها عن الهجوم، وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا لصحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية إن هدف الهجوم هو إظهار أن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. قال الوزير الليكودي عمحاي شكلي إن العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب ليست مأزومة، مؤكدا أن مستوى الشراكة مع الإدارة الأمريكية عميق وقوي للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالملف الإيراني. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أوضح أن إدارة ترامب لا تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تهددها كما فعلت إدارة الرئيس السابق بايدن. وأضاف شكلي أن المعيار الحقيقي يتمثل في قدرة أورشليم القدس على اتخاذ قراراتها الأمنية ورسم الحدود، بما يضمن أمن البلدات المحاذية لقطاع غزة والحدود مع لبنان. ضبط جيش الدفاع عشرات الوسائل القتالية في منشآت مدنية في قرية مجدل زون جنوب لبنان الواقعة داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية. وشملت الوسائل القتالية بنادق كلاشينكوف وذخيرة وقنابل يدوية ومواد ناسفة وصواريخ مضادة للدروع. علم مراسلنا حسن أبو زايد بأن محادثات القاهرة تناقش اقتراحا بنقل 5000 من أفراد شرطة حماس إلى العمل في الشق المدني، وإذا رفضوا أو رفضت إسرائيل الفكرة فسيتم نقلهم إلى التقاعد بعد أن يتم فحصهم أمنيا. وقال مصدر في الفصائل إن التيار الديمقراطي المنشق عن حركة فتح الذي يقوده القيادي محمد دحلان يلعب دورا لتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات. استدعت وحدة لهف 433 الشرطية عضو الكنيسة شاران هسكل للإدلاء بإفادتها بعد تقديمها إفادة خطية إلى المحكمة الأسبوع الماضي تفيد بأنها وأعضاء آخرين في كتلة هيامين همام لختي أجبروا على التصويت لمرشح الليكود لمنصب مراقب الدولة المحامي مايكل أبيبلو وتوثيق تصويتهم وتقديم التوثيق إلى رئيس الوزراء نتنياهو. يشار إلى أن الليكود نفى أن يكون قد أوعز إلى نوابه بتوثيق التصويت. حلت الشرطة لغز جريمة قتل الشاب بكر انصيرات والشروع في قتل نديم انصيرات في الطيبة الشهر الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحق محمود بشارة تنسب له ارتكاب الجريمة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية نزاع داخل العائلة. أرسلت حركة إيجافيم اليمينية رسالة إنذار إلى المجلس المحلي في كفر كنا ولجنة التخطيط والبناء الإقليمية في أعقاب ما وصفته ببناء غير قانوني إلى الشمال من البلدة يشمل إقامة مباني على أراضي زراعية. نفذت الشرطة وجهات إنفاذ القانون حملة واسعة النطاق في راهة وطرابين الصانع والمضارب البدوية المحيطة بها خلال يوم مضى، شملت أكثر من 150 هدفا منها محلات تجارية ومدينون لسلطة الضرائب. ويفيد مراسلان نواف النباري وسالم أبو جامع بأن الحملة استهدفت من جملة ذلك مجرمين وبنى تحتية تستخدمها منظمات إجرامية.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في الواحدة بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الله الله يا أبو الورد.
6: الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الخميس 30 يوليو تموز من العام 2026. استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، والرئيس الأمريكي ما زال يتوعد إيران بضربات قاسية جدا. السعودية التي نفذ صبرها توجه ضربات محددة لميليشيات مدعومة من إيران. انتخابات الكنيسة أصبحت على الأبواب، صراعات شديدة عشية الانتخابات الداخلية لبرايمرز في الليكود، والأحزاب العربية تلجأ للجنة الوفاق من أجل حل الأزمة بينها. اعتبارا من فجر يوم الأحد القادم، أسعار البنزين ترتفع لتتجاوز سعر اللتر الواحد حاجز 8 شواقل. واليوم حملة مرورية واسعة لرصد المخالفين، ودرجات الحرارة تبلغ ذروتها غدا الجمعة، وتحذير من الجفاف والحرائق في شمالي البلاد. في الإنتاج لينج حاد رزق، من الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم جميعا مستمعين في كل مكان. وفي البداية أرحب بالدكتور رؤوفين باركو المختص في شؤون الشرق الأوسط. دكتور رؤوفين أهلا وسهلا بك.
18: يا رب
17: يكون انت والمستمعين. ما زال الرئيس الامريكي يتوعد ايران بالمزيد من الضربات القاسية ردا على استهداف قواعدها في المنطقة، ورأينا ايضا في اليومين الاخيرين بان صبر دول المنطقة، دول الخليج بدأ ينفذ، وبدأت السعودية ايضا لا تتردد في توجيه ضربات محددة لميليشيات مدعومة من إيران. هل في قراءتك الشخصية لكل هذه التطورات أن هناك تحول في التوجه الأمريكي وتوجه دول المنطقة على ما تقوم به من ممارسات ضد هذه الدول طهران في الفترة الأخيرة؟
18: إذا أردنا أن نحلل التطورات في هذه المنطقة لازم نرجع ولو بعد السنين للوراء لنفهم المساعي الإيرانية للتمدد في هذه المنطقة. وبدأنا يعني في هذا السنين في المحور الذي يمتد من طهران باتجاه بغداد عبر الشام دمشق وإنهاء في بيروت، وكأنه الجزء الشمالي من كماشة إيران والجنوبي الذي يمتد من هرمز يعني مرورا إلى باب المندب. وهذه الكماشة كان من شأنها أن تعمل أو تحتل هذه المنطقة وتسيطر على مسارات النفط والغاز الشرق أوسطي، وهذه بداية للاستغلال الإيراني بحكم مظلة ذرية نووية مستقبلا على الشرق الأوسط وصولا إلى مكة. وهذه قصة طويلة عريضة وليس هناك مجال للتدخل في هذه المسألة في الوقت الحاضر، لكن الصورة يعني تبينت مؤخرا. وفي أولها كانوا الإيرانيين يقولون أنهم يريدون تحرير القدس من احتلال إسرائيلي، ولذلك جندوا حزب الله والحوثيين ويعني والميليشيات العراقية، وكان تحت حجة تحرير القدس. تبين أن المقصود هو ما قصدته أولا. واليوم عندما كان الغرض الإسرائيلي الأمريكي هو معالجة الصواريخ ومعالجة القدرات النووية الإيرانية، تبين أنه المراد من كل الخطوات الإيرانية سيطرة في باب المندب وسيطرة في هرمز هو الاستيلاء على الطاقة العالمية والاستيلاء على الدول العربية. وكل أسطورة تحرير القدس تبينت كذا مطلق. حتى يعني الاطلاع أو التمسك الإيراني بالسيطرة على هرمز يباية بروتكشن سواء على مرور السفن الأوروبية وعلى التجارة العربية وعلى يعني كل الحركات الملاحية التي تمر أيضا في السويس عبر الحوثيين، انكشف الأمر بكل وضوح وفي أمريكا.
17: نعم دكتور أوفين نحن لا. لن نسمعك بصورة جيدة، ليتك يعني تتواجد أو تثبت المكان الذي تتواجد فيه من أجل أن نستمع إليك بصورة أفضل. على كل حال تطرقت إلى السعودية وتداعيات هذه التطورات الأمنية، وعلى ذكر السعودية كما فهمت فإن رئيس الوزراء في زيارتها الأخيرة إلى واشنطن يوم أول أمس عندما التقى بالرئيس ترامب تحدث عن إمكانية يعني إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية، وكما فهمت أن رئيس الوزراء معني جدا قبل الانتخابات بأن يعني يحدث تطور في هذا الجانب. هل من الممكن بالفعل أن تقوم السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل نظرا لهذه التطورات الأخيرة، وربما يعني كل ما نشهده الآن في المنطقة سوف يقرب السعودية من وجهة نظر إسرائيل؟
18: شوف، من الصعب التكهن على الخطوات العلنية التي تقوم بها السعودية باتجاه الاتفاقات الإبراهيمية، ولكن انتقال مصالح ما بين السعودية وإسرائيل واضح جدا بالتهديد الإيراني والميليشيات القضية التي تهدد في إنتاج النفط، وفي مجرد الأسس الوجودية السعودية، وهذا يعني يشكل معادلة واضحة لانتقاء هذه المصالح بوجودنا مع دول الخليج في خندق واحد. ولذلك الحجة الفلسطينية الحمصوية، وكأنه هذا بده يكون الشرط لدخول حل أو إقامة دولة فلسطينية وهمية في مناطق الضفة أو القدس، مطلب ولو يريدون ولو جرامز المضي قدما في هذا الموضوع، أنا لا أعتبر أنه بدأ تكون في المدى القريب أو القريب عرقلة جدية في هذا الموضوع، لأنه من الواضح أنه من الاستفتاءات اللي عقدت مؤخرا يبدو أنه كمان الفلسطينيين في الضفة الغربية يميلون إلى حماس المدعوم.
17: دكتور أوفين باركو، نحن نعتذر منك، يعني الاتصال ليس جيد 100%، نحن نعتذر منك ونكتفي بهذه المداخلة. شكرا لك دكتور أوفين
18: باركو.
17: شكرا جزيلا لك دكتور أوفين باركو المختص في شؤون الشرق الأوسط.
6: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
17: حديث الظهيرة الآن إلى انتخابات 2026، الانتخابات للكنيسة التي أصبحت على الأبواب، وهناك مشكلة بين الأحزاب العربية التي لجأت إلى لجنة الوفاق من أجل إحداث الحلحلة في المواقف ومن أجل ترتيب الأوراق وربما حل الأزمة التي انبثقت عن القضية المرتبطة بتقسيم وتوزيع المقاعد بين الأحزاب العربية الثلاث: القائمة العربية للتغيير، التجمع الوطني، والجبهة الديمقراطية. لأن ينضم علينا الدكتور أحمد هيبي، كاتب وباحث ومحاضر. دكتور أحمد هيبي أهلا وسهلا بك.
19: أهلا أستاذ رائد، أهلا بك.
17: أهلا بك. هل من الممكن أن تفلح تنجح لجنة الوفاق في مساعيها من أجل حل هذه الأزمة؟
19: يعني احنا بنتمنى أنها تنجح صحيح، ولكن اللي معروف أنه الجماهير العربية والمصوتين العرب صابن إحباط مما حدث يعني في الآونة الأخيرة، بحيث أنه الكل كان فاهم أنه هاي المرة بده يكون تصويت وهاي المرة بده يكون تأثير للصوت العربي، ومنتفاجأ أنه الإخوان القيادة العربية مختلفين والوضع زي ما انت عارف.
17: القضية هي قضية أكثر مرتبطة بتوزيع المقاعد وتوزيع الأدوار داخل هذه القائمة المشتركة الثلاثية. هل الأزمة من الممكن أن تؤدي إلى تفجر المحادثات، ومن الممكن أن تؤدي إلى انقسامات على غرار ذلك؟
19: أستاذ رائد، المشكلة هي مشكلة يعني المشكلة إنه عنا يعني أنا رأيي إنه لا تعويل على القيادات العربية الحالية، ولا تعويل على الأحزاب العربية الحالية. وإحنا منشوف أنه الحزب هو حزب الرجل الواحد، يعني نطلع على الأحزاب فيش حاجة نذكر الأسماء، ولكن مبين أنه أنا كتبت عدة مرات أنه في لنا مشكلة. يعني خذ مثلا الأحزاب، ليش تعملش انتسابات للشباب؟ يعني ليش بتعملش تأطير لهذول الشباب اللي انت عارف بنتموا لعصابات وبنتموا لمجموعات اللي الى اخره الى اخره. المشكلة عندنا استاذ رائد انه الاحزاب العربية فيش عندها مشروع للجماهير العربية، ما في مشروع. يعني ايش المشروع؟ ان نكون بالعضو بنكون بالكنيسة او مين الاول ومين الثاني؟ هذا مش مشروع. طيب هذا مش مشروع، عشان هيك يعني بتطلع على الانتخابات. انا شخصيا بتطلع على الانتخابات عم بشوف انه يعني بشوف إن مثلا عندنا بلدنا فاتحين مقر جديد، ايش شو القصه؟ طب وين المقرات كان؟ وين الناس كانت؟ هاي وين هاي دكاكين موسميه؟ انا
17: بفكر في خوف، يعني في خوف من
19: دكاكين موسميه،
17: في خوف من العزوف.
19: الناس بس بحبوا الاعراس وبحبوا المناسبات وبيحكوا بيشجعوا العائلية.
17: هل تقصد دكتور أحمد أنه نشاط الأحزاب هو أكثر يعني نشاط موسمي؟
19: نشاط موسمي واضح ومبين. يعني شوف لي واحد أجا عمل محاضرة بالبلد معين، أو اللي حكيت عنه قبل أنه عمله انتساب، أو ليش فيش انتسابات؟ فيش يعني الأحزاب، ليش فيش دم جديد يعني شوف الجبهة مثلا عملت هذيك المرة انتخابات واحتفالات، عايش محتفلية، شو الحكاية؟ مو إذا ما كانش ألف يكون بها من داخل الحزب الواحد. شو المشكلة؟ يعني شو بتحتفلوا بإيش؟ السؤال، هل يعني أخذتوا 10 أعضاء كنيسة واكتسحتوا الكنيسة؟ لأنه عايش الاحتفال. مش فاهم أنا.
17: سؤال أخير، هل ثمة خشية من عزوف الناخبين أو المواطنين
19: طبعا
17: العرب؟
19: طبعا هنا المشكل، هنا المشكل، وما اللي حكيت عنه بالبداية أنه صاب الناخب العربي، وأنا أول واحد إحباط، لأنه كنا مفكرين أنه اللي صار بالانتخابات السابقة وجود ابن كبير وحكومة نتنياهو اليمينية وإلى آخره وسموتريتش وكل ما صار ما حدث، كنا فاكرين انه بسبب غياب الصوت العربي وتأثير الصوت العربي هاي المرة راح يكون اشي ثاني. نتفاجأ، وانا اول واحد بحكي انه نتفاجأ انه الوضع ما تغير، ما الجماعة بعدين بيختلفوا على صوته من الاول ومن الثاني والى اخره. نعم،
17: شكرا دكتور أحمد هيبي الباحث والمحاضر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
19: شكرا لكم. شكرا.
6: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
17: حديث الظهيرة الآن إلى مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا فيك.
20: تحياتي لك، تحياتي للمشرفين والمستمعين.
17: المشكلة داخل الأحزاب العربية لا تزال قائمة وحاضرة بانتظار لجنة الوفاق التي تنعقد يوم السبت القادم، منحت تفويضا مطلقا من قبل الأحزاب الثلاث من أجل أن تقوم بحلحلة الأمور. وقضية الليكود، أيضا حزب الليكود يشهد صراعات داخلية شديدة ومحمومة عشية البرايمرز الذي سيجري في الشهر القادم. نبدأ بالأحزاب العربية، هل لجنة الوفاق يعني فوضت بشكل مطلق من أجل إحداث الحلحلة؟
20: هذا هو السؤال، هل هي فوضت من أجل التدخل أم أنها فوضت من أجل التدخل وحسم الأمور؟ وإذا قلنا حسم الأمور رائد، فمهمة لجنة الوفاق تتعلق بالأحزاب. الأحزاب الثلاثة قادرة على تسهيل مهمة لجنة الوفاق، وقادرة أيضا على تعقيد المعقد وتصعيب مهمة لجنة الوفاق. كل ذلك يتعلق بمدى تجاوب هذه الأحزاب ومدى التزامها بأي قرار حتى لو كان مؤلم يستوجب تقديم تنازلات. هل الأحزاب قادرة ومستعدة على ذلك؟ على الأقل أنا كل من أتحدث معهم وأسألهم هل تفويضكم تفويض رسمي كامل بمفهوم لا يقتصر فقط على تدخل؟ أوكي دخلنا لجنة الوفاق وإذا ما بدناش نحترم قراراتها كان من المفروض أنه ما ندخلها من البداية، لأنه عمليا دخول لجنة الوفاق إلى خط الوساطة ومع ذلك تبقى الخلافات، هذا يعني تعميق. أنا استمعت للباحث الدكتور اللي تحدث قبلي، يعني لك أن تتخيل باحث في المجال ومصاب بحالة إحباط شديدة، من الذي أودى به ليصل إلى هذا الحد من الإحباط الميؤوس منه لربما إذا سمحت لي رائد؟ أليس نهج وتصرف الأحزاب ومراوحتها في ذات المكان وصراعها وخلافاتها على المحاصصة والمقاعد أمر مشروع؟ أنا أتفهم أنه كل حزب يتطلع لتعزيز قوته إلى آخره، ولكن بعد دخول لجنة الوفاق إلى خط الوساطة واستمرار الخلافات هذا سيعمق أزمة حرجهم الجماهيرية، ولابد أن يكون له انعكاس مباشر تنظيميا والأهم جماهيريا. يعني الجمهور راح يرفع مش بس البطاقة الصفراء، البطاقة الحمراء في وجوه الأحزاب الثلاث. لهذا لجنة الوفاق القرار مش عندها أكثر من ما هو عند الأحزاب.
17: طيب.
20: بحالة الأحزاب اقتنعت ووافقت وصادقت على أي مقترح ستطرحه لجنة الوفاق.
17: ماذا بشأن حزب الليكود الذي بدأت الأمور فيه تشتعل يوما بعد يوم؟
20: يعني عندما يتم تخصيص 8 مواقع لرئيس الحكومة ورئيس الحزب باعتقادي لم تعد أصلا هذه انتخابات داخلية. يعني عدد المقاعد الذي سينافس عليه
17: لا سيما وأن يعني قوة هذا الحزب بدأت تتراجع رويدا رويدا. يعني الحزب قديش في عنده اليوم 36 عضو، في الاستطلاعات هو لا يحظى بأكثر من 22-23.
20: صحيح، ولهذا نتنياهو يسعى إلى تجديد الحزب، وكأن من يقف على رأس الحزب الحاكم والحكومة يجب أن لا يتحمل المسؤولية. يعني أحيانا نتنياهو يحاول دحرجة مسؤولية تعميق أزمة حزب الليكود بعد إخفاقات 7 أكتوبر وعدم تسجيل المكتسبات العسكرية على الجبهات إلى آخره رائد، وكأن المسؤول هم الوزراء والنواب، وكأن المسؤول عن التصدعات المجتمعية والسياسية هم النواب. يعني أنا أسأل سؤال، ألم يعمل هؤلاء النواب بالوكالة ومنهم من هو مقرب على نتنياهو تنفيذا لسياساته وتوجيهاته؟ يعني معروف كل من تعامل مع نتنياهو، نتنياهو دائما استغل النواب، حققوا لإله مبتغى وكان سرعان ما يتخلى عنهم. الآن يوم الأحد من المفروض أنه تنظر محكمة الحزب الليكود في الالتماسات التي تم تقديمها حتى على التعديلات الأخيرة اللي صادق عليها المؤتمر العام لحزب الليكود. قد يلجؤون إلى إقامة لجنة خاصة يرأسها قاضي متقاعد للنظر في الالتماسات على الأقل على البند الثاني، سيما وقضية سماح لوزراء ونواب أيضا الترشح على الأماكن اللوائية تصير حفيظة البعض داخل حزب الليكود. ولكن أنا لا أعتقد أنه بحزب الليكود هنالك صراعات بقدر ما هناك شخص قد أحكم قبضته على مدار سنوات على هذا الحزب.
17: في حالة من التململ،
20: في مداره
17: في حالة من التململ، في حالة من السخط والغضب على كل هذه التعديلات في
20: يعني إذا ما نظرنا إلى نتائج
17: اختصار فالح،
20: إذا ما نظرنا إلى النتائج التي صدرت من المؤتمر العام بخصوص البند الثاني نرى أنه دافيد بيتان شكل تحدي أمام نتنياهو. يعني الفارق كان 5-6 أصوات، ولكن دافيد بيتان وغيره نقطة في بحر مؤتمر عام كل مجند لصالح شخص واحد ووحيد. كل هذا الحزب أصلا لم يعد الآن في ليكود، اسمح لي رائد، في بيبيستم، بمعنى هنالك طيار يخدم، ولولا وجود نتنياهو في رأس حزب الليكود أكاد أجزم أنه هذا الحزب سينهار، لن يصل إلى 4-5 مقاعد.
17: نعم.
20: ولهذا نتنياهو يستغل ذلك. وبالمناسبة بهذا أنهي رائد إذا سمحت لي، نتنياهو استغل هاي النقطة، وفي الغرف المغلقة كان يتحدث بشكل واضح، إذا بتكون مش يعني في الليكود يمكن أني أنا أشق طريقي بشكل مستقل على غرار ما فعله رئيس الحكومة الأسبق شارون عندما أقام كديمة. واضح أنه هذا الحزب يدور في مدار شخص واحد ووحيد اللي أحكم قبضته على هذا الحزب ألا وهو رئيس الوزراء بنيامين.
17: شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية.
20: وليهمك رائد على الرحمة والسعة.
17: شكرا إلى فاصل.
5: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهوط
21: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
21: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
22: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
21: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
23: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
21: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
17: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
24: أهلا.
17: الشرطة
24: بكرة.
17: تتمكن من فك رموز جريمة قتل المواطن بكر انصيرات في مدينة الطيبة التي وقعت قبل فترة، ما هي التفاصيل؟
24: نعم صحيح رائد، في إطار الجهود المتواصلة للكشف عن جرائم القتل في المجتمع العربي، أعلنت الشرطة قبل قليل عن تمكن الوحدة المركزية في منطقة الشرون من فك رموز جريمة قتل المواطن بكر انصيرات وإصابة قريبه نديم انصيرات بجروح خطيرة، والتي وقعت في مدينة الطيبة على خلفية نزاع داخل العائلة وفقا للتحقيقات التي أجريت. وبحسب الشرطة فقد قدمت النيابة العامة في لواء المركز اليوم لائحة اتهام ضد المشتبه به محمود بشارة، نسبت إليه ارتكاب جريمة قتل بظروف مشددة ومحاولة قتل بالإضافة إلى جرائم أخرى، إلى جانب طلب تقديم طلب تمديد توقيف المتهم حتى انهاء الاجراءات القضائيه بحقه. واوضحت الشرطه ان تحقيقا مكثفا ومعقدا شمل استخدام وسائل تحقيق مختلفه ادى الى الكشف عن هويه المشتبه به وبناء قاعده ادله دامغه ضده، واستنادا الى التحقيق فان المتهم خطط لتنفيذ هذه الجريمه بشكل مسبق وتسلح بمسدسين عفوا وانتظر ضحاياه لمدة ساعة ونصف ساعة، وعندما وصلوا إلى المكان أطلق وابلا من الرصاص باتجاههم. وذكر الشرطة أن التحقيق كشف أيضا أن المتهم وفور ارتكاب الجريمة عمل مع أشخاص آخرين في محاولة لعرقلة التحقيق وإخفاء الأدلة من خلال غسل مسرح الجريمة وتنظيف آثار الدم بهدف تشويش سير العدالة وتصعيب مهمة الشرطة في جمع الأدلة. كما اتضح أن المتهم عاد إلى مكان الجريمة بعد وقت قصير من إطلاق النار من دون القناع الذي كان يرتديه أثناء تنفيذ الجريمة في محاولة لخلق انطباع بأنه لا علاقة له بالحادث. وبحسب التحقيق

0: على جنوب تلخص حملتها التي أقيمت في مدينة راهط ومحيطها بإشراف مباشر من المفتش العام للشرطة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
1: في واحدة من أوسع عمليات تطبيق القانون التي شهدتها منطقة النقب خلال الفترة الأخيرة، كثفت الشرطة نشاطها في مدينة راهط وقرية ترابين الصانع والمناطق المجاورة ضمن حملة مشتركة استهدفت البنية الاقتصادية والتنظيمية لما تصفه الشرطة بأوكار الجريمة، في خطوة تؤكد بحسب الشرطة استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الشخصي وترسيخ سيادة القانون. العملية التي حملت اسم طريق المدن قادها المفتش العام للشرطة داني ليفي بمشاركة جهاز الأمن العام وهيئة الضرائب والمقر الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وجاءت الحملة بعد إعداد استخباراتي استمر فترة طويلة واستهدف 32 مصلحة تجارية وأكثر من 120 هدفا وشخصا مدينا. وخلال الحملة تم ضبط نحو 50,000 لتر من الوقود داخل محطة كانت تعمل دون ترخيص، كما أوقفت الشرطة 10 مشتبهين بينهم 6 مقيمين بخلاف القانون من سكان الضفة الغربية، فيما عثر أفراد الشرطة على مسدسين وكمية من الذخيرة خلال عملية التفتيش. وعلى الصعيد الاقتصادي صادرت السلطات أكثر من 40 مركبة تعود لمدينين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 7 ملايين شيكل. كما كشفت هيئة الضرائب مخالفات تتعلق بعدم تسجيل إيرادات في عشرات المصالح التجارية، بينما رصدت شركة الكهرباء حالات لسرقة التيار الكهربائي ونفذت 8 عمليات لفصل الخدمة.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في كفر سيف السيد أصام شحادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد أصام.
3: يعطيك العافية، أهلا وسهلا أستاذ رائد.
0: أهلا بك. إذن في إطار تعزيز الأمن المروري في كفر سيف، أنتم بصدد مشروع جديد ضمن مسيرة تطوير البنية التحتية ورصد مبلغ محترم من أجل تحقيق هذه الغاية. هل سيتم الإعلان عن انطلاق هذا المشروع قريبا سيد أصام؟
3: نعم، إحنا انطلقنا في المشروع، إحنا باشرنا تقريبا أسبوعين صرنا مبشرين بهذا المشروع. طبعا هذا المشروع بقيمة تقريبا 3,800,000 شاقل، مرصود من وزارة المواصلات. لا، الهدف من هذا المشروع الأمن والأمان في الشوارع الداخلية بالقرى والمدن العربية للي بيقولوا للأقليات.
0: كما يعني عرفنا في الماضي أن القرى والمدن العربية تواجه تحدي كبير بما يتعلق في البنية التحتية، ويعني ورد في كثير من التقارير التي تحدثت عن حوادث السير وحوادث الطرق أن أحد الأسباب هو البنية التحتية الركيكة التي تعاني منها البلدات العربية. هل رصد المبالغ المالية الآن في هذه المرحلة بالذات من الممكن أن يساعد في ترميم وتأهيل البنية التحتية المتردية؟
3: لا شك بيساعد، وبشكل جدي بيساعد، ولكن احنا بحاجة اكتر، لانه وضع شوارعنا، وضع البنية التحتية في قرانا ومدننا كتير سيء. مظبوط عم ناخد يعني ميزانيات عم نعمل ومنشتغل فيها، بس اذا بدنا نيجي نتطلع شو الحاجة الماسة الهندسية، بمعنى انه نعمل مشاريع لتصريف مية الشتاء مثلا، ل مشاريع لشوارع حسب الخريطة حسب التخطيط الهيكلي أو ببنية تحتية شوارع إنه مش صالحة للاستعمال، إحنا بحاجة لعشرات ملايين الشواقل لكل بلد وبلد. ولكن بنفس الوقت وزارة المواصلات عم تعطي كل سنة تقريبا مبالغ لهي الشغلات بتفيد، وكل إشي بفيد، ولكن إحنا عم نقول دائما ومنطالب دائما إنه بحاجة ماسة لزيادة هاي الميزانيات على أساس نقدر نخدم مواطنينا ونخدم أهالينا في بلادنا وفي قرانا وفي مدننا على أحسن وجه ممكن.
0: شكرا لك سيد عصام شحادي رئيس مجلس كفر سيف المحلي.
3: من هون بدأ أتوجه بالشكر بعد إذنك
0: تفضل
3: للأخ موظف فرج فراج مدير مكتب الأقليات في وزارة المواصلات على مساعدته لكل وسطنا العربي في إرصاد هاي الميزانيات لتطوير شوارعنا. مني بدي أشكره بالقلب من جوا على ملاحقته مع وزارة

0: مواصلات على رصد الميزانيات حتى القليلة. ومن هون بدنا نطالب إحنا بحاجة لأكثر من هيك، بحاجة لميزانيات أكثر من هيك لخدمة أبناء شعبنا وبلادنا.
1: شكرا لك سيد عصام الشحادي رئيس مجلس كفريسيف المحلي.
0: شكرا.
1: اللقاء الآن إلى المحادثات في القاهرة التي تتناول الأزمة في قطاع غزة. هنالك مقترحات جديدة من أجل تخطي واحتواء هذه الأزمة. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
2: اهلا رائد، مساء الخير.
1: سنور، اذا في هناك يعني رزمه من المقترحات من اجل فك واحتواء هذه الازمه.
2: صحيح رائد، مصادر فلسطينيه كشفت، ثلاث مصادر كشفت عن ان بعض الاطراف اقترحت ضمن الحلول التي يتم البحث فيها في العاصمه المصريه القاهره حول التقدم في اتفاق وقف اطلاق النار للتوافق على البندين الخامس المتعلق بالموظفين والثامن الخاص بقضيه السلاح، نقل 5000 موظف من حكومه غزه حماس من الشق العسكري الى المدني. المصادر من بينها مصدر من حماس وآخر من فصيل فلسطيني وثالث من المجتمع المدني، كلها مصادر مطلعة ومطلعة على المفاوضات في القاهرة، أكدت أن المقترح ينص على نقل 5000 من جهاز الشرطة إلى العمل في الشق المدني، وفي حال رفض أي موظف الانتقال يتم نقله للتقاعد في ربما حل وسط. المصدر من حماس قال هنالك صياغة جديدة يتم من خلالها إزالة اشتراط تولي لجنة إدارة غزة مهمة المستحقات الخاصة بالموظفين التابعين للحركة في غزة منذ توليها المسؤولية، على أن يتم الاتفاق على تولي اللجنة مسؤولية التعامل القانوني مع حقوق الموظفين وفق القانون الفلسطيني وبعد تشكيل لجنة مختصة لذلك. 5000 شرطي هم مرحلة أولى، وفي حال رفضت إسرائيل أو مجلس السلام نقل هؤلاء ودمجهم كموظفين مدنيين فستتم إحالة هؤلاء للتقاعد بعد أن يتم فحصهم بطبيعة الحال أمنيا. هنالك دول عربية رائد أبدت استعدادها للمساهمة في حل هذا الملف بدعم اللجنة الوطنية لدفع حقوق الموظفين التابعين لحماس، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي المنشق عن حركة فتح والذي يقوده محمد دحلان يلعب دورا لتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات. مصادر فلسطينية أكدت أن وصول فريق مالادينوف وأيضا مالادينوف بنفسه إلى القاهرة مرهون بشكل أساسي بإيجاد حلول واضحة وتامة، وليس كما تراها حماس فقط بشكل إيجابي. موضوع السلاح، هنالك هذا الموضوع ربما ترك لآخر المطاف رائد، وهنالك استعداد بمطلق من حركة حماس بالتنازل عن جميع الأسلحة ولكن ليس عن السلاح الشخصي لعناصرها إلى حين وصول القوات الدولية أو الشرطة التابعة للجنة التكنوقراط.
1: نعم
2: رائد،
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا.
2: العفو.
1: ترتفع أسعار البنزين اعتبارا من فجر يوم الأحد القادم ب 61 أجورا ليبلغ سعر لتر البنزين الواحد 8.09 أجورات، عمليا لأول مرة يتخطى حاجز 8 شواقل. التفاصيل مع مراسلنا وسام جبر.
3: أسعار الوقود تقفز بصورة حادة للغاية، إذ أعلنت مديرية المحروقات في وزارة الطاقة عن زيادة أسعار البنزين الخاضعة للرقابة الحكومية بـ 61 أجورا، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة ابتداء من منتصف ليلة السبت الأحد القادمة في 2 آب أغسطس. وبموجب هذا القرار سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أكتانا بواسطة الخدمة الذاتية 8.09 أجورات بزيادة قدرها 61 أجورا مقارنة بالسعر الذي سجل بداية الشهر الحالي، في حين ستبقى إضافة الخدمة الكاملة دون تغيير عند 25 أجورا للتر الواحد من البنزين. وزارة الطاقة أوضحت أن الارتفاع يعود إلى زيادة حادة في أسعار البنزين في الأسواق العالمية التي ارتفعت بنحو 22% خلال الشهر الأخير، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية واستمرار المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية الشيكل بنحو 2%، ما انعكس مباشرة على تكلفة استيراد الوقود. مديرة مديرية المحروقات في وزارة الطاقة السيدة باتشيفا أبو حصيرة قالت إن الزيادة جاءت على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميا واستمرار المخاوف من المساس بإمدادات النفط واستقرار سوق الطاقة العالمي، إلى جانب تأثير قوة الدولار على الأسعار المحلية. ويعزى ارتفاع أسعار النفط وفق المعطيات إلى اقتراب سعر النفط الخام من 100 دولار للبرميل الواحد بعد أن كان نحو 73 دولارا في نهاية الشهر الماضي، فضلا عن ارتفاع هوامش التكرير بسبب تعطل جزء من طاقات التكرير في روسيا إثر الهجمات الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في منطقة البحر المتوسط التي تعتمد عليها دولة إسرائيل في احتساب سعر الوقود. ورغم أن الجزء الأكبر من سعر البنزين في البلاد يتكون من الضرائب وعلى رأسها ضريبة البلو التي تبلغ حاليا 3 شواقل و61 أجورا للتر الواحد، فإن التغييرات الشهرية في الأسعار تتأثر أساسا بأسعار الوقود في الأسواق الدولية، إلى جانب هوامش التكرير وسعر صرف الدولار، وهي العوامل الثلاثة التي شهدت ارتفاعا متزامنا خلال الشهر الأخير. وتوصي وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة أسعار الوقود بين مختلف محطات المحروقات من أجل الحصول على الأسعار المناسبة بالنسبة لهم.
1: اليوم هنالك حملة شرطية واسعة النطاق من أجل رصد المتورطين بالسرعة الفائقة واستخدام الهواتف النقالة. ينضم إلينا المحامي رأفت أسدي، هو محام ومختص في قضايا السير. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا أستاذ رائد.
1: أهلا بك. ليست المرة الأولى التي يعني تعلن فيها الشرطة عن حملات واسعة النطاق لرصد المتورطين بالسرعة المفرطة واستخدام الهواتف النقالة، هل يعتبر هذان العاملان مسببان رئيسيان لحوادث السير؟
4: أول شيء مش بالضرورة هاي المخالفات هي اللي بتسبب لحوادث السير، هناك عدة مخالفات جدا يعني كتيرة اللي بتؤدي لحوادث السير. حسب رأيي يعني أستاذ رائد، الشرطة مش لازم توصل لمرحلة انه كل شهر تقولنا اني هي بدها تعلن عن حملة. انتو يا شرطة اللي انتو وظيفتكو تحافظوا على سلامة السائقين وتقلصوا وتكافحوا وتحاربوا بحوادث الطرق، ليش مش كل يوم بتعملوا هاي الحملة؟ ليش مش كل يوم بتوقفوا بالشوارع؟ انا كمحامي دفاع، انا بأيد هاي الحملات هاي مبارك فيها، ولكن يجب ان تعمل بشكل يومي مش مرة بالشهر. يعني انت اليوم يا شرطي بتتخبالي ورا شجرة او على جسر وبتصورني وانا ماسك التليفون او انا عامل مخالفة خطيرة، طب ليه ما بتوقفني على المحل؟ طب انت اذا انت بدك تردعني وبدك تخليني بدك امتنع من حادث طرق بالمستقبل، لازم توقفني وتوقفني عند غلطي، مش بعد اسبوعين ثلاثة اربعة بتبعت لي المخالفة على البيت وساعتها أنا بعرف شو أنا سويت قبل بشهر أو قبل بأسبوعين أو قبل بثلاث أسابيع. هذا الإشي خطأ شنيع، الشرطة لازم تعمل له حد حسب رأيي.
1: ولكن أيضا حسب كل التقارير أستاذ رأفت، حسب كل التقارير وحسب كل البيانات التي تصدر عن الشرطة، يتبين بأنه قضية أو ظاهرة استخدام الهواتف الخليوية النقالة أثناء السياقة هي ظاهرة منتشرة وشائعة خصوصا بين أبناء الشبيبة.
4: صحيح. صحيح صحيح أخ رائد. بحكي لك كمان من محامي بكون بأروقة المحاكم بشكل يومي، بشوف هاي المخالفات من أكثر المخالفات الموجودة بمحاكم السير هي مخالفات التليفون. ولكن بقول لك من تجربة ومن إحصائيات ومن لائحات اتهام تقدم على يد النيابي بشكل يومي للمحكمة، ولا مرة بيكون السبب المباشر لحدوث حوادث طرق هو استعمال التليفون. انت اليوم صح انت ما بتركز بالسياقة لمدة تاني ربع تاني او ثلاث ثواني او ثانيتين وانت تستعمل التليفون، ولكن هذا الاشي مش مسبب الرئيسي لحادث طرق. اليوم انت بتمشي على شارع مفترق الطرق، بالغلط انت مشيت بمسلك او اجتزت مفترق طرق باشارة ضوء حمراء، انت اديت لحادث طرق، انت ما وقفتش على اشارة كف، انت سببت لحادث طرق، انت اليوم ما عطيتش حق الاولوية لعابر السبيل عشانك ما شفتوش، انت اتعرضت لحادث طرق، انت رحت على المسلك او اجتزت سيارة ومركبة بطريقة خطيرة، انت سببت لحادث طرق، وليس بالاحرى وليس بشكل مباشر مخالفات التليفون. صح مخالفات خطيرة، وحتى في السفيه اقتراح انه هاي المخالفات راح يعلوها ل5000 شيكل مرة تاني ومرة تالتة راح يحجزوا على السيارة وراح يعملوها دعوة لمحكمة.
1: انت بتأيد رفع قيمة المخالفة ل5000 شيكل؟
4: لا اليوم معيشة الشخص، أجرة الشخص المعدل، يعني معدل أجرة الشخص المواطن البسيط هو بيتروح بين 5000 ل7000 شيكل. انتو عشان استعمل التليفون لمدة ربع تاني
1: بتاخدوا
4: منه 5000 شيكل. طب مخالفات اللي هي مخالفات أخطر من هيك، اليوم 1000 شيكل و250 شيكل و500 شيكل، هذا هو مش السبب الرئيس لحدوث حوادث طرق. الدولي أستاذ رائد لازم تعمل تغيير جذري بكل ما يتعلق بالمواصلات وبكل ما يتعلق بالسياقة عنا، تربية السياقة الإسرائيلية بدي أسمي لك إياها.
1: نعم، في ختام كل حملة طبعا يصدر بيان عن الشرطة يتحدث عن مستوى وعدد المخالفات التي تم تحريرها، على الأرجح نتحدث عن مئات المخالفات في ختام هذا اليوم،
4: إذا مش أكثر.
1: هل هذا يشكل رادع أساسي لتنظيم حركة المرور والسير والانضباط في الأيام القادمة؟
4: بشكل نوعا ما من الانضباط ومن الردع. قلت لك إذا شرطي بوقف شخص، بوقف سائق، بقول له إنه أنت غلطت، هذا من شأنه أنه يردع السائق ومش تبعت له المخالفة على البيت بعد أسبوعين ثلاثة. صح الشرطة بتتباهى بهاي الكميات، اليوم إحنا وثقنا، اليوم حررنا 500 مخالفة 1000 مخالفة، ولكن من جهة تانية أنت عم بتشوف عدد الضحايا بالطرقات عم تزداد، عدد الحوادث الطرق عم تزداد. هذا الاشي لا يكفي، انت عم بتفوت لخزينة الدولة مئات او ملايين الشواكل بس ما عم تعمل تغيير جذري، مش عم تعمل تغيير جذري بكل ما يتعلق بتصرفات الناس على الطرقات. الناس اوكي اعطيتها اليوم مخالف،
1: انت بتشوف 10,000 السيارات على الشوارع استاذ رافت، لا اعتقد انه كل هاي الكمية الهائلة من السيارات يعني اللي موجودين فيها هن رايحين على الشغل على العمل، يعني تقريبا نصهن يعني ما له اي علاقة بالعمل، نصهن موجود على الشوارع لأهداف اخرى، وهذا طبعا يشكل خطر على حياة الاخرين
4: نوعا ما. كيف ما تفضلت، احنا لازم نركز بالسياقة، لازم نحافظ على تربية سليمة بالسياقة، لازم نحترم اشارات المرور الموجودة بالشوارع. حتى ولو انا مش رايح على عملي، حتى ولو انا ماشي بالشارع بس عشان اتمشور، انا لازم احترم، يعني كيف ما انا تعلمت وتربيت بالبيت على مبادئ معينة لازم امشي حسبها باحترام الناس، لازم احترم شارع، هذا شارع انت ماشي بمركبي، هاي المركبة هي آلة خطيرة يعني احتمال تسبب خلال بضع ثواني لحادث موت حادث
5: بلاش
4: مروع.
5: بس مختصر الكلام, بلاش تغامر في رخصتك, بلاش تغامر في حياتك, وبلاش تغامر في حياة الآخرين, دير بالك على الشارع.
4: وكمان شغلي أستاذ رائد, أستاذ رائد, بما أنه الشرطة اليوم عم تعمل حملة, وبما أنه الشرطة عملت غلط شنيع بالبداية الأسبوع الماضي ووقفت صبية اللي هي صبية اسمها هاجر راحت ضحية, الشرطة لازم تحافظ على سلامتنا احنا كسائقين كمواطنين. انا اليوم ما بيصير
5: اوقف هاي الفتاة اللي بالضبط. يعني وقفها الشرطي لسبب مخالفة, وبعدين في سيارة كانت مرة وقامت بصدمتها
4: للمسلك تبعها وخبطتها. انا اليوم كسائق استاذ رائد مش ملزم, مش مجبر انزل عشان أسلم المخالفة من الشرطي, الشرطي هو اللي وقفني, هو اللي لازم يحافظ على سلامتي وسلامة الآخرين طبعا, وهو اللي لازم يتكلف ويجي لعندي ويعطيني المخالفة ويسلمني إياها.
5: شكرا لك المحامي والمختص في قضايا السير الأستاذ رأفت أسدي المحامي.
4: يعطيك
5: شكرا. شكرا جزيلا.
4: يعطيك الفاس.
5: درجات الحرارة تبلغ قصوتها من الممكن بكرة الجمعة وبعد بكرة السبت تصل إلى 45 أو 47 درجة مئوية تصوروا, وهنالك تحذير من الجفاف ومن شبوب حرائق في شمال البلاد. انضم إلينا بروفيسور مصطفى عصفور, أهلا وسهلا بك, المحاضر في كلية علوم البحار والمركز الأكاديمي روبين. بروفيسور مصطفى أهلا بك.
6: أهلا وسهلا فيك أخ رائد.
5: اعتبارا من وين أنت؟ من بكرة رح نشوف درجات حرارة قياسية
6: إذا من اليوم إذا صح التعبير.
5: اليوم
6: نعم, يعني ببلش اليوم عندنا في احتمال يعني في درجات في بعض الأماكن اللي ممكن تصل حرارة 37 و38 درجة مئوية, وطبعا أنا بحكي على منطقة الساحل, وممكن طبعا في الغور الأردن ممكن تصل إلى 42 و43 درجة مئوية أيضا, ربما يزيد قليلا أكثر من ذلك. وأيضا طبعا المتوقع خلال الأيامات القريبة القادمة تشهد بالفعل بموجة حرارية كنت بقول شاذة بعض الشيء.
5: في خوف يعني أنه يكون في جفاف شديد, لذلك من المفضل أن تبقى في الأماكن المظللة مثلا, في الأماكن التي تكون بعيدة في منأى عن أشعة الشمس الحارقة.
6: بكل تأكيد, بكل تأكيد درجة الحرارة العالية ليس طبعا لها خطورة كبيرة جدا, مش بس على الإنسان وعلى على البيئة والكثير من الأمور. فلذلك بالفعل أولا ننصح خاصة بالفترة ما بين الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 4
5: هاي بعد أخطر, أخطر ساعات,
6: هاي من أخطر الساعات المتواجدة, هاي يسمى من ناحية القوة الطاقة الشمسية, ودرجة الحرارة تكون في أقصاها في هذه الفترة. ولذلك من المفضل تجنب النشاط والفعاليات الخارج بيتية, الخارج المبنى, يعني على شط البحر أو الركض وما إلى ذلك. إن هذه فترة بالفعل ممكن الإنسان يتعرض لضربة شمس ودرجة حرارة عالية بدون ما يشعر, وإذا بخرج كمية كافية من المياه من الماء مؤدي إلى جفاف وبالتالي للأسف إلى الموت. وهذا طبعا هذا أمر لابد أن يكون واعيين لهذا لهذه النقطة وعدم الاستهتار.
5: بروفيسور مصطفى عصفور, ليش هيك صار بالضبط؟ يعني ما كان في الماضي نصل لهي الأوضاع؟ مثلا كان الإنسان يستطيع يعني في مرحلة معينة أن يستلقي أو القيلولة تاعته كانت تحت شجرة الزيتون أو شجرة الخروب, وكان هذا أوكي بالنسبة له, يعني كل شيء على ما يرام. اليوم لا, الوضع صعب في مثل هاي الحالات.
6: نعم, إنه الشيء واضح أخ رائد إنه طبعا الإنسان منذ الثورة الصناعية 1789 يعني استنزاف الموارد الطبيعية بشكل جاحف, واستغلال الموارد الطبيعية مثل كنت انظر البحر الميت على سبيل المثال, انظر على المصانع, على الطيارات, على المواصلات, على السيارات. طبعا
5: يعني قصدك انه الانسان هو اللي خرب الدنيا, خرب
6: بكل تأكيد. بكل تأكيد يعني هذا فعل الانسان لا شك في ذلك, يعني الانسان استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية كما نعلم لكل فعل رد فعل, فالطبيعة على رد فعل. يعني انظر أخي رائد, يعني خذ أمر بسيط, يعني الكرة الأرضية كجسم الإنسان اللي فيها الرئة مثل الأشجار مثلا, وفيها القلب وفيها جهاز الهضم وما إلى ذلك. فالكرة الأرضية مثل الإنسان, ودرجة حرارة الكرة الأرضية معدل 15 درجة مئوية. فعندما تتعرض الكرة الأرضية في ارتفاع درجة الحرارة بسبب التأثيرات على الكرة الأرضية مثل الغاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة واحترار الأرض. طبعا بكل تأكيد في ارتفاع في معدل درجة حرارة الكرة الأرضية، وهذا بالتالي لو صح التعبير أخرائط نخ جسم الإنسان معدل درجة حرارة 37 درجة مئوية. طب لو كانت 40 أخرائط شو بصير بجسم الإنسان؟ بصير هلوسي، بصير جسم الإنسان يعني الإنسان بصير هلوسي وبصير يعني تصرفاته غير متوقعة، يمكن يعمل أي شغل غير متوقع صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه عمليا الأعضاء الجسم متعودة ومبنية على درجة حرارة 37 درجة مئوية مش على 40. فلذلك الكرة الأرضية الآن متواجد في هلوسة. انظر إلى النيران في أسبانيا مثلا، انظر إلى النيران في إيطاليا، في أسبانيا، في فرنسا، انظر إلى موجة الحر التي شهدتها أوروبا في الأيامات الأخيرة والأسابيع الأخيرة. هذا يدل بشكل واضح على تأثير الإنسان على البيئة، ومن ما زال يشك في تأثير الإنسان على البيئة إذا كيف تفسر درجة الحرارة المختلفة والنيران المشتعلة في أوروبا ودرجة الحرارة العالية في أوروبا، وانظر في بلادنا في الأيامات القريبة القادمة. هذا عندنا شيء طبعا بدل على أن الكرة الأرضية بكل تأكيد لها آثار ولها ردود فعل، وللأسف هذا ما نشهده.
5: شكرا بروفيسور مصطفى عصفور على هذه المداخلة، شكرا لك.
6: أهلا وسهلا.
5: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج، منتجة البرنامج لينا شهاد رزق، من الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، من الهندسة الإذاعية روبي، ومن رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: أبرز عناوين الساعة: اتهام أحد سكان البعنة بتقديم معلومات حساسة إلى إيران، طهران تصدر تحذيرات جديدة لدول الجوار، إعادة مواطنين إسرائيليين اجتاز الحدود إلى سوريا، قضية خلافة رئيس السلطة الفلسطينية تعود إلى الواجهة، رجل بحالة خطيرة بعدما غرق، وموجة الحر الشديدة تبقى حتى يوم الأحد المقبل.
2: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد أمير هشام تيتي في 34 من العمر من البعنة، تنسب له تنفيذ مهام أمنية لصالح المخابرات الإيرانية. وتبين من التحقيق أن التيتي الذي عمل سائق سيارة إسعاف استغل إتاحته الحرية للمستشفيات لتزويد مشغليه بتوثيق لزيارة مسؤول حكومي لأحد المستشفيات، كما وثق قرية في الشارون حيث تقطن شخصية أمنية كبيرة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. تستمر طهران في استخدام لغة التهديد والوعيد، فقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي بعد الغارات الأمريكية ليلة الماضية إن استمرار العدو في المسار الحالي سيجعل جميع البنى التحتية في المنطقة أهدافا مشروعة. أكدت مصر أن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط أمس نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، وقالت الحكومة المصرية إنها تحقق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن القاهرة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها القومي. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها عن الهجوم، وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا لصحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية إن هدف الهجوم هو إظهار أن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع أن مواطنين إسرائيليين اجتازا في وقت سابق اليوم الحدود من منطقة جبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية، وأضاف أن قوة من الجيش عثرت عليهما وعادتهما إلى داخل إسرائيل قبل أن يتم تحويلهما إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات. في جديد مسألة خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال القيادي في حركة فتح جبريل رجوب إن أبو مازن خائف أن نعمل عليه انقلاب، ودعا إلى البدء بانتخابات الرئاسة أولا ثم التشريعية. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن رجوب أدلى بهذا التصريح خلال لقاء في رام الله نظمه تحالف السلام الفلسطيني بحضور نشطاء شباب في ظل الصراع داخل فتح حول اليوم التالي لخلافة أبو مازن وترتيب البيت الداخلي للسلطة. غرق رجل ستيني في مياه البحر قبالة سواحل الكرمل وتوصف حالته بالخطيرة. حلت الشرطة لغز جريمة قتل الشاب بكر نصيرات والشروع في قتل نديم نصيرات في الطيبة الشهر الماضي على خلفية نزاع داخل العائلة، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. اعتقل شابان من سكان الرملة بشبهة ابتزاز خاوة من مقاول بناء من سكان الناصرة تحت التهديد في ورشة بناء في قرية شتيلم المجاورة لأجدود. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنهما وصلا إلى المكان لكن المقاول لم يكن فيه، فنقلا رسالة التهديد إليه عبر أولاده الذين كانوا هناك.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل. في الثانية مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي، عمزاج غازي أبو بكر.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بدوك. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: هذه عناوين الساعة من مكان: تقديم لائحة اتهام في قضية قتل بكر صراط في الطيبة الشهر الماضي، سائق سيارة إسعاف من البعنة يتهم بالتجسس لصالح طهران، الجيش اللبناني يؤكد استعداده للانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، استطلاع للرأي العام الأمريكي يظهر معارضة واسعة للحرب مع إيران، وعدد ضحايا إيبولا في الكونغو يفوق 1500.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب يومكم. قدمت لائحة اتهام بحق شخص يدعى محمود بشارة، تنسب له قتل الشاب بكر صراط والشروع في قتل نديم صراط في الطيبة الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل وإيات حرب أن خلفية الجريمة هي نزاع داخل العائلة. يتهم سائق سيارة إسعاف من البعنة يدعى أمير هشام تيتي بالتجسس لصالح إيران مقابل عشرات آلاف الشواكل، وجاء في لائحة الاتهام أنه استغل منصبه لجمع معلومات والتقاط صور تتعلق باستعدادات بعض المستشفيات لحالات الطوارئ ونقلها إلى مشغله الإيراني، إلى جانب صور التقطها في أماكن أخرى بالبلاد. بمناسبة قرب حلول عيد الجيش اللبناني، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستعداد للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، كما جاء في أمر اليوم الذي أصدره هيكل أن الجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في الإمكانات المحدودة ودقة الظروف، ومن بين هذه المهمات ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب. هذا وأكد رئيس بلدية زوطر الغربية في جنوب لبنان عبد عز الدين أن هناك عودة فعلية إلى البلدة بنسبة معينة من قبل السكان الذين يعملون على ترميم منازلهم قدر المستطاع، خصوصا أن حجم الدمار كبير جدا بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة في البنى التحتية. وقال رئيس البلدية لموقع النشرة الإخباري إن وجود الجيش اللبناني في البلدة يطمئن السكان. أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي نشرته وكالة أنباء AP أن نسبة المعارضة للحرب مع إيران تقارب الثلثين، وفي المقابل أعرب 28% فقط من المستطلع آرائهم عن رضاهم من طريقة تعامل الرئيس ترامب مع الملف الإيراني. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 1500 عدد ضحايا تفشي فيروس إيبولا الفتاك حسب معطيات رسمية، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى 44%.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى خماسيني في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة نوافيكم بها في الثالثة بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: لا لكل اللي بالبحر. انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئاً. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: غداً على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
10: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
11: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
12: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

من جديد تذاكري هانم، تذاكري أبي. في الإنتاج معنا اليوم جوسلين محمد، على هندسة الصوت روبي. أربع تذاكر لدينا اليوم إلى جانب زاوية التلفزيون. ولكن البداية كالمعتاد مع الغناء، مع إحدى أغنيات عمرو دياب الجديدة. عمرو دياب أطلق مؤخرا ألبومه الجديد. من أجمل أغنيات هذا الألبوم أغنية بعنوان قلت لك، عمرو دياب.

0: وتذكر الأولى تأخذنا إلى العرض الأول للعمل المسرحي غير معرف. ومعنا على الخط الهاتفي الفنانة ريبيكا تلحمي المشاركة في هذا العمل. مرحبا للفنانة ريبيكا تلحمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مثل ما مكتوب قدامي وما في الإعلان أيضا، فكرة وأداء ريبيكا تلحمي غير معرف. إيش هو الغير معرف؟ تعرفين
1: أول
0: عليه؟
1: أول إشي بدي أأكد إنه هو فكرة وأداء تبعي وتبع سهر أبو روكن كمان.
0: أيوة،
1: اللي إحنا اشتغلنا مع بعض على هذا العمل. وغير معرف بمعنى إنه إحنا دائما ندور على تعريفات، على أطر، على هوية. الهوية اللي إحنا اخترناها والهوية اللي إحنا ما اخترناهاش كمان. الهوية الداخلية والهوية الخارجية.
0: حلو. طب هذا كيف يترجم من ناحية درامية في العمل؟
1: يعني إحنا أخذنا عمل اللي كانت تجربة كتابة اللي هي مختلفة شوي، مش بالحكاية التقليدية تبعت بداية وسط نهاية، إنما حالة اللي هي أكتر سيريالية وفي دراما طبعا ما بين الانقسام اللي هو بين عالم الحلم وعالم الواقع. وجبنا الرمزية هاي تبعت الهوية والأطر هاي من خلال رمزية عالم الحلم وعالم الواقع.
0: طب عدا عن حضرتك ريبيكا تلحمي والفنانة سهرة أبو ركن، مين وراء هذا العمل كإخراج، كديكور، كموسيقى إلى آخره؟
1: هذا العمل من ناحية فكرة، إخراج، أداء، كتابة، أنا وسهرة. يعني إحنا صرنا تقريبا سنة عم نشتغل على العمل هذا، فتنا ببحث طويل اللي عن جد يعني هيك غصنا زي ما بيقولوا. الديكور عملته فيتا حلاحل، الموسيقى عمله عيسى صامر، والملابس نتالي مرشي.
0: طب هل برأيك إشي صحي بكون إنه الممثل هو يكون كمان المخرج؟ يعني ناقصه يمكن يكون عين ثالثي أو تاني اللي يعني توجهه، شو رأيك بهاي النقطة بالتحديد؟
1: أنا بالعام واثق معك 100% بهذا العمل تحديدا، لأنه هو جاي منا وفينا وتكون من داخلنا. كان في مرات هون وهناك ناس تيجي تحضرنا، صورنا حالنا ملان، عشان هيك كمان أخذنا هالقد وقت، يعني وقت تبع سنة كان نشتغل عليه بما أنه فش عندنا مخرج ومخرج. يعني فأنه كل مرة نحضر نفسنا ونكون كمان عين داخلية وكمان عين خارجية صعب كتير. وعملنا عرض تجريبي كمان عشان نسمع هيك الناس اللي إحنا نثق فيها ونحب نسمع رأيها. وبعدين كملنا مراجعات كمان شوي.
0: طيب العرض الأول المكان والزمان؟
1: العرض الأول راح يكون بالسرب في 1/8
0: بحيفة طبعا، مسرح سرب
1: بحيفة. واحنا كتير متحمسات كتير كتير كتير. يعني رحلة طويلة كانت بهذا العمل، وأخيرا جهز إنه يطلع النور.
0: ما ذكرناش التاريخ، قلنا بسرد أي يوم؟
1: ب1/8 يوم السبت.
0: يوم السبت. وهل مفكر بجولة عروض لهالعمل؟
1: طبعا رح يكون في جولة عروض بعد ما حددناش تواريخ، بس لقدام إن شاء الله بعد العرض الأول هذا منعين تواريخ لجولة العروض هون بالبلاد. وكمان صرنا عم نبعث لمهرجانات لبرا. الفكرة إنه هذا العمل كمان يكمل يزور ويلف.
0: يمكن بفكر بما إنه الموضوع إنساني ملائم لأي مكان وأي زمان، شو رأيك بهالنقطة؟
1: أنا كمان بفكر، لأنه حاولنا نحكي كمان قصة اللي هي صح قصة خارجية من اللي إحنا عايشينه بواقعنا، بس هي كمان قصة داخلية إنسانية تبعت رحلة تجرب، تبعت شو أنا بضل مني لما أنا بتجرب من كل الهويات وكل الإطارات والتعريف اللي أنا متعودة عليها.
0: حلو، بتهيألي تجربة مثيرة رح تكون لإلكو كممثلات ومبدعات وكجمهور بتهيألي أيضا.
1: يعني أنا لو إني جمهور كنت أحب أحضر هيك عمل.
0: يعني بكرة راح تحضري أو يوم السبت بالأحرى. طيب الفنانة ريبيكا تلحمي الفنانة والممثلة، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق، إلا إذا في نقطة بتحب تضيفيها أنا ما طرقت الله.
1: يعني هذا عمل اللي هو مختلف شوي، انه هو رحلة حسية مش رحلة فكرية زي ما احنا متعودين.
0: حلو. طيب،
1: بحب يعني الجمهور يجي ويستمتع من هاي الرحلة.
0: يوم السبت بسرد. ريبيكا تلحمي، بالتوفيق لك ولزميلتك سهرة أبو ركن الفنانة، وإلى اللقاء بالنجاح.
1: تسلم تسلم.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: معقول أغنيات آدم أبو جبل الخاصة صيري، كلمات وألحان فراس روبي، توزيع كريم مطر.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى شهر من الإبداع والثقافة والفنون في رهط. أغسطس الفن. ومعنا على الخط الهاتفي مدير قسم الثقافة والفنون في رهط السيد فادي زيادني. مرحبا.
1: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. شهر من الإبداع، بدنا دقائق تشرح لنا شو مكونات هذا الشهر سيد فادي زيادني.
1: أول شيء احنا أطلقنا على هذا الشهر أغسطس الفن بما أنه شهر ثماني، فمن ضمن هذا الشهر احنا إن شاء الله في واحد شهر يوم السبت نبلشين في رسم جداريات تحكي عن التسامح في مدينة رهط في 7 أماكن، ومن بعدها في ساعة قصة، في عروض مسرحية، في كمان عروض للموسيقى، فيروز بالبلد، عرض كثير كبير اللي في 8/8 رح يكون لفرقة بيت الفن ترشيحة اللي بضم حوالي 50 عازف وأربع فنانين. يعني شهر مليان مسرحيات. الشهر اللي راح يتهنوا في هذا الشهر ويكونوا في هذا الشهر ويكونوا جزء من هذا الشهر هم الجيل الصغير من جيل 4 سنين لجيل 70، كل الأطياف الأجيال في البلد. فالفكرة أجت أنه بشهر 8 وهو المخيمات بتكون في شهر 7، فبشهر 8 ما بيكون في مخيمات اللي هي مدرسية لكل المدارس، فقررنا أنه نعمل هذا الشهر لأول مرة.
0: أها. أنا بعرف أنه هذا مش أول مرة عم تعمل أغسطس الفن، صح؟ وبتهيئ لي
1: إحنا من المرة الأولى عملناها على يعني على 6 عروض كانت، هاي المرة عملنا حوالي نحكي حوالي 23 يوم في شهر كامل.
0: حبيت أسألك بالنسبة للماضي كيف كانت ردود الأفعال والحضور؟
1: شوف إحنا اللي بخلينا دائما إنه نتقدم ونعمل كمان عروض وكمان أمسيات ثقافية وفعاليات ثقافية هو الإقبال تبع الجمهور الرهطاوي لكذي فعاليات، فدائما بنحاول أن يكون في تجديد وتنويع في هذه الفعاليات.
0: تمام. طب بتحب تذكر لنا بعض أسماء الفنانين المشاركين أو بعض أسماء الأعمال المشاركين؟
1: طبعا في فيروز البلد مثلا اللي هي العرض المركزي في 88 هي لفرقة ترشيحة موسيقية معروفة غنية عن التعريف بيت الفن اللي بتحكي عن العرض اسمه فيروز بالبلد، أغاني فيروز وين كانت فيروز وين ولدت من مسرحي على غنائي. يعني هذا العرض الكبير اللي راح يكون فيه حوالي 50 عازف وغير الفنانين المتواجدين. في كمان مسرحيات اللي راح تشارك معنا، مسرح القلعة، مسرح المهباش رهط سهل الله يرحمه، في كمان بشار طربوش اللي هو مهرج، في كمان مركز راحة عندنا في رهط تابع لقسم ثقافة ومركز جماهيري، مركز راحة اللي هو بيشتغل في مجال الورشات والفنون التشكيلية راح يكون جزء كبير من الفعاليات في هذا المركز. فإحنا بنحاول دائما الأشياء تكون متنوعة عشان الجمهور الرهطاوي ما يمل.
0: طب ممتاز. مكان العرض والساعات اللي راح تكون فيها العروض؟
1: العروض في احنا طلعنا رزنامة اللي مكتوب فيها بالضبط اي ساعات راح يكون وراح تكون العروض، في منها راح يكون بالقصر الثقافي، في منها راح تكون بالمركز الجماهيري، في كمان راح يكون بمركز راحة، في راح يكون بصالة الفن الجاليريا، في بالمكتب العامي ساعة الكسر راح تكون، فنوعنا المكان.
0: ولكن يعني قصدي من ناحية الساعات هل بتاخذوا بعين الاعتبار الحرارة مثلا بتكون تاخذوا ساعات المساء اي ساعات بالضبط؟ هل كل النهار ولا في ساعات افضل من ساعات؟
1: اغلب الفعاليات هي من الساعة 4 وطالع، واغلب الفعاليات هي موجودة في محلات اللي فيها مكيفات.
0: حلو. طب ممتاز. سيد فادي زيادني مدير قسم الثقافة والفنون في رهط، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح، الا اذا في كمان بتحب تضيف نقطة معينة ما ذكرتها.
1: احنا بنحب انه ان شاء الله عن طريق البرنامج عندك انه الناس تيجي وتشارك في الاشياء اللي احنا عاملينها، واحنا املنا دائما انه نكون احنا رواد الثقافة في البلاد العربية وانه نكون الناس المبادرين ويشوفونا بلدان ثانية كان في النقب وكان في الشمال كمان يبادروا في اشياء وفي أمسيات ثقافية زي اللي احنا بنسويهم نعملها.
0: ممتاز سيد فادي زيادي مدير قسم الثقافة والفنون في راهط، بالنجاح والتوفيق، إلى اللقاء.
1: السلام، يعطيك ألف
0: عافية. جديد زهير فرانسيس، كلمات تميم أبو دقش، لما لموني.

0: لما لموني أحدث أغنية زهير فرانسيس إعلانات ونعود إلى تذاكر.
1: الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركة؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: والتذكرة التالية تأخذنا إلى تامنجر أو ثامنجر. العمل الإعداد وإخراج الفنان محمود أبو جازي. معنا على الخط الهاتفي نقول مرحبا للفنان محمود أبو جازي.
1: مرحبا أستاذ غازي وميت أهلا وسهلا فيك.
0: بقولوا النبي وصى على سابع جار، انتوا عم بتوصوا على ثامن جار.
1: بنوصى مش بس على ثامن وتاسع وعاشر لكل الجيران ان شاء الله، بس القصد هنا بثامن جار انه احد الشخصيات بحكي للمختار بقول له النبي وصى على سابع جار، بقول له اه بس انت ثامن تطلع ثامن جار، وكانه هو بدوش اني وصى عليه بهذا المعنى.
0: اه حلو ضحكتنا. طيب شو اللي جابك على الموضوع؟ شو الموضوع بالضبط؟ نقول اجتماعي ونشارك فيه كمان. الو،
1: شو من انتاج مسرح الغيد اللي هي جمعيه جديده باداره ميسلون حشمه، برغم انه مسرح جديد بس عامل انتاج كثير كبير ضخم، طبعا فيه 11 ممثل. اللي جابنا هو الوضع الحالي اللي احنا عايشينه غازي خي حبيب قلبي، تعرف يعني فيش حاجه اشرح شو باي وضع احنا موجودين، ففكرنا انه كمان احنا ممكن نساهم من خلال انه نحكي عن مسرحيه اللي كيف كانوا جدودنا. يعني المسرحيه بتحكي عن قريه فلسطينيه بالجليل بسنه 1920، التعاون، المحبه، التسامح، الطيب اللي كانت عندنا اللي فقدناها اليوم، بطلت موجوده، اصبح العالم مادي اكثر، اناني اكثر، مصلحجي اكثر، وفقدناها كل هاي الاشياء. يمكن نقدر نساهم انه نذكر باصلنا مين احنا كنا ونحافظ شوي على القليل على القيم هاي اللي كانت موجوده زمان.
0: يعني نقدر نقول بنت قد العنف، بيحكي عن العنف الحاصل حاليا بمجتمعنا. تعال نقول
1: مش بس كمان العنف، وكمان احنا مشكلتنا اليوم مش بس العنف، العنف اصلا اجى يعني وليدة كمان اشياء اللي احنا شريكين فيها. احنا بحق بعض مش هالقد متسامحين ومش هالقد عم نتعاون بشكل صحيح، المصلحة هي اللي عم بتقودنا، وبالاخر هو بيعالج مش بس موضوع العنف، بيعالج العلاقات الاجتماعية اللي السيئة. يعني احنا مرات الواحد بصيبه احباط نتيجة انه ليش تدور انا بس راجع وشتيلة أن ألاقي بني آدم مليح طيب متسامح، مش عم نشوف هذول البني آدمين، عم نخسر هاي القيم يعني عشان هيك.
0: طيب العرض المكان والزمان، العرض القادم
1: العرض احتفال الجمعة الساعة 7:30 بالقصر الثقافي يرمي، احنا باستضافة مجلس الرامي طبعا، لكل مجلس الرامي، للطاقم اللي موجود في القصر الثقافي اللي استضافونا بحب كبير وبمساعدة كبير، يعني بوجه لهم تحية وشكر كبير.

0: حاب أذكر كمان أستاذ غازي أنه التأليف المسرح هو لطارق السيد، والممثلين اللي عندنا هن فزح حمود، عواطف، مصر قدورة، إبراهيم دسوقي، سهارة بوركن، إبراهيم حريفة، محمد إياد، شنتير تقلى، نجيب شنان، شكيب سعيد، إبراهيم سليمان، ريهام نخلي.
1: حلو. طيب الفنان محمود أبو جازي، هناك سؤال يطرح دائما، هل الفن وظيفته أو هل بيقدر يغير المجتمع ولا هو بس ممكن يعني يعكس صورة المجتمع؟ شو رأيك؟
0: شوف، إذا أنا بدي أروح على نظرية أنه إحنا مش رح نقدر نساوي إشي، عمليا أنا بدي أقعد في الإحباط باليأس أرفع إيدي، وهذا الإشي غلط. يعني المفروض أنك أنت تحاول طول الوقت، حتى لو بإمكانك تغير تفكير لإنسان واحد، عمليا أنت بالطريق الصحيح. ممنوع نوقف عن المحاولة، ممنوع نوقف على أنه إحنا كل واحد من المحل الموجود فيه يقدر يساهم، يساعد، يعمل إشي. أنت بتعرفش، ممكن يكون في إلنا تأثير كثير كبير، ممكن يكون تأثير خفيف جدا، ممكن يكون تأثير على واحد زي ما حكيت لك. المهم أنه إحنا نستمر ما نستسلم، هاي الشغلة اللي جدا مهمة، لأنه إحنا أصبحنا في وضع كثير كثير سيء، يمكن احنا مش واعيين، مش مستوعبين. واصعب شغله انه صرنا نتعود على هذا الوضع السيء، وكانه هو جزء من حياتنا، وكانه جزء من اصالتنا، من تاريخنا. لا لا لا، مش احنا مش هيك، احنا بني ادمين بكثير افضل من هيك، احنا بني ادمين كثير مثقفين اكثر من هيك، احنا بني ادمين ممكن يكون متسامحين بكثير اكثر من هيك ومتعاونين مع بعض.
1: طيب مثل ما ذكرت لنا الفنان محمود أبو جاز، العرض القادم بكرة في الرامة، هل في جولة عروض فيما بعد ولا؟
0: أكيد طبعا، احنا عاملين مسرحية مش عشان نعمل عرض احتفالي، أكيد يعني، وحلمنا طبعا والأشياء اللي عم نسعى لها من إسا أنه كمان يكون في إلى تمثيل خارج البلاد. ليش؟ هاي أول مسرحية بتنعمل بهذا الشكل عندنا احنا بالمجتمع العربي هنا بال48. يعني هي مأخوذ شوي، شو مأخوذ، مش مأخوذ، يعني تشبه الرحابنة والمسرح السوري كمان.
1: حلو.
0: اللي فقدناه هون مش موجود عندنا. يعني أنا بتمنى انك تيجي انت كمان وتشوف، الناس رح تشوف شيء ثاني، شيء مختلف. يعني هنا مش مسرحيه غنائيه بمفهوم انه انا عم بغني للجمهور، في حوارات مسرحيه اللي بتخدم الحاله المسرحيه اللي موجوده فيها. الغناء بيخدم الحاله، الحوار بيخدم الحاله، ما هو غناء للجمهور، ولا في فرقه موسيقى بتعزف للجمهور، جوقه بتغني للجمهور، الممثلين نفسهم هن اللي بيغنوا، هن ضمن الحوار المسرحي اللي بيعكس الحاله النفسية اللي موجودة عند بالقصة للشخصيات.
1: حلو، ممتاز ممتاز. الفنان محمود أبو جازي، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا العمل وكل أعمالكم إن شاء الله في المستقبل.
0: شكرا لك كثير على الاستضافة، ونتمنى أن نشوفك ونشوف أهالينا بالعرض بكرة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: ما فكرتش تروح سينما؟
3: سينما؟
2: آه.
3: لا ما بروحش، رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده.
2: ها، فيلم إيه؟
3: أنا يتيم.
2: نعم؟
3: أنا يتيم والله، قعدت عيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وأنا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا إحنا وأنا عيط، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وأنا عيط، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عايق، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايق، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عايق، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عيط، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عيط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبية ما تخافش وانا عيط، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعيط، بيبس كلها اشرب. هما فاكرني بعيط علشان الفيلم.
2: امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟
3: الجزمه كانت ضيقه عليا.

0: كنا مع مقطع من مسرحية شاهد ما شافش حاجة التي قدمها عادل إمام في صيف عام 1976، أي قبل 50 عاما بالتمام والكمال. حاليا إلى عروض 2026 ملالا، أحد عروض هذه الفترة، ومعنا الممثلة عدن مطر. مرحبا.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ملالا، أول شيء بدنا شرح لملالا، شو ملالا؟
1: ملالا يوسف زاي هي ناشطة باكستانية ناضلت من أجل حقوق البنات بالتعليم. هي خلقت بمنطقة اسمها وادي سوات بباكستان، وبفترة مجموعة مسلحة اللي اسمهم طالبان سيطروا على المنطقة ومنعوا كل البنات انهم يروحوا على المدرسة. ملالا قررت انه ترفع صوتها وتناضل عشان تحارب، يعني عشان البنات يروحوا على المدرسة، لحد ما حاولوا يغتالوها بعمر 15 سنة، وبفضل تدخلات دولية نقلوها على لندن، وغاد كملت تعليمها وأصبحت رمز عالمي لحقوق الفتيات بالتعليم، وبالآخر حصلت على جائزة نوبل للسلام بجيل 17 سنة، وهي أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام.
0: حلو.
1: واليوم عندها مؤسسة لدعم تعليم البنات.
0: ممتاز. طيب مين المسؤول على الكتابة والفكرة وكل الأمور؟
1: المسؤول عن الكتابة ممثلة ومخرجة اسمها ميتال نير، اللي هي بالأصل كتبت المسرحية باللغة العبرية وبعدين تم ترجمتها للعربي، وحاليا هي كمان أخرجتها، يعني أخرجت برضو بالعبراني وأخرجت برضو المسرحية بالعربي.
0: طيب أكيد السؤال بيطرح نفسه، إنه شو الوداك هذا الموضوع ولهاي الإنسان؟ فيش يعني شخصيات أخرى عربية مثيرة وإلى يعني دراما معينة تعنقوله تأثير على المجتمع أكتر؟
1: طبعا في يعني شخصيات المميزة بعالمنا العربي بتخلصش، بس المميز بملالا إن هي مش مجرد شخصية تاريخية، هي مثال على كيف ممكن صوت شخص واحد يعمل فرق. يعني نحكي عن بنت اللي ناضلت من جيل 11 سنة، بلشت تكتب يوميات، تحكي مع وسائل الإعلام بلندن وهي موجودة بباكستان، بس علشان تناضل عشان حقوق البنات بالتعليم. بنعطيها الشرف بأنه نعملها مستقيم.
0: هل ملالا مع خبر بالعمل؟
1: صراحة ما هاش خبر، بس كتير كنا منحب نوصلها وندعوها تيجي تحضر المسرحية ونسمع رأيها فيها.
0: بلكي بتصوروها بتبعتوا لها مقطع عساس يكون في، بما انه إلى تأثير. وهل يعني ممكن هذا العمل ينعرض خارج البلاد بما انه عمليا موضوع عالمي؟ خلينا نقول
1: صح مضبوط، وعنا تفكير كمان بانه احنا ناخذ المسرحية لبريت البلاد، ان كان لمهرجانات او عن جد ندعو ملالا بذاتها انه تيجي وتحضر المسرحية، فان شاء الله.
0: طب مين مشارك بالعمل غير عدن مطر؟ هل العمل مونودرامي ولا؟
1: مسرحية، هي مسرحية ممثلة واحدة مونودراما، وهي بتحكي عن، يعني هي مستوحاة من قصتها لملالا، هي مش بالضبط قصتها واحد لواحد، بالآخر بدنا يعني نحولها لعمل مسرحي، فهي مستوحاة من قصتها، اللي فيها ملالا بتكون موجودة بلندن قدام أولاد وبنات صفها بعد ما نقلوها لغاد، وبتكون عم بتواجههن بعد ما تعرضت لتنمر عشان منظرها، لأنه وجهها مشوه لأنهم طخوها، وعشان كمان هي منظرها غير، بتحط شال على راسها، بتلبس غير، عندها لهجة، وبتقرر إنه بدها تحكي لنا قصة حياتها وتحكي لنا هي كيف وصلت للمحل اللي هي وصلته.
0: طب العرض القادم المكان والزمان؟
1: حاليا عندنا عرض بمسرح المينا بيافا الساعة 7، وبعد العرض رح يكون في محاضرة مع ليلى أبو شحادة اللي هي مدربة في البرمجة اللغوية العصبية، رح تعمل محاضرة بعنوان مين أنا لما الآخرون بوافقنيش، اللي هي محاضرة كتير يعني متخبرت مع قصة ملالا والمثال اللي عم نحاول نوصلها.
0: ذكرت الساعة 7 ما ذكرتيش أي يوم، يوم الجمعة صح؟ بكرة
1: إيه صح، طري يوم الجمعة بكرة ب 31/7 بمسرح المينا بياحة.
0: طب ذكرت إنه الكتابة تمت بالعبري، مين حولها للعربي وهل يعني تغيرت أشياء بسبب الترجمة؟
1: الترجمة هي ترجمة بسام ديرومي، وطبعا تغيرت أشياء لأنه يعني حد قد ما نحاول نترجم حرفة بالنهاية لغتنا العربية مختلفة عن اللغة العبرية، وكان في تغيير بال كيف يعني تركيب الجملة، أو يعني لأمناها أكثر لمجتمعنا العربي لأنه احنا ثقافتنا غير مجتمعنا غير، فاه كان في شويه ملائمات لمجتمعنا.
0: وفي موسيقى، ومين مسؤول عن الموسيقى اذا في موسيقى؟
1: في موسيقى، والعمل الموسيقى اسمه أبيعاد سينماسيس.
0: والديكور مين مسؤول عنه؟ ناخذ كل التفاصيل.
1: تصميم ديكور وملابس اسمها نوعا جولدستين، يعني كل الطاقم اللي كان بالمسرحية اللي انعملت باللغة العبرية هو نفسه اللي عملها بالعربية، بس الاشي الوحيد اللي بيفرق انه في عنا ادارة فنية طبعا نورمان عيسى والترجمة.
0: طيب العمل المونودرامي يعني بيكونش تقيل على الممثل، انت من تجربتك هل في تقول عليك بدك تجسدي اكتر من شخصية اكيد، وهل كنت بتفضلي يكون العمل يعني مع ممثلين اخرين على خشبة المسرح؟
1: طبعا العمل مش هواية، أنا بنحكي عن ساعة وعشر دقايق اللي فيها أنا واقفة على المسرح لحالي، بعمل عدة شخصيات بنتقل من حدث لحدث، فأكيد الإشي مش هواية. بس لا، ما كنتش بغير الإشي وبعملها عدة ممثلين لأنه بفكر إنه قسم من السحر تبع هاي المسرحية هو بإنك تشوف كيف شخص واحد بيقدر يجيب لك عدة شخصيات عدة أماكن عدة حالات كلياته بساعة واحدة، فهذا قسم من الإشي اللي بيشد المشاهد إنه يحضر المسرحية.
0: طب آخر سؤال الممثل عدن مطر، يعني منشوف أحيانا ممثلين، تعال نقول لو نحكي على السينما المصرية تكون بتأدي الممثل أو الممثل شخصية معينة وبيعيش الشخصية خارج التصوير، تعال نقول هل عند المطر عايشة حالة ملالة، وإذا حدا بنادي ملالة بترد عليه؟ يعني شخصية ملالة هل عايشة معاكي تعال نقول بهاي الفترة؟
1: كتير، يعني لدرجة إنه مرات أشخاص بلقي فيها لأنا بعرف من حياتي الشخصية بنادوا ملالة أنا بلف، يعني هني بنادوني ملالة لأنا بعرف إنه أنا إسا عم بعمل المسرحية وهيك فبنادوني، فعن جد بحس حدا عم بينادي علي يعني. ودايما بعد ما أطلع من العرض بحس إنه بعدني فايتي بشخصيتها، يعني إحنا عم نحكي عن بنات اللي بلشت قصتها بعمر 12 سنة لحديت تقريبا 15 سنة بالمسرحية، فبس أطلع من المسرحية بكون بعدني حاسة إنه أنا هاي الطفلة اللي طلعتها بملالة، فمرات هيك لغة الجسد بتكون غير.
0: طيب ملالة بنقول لك شكرا على مشاركتك معنا في تذاكر الممثل عدن مطر، وبالنجاح مع ملالة وشخصيات أخرى في عالمك الفني ومشوارك.
1: شكرا كثير، يعطيك ألف عافية،
0: إلى اللقاء،
1: تشرفنا، باي باي.
0: حلت هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لوفاة زياد الرحباني، مقطع نادر بعنوان الحرارة 40.

0: افتح يا تلفزيون.
1: وصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. كالمعتاد معنا مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
2: أهلا غازي، أهلا وسهلا فيك أنت وكل المستمعين.
1: أي ساعة وأي يوم رح نفتح على قناة مكان؟ شو رح نحضر؟
2: أنا بقول نفتح كل الأيامات على قناة مكان ونحضر كل البرامج مكان، إن كان بالتلفزيون وإن كان بالراديو وكمان في الديجيتال.
1: أوكي.
2: بس بما أنه اليوم عم نحكي افتح يا تلفزيون، هالزاوية الحلوة اللي دايما إحنا هيك بنلتقي فيها مع المستمعين من أسبوع لأسبوع، فإحنا بنقول هيك اليوم افتحوا على الجهة الثانية وشوفوا هيك الفجوات اللي إحنا محضرين لكم إياها والمواضيع العينية واليومية اللي إحنا بنحكي فيها. وبكرة لكم موعد مع أصالة يوسف وهيك السهر، وكمان هيك سهرة فنية حلوة اللي فيها رح نسهر ونغني ونستمتع بأجمل الأغاني والألحان الموسيقية. أما يوم السبت فرح يكون لنا موعد مع أكلة سليم والفنان سليم ضو، واللي هالمرة رح يتجول في وادي سلام يلتقي بأهالي وادي سلام وبتعرفك يحضر هاي الأكلات الحلوة اللي يعني إمياتنا وجداتنا كانوا يعملوها. إيه طبعا وسليم بأسلوبه هيك المميز وتواضع الحلو واللقاء العفوي مع الناس، فرح يدفع أكيد لمسة خاصة للحلقة. إيه الأسبوع الجاي هيك بحب أحكي غازي إنه يوم الثلاثة الجاي رح يكون في بقصة لقاء مع عضو الكنيسة منصور عباس. تعرف احنا دايما متعودين انه هاي الشخصيات الجماهيرية نسمعها يعني في اطار السياق المهني اللي هي موجودة فيه، بس في قصة اللقاءات رح تكون اكتر شخصية ورح نتعرف على جوانب شخصية من حياة وبيت وعائلة يعني عضو الكنيسة منصور عباس. الأربعة في مكان توكس احنا رح نحكي عن المراهقين والمراهقات وكل تعرف هاي الأمور اللي يعني بتميز هذا الجيل والتحديات اللي موجودة قدام هذا الجيل. وبهمني كتير أذكر انه ابتداء من الأسبوع الجاي أيام جمعة رح يكون لنا موعد مع بشير خوري وموسم جديد ومتجدد من برنامج يلا نخططها، ورح نفتحه بحلقة أولى اللي فيها كمان رح نستضيف نجوم المايك إلك آدم أبو جبل وإليم طانس وفادو بلحة. يعني بتكون هيك حلقة مليانة غناء وأسئلة ومعلومات قيمة.
1: ممتاز. الإعلامية ربا ورور مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان، بالنجاح لكل برامج قناة مكان وراديو مكان.
2: شكرا غازي، بالنجاح لنا جميعا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ورحل مؤخرا الفنان الموسيقي المصري هاني شنودة مع موسيقى فيلم ولا عزاء للسيدات، ألحان هاني شنودة والتي ظهرت في صيف 1979.

وعلى أنغام هاني شنودة. نأتي إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع، لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أجا
1: يا أجا هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: يا جماعة، بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
8: عناوين الساعة من مكان: تقديم لائحة اتهام في قضية قتل بكر صراط في الطيبة الشهر الماضي، سائق سيارة إسعاف من البعنة يتهم بالتجسس لصالح طهران، الجيش اللبناني يؤكد استعداده للانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، استطلاع للرأي العام الأمريكي يظهر معارضة واسعة للحرب مع إيران، وعدد ضحايا إيبولا في الكونغو يفوق 1500.
5: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة، ساعتنا في أورشليم القدس. طاب يومكم. قدمت لائحة اتهام بحق شخص يدعى محمود بشارة تنسب له قتل الشاب بكر صراط والشروع في قتل نديم صراط في الطيبة الشهر الماضي، ويفيد مراسلانا لشؤون الشرطة نجيب قزل وإياد حرب أن خلفية الجريمة هي نزاع داخل العائلة. يتهم سائق سيارة إسعاف من البعنة يدعى أمير هشام تيتي بالتجسس لصالح إيران مقابل عشرات آلاف الشواكل، وجاء في لائحة الاتهام أنه استغل منصبه لجمع معلومات والتقاط صور تتعلق باستعدادات بعض المستشفيات لحالات الطوارئ ونقلها إلى مشغله الإيراني، إلى جانب صور التقطها في أماكن أخرى بالبلاد. بمناسبة قرب حلول عيد الجيش اللبناني، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستعداد للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، كما جاء في أمر اليوم الذي أصدره هيكل أن الجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في الإمكانات المحدودة ودقة الظروف، ومن بين هذه المهمات ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب. هذا وأكد رئيس بلدية زوطار الغربية في جنوب لبنان عبد عز الدين أن هناك عودة فعلية إلى البلدة بنسبة معينة من قبل السكان الذين يعملون على ترميم منازلهم قدر المستطاع، خصوصا وأن حجم الدمار كبير جدا بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة في البنى التحتية. وقال رئيس البلدية لموقع النشر الإخباري إن وجود الجيش اللبناني في البلدة يطمئن السكان. أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي نشرته وكالة أنباء AP أن نسبة المعارضة للحرب مع إيران تقارب الثلثين، وفي المقابل عرب 28% فقط من المستطلع آرائهم عن رضاهم من طريقة تعامل الرئيس ترامب مع الملف الإيراني. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 1500 عدد ضحايا تفشي فيروس إيبولا الفتاك حسب معطيات رسمية، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي المرضى 44%.
5: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 33، تل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 38، الجولان 39، بحيرة طبرية 40، جبال الجليل 35، اللد والرمل 34، وفي بئر السبع 36 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: توقعات بالإعلان اليوم عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات مع حماس بشأن خطة ترامب تشمل موافقة الحركة على نزع السلاح وموافقة إسرائيلية على انسحاب تدريجي من القطاع. بعد 6 أيام من الهدوء جدد الجيش الأمريكي غاراته على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران، وترامب يهدد بضرب طهران بقوة. مصر تؤكد أن الحريق في سفينتين بميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، والحرس الثوري يؤكد أن هدف الهجوم هو إظهار أن إمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. جيش الدفاع ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس، وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد. الشرطة تحل لغز جريمة قتل الشاب بكر انصيرات ومحاولة قتل نديم انصيرات في الطيبي الشهر الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
3: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا.

جديدة هالأغنية من رغب علامة بلشنا معه اليوم على الطريق. أخبارنا الفنية على 3:30 اليوم رح نحكي عن وائل كفوري وائل جسار، ياسمين عبد العزيز، مي عمر، رامي عياش وكتير فنانين. هذا رح يكون على 3:30 مع الزميلة عرين بسول. بلشنا مع كده كده أغنية رغب علامة اللي صدرت امبارح، صدرت كمان امبارح كده كده بصوت أحمد سعد مش لحاله مع

0: وفي كذا كذا أحمد سعد وبنته جودي عنهن رح نحكي على الثلاثة ونص.
1: عالطريق ريميكس ريميكس
0: ريميكس اليوم لهالأغنية الحلوة من أغاني فريد الأطرش الموسيقار الكبير.

قلبي مفتاحه اليوم سمعناها بنسخة ريميكس ريميكس عطري خلوني غناها فريد الأطرش عام 1962 بفيلمه رسالة من امرأة مجهولة.

0: شو الأغاني مكمل معكم مع ريمكس على الطريق. اليوم سمعنا أغنية فريد الأطرش قلبي مفتاحه من عام 1962. هذا بقول إنه كمان شوي قبل ما نروح عنا أغنية من زمان، الأغاني الحلوة اللي زمان ما سمعناها. هسه بنعود للأغاني الجديدة، ألبوم جديد ناجح الصيف للمصري رامي جمال، دي علامة، واحدة من أنجح أغاني هالألبوم.
1: على الطريق.

جديدة عم نتعرف عليها منعرفكم عليها. رامي جمال هذا دي علامة غنى لنا واحدة من أنجح أغاني ألبومه الجديد. مع أغنينا الأربعة لسه بتنضم لنا إليسا. قبل إليسا يا

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

من راديو مكان صار لها 3 أسابيع رقم 1 توليت هذا مع سانت ليفان 3:30 بالضبط الساعة بإستديوهاتنا بحيفا الموعد مع أخبار الفن والفنانين.

0: اسكت يا لساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
0: مرحبا شادي.
1: أخبار كتير، نبلش مع وائل جسار. مش عاجبه هالأيامات الأغاني
0: هاي كلها، ولا إشي عاجبه، بيهاجم كل الأغاني الجديدة وبيقول إنه هذا الإشي مش حلو، مش مشرف للفن. وبالذات الأنواع الدمج اللي عم بيصير بين فنانين بلمح وكأنه لهيفا وهبي وسانت ليفون، وبقول أنا بخجلش بكلامي بالمرة، وبيقول إنه هذا ركود فني بين ألحان وكلام.
1: هذا
0: وبقول لك إنه هذا
1: خمسة بخمسك، شو يعني قصده؟
0: لا.

0: ياسمين عبد العزيز ومي عمر.
1: مين البطل اللي قدر عن جد يصلحهم؟
0: مين؟
1: أحمد السقا. بما إنه أحمد السقا إسا عم بمثل هو وياسمين عبد العزيز بفيلم
0: خلي بالك من نفسك
1: بالضبط، قام استغل الوضع وقال ياسمين عبد العزيز تعي حبيبتي انت ومي عمر قعدوا مع بعض تصالحوا. مش حلو هذا الكلام. استطاع نذكر المستمعين
0: ايش اختلفوا
1: وين تبدي؟ بدي مش من زمان برمضان الاخير
0: صح.
1: مي عمر وياسمين عبد العزيز كل واحدة كانت بطلة لعمل وكل واحدة كانت تقول انا نمبر وان. مين اللي بلشت؟ ياسمين عبد العزيز بتيجي بتنشر منشور عندها على الستوري بالانستغرام وبتقول انه انا الرقم واحد. بيجي محمد سامي ومي عمر بيقولوا لها عيب عليكي مش مزبوط احنا رقم واحد. وبعدين مي عمر مش بس بتزعل من ياسمين عبد العزيز انه هي بدها تسبقها بالمراتب، بتقولها انا كمان ابوي مات وبدل ما تيجي تعزيني عم بتقهريني. فرح ما يتمعطوا ورح ما يضربوا بعض
0: لما توسي
1: جربنا نهدي الأمور. إسا مين اللي حمى بناتين بدل مين؟ ما يهدي بناتين محمد سامي المخرج
0: زوجها
1: صار يدافع عن مرته مي عمر
0: طبيعي.
1: اللي هي وين مثلت بست موناليزا. وياسمين عبد العزيز وين مثلت
0: ننسى اللي فات
1: ننسى اللي كان
0: اللي كان
1: بالضبط.

0: اجي احمد السقا بما انه اسا هو عم بيتعامل مع ياسمين عبد العزيز تاعو حبايبي, التقوا مع بعض انبسطوا اصطلحوا, ومي عمر قدرت تنزل شوي ايجو وتقول لها ياسمين فيلمك انت وسقا حلو, اعترفت لها
1: اعترفت اشوفه
0: احضره.
1: نحكي اسا رامي عياش
0: صراحة مش عارفة أقرر كتير.
1: أنا قررت
0: كتير أصحاب إلي بيقولوا كتير حلو, ماريا مثلا بتقول إنه كتير حلو, وكتير ناس بتقول كتير سمش زنخ.
1: أنا واحد
0: مش لطيف.
1: أنا واحد منها.
0: رامي عياش
1: عم نحكي عن عمله الأخير
0: بالزبط.
1: نوضح للناس
0: أوكي, نحكي لكل الناس استفوتوا احضروا رامي عياش بفيديو بلا لازم يعرفوا بفيديو كليبه الجديد. عاملين هيك زي زمان تمانينات سبعينات, حاطت بروكة مع شعر طويل بتناغش بجرب يتناغش مش عارف إذا زبط معه مش
1: بغير بطريقة غنائه كمان في زناخ
0: مش عارفة. والصراحة كان في كتير دعايات بأول الفيديو كليب وكأنه ممول من شركات شوكولاتة وروايح فرامي عياش جربت تعمل إشي غير عادي بس
1: ما زبطش معك
0: مش كتير لا
1: بوافق.
0: ما صبتش يعني
1: اسمع مقطع من الزناخة تاعته

0: نختم مع مين اسا اغنية؟
1: الو اوبا الو اوبا كيش الجديدة؟ جمال وبنته؟ حبيبي تعرف شو؟ تعال نروح للاسباني.
0: اسباني بتغني جملتين هي بالاسباني
1: مش مهم
0: بس كل الاغنية لإله.
1: خلص احمد سعد وبنته.
0: حلو.
2: لا مش هيحصل. فضل يلا على البيت. يلا عايزة تغني ترقصي.
0: جودي؟
1: جودي؟
0: جودي
1: اه. جودي.
0: شكرا عريم.
1: مش مريم؟
0: لا.
1: اه لا.
0: عنده بكرة.
1: عنده مريم.
0: مش متذكر صراحة.
1: يلا باي.

0: نعمة لموني زي فرانسيس وأغنية جديدة لإله كلمات تميم أبو دقش. بعدها أغنية من زمان
1: عالطريق

السمر يا سمراني، الحان كمال الطويل، أغنية من زمان، كانت هاي من عام 1957 زي ما سبق حكينا. نرجع للأغاني الجديدة، نرجع مع وائل كفوري.

أغاني أخيرة في حلقة اليوم من على الطريق. لسه منتعرف على جديد لطيفة التونسية الفنانة اللي هالصيف بتعود بألبوم، وهي أول أغاني الألبوم. عندها كمان ألبوم، ألبوم فيه بلحن زياد رحباني آخر الأغاني اللي لحنها. الألبوم رح يطلع بعيد ميلادها.

هذا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. اللي بحب يسمعنا يوم السبت رح نكون على 11 معكم على البلكون. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بقي نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
5: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: هذه عناوين الساعة من مكان. إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة حول نزع أسلحة حماس. آلاف المهاجرين يدخلون مدينة سبتة الإسبانية قادمين من المغرب. قلق إزاء مصير مئات الأسرى والمفقودين الأكراد في سوريا. اليمن يرحب بقرار روسيا إعادة فتح سفارتها في عدن. ووطأة الحر تكون بين شديدة وقصوى.
1: راديو مكان، الأخبار.
6: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم والقدس، طاب يومكم. أكد مجلس السلام لغزة تحقيق تقدم في مفاوضات القاهرة حول نزع أسلحة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية. وأوضح المجلس في بيان له أنه في نهاية المطاف لن يكون أي دور لحماس في حكم القطاع. في شمال إفريقيا تواجه مدينة سبتة الخاضعة لحكم إسبانيا حالة طوارئ إنسانية بعد أن دخلها آلاف المهاجرين سباحة أو مشيا على الأقدام من المغرب خلال أيام معدودة. ويذكر أن حدود المدينتين الإسبانيتين سبتة ومليلة هي الحدود البرية الوحيدة بين دولة إفريقية ودولة من الاتحاد الأوروبي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ ملف نحو 800 أسير ومفقود لدى سلطات دمشق والفصائل الموالية لها، غالبيتهم الساحقة من الأكراد، في ظل استمرار الغموض بشأن مصيرهم وغياب أي معلومات واضحة حول أماكن وجودهم أو أوضاعهم القانونية والإنسانية. وأضاف المرصد أن هؤلاء فقدوا أو احتجزوا خلال العمليات العسكرية والأحداث التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا في الأشهر الماضية، ولا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم وسط تزايد المخاوف من استمرار احتجازهم بعيدا عن أي رقابة قانونية أو حقوقية مستقلة. رحبت الحكومة اليمنية بقرار روسيا إعادة افتتاح مقر سفارتها في عدن عاصمة اليمن المؤقتة. وقال السفير اليمني في موسكو أحمد سالم الوحيشي إن هذه الخطوة تعكس الموقف الروسي الداعم لبلاده في شتى المجالات، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في الخامسة من هذا المساء بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: توقعات بالإعلان اليوم عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات مع حماس بشأن خطة ترامب تشمل موافقة الحركة على نزع السلاح وموافقة إسرائيلية على انسحاب تدريجي من القطاع. بعد 6 أيام من الهدوء جدد الجيش الأمريكي غاراته على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران، وترامب يهدد بضرب طهران بقوة. مصر تؤكد أن الحريق في سفينتين بميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، والحرس الثوري يؤكد أن هدف الهجوم هو إظهار أن إمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. جيش الدفاع ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس، وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد. الشرطة تحل لغز جريمة قتل الشاب بكر انصيرات ومحاولة قتل نديم انصيرات في الطيبة الشهر الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا أبو الورد.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانك 2. وهذا اليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان، البرلمان الرياضي ينطلق بإذن تعالى من راديو مكان في استوديوهاتنا في مدينة حيفا حتى الخامسة على الهواء مباشرة. ولعلي هنا قبل أن أنطلق مع من يتواجد معنا، أعود وأكرر وأشكر الآلاف الآلاف الآلاف الذين لا يزالون حتى اليوم يرسلون لنا كلمات الشكر والتقدير والتعبير عن الرضا التام مما قام به زملاؤنا ومحللون في خلال شهر ويزيد من المونديال من خلال بث وقاع المباريات والأحداث التي نقلناها من هنا ومن هناك على حد سواء. كل كلمات الشكر لكم أنتم، نحن منكم وإليكم في مكان، على أمل أن نقدم لكم الأفضل. كنا في المونديال وإن شاء الله إن شاء الله قريبا قريبا سنكون في الدرجة الممتازة والدرجة العليا، سنعود لننقل مباريات على الهواء مباشرة إن شاء الله خلال فترة قصيرة. جوستين محاميد إبريك، رانير شهد أبو نمر، روبيسون هولتس، ومحمد الشيخ خليل في هذه التغطية. على بنا نعرج على أعضاء البرلمان المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لكل جميع المستمعين.
0: وفي الاستوديو زميل جودة عودي، مساء الخير، أهلا بك في الاستوديو، الحمد لله على السلامة للعائدين.
2: الله يسلمك، مساء الأنوار لك أخي محمد، لأعضاء البرلمان، لجميع المستمعات والمستمعين.
0: وتحية لك زميل باسل زريق، ألف تحية.
3: أجمل تحياتي مسائية لك محمد، والحمد لله على سلامة جودة
0: عودة. آمين آمين. تحية لك زميل محاسن ناصر، الحمد لله على سلامتك بالعودة طبعا في ذلك المشوار الطويل في يافا والمنطقة لصالح الراديو، وشكرا على اهتمامك من أجل الحصول على البطاقات ولكن وصل. مساء الخير محاسن.
4: مساء الخير محمد لك وكل المستمعين والمستمعات.
0: يلا ننطلق في البرلمان إلى الأول من برنامجنا، هيا بنا
5: الآن في مكان إكس.
0: إذن نحن وإياكم سنكون مع القضية الساخنة الأولى.
5: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: نحن وإياك أحمد وهب، القضية الساخنة.
1: القضية الساخنة الأولى، أنا محمد عندي سخنين. يعني لما أنا بقول سخنين يعني يوسي أبوكسيس، أنت مدرب من السنة الماضية، صار هناك مشاكل في الإدارات وشوفنا خالد دوخ استلم الفريق، ولكن اليوم لما أنا بسمع قبل يومين يوسي أبوكسيس بيقول هناك لاعبين صغار السن فيش خبرة وتجربة، بنقصنا 6-7 لاعبين من أجل أن نكون فريق جيد. هل بدأ الحجج من إسا؟ هل هناك بديت أنك تبحث عن المشاكل اللي كانت، أو هناك أنت ما حضرت الفريق بشكل صحيح، أو ما حضرتش لاعبي بشكل صحيح؟ فأنا دائما بقول مدرب، هاي صعب جدا يجي يقول مدرب هذا الحكي بعد مباراة من كأس التوتو، وأمام المباراة يوم سبتك في كأس التوتو يتحدث بهذا الشكل. حتى كأس التوتو، حتى التمارين، وحتى كل شيء عند فريق في كرة القدم، مدرب لازم يكون جاهز من كل النواحي. هناك أسماء للاعبي تعزيز، هناك لاعبين اللي هو بحاجة إلى إنتاج وظائف، بصيرش تستنى تبدأ الدوري أو كأس التوتو وبعد ذلك تبدأ تقول ناقشني 5-6 مباريات، وهي اللاعبي عبين ما يتأقلم وعبين ما تجيبين، زي ما صار سخنين في الموسم الماضي. لو أنت تبدو شوي يفوتوا لمسار الانتصارات وكرة القدم النتائج الجيدة. لذلك أنا بقول هناك بحمل المسؤولية أول شيء كيوسي أبوكسيس كمدرب عليك، إنه هاي الأشياء ممنوع تحكيها حتى على وسائل الإعلام، هاي لازم أنت تكون تحضرتها ومجهزها قبل ما تطلع على وسائل الإعلام. لذلك صعب جدا أشوف سخنين في المرحلة هاي فريق اللي ممكن يكون فريق حتى في وسط لائحة، هذا بيكونش تغيير جذري هناك في من ناحية اللاعبين. هاي أول قضية. ما القضية الساخنة؟ أنا يعني مش قادر أنا أنسى طبرية، كيف ممكن هذا الفريق يبقى في الدرجة العليا محمد؟ يعني اليوم لما الإشي المنشطات انمسكت على دولة اللاعبين وعلى الفريق، وإبعاد المدرب أكبر دليل على ذلك، وإبعاد عدد من اللاعبين والإداريين، كيف ممكن هناك وهذا الممنوع استعمال الممنوعات والمنشطات ولا بأي شكل من الأشكال؟ هاي أوامر من الاتحاد العام، وهي أشياء مكتوبة ومبعوثة لكل فريق، وحتى الآن بقول هناك في قرار أن هناك لتقديم لما كانت الطاعة هناك عقوبات خاصة جدا. بعد إيش تبدأ الدوري؟ هاي الأشياء لازم تكون منتهية من قبل ما تبدأ الدوري، وهذه الأشياء من بداية نهاية الموسم كان معروف كل هاي الأشياء. ولذلك حسب رأيي أنا مش راح تنتهي على خير هاي الشغلة، راح يكون هناك عقوبات خاصة جدا. إذا فيش هناك مش راح يكون وسطات وحلول من أجل يقولوا إن هناك حلينا أو لقينا الحلول أو ما كانش لأن هناك أشياء مثبتة إنه نقدر ندين الفريق. لذلك حسب رأيي أنا في كثير أغلاط في التعامل مع طبرية من الموسم الماضي، وتذكر احنا 12 نقطة اللي نزل هذا الفريق.
0: طيب جودات
2: قضية السخنة الأولى، أنا شوي بدي أطلع لبرا، بدناش نحكي على سخنين وعلى طبرية زي ما حكى أحمد. يا جماعة منتخب إيطاليا، يعني شوي بدنا ندخل باسل معنا في
1: الموضوع.
2: منتخب إيطاليا يا جماعة مرتين ثلاث غايب عن كأس عالم، كان قبل كم سنة بطل اليورو، بيختاروا مدرب أندريا بيرلو، لاعب طبعا معروف تاريخه،
0: صار عليه ضجة كبيرة.
2: بس السؤال، قبل ما أنت اخترته بيرلو ما كنتوش عارفين انه له علاقه مع شركه مراهنات شيء بروسيا؟ يعني بعدين بتكتشفوا هذا الموضوع وبتصير خلافات بينك وبين مالديني ولياندرو المسؤولين على في الاتحاد على هذا هاي القصه.
0: كان بيستقيل مالديني،
2: استقال. مالديني ولياندرو استقالوا
0: في عوده
2: لانه اختاروا روبرتو مانشيني، وكان قال روبرتو مانشيني وكونتي على رقبتي،
0: خط احمر خط احمر.
1: الشيخ اخذ كلاوديو رانييري المدير،
2: مدير مهني. فبعرفش يعني يعني
1: اللومي هون
2: على الاتحاد الايطالي. يعني ان انتوا كم مونديال ما شاركتوش، بعدين لما تيجي تختاروا مدرب توقعوا في موضوع المدرب. فيعني كيف
1: جودة بتسمعني مداخله صغيره هون، مدرب لم ينجح ولا في اي فريق،
2: ممكن كان نجح في المنتخب الله اعلم. صحيح ممكن. صحيح.
0: عن مين تحكمتوا؟
1: عن بيرلو
0: ما كان ده فتره قصيره، فشل
2: بس
0: فشل ذريع،
2: بس ما بنقدر نحكم عليه مسبقا. ممكن ينجح مع المنتخب، ممكن الله اعلم، بس انا بحكي على الاداره الغير سليمه في هذا الموضوع. هاي القصه. القصه الثانيه يا جماعه، برضو بنضل في ايطاليا، في كثير فرق بالفترة الأخيرة على ما يبدو بيبهرها النجاح لما تطلع من درجة لدرجة، وفي مصاري وفي مش عارف إيه ولعيبة واتفاقيات. ففريق بريشيا فريق معروف، 114 سنة إله قائم،
0: لعب فيه تالبانين،
2: لعب فيه بيرلو، لعب فيه غوارديولا، لعب فيه باجيو. يعني فريق إله تاريخ، إله تاريخ. 114 سنة بتمحاهن
0: بلحظة
2: بجرة قلم، انه المحكمة قررت انه هذا الفريق مش راح يقدر يوقف على جريم جديد، فشطبوا نهائيا من السجلات. هذا بالفعل مشكلة. في انا عندي كثير قضايا ساخنة، بس الثالثة يعني على سرعة، تعرف شو صار بين الأرجنتين والإنجلترا في المونديال والمشاحنات وما شابه ذلك. ففي لاعبين منتخب إنجلترا، منتخب الأرجنتين بيلعبوا في إنجلترا، مارتينيز قلب دفاع مانشستر يونايتد، وإنسو فرنانديز من تشيلسي، والحارس اللي بيلعب في أستون فيلا. فلاعبي الأرجنتين قرروا يأخذوا حراسة مشددة بجانب بيوتهم، خاصة أثناء عدم وجودهم في البيت، لأن بيكونوا يلعبوا أو يتدربوا خوفا من حدوث أي شيء، أي مكروه من الجماهير إنجلترا.
0: ملفت النظر كانت منيحة هاي. باسل ريك.
6: طيب يعني قضية السخنة أكيد الحكي عنها جودة، كل شيء عم بيصير.
0: اتركها من جانب آخر، اعمل.
6: نعم يعني في مشكلة، يعني طلع في معارضة شديدة لرئيس الاتحاد ملاجو في إيطاليا، في يعني كتير من الجمهور الشارع الإيطالي بيتهم ملاجو في اللي وصلت له الكرة الإيطالية في 12 سنة الأخيرة. طبعا مالديني يعني بس احضر، انا كمان ضد تعيين بيرلو، يعني انا
0: طبعا
6: بيرلو فيش عنده تجربه، فيش في يوفنتوس، ومش هداك المدرب اللي حسب رايي بده ينشل ايطاليا من الوضع الحرج اللي وصلت له الكره الايطاليه. يعني انا بالذات انا مع قرار الاتحاد الايطالي بعدم مصادقه على بيرلو، ومش السبب حسب رايي انه علاقته مع شركه مراهنات وتراهنات روسيه، لا
2: هيك قالوا
6: بس صح هيك قالوا، بس في اسباب بنقدرش نذكرها هسه. بس يعني مالديني دغري انت شعرت بالاهانه، يعني مالديني شعر بالاهانه، هو ليوناردو راح استقالوا من اداره المنتخب عال. طيب اوكي، احضار مانشيني اكثر خبره، مانشيني فاز في عده القاب دوري مع انتر ومع مانشستر سيتي كمدرب لنادي مانشستر سيتي، وبطوله اليورو الامم الاوروبيه مع منتخب ايطاليا في 2021. فانت يا مالديني ليش هالقد شعرت بالاهانه؟ انه كان في سبب للتملص من بيرلو، لعدم مصادقه بيرلو، في سبب، وهذا سبب مقنع، علاقته مع شركه مراهنات. رحت انت استقلت، يعني ما صدق الشارع الايطالي والمشجعين الطليان والكل الايطالي ما صدقت احضار انسان نظيف يقود تحت طبعا تحت رئيس الاتحاد يقود المنتخبات الإيطالية، مالديني وكمان ليوناردو مساعده البرازيلي اللي كان معه سنين في ميلان. فأنت رحت استقلت يا مالديني، ومانشيني مش قرار خاطئ. مانشيني أنا كتير كنت أقول إنه ياريت رجع مانشيني على إدارة المنتخب، لأنه هو جاي مع ريكورد، جاي مع أفضلية، جاي مع تاريخ، جاي مع. فتعال نشوف الأيامات القليل القادمة شو بتخبيلنا. فيش حديث إسا عن رجعة مالديني لإدارة المنتخبات. ممكن يصير هذا الإشي في الأيام القليل. ياريت يرجع مالديني. يعني
2: شو بدنا نعمل برانييري بعي الحال إذن؟
6: رانييري هو مدير الفني، تقريبا هو مستشار
7: كلاوديو رانييري مدير
6: مستشار لمانشيني. انا بالذات حبيت تعيين رانييري مستشار لمانشيني زي الاخ الاكبر اللي هو ممكن يعطي استشارات لمانشيني. يا ريت يقبل مالديني وليوناردو يرجعوا، فبيصير يعني هذا بيكون قاتل هاي المشاركه بين مانشيني كمدرب وبين مالديني على في كمدير المنتخبات. هذا يعني بيكون إشي كتير مشاركة كتير قوية حسب رأيي. على كل حال تنشوف في الأسبوع القادم شو ماذا تخبئ لنا أخبار المنتخبات منتخب إيطاليا. بدي أحكي عن قضية ساخنة على السريع، موجة الثاني، موجة الاحتجاجات اللي تشتعل ضد الفيفا وبالذات من قبل الاتحاد الأوروبي في كرة القدم.
0: اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي.
7: لأنه أنا بقول لك إن الفيديو كلامنا سياسي.
0: لا صار يدوره على البطل، يعني التهمة انه بدين يعملوا شركة تجارية جديدة، وكأنه الفيفا بطل يهتم بشيء خصخصة، بطل الاشي رياضي بقدر ما هو البحث عن ارباح وتجارة. اشتغل يا باسل،
7: ولذلك انفنتين اقول له ببدأ هذا الشيء محمد، هو يكون المدير.
0: هو يكون المدير،
7: ما فيش حاجة زي
0: هي عنها بالضبط بدك تحكي.
6: انه يعني الاشي عم بيروح على اكتر على الفائدة التجارية والارباح.
2: بطل فوتبول، يعني بطل فوتبول.
6: الويفا شو بدها؟ وانا بحترم الويفا وبحترم تشابرين كمان رئيس السلوفيني للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، بده يحافظ على لعبة كرة القدم، ضل لعبة الشعبية القريبة من الناس، القريبة من الشارع، القريبة من الجماهير. هون انت يا فيفا بكفيكيش 13 مليار دولار اللي عملتيهن في امريكا في المونديال، بدك ارباح وارباح وارباح على حساب عفوية اللعبة وجمال اللعبة وتكون قريبة للكل. فياريت تنجح هاي المساعي من قبل ويفا. وكيف فهمت كمان الاتحاد الآسيوي لكرة قدم
0: انضم الافريقي الافريقي كمان والافريقي.
6: نعم.
0: باسل
6: الامريكي بعرف ايش، بس واضح انه الآسيوي ان شاء الله تفشل خطة انفنتينو اللي عم بيصير كتير ضده معارضة في كتير زوايا في أنحاء العالم.
2: معلش ملاحظة، لأنه انتخابات لرئاسة الفيفا شهر 3 السنة القادمة، فكل خايفين انه هاي مقدمة بيدفعها اموال علشان يختاروه كمان مرة من جديد.
7: ولكن شو اليوم شو الفرق الاوروبية ما جودات الفرق الاوروبية بتقول اذا هذا الاشي بيصير احنا راح ننفصل وراح
0: نقيم. يا ريت نعمل كاس عالم جديد. بعدين شغلة تانية، انه هو بعد شاف الهجوم الكبير قال مجرد اقتراح، احنا ديمقراطية،
2: بيتراجع.
6: هلا هو بحاول كل مرة بجيب لك شغلة جديدة، مرة بقول لك بدي اعمل المونديال 64 منتخب، مرة بقول لك بدي اعمل كل سنتين. خلص عاد يعني عم بأخذ هذا انفنتينو، عم بقول بطريح العبارة عم بأخذ كرة قدم العالمية لمحل خاطئ، وراح تبطل هي مع سنين اللعب الشعبية الاولى، راح يتركوها كتير من عشاقها، ويجب يعني وضع الحد لكل سياسة انفنتينو في السنوات الأخيرة في الفيفا.
0: محاسن ناصر،
8: كفيت ووفيت عن هاي القضية اللي هي عندك. طبعا كانت القضية الأولى، يعني هذا انفنتينو بالفعل بفكر بس تجارة زي ترامب، يعني هو مدعوم من ترامب، وترامب معروف شو نواياه وشو، بس بفكر من ناحية مالية ومن ناحية تجارية، ويعني بدين يحوله.
0: يعني بدك تقول انت انفنتينو صار رجل اعمال اكثر من هو رجل كرة قدم.
8: صحيح، يعني بده يحول اي المنظومة الحلوة اللي اسمها كرة القدم والكأس العالم الى مشروع تجاري، يعني يخضع للمستثمرين والارباح، يعني بده يبيع المونديال، يعني بده يبيع باختصار، يعني مش بس كمان قلنا الفيفا وكمان الاتحاد الآسيوي، يعني راح يكون في معارض كبير جدا من الكل. ولا اعتقد ان هذا المشروع راح يمرق الا اذا ترامب يتدخل، يعني في نهاية الامر زي ما بقول اللي معه مصاري هو اللي بيقرر يعني. وهذا على ما يبدو إذا ظل معند الزلمة وبرطل الاتحادات في ملايين الدولارات فبستغربش إذا هذا القرار راح يمرق في نهاية الأمر. هاي القضية الأولى كفيت ووفيت. عن القضية الثانية أبو بركة أحمد وهب طبعا مكابي حيفا, يعني مكابي حيفا لا جديدة تحت الشمس, يعني الجماعة العام خيبة أمل, أول عام خيبة أمل, السنة يعني جددوا وقاموا وحطوا. حكيت عن اتحاد ابناء سخنين بالجاهزين, شنو عن مكابي حيفا جابوا يعني كيف الفريق بتحضر باول السنه بيكون بدايه السنه كمان في الليغا. يعني مكابي حيفا مش شايف هذا الفريق اللي راح ينافس مكابي تل ابيب ولا بير السبع ولا حتى بويل تل ابيب, حتى انك تخسر مع ثلاثي ومع بويل حيفا وثلاثي كمان في ردود فعل سلبيه في الشارع.
0: لا مش بس سلبيه, مش سلبيه, انت في المطالبة.
9: أنا عندي مكابي حيفا في محمد, عندي مكابي حيفا في خيبة أمل, إيش بفسر لك ليش مكابي حيفا خيبة أمل؟
0: إذا المطالبة على البكير, إذا انتبهتوا أمس مجموعة من المشجعين المقربين المطالبة بإقالة رافائيلوف وباخر اليوم قبل بكرة. جماهير يعني تطالب.
8: يعني هنا بشايفين الغلط, يعني عم بيجيبوا بيدفعوا ملايين عشرات الملايين الدولارات على مين بالآخر؟ يعني على ما يبدو إن المشكلة مش باللعيب اللي بيجيبوها, يعني المشكلة في اللي دار في من ناحية مهنية. رافائيل أبو باخر على ما يبدو مش مناسبين لمكابي حيفا ولازم
0: هذا كلامك اللي معظم مشجعي مكابي حيفا ببصم عليه.
8: أنا مش من مشجعي مكابي
0: لا ما خصش, أنت عم بتحلل حاليا, بقول لك إنه ببصم على كلامك مشجعو مكابي حيفا ببصم على كلامك.
8: يا عم نفس الشيء زي ما بقول اللي بتحضروا اليوم تاكلوا تلية النار, يعني انت وقت انت تحضيراتك مش مش مش مهنيه ومش كيف لازم. ذكرت سخنين, انا بذكر مكابي حيفا كمان, يعني ايش ايش يعني شو تتوقع انه وما تحكوا مع باخر بولين اي احنا بالليغا راحين نشوف فريق مغاير. كيف بده يكون مغاير؟ يعني كيف بده يكون؟
2: في لعيبه جداد بيجوا لعيبه بتغيروا ممكن.
0: الأساس صار عنده, الأساس صار عنده
8: في تنسيق بين اللاعبين, إلا لأن خسرين اللعب لعبتين خلصت الليغا بالنسبة لهم كبير.
0: امبارح انا عملت مقابله مع اذا سمعتوها مع وهيب حبيب الله, وذكرت له احد المشجعين في بودكاست راديو شيء انا سمعته بقول شوفوا ابو الحيفة جابوا لعيب اسمه وهيب حبيب الله افضل من كل اللعيبه اللي جبناه جابهن باخر على مكابي حيفا, اللي بيضل صدق في هذا الامر. يلا
5: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
0: باسل زريك.
10: يعني بعد المونديال ما كانش كتير مباريات اللي تجذب أو تلفت النظر, بس أنا اخترت ألون تورجمان مهاجم أبويل حيفا. أبويل حيفا هذا الفريق المبدع في أولى مباراتي كأس التوتو. ألون سجل هدفين في الفوز على بلد طبرية أمس الأول 3-1 كأس التوتو, وسجل هدفا أيضا أمام مكابي حيفا في الفوز 3-2 الأسبوع الماضي, 3 أهداف في مباراتين. اخترت كروان حلبي. كروان حلبي عداء من دائرة كرمل, سمعته أنا طبعا, هي بطلة إسرائيل في السنوات
0: الأخيرة, كانت ضيفة مرة عندي هون بالاستوديو
10: مظبوط, وحققت كمان مرة يا محمد بطولة إسرائيل حلو. مطلع هذا الأسبوع في سباقين في 800 متر وفي 1500 متر حققت الميداليتين الذهبيتين. طبعا هذا السباق كان في مضمار جبعات رام في أورشليم القدس, فعم بتحافظ كروان على لياقتها وعلى ألقابها وعلى إنجازاتها, وكمان مرة بتحصل على الذهبيتين وبيطلع لها كمان لعبة الأسبوع بالنسبة لي.
0: حلو, ده بالعكس كتير مناسب وملائم. جودة عودي
2: طبعا ذكر زميلنا باسل الموضوع لن ترجمت بدون شك, يعني عودته لأبويل حيفا
0: 35 سنة عمره
2: صحيح مش صغير طبعا, هو تألق في السابق في أبويل حيفا, أنا بعرف شو اشترى راح لبير السبع ربما كان عشان الإنجازات وبطولات, لكن الفعل بثبت على أنه الدهن في العتاقي. بالإضافة ليلة طبعا لازم أضيف زاهي أحمد اللي كان أحد أسباب بلوغ بير السبع للمرحلة الثانية في
0: مجموعة من هالمجموعات.
2: طبعا
0: تعرف مع مين
2: راح يوصل لمجموعة إذا مش في الدوري الأوروبي في
0: تعرف مع مين لعبته الجاي؟
2: مع محمد أبو فني,
0: مع ضد محمد أبو فني والويزو
2: النجم الأحمر
0: والويزو تبعوا التلفيل.
2: لعبة صعبة بدون شك راح تكون, إذا زاهي أحمد
0: كل هالنجوم أرناوتوفيتش بيلعب هناك غريب,
2: شفت امبارح اللعبة 5-0 غلط,
0: هذا فريق قاتل يا رجل.
2: بنقول زاهي أحمد وفريقه أبو عبير السبع اللي تمكن بالفعل من اجتياز هذه المرحلة ويتأهل. بسام زعرورة يعني هذا اللعيب اللي كان في مكابي حيفا عم بيلعب في نتانيا ومن لعبة للعبة بيجيب أهداف وعم بثبت على إنه
0: نجم متألق هناك
2: خامي جيد جدا. بعرفش يمكن يمكن الأفضل برجوع مكابي حيفا يمكن يستفيدوا منه
0: أفضل من ثلاث لعيبة ثلاث أرباع لعيبة مكابي حيفا
2: بدون شك. وأخيرا أخيرا أخيرا أخيرا نيمار قرر على ما يبدو على ضوء المونديال الأخير إنه يا جماعة مثل ما قال المثل العربي استوى العدس خلص الإصابات والسن
0: هن رجعوا له يرجع ومبارح قال لا بدي
2: لا بعتقد خلص شو بده يرجع يساوي يعني
0: كمان كان ضغط جماهيري ومبارح أعلن قال هنا قرار نهائي عذروني صار اللي
2: كمان كوبا أمريكا ومش عارف إيش هو قصده كان المونديال نرجع برازيل تأخذ مونديال ولكن المونديال جاي بعد أربع سنين بيكون حتى اعتزل كرة القدم نهائيا. فبعتقد إنه بالفعل أجل وقت يا نيمار إنك تقول شكرا
11: وأنشلوتي مش رايح يدعي كمان
2: أكيد أجل الوقت واعتزلت في الوقت المناسب ما حققت شيء البرازيل على كل حال يعطيك العافية.
0: محاسن ناصر
12: ما خلاش جودة طبعا زاهي أحمد هذا المهاجم من قرية أبو سنان يثبت أنه بالفعل يعني في غياب كانانجوا انتقل النجم الأحمر لما أعتقد إلى أولمبياكوس
2: باناتينايكوس
0: يعني شوف بين يوم وليل انتقل من أتينا كان مسكر بأتينا للفريق المنافس
12: صحيح
2: كان أيك أتينا
12: في كثير امثال من النوع يعني اللي بشوف الانتقالات في البريمير ليج ولا في اسبانيا في بيكون اللاعب ماضيهم فجاه خلال 24 ساعه بنت الوصل لفريق ثاني. كمان محمد ابو فني يتعلق من مباراه الى اخرى بالفعل يعني هذا
2: مع انه ما سجل امبارح هو بس كان لاعب جيد
12: بالشرط كل واحد بيسجل يكون افضل
2: لا لا كان منيح امبارح شفت اللعبه تبعتهم
12: بالفعل كان منيح وهو يعني مش سهل انك تيجي لفريق زي النجم الاحمر وتكون في التركيب الاولى يعني ابو فني بالرغم انه يعني يحظى من مدربه اللي دربه في فيرم باروش
2: فرانس باروش
12: اي نعم يعني بيعرفوا قبل ولكن
11: فرانس باروش
12: المهم ابو فني لاعب متالق
11: فرانس باروش
12: طيب
2: كول
11: خلاص راح نقولك بدك
12: الفريق الهنغاري ابو فني بالفعل انا بتوقع انه يبرز كمان مع هذا الفريق وراح يقابل فريق بين السبع يعني ابو فني راح يقابل زاهي احمد يعني اثنين بالنسبه لي لاعبي الاسبوع وننساش بسام زعروره كمان كيف ذكرت بس فيش العاب كثير الواحد يختاره فيش امكانيات كثير هذول
0: يلا من الجمعه الجايه بتبلش اذا الجمعه الجايه بتبلش
11: انا مخنوق ولا لا
2: بعد لما قلت لك
0: في مباريات وديه بتحضرهاش كلكم ليفربول وتشيلسي في لعيبة عم تبرز بشكل غريب جدا يعني
2: ودية
12: ودية مش مقياس يعني لحد لسه بدنا اللعيب اللي بيلعبوا بأوروبا اللعيب اللي تركوا بصمة على الأقل
0: كمان حلو السنة شفتكم أعطيته على المحليين حاولوا السنة كمان تعطوا على المحليين حاولوا السنة تعطوا على المحليين مش شرط يعني عرب وغير عرب مع التجديد كمان إضافي إذا بنزاد واحد يعني شيء لعيب عربي ببرز كمان منيح. أحمد وهب
11: أول شيء مستغرب أن الكل نسى سيد أبو فرخي هذا فين ضد
0: أبو فرخ أبو فرخ
11: حسب رأي هذا اللاعب راح يكون له دور كبير وكل من كل مباراة لأخرى عم نشوفه أفضل وهذا اللاعب التحرك عنده وشوفنا هناك اللي شمت الهدف في منطقة 16 لاعب ممتاز وبتحرك ممتاز
2: هدفين سقط سهوا منا
0: بس عمل تقدم عمل تقدم رهيب
11: طبعا جدا أنا شاهدت المباراة شريك أنا حطيته
12: عم بي يعني لين معروني بلا ما أخذ أحمد يعني هذا اللاعب عم بفاجئني بالفعل يعني أبو فرخ يعني مش بس إنه بلعب إنه بحط أهداف كمان عم بثبت وجوده كلاعب أساسي في مكان
0: طبيعي لما بأخذ ضربة جزاء لما بأخذ 11 متر لما بعطوه يضرب 11 متر يعرف إنه هو مركزي
12: صحيح ولكن هو له مكانته الكل بيحترمه بمكابي تل أبيب وله قيمته يعني نجم يعني
11: بكل معنى الكلام له قيمته لما انت بتشوفه كيف بيتحرك كيف انت بتحلل الفريق
0: تقدم رهيب
11: كيف بيتحرك بتشوف المساحات الميتي بتشوف قديش له تاثير وقديش الضغط اللي بيعمله على دفاع الخصم. هذا اللاعب ابو فرخ سيد ابو فرخ حسب رايي راح يكون احد افضل لاعبي الهجوم في كره القدم هذا الموسم 26 27 هذا الاسم راح يكون فعال جدا هذا الموسم
13: اليوم حسب رأينا اللي شاهد المباراة كان شاف روي ريفيفو ظهير الأيسر، حسب رأي الظهير الأيسر اليوم الأفضل في كرة قدم الإسرائيلي، كان ممتاز في هذه المباراة. عمري ألف من أبوال تل أبيب ولودوغورش، أنا شاهدت المباراة، لاعب خط وسط، لاعب اللي قاد الفريق، وهو يستحق حسب رأيي أن يكون لاعب الأسبوع. وفي هناك لاعب محمد من 16 سنة يارين أبو خطسورة
0: مكابنة تانية،
13: يارين أبو خطسورة 16 سنة، ابن شيمون أبو خطسورة لاعب لاعب الهجوم مكاب، سجل هدف، ابن 16 سنة لاعب ممتاز، لاعب اللي عنده وجود في منطقة 16، سرعة هائلة جدا، تحكم في الكرة، وهذا اللاعب حسب رأيي راح يكون له مستقبل كبير جدا. ده يا أحمد قلتوه، فهذا هو محمد
0: أشبال باش بالجيم بيلعب هذا الوقت بعد مش واصل للشبيبي.
2: يقال إنه
13: بعد يومين بطبق 16 سنة.
2: يقال إنه لما كان عمره 4 سنين عمله مقابلة مع أبوه بعد لعبه، وكان حمله على ظهره، فقلهم في الهاي انه انا راح اكون مهاجم افضل من ابوي.
0: نتوقف مع الاعلانات ومن ثم نواصل.
14: الليلة على قناة مكان،
15: في الوقت اللي فيه الاخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر اكثر واكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
16: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
14: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
17: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
18: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.

0: في مكان اكس 2 خيبة امل.
1: جودة عودي
2: خيبة املي انا نذكر قسم منهم طبعا اكيد مكابي حيفا بدون شك، يعني كل سنه كل ما نبدا سنه جديده بيقول بنعول على هالسنه الجديده، وان المدرب وبراك باخر وهي السنه بادي مع الفريق واتفاق بينه وبين رافائيلوف ولعيب جداد ولعيب قدم ومش عارف ايه، ولكن على ما يبدو انه هناك في علامات سؤال كبيرة. انا شخصيا بدي اعطي الامكانية امل بعد في لعبتين في كاس التوتو لبراك باخر ومكابي حيفا مع رافائيلوف، نشوف شو ممكن يغير باللعبتين الجايات عشان يستعد لاول مباراة في الدوري. اذا حصل تغيير كان به، ان لم يحصل تغيير فبالفعل يجب يكون وقف للمسؤولين في فريق مكابي حيفا على هذا الموضوع. موضوع. كمان ذكر أحمد وهب موضوع سخنين في القضية السخنة، أنا بذكرها بخيبة الأمل قبل بداية الموسم، خالد الدوخي بدل محمد أبو يونس رئيس إدارة، دخلوا الفريق أو سجلوا الفريق في سلطة الميزانيات، يعني كل شيء على ما يرام، الملعب جاهز، بعض اللعيب جداد جابوهن، فيعني بديش أقول توهمنا أما اتأملنا أنه بالفعل تكون بداية جيدة ومنيحة لفريق اتحاد أبناء السخنين. إياد أبو عبيد يعود لقلب الدفاع، هذا كمان إضافة بدون شك كبيرة. صحيح أنه أشركوا هنا هناك بعض لاعبي البيت المحليين، فريق طبرية أجل المباراة الأولى، يعني كل بنعرف شو مع طبرية ومشاكلها، لا مدرب ونص اللعيبة مش موجودين. سخنين تتقدم 1-0 بدل ما إنها تنطلق وتجيب 2-3-0 وتنهي المباراة، بالعكس بصير نوع من التراجع. طبرية بخلال دقيقتين ثلاث بسجلوا هدفين بقلبوا الموضوع، فبعرفش يعني إذا كان هيك البداية السخنينية لا هذا لا يبشر بالخير، بتأمل أنا السقطة لمرة واحدة.
1: أنا شو أنت عملت لمكابي حيفا؟ أعطيتهم فرص؟ أنا معت سخنين
2: أنا
3: أعتقد سخنين ما بين سخنين
1: ومكابي حيفا انه سخنين اعتقد انه بعود بتجلس الفريق بشكل جيد
2: ان شاء الله. هذا اللي
3: بدنا سخنين، يعني انتم كمان مره انتم متفاجئين، انا مش متفاجئ، انا مرافق لسخنين من 30 سنه، سخنين هيك كل بدايه هذا موجود يعني.
2: بس البدايه المره يا محسن انه تعرف قالوا كل شيء مرتب، يعني عندنا
3: إدارة أكثر من العام، العام لا كان في إدارة ولا كان في ميزانية، الجمهور اتجند، جمعوا مصاري أولولا شوي وصلوا للبلاي أوف العليون.
1: مشان هيك أنا بقول أنا زي ما أعطيت لحيفا أنا شخصيا معطي لسخنين،
2: وأنا كمان من ضمن إلك
1: خلص
2: كاس التوتو.
1: ماشي أحمد وهب،
4: خيبة أمل أولى، أنا بقول لك ليش مكابي حيفا محمد حاجوا الشباب خيبة أمل مكابي حيفا، ولك أنا هسه بدي أحلل لك ليش مكابي حيفا خيبة أمل. كل بيعرف على إنه براك باخر ورفائيلو أنهوا الموسم واتفقوا من نهاية الموسم على إنه راح يقود الفريق. مكابي حيفا لم تشتركتش في أوروبا، لذلك كان عنده كل الوقت اللي في العالم لتحضير فريق، بسبب إنه مكابي حيفا من ناحية مادية فيش عنده مشكلة لا سخنين ولا أي فريق كرة القدم الإسرائيلي مثل مكابي حيفا. لذلك مكابي حيفا حتى الآن لم تتعاقد. أنت اليوم محمد تقدر مع جامي لامي تأخذ بطولة؟ يعني أنا بسألك تقدر تأخذ مع جامي لامي بطولة؟ أنت مع جوني نور تقدر تأخذ بطولة؟ أما بطولة مكابي حيفا محمد علي حسب رأيي أنا مشواره مع إنه أحسن لاعب يارين ليفي، يعني جوني نور مين؟ يعني مكابي حيفا
1: مظبوط
2: جابوا يائر مردخاي، يائر مردخاي ايه من كريتشمون نجم عالمي.
4: المهم لما انت مكان مثل فريق مثل مكابي حيفا اللي هو اكبر ميزانيه في كره القدم الاسرائيلي، كان عندك وقت، ما كنتش في اوروبا، ما انشغلتش في اوروبا زي بيرت سبع ومكابي تل أبيب، انت كنت لازم تحضر الفريق من بدايه الموسم، عندك كل الوقت، عندك المبالغ اللي بدك اياها. ومكابي حيفا انا شاهدت المباراتين محمد وبالاخص ضد كريتشموني، لا طريقه ولا اسلوب، انت ادمت بس سبب
2: بهدله
4: التحليل، بس يعني شيء واحد، لما انت بتلعب امام فريق اللي بيضغط بشكل ممتاز وكريتشموني ضغطون بشكل ممتاز، انت بتستمر تمسك الكره بين اللاعبين، فهي الحالات عليك انك تبحث عن العمق والسرعه. ومكابي حيفا لعبت بالعكس، اعطت كريتشموني، هذا بدل عليك انه الفريق مش مدرب، الفريق مش متحضر، الفريق مش عم بيقوم في واجبه. لذلك مكابي حيفا بالنسبه لي خيبه امل كبيره جدا، رفائيل وبراك باخر حتى الان، وبتقول لي الدوري من نعطيه فرصة، ولكن هاي أكبر مهمة إنك أنت تحضر الفريق والتوتو كأس التوتو، ومن أجل تشوف كل نقاط الضعف عندك تقدر تصلحها، ولكن مش في أداء بهذا الشكل اللي ظهر فيه مكابي حيفا أمام أفوال حيفا وكريتشموني. محمد أي واحد لا بعد بس واحد عميني، أنا خيبة أمل بالنسبة لي أنا ليش بقول لك أنا يعني أكثر من بريشيا ماسيمو تشيلينو المدرب تشيلينو الممول اللي صاحب الفريق 20 مليون يورو كل 20 مليون يورو كل دين الفريق هذا، وهذا الفريق تجرب

0: في 2025 من فرق الاحتراف، وذكرت كثير من اللاعبين من التوبيلي، برانكو، باجيو، الميدا، بيرلو، روبرتو باجيو، حتى بيب غوارديولا لما ترك برشلونه اجى هذا الفريق،
1: لوكاتوني لاعبين
0: كمان ما باعوا توني، كثير لاعبين، اذا بديش احكي كل اللاعبين، كان ممكن انه هذا الفريق يقدر، حاجه لاعب هناك، تلبلين لاعب هناك، كان ممكن ان يقدروا ينقذوا هذا الفريق، فريق مش من 14 سنه، ولكن فريق اللي له فريق عريق، فريق اللي لاعبين كبار لعبوا فيه، حتى لو كل هناك في هناك 6 ملايين يورو لازم ياخذها الفريق، 14 مليون وشو 60، يعني 60 الف شيكل كل هذا ديون. محمد، كيف ممكن فريق بهذا الشكل ينهو المشوار بسبب 20 مليون يورو؟ صعب جدا. اقدر اتفاهم رئيس الفريق واعضاء الاداره وحتى المدينه كلها بريشيا على شيء عن هذا.
2: محسن ناصر،
1: كمان انا بريشيا كانت مرتبه اولى، يعني بالفعل 20 مليون يعني حق لاعب متواضع في اوروبا اليوم حقه 30 مليون، يعني 20 مليون يورو يعني بضحك المبلغ انه فريق زي بريشيا عالي جدا جدا.
2: لا لا لا، انتوا هسه بشغلي من انا قرات كل 20 مليون بده يجي عليهم كمان لعيبه وكمان كذا، بده يوصل بيوصل لفوق ال 100 وشوي مليون،
3: 20 مليون
2: بعدين صدق راحوا 20 مليون بالضبط هيك صح، وخليه 120
1: يعني مش حرام، والله حرام يعني فريق، يعني انا داير بال هذا الفريق بالفعل كان له كلمه في الدوري الايطالي. هاي اول خيبه امل، خيبه امل الثانيه هي من اداره برشلونه، بتستغربوا انه بنتقد برشلونه كمان بسبب ليفاندوفسكي. يعني اليوم اتضح انه ذهاب وكيل اعماله ل يعني كشف انه بال 2025 كان عنده عرض من الدوري السعودي ب 100 مليون للموسم الواحد، يعني بعقد 200 مليون لموسمين، وليفاندوفسكي قرر انه لا انا بدي العب ببرشلونه. بعرفش انا بجيل 36 كان عمره، يعني انا ومحله بروح حبي على السعوديه علشان 200 مليون مش راكز، بروح حبي حتى كمان 200 مليون يورو تركهم، ما بده يلعب ببرشلونه. بعرفش السر ببرشلونه بده يلعب غاد، ولكن في نهايه الامر تركوا ليفاندوفسكي وانتقل لفريق شيكاغو يعني في الدوري الامريكي. يعني هاي خيبه امل كبيره جدا جدا يعني بالنسبه لليفاندوفسكي ايضا لبرشلونه. لا يعقل انكم
2: تضحكوا على جابولكو جوردون وأديمي،
1: مش
0: ليفاندوفسكي بتبحث عن المصاري، هاي لعيبه مش قصه مصاري، هاي لعيبه بتبحث بعد عن
2: بالنسبه لإله. لا بالنسبه لإله يلعب برشلونه اسم، مش هو
1: مشواره، هو لعب اربع مواسم ببرشلونه بالشعر يعني جديد،
2: اربع مواسم عمل
3: وحقق بطوله
2: عمل بالاربع.
1: الوحيد اللي عمل بعقله هو رونالدو راح باخذ 200 مليون وقاعد ما عمل شيء كمان.
2: على فكره قرب
0: 200 مليون ولا 500 مليون، شو يعني مش نفس الشيء؟ شو ما
1: نفس الشيء يا عم انت
0: بالمحاسن لما بيلعب في برشلونه وبيتذكروا كل الحياه انه لعب في برشلونه، في السعوديه مين بده يذكره؟
2: تفرق معها بعدين هاي لعيبة بعد 20 سنة ذكرني بقديش حساب البنك بتصير تدور.
1: ايوه هذا اللي انا بقوله.
2: ما هي شايفين
1: بعض يعني 200 مليون مش كلمة، هي مش 20 ألف يا احمد.
3: ما خذوش استشارة من انفنتينو مبين منيح.
2: طيب هذا هو محاسن.
1: هذا هو
2: باسل زريك.
4: يعني الكل حكى عن مكابي حيفا، انا كمان سجلها خيبة.
2: قولها عندما تتفقون يقتنع المستمع انه في جدي زيادي
4: صح. لا بدي اقول انه مظبوط، بدي اقول انه على الرغم من انه بنقدرش نحكم على الفريق في كأس التوتو او في هاي الفتره
2: اتفقنا مظبوط اتفقنا عليها مع جودة،
4: بس مؤشر خيبه امل. تاني منتخب الشبيبه كره السله خسر قبل قليل في ربع نهائي بطوله اوروبا للشبيبه امام سلوفينيا 95-87، على الرغم انه يعني ظهر بمستوى رائع بمستوى مشرف، الظاهر انه لحد هون وبس يعني بيقدرش،
3: لانه سلوفينيا بكره السله
4: سلوفينيا بس في خيبه امل معينه انه يعني وقف بس في ربع النهائي،
0: كانوا متاملين كثير انه يوصل للمباراه النهائيه،
3: حجم التوقعات كان اكثر من اكبر من اللازم،
2: بس لانه عندي منتخب منيح.
4: واللي بداني في قصه بريشيا، حكيت عن بريشيا يعني سجل عندك، بدها تكون إسه لقدام كتير فرق بدها تنهار في إيطاليا وتغلق تسكر، لأنه الكرة القدم الإيطالية في تراجع بسبب الأموال، يعني في تراجع كبير في المستوى المادي والعقاري للفرق الإيطالية. الأزمة الكرة القدم الإيطالية مش هتفكروا أنه بس فيش لاعبين، لا فيش مصاري، فيش أموال. الأموال موجودة بالسعودية وبإسبانيا وبإنجلترا وحتى بألمانيا بفرنسا.
3: السؤال ليش؟ السؤال ليش ما في رجال أعمال؟
4: ما بقول لك لا، الوضع الاقتصادي بإيطاليا بتراجع. الوضع بطلت إيطاليا اليوم من أول 10 دول أو 8 دول
2: حسب
4: اقتصاديا في تراجع، في أزمة اقتصادية بإيطاليا والإشي عم بينعكس على عدة مجالات.
1: شو بقوله محمد 6.5 وأنت كانت في إيطاليا؟
4: في عجز مادي، عجز مالي اللي عم بينعكس على عدة مجالات في الحياة وكمان أكرة. يعني اليوم أنت احضر لعبة مهمة بإيطاليا، المدرج مش ملان.
2: صح
4: مش ملان، يعني أولمبيكو بيكون لعبة بين روما ولاتسيو، مش ملان المدرج. ففي أزمة اقتصادية بإيطاليا عم بتأثر كمان على كرة القدم، ويا خوفي إنه نشوف كتير فرق عم بتنهار بتحذو حذو بريشيا لقدام في الأشهر أو في السنوات القديمة.
3: قبل سنتين ثلاث كان في شوية علامات سؤال
5: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري.
2: محاسن ناصر،
1: متذكرين الحكم اللي حكم المباراة النهائية فينيسيتش
3: السلوفيني؟
1: بالفعل يعني هذا اعتزل التحكيم بجيل 46 مش بسبب جيله، لأنه وجهوا له انتقادات كثيرة في المباراة النهائية وهو ما قدر يستحمل، فقرر انه انا لا يا عمي انا مش يعني انا ما غلطتش، هاي قلت المباراة بنجاح بين اسبانيا والارجنتين ومش عارف عايش الانتقادات، يعني انتقادات لازعة باتجاه الحكم ما بعرف
2: عراي جودة لانه ما اعطاش الارجنتين اشياء كثير.
1: ممكن اكيد
3: انا بعطيكم على المجموعة شوف الناس بتقول مش انا شو بقول.
2: صح
1: هاي أول واحد. الشيء الثاني كمان بالنسبة للمونديال، يعني البرلمان الكوري يعني استجوب المنتخب مدير مدرب المنتخب هونغ ميونغ بو، اسمه هذا اللي هرب للولايات المتحدة وعود رجع على كوريا. النواب بالبرلمان عم بتوجهوا له اتهامات ويمكن يتوجه يعني يمكن يقضوه
2: يحاكم
1: يعني بسبب إخفاق منتخب كوريا وخسارته أمام جنوب أفريقيا على ما أعتقد كانت المباراة، يعني بحملوا مسؤولية الكاملة وبدين يقضوا يعني قضائيا، يعني لا يقل يعني بالفعل شيء غريب من نوعه. والأخير اللي هو النجم الكرة الياباني كازوكو يوشي مايورا، هذا ذكرته أنا أكثر من مرة، هذا اللعيب كان مهاجم منتخب اليابان، سجل 55 هدف في مسيرته في 39 مباراة مع منتخب اليابان، وكبر بالعمر اليوم عمره 59 سنة و149 يوم، بعده ما زال يلعب في الدور الأول في اليابان
2: وسجل
1: هدف. اي نعم سجل هدف لفريقه، بيلعب مع فريق فوكوشيما، سجل فريقه غلب بمباراة الكاس وسجل هدف لأول مرة منذ 4 سنوات ونص، يعني هذا اللاعب 59 سنة و149 يوم ما زال يلعب في الدوري الياباني، وبالفعل يعني اشترك في المونديال، على فكرة اشترك في مونديال كاس العالم 1998 واعتزل في 2000 دوليا، ولكن ما زال يمارس كرة القدم وما زال يسجل في جيل تقريبا 60 سنة 59
2: لقبه سنة. إضافة لإلك وملقب بالملك كازو، هيك ملقبينه.
1: اي نعم كازو يوشي هيك
3: أيوة. اكيد بلعبش مباراة كاملة، اكيد
2: لعب على فكرة غير اليابان والبرازيل، لعب البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا.
1: صحيح بلعب اليوم مع فريق فوكوشيما وغلبوا 7-0 على فكرة في مباراة الكاس وسجل هدف بعد 4 سنوات ونص يعني عن غيابه وعن التسجيل.
2: جميل جميل جميل. أحمد وهب،
6: بس بدي هيك معلومة لمحاسن على سلافكو فينيتشيتش، هذا الحكم في 2013 تنساش هذا دوري الأبطال كان حكم في 24 كان في النصف النهائي ريال بروسيا ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في 22 في اليورو 20 حكم المباراة النهائية في كأس العالم، ومحمد حكيت عنه كثير إنه كان حكم ممتاز، حسب رأيي كان من أفضل الحكام اللي كانوا موجودين
3: ما عدا المباراة النهائية.
6: ولكن هو كحكم مش مهم، هاي مشداتها السياسية أكثر ما هي حكم كرة قدم.
2: طيب
6: أنا من محمد لفتت نظري بالنسبة لي لأنشيلوتي، كان معه مقابلة قبل يومين ثلاثة وقال أنا أخطأت في إدارة المباراة ضد النرويج في الخسارة 2-1 وبالأخص بعد الاستراحة في الشوط الثاني إنه أنا أدخلت لاعبين مش لازم كنت أدخلين، وهناك كان الأخطاء اللي قمت فيها وهذا الأشياء علمتني أشياء كثيرة، والمنتخب البرازيل رايح لتغيير جذري، يعني لما هو بيقول اليوم نيمار وكاسامير ودانيلو وبعد لاعبين اللي فوق 30 عام أنهم مشوارهم، فهذا بيدل على إنه هناك راح يعمل تغييرات كثيرة وهو باقي حد سنة 2030، وهذا راح يكون أكبر اختبار الكبار لهذا المدرب. وحسب رأيي بعد 36 صعب جدا أشوف أنشيلوتي يدرب، مع أنه إيطاليا توجهت إليهم مش أجل أنه يدرب المنتخب، وقال أم في البرازيل حدث كأس الكوبا أمريكا بالنسبة لي أهم شيء أنه حضر المنتخب وحضر الفريق. وزي ما قلنا أنه كل لاعب فوق 30 عام راح يحرره من المنتخب وراح يبني منتخب اللي يليق في البرازيل، هذا الحقيقة قبل يومين لأنشيلوتي. لفتت نظري سانة محمد في معلش تذكر هذا اللاعب كالولو تراوري، هذا اللاعب لعب المالي، لعب في كرواتيا، لعب في الدوري في مجموعات في الأندية الفرنسية، 38 عام، توفى في حادث طرق قبل يومين. هناك كان في يوم حداد في مالي هذا اللاعب، وكان أحد أفضل اللاعبين في مالي. هذا هو محمد.
2: عال عال عال عال عال جودات.
3: عندي كذا لفتات نظر على السريع هيك باختصار. خلينا نبدا بالتنس. لاعب بالتنس النمساوي معروف دومينيك تيم كان مصنف ثالث في العالم وبطل فلاشينج ميدوز 2020، قرر في جيل 32 سنه يترك التنس ويرجع ويروح لكره القدم، فختم مع فريق بادنر في النمسا من الدرجه الثامنه بعد ما تم تسجيله. فريق كومو الايطالي بادر بشيء جديد. بتعرف انه اليوم في كثير من اللاعبين اللي بيصير عندهم مشاكل في الرأس نتيجة لعب الكرات بالرأس خلال مشوارهم، فقرروا انه جيل 10 سنين و11 سنة فش بالتمارين لولاد تستعمل رأسها، اذا كان في مخالفة تلعب الكرة من الارض مثلا رمية التماس وما شابه ذلك، الكرة تلعب من الارض. بس من 12 سنة بيبدوا تمارين مرة واحدة بالشهر انه يلعب الكرة بالرأس. وشيء آخر في نهائي بطولة البرازيل لجيل 20 سنة بين فريقي فلامينغو بييرا وفريق فلومينينزا بايا تحت 20 سنة، قلنا توقفت اللعبة لمدة 10 دقائق بسبب هجوم لا مجموعة من الدبابير على الملعب، فخلت اللاعبين ينبتحوا على الأرض. المباراة توقفت 10 دقائق حتى أعادها الحكم، ولما رجعت فريق فلامينغو بييرا فاز بالنتيجة 8-0. ليبرون جيمس اللي ختم في فيلادلفيا سيسكن في نيويورك وبيروح على التمارين وعلى المباريات بالطيارة 45 دقيقة من نيويورك.
2: يارا خاصة حاطينه. نعم. طيب يلا
3: مش ناقصه
2: زيادة في عنده. باسل زريك
7: لفتين نظر، سمعت تصريح او انا سمعت زين الدين زيدان اللي قاله قبل اول امبارح انه رفضت جميع العروض في السنوات الاخيره كمدرب من اجل منتخب فرنسا، ضحيت في عروض جدا يعني
2: ضحى 140 مليون يورو مقابل ينتظر
7: صح جدا مغري عشان يستنى هذا المنصب مدرب بمنتخب اسبانيا. بقول انه المنصب هذا المنصب حلم كان يحلم فيه في منذ انطلاق مسيرته التدريبيه. الشغل الثاني لفتت لي نظر، سمعته عن إشي اسمه إيقاف لاعب حتى تتعافى ضحيته.
2: في البرازيل
7: قبل أسبوع ونص في الجولة 19 من الدوري، تعرفوا إسا في البرازيل في أمريكا الجنوبية الجولة 20 أو 21، لجنة الطاعة السلوكية البرازيل أقرت عقوبة إيقاف لاعب فريق إنتر بورتو اسمه فيكتور جابرييل حتى يتعافى ضحيته اللي اعتدى عليه أو تعمد ضده الخشوني في المباراة. فهل يصبح هذا نهج يعني يصير لاعب يطرد شهر أو شهرين حتى يتعافى اللاعب اللي اعتدى عليه؟ ربما لا، بس لفتت النظر.
2: هو المدافع اسمه فيكتور جابرييل.
7: فيكتور جابرييل مدافع فريق انتر بورتو اعتدى على لاعب.
2: طيب
7: ما سجلت شو اسمه.
2: انا بقول لك شو اسمه كمان، اسمه جابرييل بيك لاعب كروزيرو. لاعب كروزيرو
7: بس ما كنتش متذكر.
2: يعني الاسم اثنين باتجاه الاسم صحيح مظبوط.
7: فيكتور جابرييل مبعد حتى يتعافى جابرييل بيكو.
2: نعم. اذا تعالوا بنا الى ما ننهي به
8: الان في مكان اكس 2 تكهنات.
2: قول باسل.
7: طيب الاسبوع الاسبوع اللي فات العلامه عملناه من 11 كان في غلط في لعبه معينه اكي لارنكا مش اثينا، فالعلامه من 11 انا طبعا اول واحد من تحت، انا 4 صح من 11 فقط. جوده عودي ومحاسن ناصر حقق كل واحد منهم 5 نتائج صحيحه من 11، وبطل الاسبوع الماضي احمد وهب 6 نتائج صحيحه من 11. نجاح.
2: طيب نتقدم الى الامام. لودو غوريتش أبوال تل أفيف بعد 90 دقيقة، انتبهوا 2-0، إن كانت 2-0 تتمدد ما خصناش 92 دقيقة. أحمد
6: أبويل تل أبيب
2: تنين لأبويل تل أبيب جودة عودي
3: واحد
2: باسل
6: تعادل
2: تعادل محاسن
6: وأنا تعادل
2: كمان تعادل بطار أمام لارنكا مع هدف يعني 1-0 لارنكا بطار يعني لازم يكون بطار يبدأ يعني إذا كان بطار غالب 1-0 تعادل بطار غالب 2-1 تعادل بطار بغلب 3-2 تعادل أحمد
6: بطار
2: 1-1 جودة
3: وأنا برضو 1-1
2: باسل
6: تعادل
2: تعادل بتتمدد بتعرف محاسن
3: لا بيطار غلبت في اللعبة
6: لا
2: 1-0
3: بس هنا 1-1 معناته انه بيطار تغلب 1-0
2: طيب
3: اذا تعادل معناته بيطار غالبي
2: تعادل
6: لا لا لا لا لا
2: محاسن فهمت عليك
3: في بلس 1
2: محاسن
6: انا رايح عليها
2: 2 كلاب بروج سان جلواز فريق عنان
6: 1-1
2: جودة
3: كمان انا 1-1
2: 1-1 باسل
6: وكمان انا 1-1
2: كمان 1-1 محاسن
6: انا 1-2
2: 1-2 كاس التوتو سخنين ابويل حيفا احمد وهب
6: ابويل حيفا
2: 2 جودة
3: 1-1
2: باسل
6: زي جودة
2: 1 محاسن
6: وانا كمان 1
2: كمان 1 طبرية كريات شمونة احمد وهب
6: كريات شمونة
2: 2 بجودة
3: وانا مع كريات شمونة
2: 2 باسل
6: تعادل
2: تعادل محاسن
6: وانا تعادل
2: ابويل كوتس مكان بتاع ديك فاحمد
6: اكس
2: جودة
3: برضو
2: اكس باسل
6: وانا زيني
2: اكس محاسن
6: 1-2
2: 1-2 مكان بنتانيا بارامات جان احمد وهاب
6: نتانيا واحد
2: جودة
3: برضو واحد
2: باسل
6: وانا كمان 1
2: 1 محاسن
6: وانا مع بسام زعرورة
2: ماشي الاخان نصر ابويل لا ابويل عكا الاخان ابويل
6: لا لعبي وين
2: بالإخاء ولا بلعبي لأبويل عكا لعبي لا بعكا بعكا أبويل عكا الإخاء الناصري أبويل عكا الإخاء الناصري
6: أبويل 2 الإخاء
2: 2 جودة
3: هيك انقلبت الموازين
2: أي أنا أبويل عكا الإخاء الناصري جودة
3: 1-2
2: ومع هذا أنتوا بتحكوا أنا بفحص للتأكد باسل
6: هو بينفعش بعدين
2: يعني لا سنرجع عليها ما بكين بلغيها أسوأ الحالات
6: X2
2: محاسن
6: 2 للإخاء
2: كمان 2 للإخاء خلينا لحظة شوي مكابي الإخاء الناصري أبو العكة في غلط كبير هون الإخاء الناصري مش لعب مع عكة الريني لعب مع عكة
6: واو
2: الريني عكة هاي اللعبة أقول لك أشطب 8 التغت 8 9 هنا الريني لعب الريني لعب مع عكا التغت خلاص كريات يام الريني كريات يام الريني لا وكريات يام مش الريني هنا التصحيح الثاني كريات يام لاعب مع الإخاء الناصري بعكا كريات يام الأخاء يلا
6: X2
2: جودة
3: برضو X2
2: باسل
6: X2
2: محاسن
6: 2 للإخاء
2: 2 كفر قاسم بن يهود أحمد وهب
6: X2
2: جودة
3: 1-2
2: باسل
6: 1-1
2: محاسن
6: تعادل
2: كريات شمونة سخنين
6: 1-1
2: جودة
3: X
2: باسل
6: X
2: باسل كمان X الوقت عم بمضينا أشكرك نعم بدنا نقدم لكم جزيل الشكر
9: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
9: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً
11: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة
9: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر
11: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان
12: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ
13: ما في أحلى من البحر
12: ما في أحلى من الشمس المي والإجازة، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
13: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: صندوق. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: استمرار تحسين قدرات منظومة سبايدر الإسرائيلية للدفاع الجوي، إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة حول نزع أسلحة حماس، آلاف المهاجرين يدخلون مدينة سبتة الإسبانية قادمين من المغرب، قلق إزاء مصير مئات الأسرى والمفقودين الأكراد في سوريا، واليمن يرحب بقرار روسيا إعادة فتح سفارتها في عدن.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أعلنت شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة عن استمرار تحسين قدرات منظومة الدفاع الجوي من نوع سبايدر وملائمتها لمواجهة التهديدات المتبلورة، حيث أكملت بنجاح تجربة على اعتراض عدة أهداف جوية بينها مسيرات، وقد صدرت الشركة هذه المنظومة إلى عدة دول أجنبية. أكد مجلس السلام لغزة تحقيق تقدم في مفاوضات القاهرة حول نزع أسلحة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وأوضح المجلس في بيان له أنه في نهاية المطاف لن يكون أي دور لحماس في حكم القطاع. في شمال إفريقيا تواجه مدينة سبتة الخاضعة لحكم إسبانيا حالة طوارئ إنسانية بعد أن دخلها آلاف المهاجرين سباحة أو مشيا على الأقدام من المغرب خلال أيام معدودة، ويذكر أن حدود المدينتين الإسبانيتين سبتة ومليلة هي الحدود البرية الوحيدة بين دولة إفريقية ودولة من الاتحاد الأوروبي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ ملف نحو 800 أسير ومفقود لدى سلطات دمشق والفصائل الموالية لها، غالبيتهم الساحقة من الأكراد، في ظل استمرار الغموض بشأن مصيرهم وغياب أي معلومات واضحة حول أماكن وجودهم أو أوضاعهم القانونية والإنسانية. وأضاف المرصد أن هؤلاء فقدوا أو احتجزوا خلال العمليات العسكرية والأحداث التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا في الأشهر الماضية، ولا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم وسط تزايد المخاوف من استمرار احتجازهم بعيدا عن أي رقابة قانونية أو حقوقية مستقلة. رحبت الحكومة اليمنية بقرار روسيا إعادة افتتاح مقر سفارتها في عدن عاصمة اليمن المؤقتة، وقال السفير اليمني في موسكو أحمد سالم الوحيشي إن هذه الخطوة تعكس الموقف الروسي الداعم لبلاده في شتى المجالات بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في 6 هذا المساء بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة المساء.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أنتم في الجولة المسائية التي تنقل إليكم من استوديوهاتنا في حيفا في أبرز عناوين هذه الجولة. لائحة اتهام ضد سائق السيارة إسعاف من البعني بالتجسس لصالح إيران. تصعيد آخر في الملف الإيراني مع اعتبار الوسطاء بأن استعادة التفاوض بين واشنطن وطهران ما زالت محتملة. مصادر سياسية إسرائيلية وأمريكية تؤكد بأن حركة حماس تقترب من الإعلان عن التجرد عن سلاحها تماشيا مع خطة الرئيس ترامب. جنائيا، تقديم لائحة اتهام بالقتل ضد أحد سكان الطيرة والشروع بقتل ابن عمه. واعتقالات في فرنسا وإسبانيا لمشتبه فيهم بإشعال الحرائق الهائلة. وعندنا الاستعداد لنهاية أسبوع من الطقس الحارق. معكم في هذه الجولة أسعد عطار في الإعداد والتحرير، رانيا إرشيد أبو نمر في الإنتاج الفني، وإيلان في هندسة الصوت. نحن إلى أبرز الأنباء.

0: ونحن البداية مع هذا العنوان الرئيسي. النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام في قضية تجسس جديدة لصالح إيران، هذه المرة بحق مسعف وسائق سيارة إسعاف من قرية البعني في الجليل، تتهمه بتنفيذ مهام أمنية وجمع معلومات حساسة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى عشرات آلاف الشواكل. تشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن المتهم استغل طبيعة عمله للوصول إلى مواقع حساسة، بينها مستشفيات استقبلت مصابين خلال الحرب، ونقل معلومات وصور إلى مشغله الإيراني. كل التفاصيل في تقرير الزميل نجيب قزيل.
1: استغل عمله في الإسعاف للوصول إلى مستشفيات ومواقع حساسة، ووثق شخصيات رسمية وجمع معلومات خلال الحرب قبل أن ينقلها إلى مشغله الإيراني مقابل عشرات آلاف الشواكل، وفق لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا. وتقول النيابة إن المتهم أمير تيتي البالغ من العمر 34 عاما من قرية البعني بدأ منذ شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بتنفيذ مهام لصالح مشغل إيراني كان يعرفه باسم توم، مع علمه بأنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبحسب لائحة الاتهام استغل تيتي طبيعة عمله كمسعف وسائق سيارة إسعاف للوصول إلى مستشفيات مختلفة، ونقل صورا ومعلومات عن جاهزيتها خلال الحرب شملت أعداد المصابين وأماكن إيوائهم وإجراءات نقلهم بين المستشفيات والاستعدادات في حالات الطوارئ، ولا سيما في مستشفى رمبان في حيفا والمركز الطبي للجليل في نهرية. وتضيف لائحة الاتهام أنه بعد بدء عملية زئير الأسد وإطلاق الصواريخ الإيرانية نحو البلاد، كلفه مشغله بتوثيق مواقع سقوط الصواريخ بهدف جمع معلومات عن نتائج الضربات، وعندما تعذر عليه الوصول إلى بعض المواقع في الجنوب طلب منه التركيز على المستشفيات ونقل المعلومات المتعلقة بعملها خلال الحرب. وفي إحدى المرات بادر المتهم إلى إبلاغ مشغله بوجود رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ ووزير المالية بتسالإل سموتريتش خلال زيارتهما إلى المركز الطبي الجليل في نهرية، وأرسل صورة للرئيس ومرافقيه قرب الموكب الرئاسي، كما توجه إلى مشاف عميكام، هناك يقع منزل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وصور طرق الوصول إلى المنطقة وعددا من المباني المحيطة بها. وتشير لائحة الاتهام إلى أن نشاطه شمل أيضا تصوير ساحة المختطفين في تل أبيب، وتوثيق مظاهرة في مركز حريف في حيفا، وجمع معلومات عن كاميرات المراقبة وإجراءات الحراسة في متحف حيفا، إضافة إلى فتح حسابات على إنستغرام وفق تعليمات مشغله، وإخفاء مظاريف تحتوي على أموال في مواقع مختلفة، وتوزيع ملصقات كتب عليها أوقف الحرب. كما تتهمه النيابة بنقل معلومات عن أعداد القتلى والجرحى خلال الحرب مقابل مكافآت مالية، وتوثيق موقع سقوط صاروخ في قريته البعني، وإبلاغ مشغله بعدد المصابين. وفي مرحلة لاحقة عرض عليه مشغله 50,000 شيكل مقابل العثور على شخص والاعتداء عليه، وأبدى استعداده لتنفيذ المهمة لكنها لم تنفذ. ووفق لائحة الاتهام حصل المتهم على عشرات آلاف الشواكل مقابل المهام التي نفذها، وحول جزءا من الأموال التي تلقاها بعملات رقمية إلى مبالغ نقدية. ويواجه أمير تيتي تهما تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، ونقل معلومات بقصد المساس بأمن الدولة، ونقل معلومات لمنفعة العدو. وقال جهاز الأمن العام الشباك والشرطة إن القضية تعكس خطورة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح الجهات المعادية خلال فترة الحرب، وجدد تحذير المواطنين من الاستجابة لمحاولات التجنيد أو تنفيذ مهام مقابل إغراءات مالية، مؤكدين مواصلة ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
0: ونحن فعلا في تحول مباشر إلى التوتر في منطقة الخليج، الذي شهد حتى ساعات الصباح عمليا تطورات تصعيدية. الحرس الثوري تولى مسؤولية الهجوم على قائدة السالم علي السالم الأمريكية في الكويت، وادعى بأن 6 مقاتلات F-35 أمريكية تم تدميرها، هذا في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. نبأ بطبيعة الحال لم يؤكد من أي مصدر آخر. آخر رد إيراني من إيران على الضربات المكثفة التي شنتها الليلة الماضية قوات أمريكية، هذه المرة بمفردها في الظاهر على طول الساحل الجنوبي الإيراني. 3 عناصر من الحرس الثوري قتلوا في الهجمات الأمريكية حسب الإعلان الإيراني، ليتجاوز عدد القتلى في صفوف الحرس 20 في اليومين الماضيين. الهجمات الأمريكية جاءت عملا بوعيد الرئيس ترامب بأن الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على قاعدة علي السالم وغيرها في الأردن، رغم طبعا اعتراض الإطلاقات 5 على إحدى القاعدتين في الأردن، هذه الاعتداءات كما قال ترامب لن تمر مر الكرام.
2: It's our turn and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: سنرى ما إذا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران يقول ترامب، ولكن هذه المرة جاء دورنا لنرد. وفقا لشبكة NBC يزداد إحباط الرئيس ترامب من الموقف المتعثر مع الجمهورية الإسلامية، وأكثر من ذلك إزاء الخلافات بين مسؤولي الأمنيين حول أولا استئناف الحرب من عدمه، وثانيا ترتيب سلم الأولويات، أي تفضيل التصدي للبرنامج النووي الإيراني أو حماية الملاحة في مضيق هرمز أو التركيز على ضرب منظومات الصواريخ والمسيرات الإيرانية. ترامب يصب جل غضبه على مستشاريه حسب حصريا ودائما حسب وفقا لشبكة NBC، ولسيما يجب الإشارة تجاه هذا التأييد المتراجع باطراد للحرب في إيران، حيث أفاد آخر استطلاع لشبكة AP وكالة AP ومعهد نورك بأن 1/3 السكان البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون الحرب على إيران غير مبررة. بطبيعة الحال هذه الهواجس في أمريكا تعود إلى ارتفاع الأسعار كما قالوا المستطلع آرائهم، ارتفاع الأسعار لسيما أسعار الغاز والنفط في الأشهر الأخيرة في الولايات المتحدة، وخلال اليومين الماضيين ارتفع العادة السعر البرميل الواحد من النفط ليتجاوز $100. فقط نختم بهذه المعلومات حول التفاوض بين واشنطن وطهران. أولا حسب مصادر العربية فإن الوساطة الباكستانية لم تحقق أي نتيجة حتى الآن. طهران رفضت قام نعلم من جهة أخرى مقترحا عمانيا لإدارة مشتركة لمضيق هرمز. في كل الأحوال المناقشات حسب المتحدث باسم الخارجية في إسلام أباد مستمرة، وفي الظاهر يبقى الطرفين كما يقول المتحدث الباكستاني منفتحين على دراسة مقترح جديد ليقضي بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. هذا الاقتراح بطبيعة الحال ليس بجديد، ونحن نتوجه مباشرة لنظرة تحليلية إلى السيد وليد خليفي، هو كاتب كردي مقيم في فرنسا. سيد وليد مساء الخير.
3: مساء الخير، تحياتي لكم.
0: يعني هذا البندول الذي يتأرجح ويترنح بين فترات ولكنه يبقى على عينه، إما التوجه إلى الحرب إما خوض مفاوضات سياسية، وقد شهدنا التطورات التصعيدية لسيما في الأيام الأخيرة. قراءتك لهذا البندول؟
3: أنا أعتقد أولا أنه بقاء إيران، بقاء الملالي، بقاء النازية الإسلامية في الحكم سواء في إيران أو في الدول المحيطة، هذا يعني خطر على البشرية جميع، يعني خطر كبير مثل ما خطر النازية. يعني لو استمرت فلا بديل أنه حلف من أبناء المنطقة بقيادة إسرائيل للتخلص من هذا السرطان. يعني السرطان هذا خطير على العالم، وهي أنبى المهمة أنه التخلص من النازية السنية والشيعية.
0: أوكي.
3: يعني تماما لما مصطلح النازية ظهر
0: ولكن لكن دعني أركز على سؤالي على قضية هذا القرار أو التردد عمليا من قبل الرئيس ترامب في التوجه إلى الحرب. كانت معلومات فقط هذا المساء أنه يعني يجل عمليا جل غضبه على مستشاريه، لأنهم أيضا لم يستطيعوا القرار الحسمي هل نتوجع فعلا إلى الحرب أو ننتظر قليلا حتى يعني تقول إيران بأنها مستعدة لإجراء مفاوضات.
3: يعني على أي مفاوضات يراهنون مع يعني مجموعة ارتكبت كل الجرائم ومستعدة تستمر في هذه الجرائم؟ يعني أنا أعتقد أنه أي مفاوضات مع إيران هي مفاوضات خاسرة، يعني وقت بلا أي مردود. يعني شفنا في المفاوضات السابقة وكيف وصلوا لشروط معينة، ولكن السرطان يستمر في يعني أعتقد أن المفاوضات هي يعني استغلال الوقت لتمكين في المنطقة، وهي متمكنة في المنطقة إيران. يعني الفكر النازي دائما سهل أنه يستمر في وسط شعوب جاهلة ومسيطر عليها الدين.
0: أستاذ وليد، الأيام الأخيرة شهدت قصف للمناطق الشمالية العراقية وذلك بمشاركة سعودية، مع أن القيادة كانت أمريكية. في هذه المنطقة يتركز العديد من الأكراد، أليس كذلك؟
3: نعم المنطقة سواء إيران ولا العراق أو سوريا هي يعني مواجهة للكرد لهي المشاريع هي مواجهة حياة أو موت. يعني سواء إن الكرد إن لم يواجهوا فمعناتها إنه بيستنوا مصيرهم في الإبادة، اللي هي مستمرة من سنة من عقود يعني. وهكذا الباقي المكونات المنطقة. يعني
0: هل لديك معلومات مؤكدة حول إصابات في صفوف السكان الأكراد سواء في المنطقة الإيرانية أو العراقية؟
3: لم تتوقف الضحايا، يعني لم يتوقف الأكراد عن تقديم الضحايا، يعني سواء في ضربات مباشرة أو في إعدامات لم تتوقف إلا في إيران. يعني الكرد يعتبر يعني أول المستهدفين من طرف الإيراني أو من طرف النازي الإسلامي سواء في سوريا ولا في العراق ميليشيات الإيرانية أم الميليشيات الإسلامية الأخرى.
0: ورئيس ترامب أستاذ وليد كان اتهم الأكراد في السابق بأنهم عرقلوا بشيء بطريقة ما هجوم كان يفترض أن يصدر عنهم لإكمال المسيرة الأمريكية الإسرائيلية.
3: أعتقد أن تصريحات يعني تصريحات الفضفاضة مثل تصريحه أنه قدمنا أسلحة للكرد لم يسمي الكرد الذين قدموا لهم الأسلحة. في أطراف كردية كثيرة يعني في سواء في إيران ولا في العراق ولا في سوريا. من الطرف الكردي اللي استلم السلاح؟ أنا حقيقة أنا حاولت أن أعمل استقصاء من خلال علاقاتي يعني بالأطراف الكردية، ما في طرف سمع بالأسلحة غير من ترامب. إنه قدمنا لهم الأسلحة، ليش تقدم لهم الأسلحة؟ مين قدمت؟ شو كان المشروع؟ مين كان جاهز لهيك مشروع؟ يعني أنت بتقدم أسلحة هيك إنك يعني مش شيء سهل إنك تقدم الأسلحة. شو نوع الأسلحة اللي قدمتها؟
0: يعني أنت أيضا من الذين خيبت أمالهم بالنسبة لأي مساعدة محتملة من الرئيس ترامب نفسه، صح؟
3: أعتقد أنه بارد في سوريا يعني في شكل المساعدة تبعته. يعني للأسف الشديد يعني قدم مساعدة للنازية الإسلامية.
0: طيب يعطيك ألف عافية أستاذ وليد خليفة، كاتب كردي مقيم في فرنسا، شكرا لك على هذه المداخلة. نحن إلى بؤرة توتر أخرى، حيث تقول مصادر سياسية وأمريكية تعتبر بالأحرى بأن حركة حماس تقترب من الإعلان عن نزع سلاحها، التجرد من سلاحها. تشير هذه المصادر إلى أنه تم وضع خطة مفصلة تقضي بتفكيك كامل وشامل لجميع الأسلحة والأنفاق في هذا السياق. عن الردود والشكوك في الطرف الإسرائيلي ينضم إلي محرر الشؤون الدولية السياسية شمعون أرانس. شمعون مساء الخير.
4: مساء النور لكم جميعا يا شمعون.
0: دعنا أولا في التفاصيل الدقيقة وأسألك مباشرة، يعني حتى الآن لم يصدر أي رد عن حماس؟
4: نعم بالفعل، وليس أيضا رد من قبل ديوان رئيس وزراء أو جهة سياسية كبيرة، وبالفعل ليس هناك أي رد من قبل حماس. فلنبدأ ما تفضلت وطلبتني عن ما يتحدث هذا البيان. هناك استغراب في الأوساط السياسية من البيان الذي أصدره مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينو بصدد المباحثات التي أجريت وتجرى في القاهرة بين حماس والوسطاء. البيان ينص على أن هناك خطة طريق التي تقضي بتفكيك جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بدون ذكر حركة حماس، إلى جانب تدمير الأنفاق ومستودعات الذخيرة والمنشآت لإنتاج السلاح. أي مجلس السلام يتحدث باسم حماس كما قلنا بدون رد فعل حمساوي. أوساط سياسية إسرائيلية وأمريكية تعتبر بأن حماس قد تعلن قريبا عن تخليها عن السلاح، وأنه تم وضع خطة مفصلة حول هذا الموضوع. هناك تقارير تفيد بتقدم كبير يحرز بهذا الصدد، ومع ذلك كما تفضلت وتقول لنا أوساط سياسية هناك شكوك في الطرف الإسرائيلي بأن علما بأن هناك تجربة مرة مع حماس في الماضي. حماس قامت ولا تزال تقوم بمناورات والمراوغة والكذب وكل هذه الحيل، وذلك بهدف كسب الوقت وتهرب من تنفيذ الالتزامات. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي رسمي، ولكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عقب على هذه الأنباء فقال إنه مع النازيين كما قال يجب التحدث فقط بواسطة مناظير البنادق ليس عبر أي وسيلة أخرى، إننا لا نتعهد للشيطان بوقف تصفية الإرهابيين ولا نوقع معهم على صفقات، كذلك ليس عبر جهة ثالثة أو أي وسطاء أو جهة أخرى. بعد مجازر السابع من أكتوبر يتوجب على رئيس وزراء أن يوضح بأنه ليست هناك أي صفقات، يقول الوزير بن غفير. نحن نشير إلى أنه تحدثنا مع مسؤولين في منتدى غلاف إسرائيل، إحدى هذه النشطات في هذا المنتدى قالت لنا ما يلي:
5: منتدى إسرائيل دورش כבר שנתיים וחצי את הדבר הברור מאליו. מי שדווח ודייק כל כך בתוכנית הטבח לא ישנה את אורו. ממשלת ישראל מחויבת למיטוט שלטון חמאס. שום מיטוט בהתנצלות בינלאומית ייצר את הביטחון שתושבי העוטף ראויים לו. כבר עכשיו מעבירים מפעלי בטון לשליטה אמריקאית. אי אפשר להלאים את הביטחון שלנו, בטח לא את הביטחון של הגבולות שלנו.
4: إذن تقول المتحدثة منتدى غلاف إسرائيل يطالب منذ عامين ونصف بالشيء الواضح، من يرتكب المجزرة وخطط لها بهذه الدقة لن يغير جلده وتصرفاته، وحكومة إسرائيل ملزمة بإنهاء حكم حماس. لا توجد أي جهة يمكنها أن توفر الأمن الذي يستحقه سكان غلاف غزة. وفي هذه الأثناء تكشف النقاب بأنه بالفعل يتم نقل مصانع البطون إلى الجيش الأمريكي بمحاذاة قطاع غزة. لا يمكن التنازل عن أمننا، وبالتأكيد لا يمكن التنازل عن أمن حدودنا. تقول إن هناك قاعدة أمريكية قريبة من معبر كيرم شالوم تنتظر استقبال قوات أجنبية مغربية وصربية وإندونيسية وجورجية. يجب التوقف لهذا الأمر تقول المتحدثة. إذن هناك قلق كبير لهذا الموضوع الذي ليس من الواضح ما إذا كان بالفعل صحيحا أم لا. الأيام القريبة وربما الساعات القريبة أو الأيام القريبة ستكون الاختبار الحقيقي لما نراه على أرض الواقع.
0: شمعني مدامك تحدثت عن قوات الاستقرار الدولية، يبدو ربما هذه الخطوة المفترضة نقولها بين هلالين والمستبعدة من قبل حماس بتخلي عن أسلحتها تأتي تجاه الشق الآخر من المعادلة، أي موافقة رئيس الوزراء على إدخال قوات الاستقرار الدولية فعلا وأن تتحدث عن بعض الجنسيات منها إلى قطاع غزة بسبب الضغوط من الرئيس ترامب، أليس
4: نعم
0: كذلك؟
4: بالفعل شيمون، هناك غضب كبير في إسرائيل لدى وزراء الكابينت. نحن نذكر بأن قبل زيارة نتنياهو لواشنطن كانت هناك أنباء بأن لقاءه مع الرئيس ترامب كان مشروطا بتقديمه تنازلات، الديوان رئيس وزراء ينفي ذلك، ولكننا رأينا بأن الكابينت اتخذ عشية هذا اللقاء في البيت الأبيض اتخذ قرارا بالسماح بفسح المجال أمام قوات أجنبية، قوات الاستقرار الدولية بالوصول، في حين أن الموقف الإسرائيلي الرسمي هو بأنه إسرائيل تعارض ذلك جملة وتفصيلة إلا بعد تفكيك حركة حماس. في هذه المرحلة كما نرى هناك تغاضي لهذه الأمور وهناك غضب كبير من قبل جهات في الكابينت، وزراء في الكابينت وجهات أخرى، ربما هناك تقدم من وراء الكواليس بصورة مخفية بشكل يتنافى والمواقف الإسرائيلية، كل ذلك كما يبدو بسبب الضغوطات الأمريكية. شمعون
0: شكرا لك شمعون أران على كل هذه التفصيلات، ننتظر ونرى ماذا سيحدث على أرض الواقع. نعود قليلا إلى هذه التداعيات للحرب الإيرانية الأمريكية والمناوشات الليلية بين الطرفين، أسواق الطاقة العالمية تشهد تقلبات متواصلة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، حيث ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية في ظل تضرر طرق الإمداد والملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفي البلاد ترفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد بإحدى 61 أغورة للتر الواحد. كل تفاصيل مع مراسلنا زكي بنحاس.
6: التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل لتلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية في ظل تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم.
7: تجديد الحرب في منطقة الخليج والتوتر الحاصل اليوم مما يعرقل مسار النقل البحري للنفط ومواد الطاقة الأخرى كالغاز الطبيعي له تأثير كبير على أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية.
6: هذه المخاوف دفعت أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاع وصل إلى 7% مع تصاعد العمليات العسكرية، قبل أن تتراجع نسبيا مع الحديث عن احتمال استئناف المسار الدبلوماسي وهدوء نسبي في المواجهات.
8: Oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do.
6: ولا يقتصر تأثير الأزمة على أسواق النفط العالمية فحسب، بل امتدت أيضا إلى أسعار الوقود في عدد كبير من دول العالم ومنها إسرائيل، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد بـ 61 أغورة للتر الواحد، وسيصبح سعر اللتر البنزين من نوع 95 أوكتان 8 شواكل و9 أغورات بالتعبئة الذاتية.
9: مش عارف ليش برفعوا السولر والبنزين، ما هو العالم معاش لا شغل ولا أكل ولا شرب، كمان البنزين فش العيشة صارت فش عيشة، حتى الواحد عيشة مش عارف يعيش.
10: يا حامد نحن لو مسايمين متى ملحمة، إما ملحمة إمارات أكل يبسط مكشين يكتر ميدا يخد على أناشين شوتين أناشين إلا هم مسكورت كمو أدام شعبين.
6: ويرى محللون أن أي تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة في الخليج أو مضيق هرمز قد يعيد الضغوط على أسواق الطاقة ويرفع أسعار النفط مجددا، بينما قد يؤدي تثبيت وقف إطلاق النار أو استئناف المفاوضات إلى تهدئة الأسواق وانخفاض الأسعار تدريجيا، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود والنقل وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في مختلف أنحاء العالم.
7: الارتفاع الحاصل أيضا اليوم سوف يضر في عجلة الاقتصاد العالمي، لأن النفط هو أمر أساسي في الصناعة وفي النقل البحري. هناك العديد من الدول في آسيا وأوروبا تعتمد على دول الخليج التي تصدر 20% من مواد الطاقة في الأسواق العالمية.
6: وفي ظل استمرار الضبابية السياسية والعسكرية تبقى أسواق النفط رهينة لتطورات الميدان، فيما يترقب المستهلكون والحكومات حول العالم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في وقت قد ينعكس فيه أي تغيير على أسعار البنزين وتكاليف المعيشة والنمو الاقتصادي العالمي.
11: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو
12: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
12: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
12: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
14: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
12: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: جولة
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: توقعات بالإعلان اليوم عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات مع حماس بشأن خطة ترامب تشمل موافقة الحركة على نزع السلاح وموافقة إسرائيلية على انسحاب تدريجي من القطاع. بعد 6 أيام من الهدوء جدد الجيش الأمريكي غاراته على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران، وترامب يهدد بضرب طهران بقوة. مصر تؤكد أن الحريق في سفينتين بميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، والحرس الثوري يؤكد أن هدف الهجوم هو إظهار أن إمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. جيش الدفاع ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس، وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد. الشرطة تحل لغز جريمة قتل الشاب بكر انصيرات ومحاولة قتل نديم انصيرات في الطيبي الشهر الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
12: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تخطينا 5:30 بدقيقتين. النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام بحق شاب من مدينة الطيرة نسبت إليه تهمة قتل بكر مصيرات ومحاولة قتل ابن عمه نديم في جريمة إطلاق النار التي وقعت قبل نحو 3 أشهر في مدينة الطيبة.

0: لائحة الاتهام أن المتهم خطط للجريمة مسبقا ووصل إلى المكان مزودا بمسدسين وانتظر الضحيتين قرابة ساعة ونصف قبل أن يهاجمهما ويطلق عشرة الرصاصات من مسافة قصيرة حتى فرغت الذخيرة التي كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتل بكر صراط وإصابة ابن عمه بجروح خطيرة. وبحسب النيابة لم تتوقف أفعال المتهم عند تنفيذ الجريمة، إذ حاول إخفاء آثارها فتخلص من السلاح والقفازات وغطاء الوجه، فيما عمل آخرون وفق ما جاء في التحقيق على تنظيف مكان الجريمة وإزالة آثار الدماء في محاولة لعرقلة عمل المحققين. لكن التفاصيل الأكثر إثارة في القضية جاءت من توثيق كاميرات المراقبة التي أظهرت بحسب مواد التحقيق أن المتهم عاد بعد دقائق إلى مسرح الجريمة من دون غطاء للوجه، وتصرف وكأنه لا يعلم شيئا عما حدث، حيث أخذ يسأل أمام الموجودين من أطلق النار وأين نديم، في محاولة وفق لائحة الاتهام لإبعاد الشبهات عن نفسه وإقناع الحاضرين بأنه لا علاقة له بالجريمة. واعتمد التحقيق الذي أجرته الوحدة المركزية في لواء المركز على وسائل جنائية واستخباراتية متطورة أسفرت عن العثور على السلاحين المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى القفازات وغطاء الوجه، فيما ربطت فحوصات الحمض النووي المتهم بالأدلة التي ضبطت قبل أن يعتقل بعد 5 أيام داخل شقة اختباء في مدينة الطير.
1: من الطير إلى مدينة طمرة، وتقديم اختراط لهدم منازل مأهولة منذ أكثر من 40 عاما. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل خالد دراوشي. خالد، مساء الخير، التفاصيل عندك.
2: نعم شمعون، إذن مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يبدو أن مدينة طمرة حاليا تسود فيها حالة من الغضب والقلق بعد تلقي عدد من أصحاب المنازل أوامر هدم خلال الأيام الأخيرة في ظل تصاعد سياسة هدم المنازل في البلدات العربية لأسباب عديدة. هناك يعني حالة من القلق والخوف، وهناك من قال أيضا في اللجان الشعبية في طمرة أن هناك مخاوف من تشريد عائلات كاملة، وهناك أيضا من دفع من ضمن النشطاء الاجتماعيين في طمرة دفع في دعوة للتحرك شعبي وقانوني لمواجهة هذه الإجراءات. هناك يعني من تلقى أوامر يعني في المدى القريب، وهناك أيضا من تلقى أوامر في المدى البعيد. لنذكر فقط شمعون أن هذه الإخطارات تطال يعني منذ أكثر من منازل مأهولة منذ أكثر من 40 عاما. وهناك أيضا اللجنة الشعبية حذرت أن نحو 8% من بيوت المدينة معرضة للإجراءات، وكأن شمعون يعني بإمكاننا القول بين ليلة وضحاها يعني زار هذا الشبح وطرق أبواب مدينة طمرة، وخصوصا بيوت التي يعني تحتاج إلى الإجراءات القانونية، وأيضا أن تتعايش وتتماشى وتحاول منع هذا الهدم خلال يعني فترة زمنية لا أحد يعلم مدتها، يعني قد تكون يوم، خلال أيام، قد تكون خلال أسابيع، لكن الفكرة نفسها هي الفكرة التي يعني تسود وتخيف السكان هناك في مدينة طمرة. وهناك يعني تحدثت اليوم مع صاحب أحد البيوت وقال أنه حاليا يجلس مع عدد من المحامين وأيضا مندوبين من البلدية في مدينة طمرة في محاولات يعني لمنع أو تجميد هذه الإجراءات، لعل وعسى أن يصبح هذا الشبح من وراء ظهره وأن يبقى البيت قائما بدون أن يتم هدمه. شمعون،
1: جزيل الشكر لك الزميل خالد. نحن دائما قضائيا حيث أوعزت محكمة العدل العليا إلى سلطة المطارات بتمديد ساعات العمل في معبر ألنبي في غور الأردن الذي يخدم كما نعلم الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. تقرير مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف.
3: في عقاب الالتماس الذي قدمه رجال أعمال فلسطينيون في شهر آذار مارس الماضي، وجهت المحكمة العليا سلطة المطارات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر ألنبي بالحدود.

0: السعودي بين إسرائيل والأردن، وبذلك استجابت المحكمة جزئيا للالتماس الذي يطالب بتشغيل المعبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو على الأقل حتى ساعات المساء المتأخرة بما في ذلك خلال يومي الجمعة والسبت. وأوضحت المحكمة في قرارها أنه يتعين على سلطة المطارات أن تبلغ المحكمة بشأن تقدم الجهود الرامية إلى توسيع ساعات عمل المعبر، وذلك حتى الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأوضح القضاة دافيد مينتس وعوفر جروسكوف وجيلا كانفيشتاينيتس في قرارهم أنهم لا يقبلون موقف سلطة المطارات القائل بأن ساعات عمل المعبر الحالية تشكل توازنا عادلا بين احتياجات السكان والترتيبات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن معبر ألنبي هو معبر الحدود الوحيد المتاح لثلاثة ملايين فلسطيني من سكان الضفة الغربية، ومع ذلك فإن ساعات العمل فيه هي الأقصر من بين جميع المعابر التي تديرها سلطة المطارات، ما يؤدي إلى ازدحام هائل فيه. وفي السنوات الثلاث الأخيرة منذ حرب السيوف الحديدية كان المعبر مفتوحا لدخول المسافرين في كلا الاتجاهين لمدة 5 ساعات ونصف فقط يوميا من الأحد لغاية الخميس، و4 ساعات ونصف أيام الجمعة، بينما يغلق في أيام السبت. وجاء في الالتماس أن هذا الوضع يمس بالحق في الكرامة وحرية التنقل، وهما حقان دستوريان في دولة إسرائيل.
1: نحن إلى بعض الشؤون المحلية. بلدية الطيبة بالتعامل مع شركات الهواتف الخليوية الكبرى بدأت تركيب أول هوائية خليوية فوق مبنى بلدية الطيبة في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الإرسال وحل مشكلة ضعف التغطية الخليوية التي عانى منها سكان المدينة لسنوات طويلة. كل التفاصيل مع الزميل أحمد أبو السويس.
2: فيش رسال، صار لي نص ساعة بدي أتصل وهاي طلع فيش رسال. يعني أنا بدي أتصل، بدي تاكسي هسا يأخذني، مونيت يأخذني، بدي أروح على الكوبات حولي، مش عارف أطلع. أظن صار لي أزيد من نص ساعة واقف وبتصل، فيش ما برنش على الشك الثاني لأنه فيش رسال من مرة.
3: هذا هو الواقع الذي يواجهه سكان مدينة الطيبة عند محاولتهم الاتصال عبر شبكات الهاتف الخلوي. منذ أكثر من 3 أعوام يعاني ألاف السكان هنا من ضعف حاد في التغطية الخلوية لشركات بليفون وأورنج وسلكوم، حتى بات إجراء مكالمة هاتفية عادية يتطلب وفرة من المحاولات وكثيرا من الحظ لنجاحها. والحديث لعماد من سكان مدينة الطيبة.
2: ليش نقعد ندور؟ نقعد ندور، ما بأخذ عليه بأخذ عليهن. وبعدين البني آدم لما بده يتصل، أنا أمسش تلفوني ما يبكاش معي أقدر أتصل لا بكوبات حليم ولا أعمل دور ولا أقدر أعمل أي إشي. وعندنا في كثير ناس اللي معاقين بقدروش يعملوا هاي الشغائل، كيف بدي يتصل؟ يعني بدي يصير كل ما بده إشي يصير يدير سيارته وروح على الكوبات حليم.
3: وتعود جذور المشكلة إلى قبل عدة سنوات عندما عارض سكان المدينة نصب هوائيات خلوية في المدينة خشية تأثيرها المحتمل على صحتهم، ما أدى إلى إزالتها الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التغطية الخلوية وتسبب بمشاكل متواصلة في الإرسال. تأزم هذه المشكلة أثار موجة من الغضب والاستياء بين السكان، ما دفع البلدية لتكثيف اتصالاتها مع شركات الاتصال والجهات المعنية لإيجاد حل، حيث بدأت يوم أمس أولى الخطوات العملية بنصب هوائية فوق مبنى البلدية ضمن مخطط لإقامة 12 هوائية في أنحاء المدينة بهدف تحسين التغطية الخلوية وحل المشكلة بشكل جذري. والحديث لرئيس بلدية الطيبة الأستاذ يحيى حاج يحيى.
4: إحنا عارفين اليوم فيش إشي بيمشي إلا على الإنترنت وعلى الإرسال وإلى آخره، كل إشي ماشي على هذا الإشي. إحنا بنسمحش إنه هذا الإشي يستمر في الطيبة، ولذلك قمنا بالخطوة الأولى حتى ركبنا هوائيات على مبنى البلدية، وراحين نركب تقريبا 12 هوائية في الطيبة.
3: هذا ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من السكان الذين يرون أن تحسين التغطية الخلوية لم يعد رفاهية بل حاجة أساسية في حياتهم اليومية. والحديث لعبد الحكيم مصاروة وعبد الهادي كايك من سكان مدينة الطيبة.
5: بتحل مشكلة، في ناس عندهم بلاد اللي بتعلموا بالخارج، في ناس اللي بتداووا، في ناس اللي بيمشوش على الانترنت، في ناس لها مصالح على الانترنت، هذا معدومين منه، لازم الواحد يطلع على تاني اكبر سابع او رعنانة مشان يودي رسال.
6: بلدنا كبيرة، بلدنا بدها اتصالات.
7: استنيتوا الاشي هذا؟
6: طبعا الكل بعاني، الكل بيسأل، الكل بيحكي. في مناطق مثلا تل البنك تل ميجا فيش بالمرة هناك فيش اتصال.
3: ومع بدء تنفيذ الخطة يتراقب السكان تحسنا ملموسا في جودة التغطية، على أمل أن تنطوي صفحة من معاناة استمرت لسنوات.
1: هكذا في الطيبة نحن إلى هذا النبأ. في خطوة غير مسبوقة، الدولة تقرر تخصيص 40 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية لكي تعمل على التخطيط لمشاريع في مجال المواصلات والسلامة على الطرق. معنا للمزيد حول هذا الموضوع السيد صلاح بدران المسؤول عن ملف المواصلات في بلدية أم الفحم. سيد صلاح مساء الخير.
7: مساء الخير لجميع المستمعين وإلك.
1: أهلا فيك. يعني ممكن القول يعني فرح وما تمت؟
7: ليس
1: لأنه لم يصادق عمليا نهائيا على هذا المشروع المرحب فيه بطبيعة الحال. لا
7: إلى الآن هذا حبر على ورق. أنا بالنسبة لي كموظف مهني في البلدية أنا أنتظر الموافقة الرسمية والبدء في المشروع. إلى الآن أنا أنظر إلى هذا القرار كحبر على ورق.
1: متفائل أنت، متشائم بالنسبة لاحتمالات يعني المصادقة عليه نهائيا؟
7: لست متشائما، ولكن إذا نظرنا إلى هذا القرار نحن نتكلم عن 40 مليون العربية، وإحنا نحكي عن كمية كبيرة بلدات عربية. يعني
1: أي مناطق عربية يشمل هذا القرار المفترض يجب القول حتى الآن؟
7: إلى الآن ليس لدينا أي علم حول هذا القرار أي مناطق بالضبط، ولكن ننتظر.
1: ربما حتى يعني ريثما ما يتم المصادقة التأكد من المصادقة على هذا القرار، حدثنا عن تفصيلاته على الأقل.
7: إلى الآن لم يتواصل معنا أي وزارة، أي موظف يعمل في الوزارات الحكومية حول هذا القرار. الآن لم يصلنا هذا القرار، هذا قرار قرأناه يعني مثلكم. للآن لم يصل إلينا.
1: طيب هل تقومون بأي خطوات عملية للتشجيع والتأكد من فعلا المصادقة على هذا القرار؟
7: طبعا نحن نعمل على ذلك. لدينا مكالمة هاتفية مع وزارة المواصلات في يوم الأحد القادم، سوف نستفسر حول هذا الموضوع وإن شاء الله يكون في رد إيجابي اللي طبعا يسعدنا حول هذا الموضوع.
1: نشاطركم هذا الأمل وهذه التوقعات. شكرا جزيلا لك سيد صلاح بدران المسؤول عن ملف المواصلات في بلدية أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا جزيلا على استضافتك.
1: نحن إلى موضوع مختلف تماما بعيدا عن البلاد، حيث الحرائق تحديدا في فرنسا وعددا من الدول الأوروبية لا سيما إسبانيا واليونان أيضا، حيث قتل اثنان على الأقل من فرق الإنقاذ والإطفائية. الحرائق تشتعل هناك أيضا. معنا للحديث عن هذا الموضوع، الحرائق متواصلة يجب القول، السيد أزاد حسين من فرنسا من المنطقة إحدى المناطق القريبة من الحرائق. أستاذ أزاد مساء الخير.
8: مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
1: حدثنا أين أنت بالضبط؟ في منطقة بوردو ربما؟
8: أنا بأنجي.
1: أنجي
8: بعيد عن منطقة بوردو شي 200 وشوي 250 كيلومتر، بس ننتمي على نفس المنطقة، المنطقة الشرقية لفرنسا.
1: عم بتشوف الحرائق، عم بتشم ريحتها، هل صار عندكم إجلاءات للسكان؟
8: عنا لا، بس ببوردو في كم مدينة صغيرة أجلون. بس مدينة بوردو يعني كان عم ببحثوا فيها بس ما صار، ما أجلون.
1: طيب
8: 142 ألف شخص يعني أجلون من هالمنطقة هاي.
1: بس يعني انت عارف اكيد وصلتك الانباء انه صار في اعتقالات بالقليلة بفرنسا، صار انه في اشتباه بعمل متعمد.
8: لا بد في هيك شغلات عم بيصير. سمعت انه كان شين اربعة في
1: إيه؟
8: بقى ما بتعرف يعني ما في شيء اوفيشيال
1: رسمي اكيد
8: ميجو سيجاريت يعني
1: إيه؟
8: واحد
1: طرف سيجارة
8: لندا باربكيو او ما صار الحمد لله. ما صار في مثلا المرة بومبيا بي غومان مثلا ما في هالشكل إيه؟ هذا يعني في هيك شيء في سوبسون في سوبسون مشان اون فيرم بانو سولير يعني مزرعة بانو سولير
1: إيه؟ اللواحي الطاقة الشمسية
8: ايه في سوبسون انه مثلا المنطقة احترقت لهدف ما بس سوبسون يعني ما يمكن.
1: طيب واللي حسب المعلومات القليلة المتوفرة عنكم يعني في أفق لانتهاء هاي الحرائق السيطرة عليها بالقليلة؟
8: والله السيطرة عليها يا ريت يعني لأن أنا بعرف أنه في تضامن بين الفلاحين والإطفائية
1: إيه؟
8: والتنسيق مع البريفكتور إلى آخره يعني بشكل منظم
1: يعني المسؤولين في المحافظة إيه؟
8: وكلهم متضامنين يعني الشعب كله متضامن ويعني رايحين على بكاف وفعلا يعني في تضامن غريب عجيب.
1: طيب أستاذ أزاد حسين يعني بالقليل طمنا عنكم أنت عائلتك.
8: نحن والله الحمد لله نحن بعيدين قلت لك عن الفو
1: إيه؟
8: بس عندي أخ بجنوب فرنسا نواحي مرسيليا كان في حريق نيكي بباسان أركاسون قال لي هذاك اليوم والله عم في يعني دخان يعني لعنده نواصل هو بالدين لبان فقال لي الدخان ما دخان صرنا ننسم ريحته يعني المشكلة من كتر الشوب والحر الحرائق عم تندلع في كل مكان.
1: طيب الله يعين الجميع وسلامي للجميع. أستاذ أزاد حسين تحدثت من إحدى المناطق الفرنسية القريبة من هذه الحرائق نشكرك جزيل الشكر في هذه المرحلة شكرا لك.
8: بالعفو أهلا وسهلا.
1: إيه. ولدينا في البلاد وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى تواخي مزيد من الحذر بسبب موجة الحر المتوقعة متوقع أن تجتاح البلاد في نهاية الأسبوع خصوصا وتحذر من حوادث نسيان طبعا أو ترك الأولاد والأطفال وكبار السن في السيارات. معنا للمزيد الدكتورة مريم مفرع طبيبة عائلة مختصة والمختصة أيضا بعلاج السمنة. دكتورة مريم مساء الخير.
9: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: يعني السمنة بحد ذاتها هي إشي خطير كيف تترافق مع خطورة الحم الشديد في الأيام المقبلة؟
9: بالضبط وخصوصا للناس اللي عم تاخد أدوية اللي لها علاقة بالسمنة الإشي كتير رح يأثر بس أنا رح أعطي توصيات عامة مش بس للناس اللي مع سمنة.
1: تفضلي.
9: طبعا احنا جايين على ايام اللي هي رح تكون شديدة الحر فكتير مهم ان نكون بمكان اللي هو بارد نحاول انه ما نطلعش غير للضرورة واذا كان حبينا نطلع بساعات اللي هي بيكون فيها الجو اقل حرارة مثل الصبح بكير او بساعات المغرب نشرب كتير مي حتى لو مش عطشانين لانه كتير مرات الجفاف بيظهر لناش انه احنا عطشانين فنحاول انه نشرب بشكل منتظم حتى لو ما كانش في عطش مجهود بدني ما يكونش في مجهود بدني يعني ما نطلعش نعمل رياضه بساعات الحم ونخفف حتى من المجهود البدني في هاي الايام اللي جاي علينا واكيد اكيد توخي الحذر بالحمايه انه لما نطلع طاقيه كريم ضد الشمس SPF 50 والأهم هو طبعا أطفالنا أبنائنا وكبار السن ننتبه لهم وحتى الحيوانات حتى لبضع دقائق بالسيارة ممنوع إنه نتركهن.
1: هاي أكيد بس بدي أسألك عن الأكثر الشرائح المعرضة طبعا للحم دعينا شوي بالتفاصيل مثلا أمراض القلب الكبار السن يعني هل لديهم يعني احتياجات خاصة في مثل هذه الظروف؟
9: أكيد أكيد طبعاً كل شخص مع مرض مزمن وبالعادة الأمراض المزمنة بتكون عند الناس الكبيرة بالسن، أكيد الرضع والأطفال لأنه الطفل بيقدرش ينادي أو بيكونش عنده تجاوب أو بيكونش بيبديش حركة، النساء الحوامل، الناس اللي زي ما حكيت أنت أمراض القلب والرئتين، الناس اللي مع سمنة وعم تأخذ أدوية لأنها الأدوية هاي ممكن إنها بتأدي لإسهال وفقدان سوائل، الناس اللي بخده أدوية مدرة للبول، أدوية الضغط، الناس اللي بخده أدوية اللي بتأثر على تنظيم حرارة الجسم وتوازن السوائل، كل هاي الناس هي أكثر عرضة من غيرها للخطر بموجة الحر اللي جاي علينا.
1: دكتورة مريم، يعني اللي لو لا سمح الله حصل المكروه والناس يعني اللسان بصير يحس انه في اعراض لضربة شمس، اول اسعاف اولي ممكن هو حتى او واحد من عائلته يقدم له اياه؟
9: اول شيء لازم نميز بين شغلتين اللي هي الاجهاد الحراري وضربة الحرارة. الاجهاد الحراري بتكون اعراضه هي اخف شدة واخف خطورة. لما بكون عنا ضربة حرارة اول شيء بعمله اي شخص متواجد، حد الشخص اللي انصاب بضربة حرارة هو انه يتصل لنجم الداود يبلش بالإسعافات الأولية. بهمني إنه المستمعين يميزوا بين الحالتين لأنه ضربة الحرارة هي حالة طارئة واللي دغري لازم نتواصل مع نجم الداود. فالأعراض للإجهاد الحراري اللي هي أقل حدة بيكون تعرق، جلد بارد أو رطب، وجع رأس، دوخة، ضعف وتعب عام، ممكن إنه يحس بغثيان أو تقيؤ، دقات قلب سريعة أو ضعيفة، تنفس سريع. بس اللي عنده ضربة حرارة ممكن إنه يوصل لعنده نبض جدا سريع، تنفس سريع، فقدان وعي، انهيار، ارتباك أو تشوش.
1: والتعاطي المباشر مع هذه الأعراض دكتورة مريم، بما أنه أدركنا الوقت، التعاطي المباشر
9: هو أنه تخفيف الملابس، كمادات باردة إذا طبعا ما كانش فيه هاي، يشربوا المي بشكل بطيء ومش بكميات مرة واحدة،
1: يعني تلقيم
9: تلقيم المياه. وطبعا إذا كان ضربة حرارة في فقدان للوعي أو غثيان ممنوع منعا باتا أنه إحنا نعطي تلقيم للمياه، نستنى الطاقم الطبي ليوصل ويعطوا العلاج اللازم.
1: وبطبيعة الحال دكتورة مريم تنضم إلينا بهذه الدعوة من وزارة الصحة أيضا، وجوب توخي الحذر الشديد في هذه الظروف بالذات.
9: أكيد طبعا.
1: نشكرك جدا الدكتورة مريم فرع، طبيبة عائلة ومختصة أيضا بعلاج السمنة، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: وبتحية والدعوة إلى نهاية أسبوع من البرودة قدر الإمكان، نشكركم مستمعين الكرام على انضمامكم لهذه الجولة المسائية، من إعداد وتحرير أسعد أطار، في الإنتاج الفني كانت معنا رانيان شيد أبو نيمر، إيلان من الهندسة الصوتية، أنا شمعون بن نعيم، دمتم بخير.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث

0: أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: هذه عناوين الساعة من مكان. توطيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب، سجن سائق أدين بالتسبب في حادث سير أوقع قتيلين، استطلاع يظهر تقدم المعارضة على الائتلاف الحكومي الحالي، استمرار تحسين قدرات منظومة سبايدر الإسرائيلية للدفاع الجوي، وروسيا تدرج اسم مطور تطبيق تيليجرام في قائمة الإرهابيين.
0: راديو مكان الأخبار.
2: السادسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساءكم بكل خير. هنأت إسرائيل المغرب بمناسبة عيد العرش، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس قالت في تغريدة على شبكة إكس: نتقدم بأحر التهاني للمملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس الذي تقلد زمام السلطة قبل 27 عاما في مسيرة زاخرة بالتقدم والازدهار. ويزداد التنافس على حركة المسافرين بين إسرائيل والمغرب، إذ أعلنت شركة إسرائيل أنها ستستأنف في مطلع أيلول سبتمبر القادم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش. وقد أعلنت شركة أركيع مؤخرا عن اتخاذ خطوة مماثلة بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب الحرب. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف السنة على سائق يدعى وسيم غبرية، بعد أن أدانته بسلسلة جرائم أخطرها التسبب العام الماضي في حادث سير في منطقة مرج إسرائيل أودى بحياة شخصين. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن المحكمة ألزمته كذلك بتعويض عائلتي الضحيتين. أظهر استطلاع للرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 21 مقعدا برلمانيا مقابل 20 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 71 مقابل 49 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. أعلنت شركة رافائيل الإسرائيلية للأسلحة عن استمرار تحسين قدرات منظومة الدفاع الجوي من نوع سبايدر وملائمتها لمواجهة التهديدات المتبلورة، حيث أكملت بنجاح تجربة على اعتراض عدة أهداف جوية بينها مسيرات، وقد صدرت الشركة هذه المنظومة إلى عدة دول أجنبية. أدرجت روسيا في قائمة الإرهابيين والمتطرفين المطلوبين اسم بافيل دوروف مطور تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري، وتدعي موسكو بأن استخبارات أوكرانيا تستخدم هذا التطبيق لتجنيد عملاء في روسيا، ويذكر أن دوروف هو روسي منفي مقيم في دبي.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في 8 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: توقعات بالإعلان اليوم عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى التفاهمات مع حماس بشأن خطة ترامب تشمل موافقة الحركة على نزع السلاح وموافقة إسرائيلية على انسحاب تدريجي من القطاع. بعد 6 أيام من الهدوء جدد الجيش الأمريكي غاراته على عشرات الأهداف للحرس الثوري في إيران، وترامب يهدد بضرب طهران بقوة. مصر تؤكد أن الحريق في سفينتين بميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، والحرس الثوري يؤكد أن هدف الهجوم هو إظهار أن إمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع. جيش الدفاع ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس، وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد. الشرطة تحل لغز جريمة قتل الشاب بكر انصيرات ومحاولة قتل نديم انصيرات في الطيبة الشهر الماضي، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا ابو الورد.
0: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
6: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
8: مخزن ياشوك
7: دايما مننتصر بالسعر.
9: خيرسي خوك هتغيوت بديوك، مخزن ياشوك،
10: مخزن ياشوك،
9: بابا بادوك.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: توقعات بالإعلان عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات مع حماس تشمل نزع سلاحها وانسحابا إسرائيليا من القطاع. بعد 6 أيام من الهدوء، الجيش الأمريكي يجدد غاراته على أهداف إيرانية، وترامب يهدد بضرب طهران بقوة. مصر تؤكد أن الحريق في سفينتين بميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، والحرس الثوري يلمح بشأن مسؤوليته. نتنياهو ينفي أنه حاول إقناع ترامب باستئناف الضربات ضد إيران، مؤكدا تسوية الخلافات مع نائب الرئيس ديفانس. تخديرات برد جيش الدفاع على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر. اتهام أمير هشام تيتي سائق سيارة إسعاف من البعني بالتجسس وتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية. تقديم لائحة اتهام ضد محمود بشارة تنسب له قتل الشاب بكر نصيرات ومحاولة قتل نديم نصيرات في الطيبة. أزمة التغطية للهواتف الخليوية في الطيبة في طريقها للحل بعد الشروع بنصب هوائيات في المدينة.
12: النشرة المسائية مع فراس حامد.
11: أهلا بكم في النشرة المسائية. مصادر مطلعة على محادثات القاهرة تؤكد قرب الإعلان عن نجاح الوسطاء بالتوصل إلى تفاهمات مع حماس بعد إحراز تقدم في القضايا الرئيسية التي تعيق الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تشمل موافقة حماس على نزع السلاح وموافقة إسرائيل على انسحاب من القطاع، حيث أكد مجلس السلام لغازة تحقيق تقدم في مفاوضات القاهرة حول نزع أسلحة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، موضحا أنه في نهاية المطاف لن يكون أي دور لحماس في حكم القطاع. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، مرحبا بك في البداية. إلى أي مدى كما ذكرنا نحن قريبون من الإعلان عن نجاح الوسطاء بالتواصل والتفاهم مع حماس، وعلى ماذا يدور الحديث؟ عن أي تفاصيل نتحدث؟
8: فراس مساء الخير. الحديث هو عن عدد من القضايا التي لا يزال الأطراف الوسطاء يعالجونها مع حركة حماس، هي مسألة سلاح الحركة بالتزامن. حماس تطالب أن يكون ذلك بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، أولا الأسلحة الثقيلة، بعد ذلك الأنفاق، وفي النهاية فقط تسليم الأسلحة الشخصية لعناصر حركة حماس. الموضوع الثاني الذي هو قيد العلاج الآن في هذه الساعات هو موضوع موظفي حركة حماس. حماس تتحدث عن دمج 5,000 من موظفيها من عناصرها داخل الأطر الحكومية في منطقة القطاع، سواء التابعة للجنة التكنوقراط أو التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية السابقة. لجنة التكنوقراط تقول لا مانع لذلك، لكن شريطة أن يحصل هؤلاء على موافقة أمنية إسرائيلية. من تقبله إسرائيل يمكن ضمه، ومن لا تقبله يمكن دفع تعويضات والخروج إلى التقاعد. هذا البند حماس لا تريد أن تترك عناصرها بدون رواتب أو بدون أي مكانة أو موقع في هذه الأيام.
11: نعم حسب. بالنسبة لنزع السلاح، على ماذا نتحدث؟ نزع السلاح بشكل كامل، من الطرف الذي سيأخذ هذا السلاح، أم في نهاية المطاف حفظ هذا السلاح مع طرف ثالث على سبيل المثال؟
8: نحن نتحدث عن نزع السلاح في رأس في مرحلتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى نزع الأسلحة الثقيلة كقذائف الRPG الهاون والقذائف الصاروخية التي لم تتمكن حتى الآن حماس من استخدامها ضد إسرائيل. ونحن نرى أن حماس منذ وقف إطلاق النار توقف تماما عن إطلاق أي قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وحتى باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في المكان. المرحلة الثانية مرحلة تسليم السلاح الخفيف. حماس تقول بالحرف الواحد السلاح الخفيف لن يسلم إلا بعد أن تسيطر لجنة التكنوقراط سيطرة تامة على منطقة القطاع، ويكون لها أجهزة أمن وشرطة تقوم بضبط الوضع الأمني في منطقة القطاع. وعندما يتأكد هؤلاء أن عناصرهم لم يتعرضوا للخطر من ميليشيات هنا وهناك، فعندها يمكن تسليم السلاح لجهة فلسطينية. في نهاية المطاف فراس، حماس لن تسلم آخر بندقية لديها، ستسلم عدد من هذه البنادق وستبقي ربما لظروف معينة عدد كبير منها تخزنها في مكان أو آخر، لأنها تخشى من أن يتعرض سكان غزيون ميليشيات غزية ليقوموا بالانتقام من أفرادها أو من عناصرها.
11: حينما تقول تسليم لطرف ثالث، هل نعني لجنة التكنوقراط أم طرف فلسطيني ثالث على سبيل المثال؟
8: إما
11: دحلان
8: فراس، إما لجنة التكنوقراط أو أي جهة فصائلية فلسطينية تكون مقبولة على الكل الفلسطيني. ذكرت محمد دحلان، محمد دحلان يلعب دورا كبيرا في هذه المفاوضات وله كلمة في قطاع غزة. فراس لدى تذكر هو كان رئيس الأمن الوقائي هناك وترك منطقة القطاع في عام 2007 بعد انقلاب حركة حماس، وبعدها أبعد من حركة فتح. له آلاف من عناصره من أفراد الأمن الوقائي الذين يدعمونه دعما قويا. إن حضر إلى هناك أو سواء لم يحضر له مكانة. واستطاع دحلان خلال السنوات الماضية إغلاق كل الملفات الخلافية ما بين العشائر الفلسطينية داخل قطاع غزة. من قتل له قريب قام بتعويضه وهيئ الوضع لربما العودة إلى منطقة قطاع غزة. لكن حتى ربما يعود أو لا يعود، الأسلحة ستسلم إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية أو إلى أي فصيل فلسطيني آخر. مهمة هذه اللجنة سيكون علاج القضايا البدنية، البنية التحتية، المعابر وغير ذلك، وستعمل في المنطقة البرتقالية ما بين المنطقة التي تعمل فيها حماس وبين المنطقة التي يسيطر عليها جيش الدفاع. بالنسبة للقوات الدولية فراس، هذه مهمتها الفصل ما بين الغزيين وبين قوات جيش الدفاع إلى حين بدء انسحاب قوات جيش الدفاع من القطاع. ربما التغيير الذي حصل في رأس في الأيام الأخيرة هو انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي وتعيين زاهر جبارين رئيسا للوفد المفاوض وهو مسؤول ملف الضفة. خليل الحي في تصريحات أخيرة أكد أن الاتجاه وجهة الحركة هو إنهاء القتال في قطاع غزة، إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة قطاع غزة. على ما يبدو هنالك تفاؤل كبير، الغزيون بدأوا يستمعون إلى هذه الأنباء وهم فرحون، ربما سينهون ربما 3 سنوات من المعاناة والمأساة هناك.
13: نعم، ونحن ننتظر هذا الإعلان. حسن أبو زايد مراسل الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
8: العفو.
13: كذلك مصادر إسرائيلية وأمريكية تتحدث عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات كموافقة حماس على نزع سلاحه. انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. شمعون، ضعنا في المواقف الإسرائيلية والموقف واضح بأنه بدون نزع سلاح كامل لا يوجد أي انسحاب.
14: نعم، بالفعل موقف إسرائيل هو بأن أولا هذا البيان جاء بصورة مفاجئة، لأننا استمعنا إلى أن لم نستمع خلال فترة طويلة حول ما يجري في الشأن الغزي، ولكن اليوم استمعنا إلى أن هناك تقدما كبيرا حول هذا الموضوع. هناك شكوك في إسرائيل حول جدية مدى جدية حركة حماس، استمعنا إلى تصريحات مناوئة و معارضة لهذا لحركة حماس ولعقد الصفقات معها من الوزير إيتمار بن غفير. كذلك غلاف إسرائيل، منتدى غلاف إسرائيل يقول إن حماس تحاول المماطلة وإضاعة الوقت. ليس من الواضح في رأس حتى يتم، سنرى ذلك على أرض الواقع. هناك يعتقد بأن حماس قد تحاول إضاعة الوقت، ولكن في نهاية المطاف هناك تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل لن تنسحب من القطاع حتى يتم تفكيك حركة حماس من السلاح. هذا هو المطلب الإسرائيلي الأساسي. هناك شكوك حول مدى جدية حركة حماس، يجب أن تترجم هذه الأمور على أرض الواقع. حتى الآن افترض بأنه لم يكن هناك بيان لحركة حماس، صححني إذا كنت مخطئا، ولكن ومجلس السلام برئاسة نيكولاي مالادينوف هو الذي يتحدث ويتحدث بلسان حركة حماس حول هذا الموضوع. هناك انتظار في إسرائيل لترى هل بالفعل سيتم ذلك، لأن هناك شكوكا كبيرة، هناك تجربة مرة مع حركة حماس الذي كانت تعارض منذ البداية التخلي عن السلاح، فيجب أن ننتظر لنرى ما الذي سيكون على أرض الواقع في نهاية المطاف.
13: نعم، ربما هناك تغيير في قيادات حماس كما ذكر زميل حسن قبل قليل، وهذا أدى إلى تغيير في نهاية المطاف. لكن كما ذكرت حتى هذا الأمر، قضية قطاع غزة لم تذكر لا من قبل نتنياهو ولا حتى في لقائه مع ترامب.
14: هذا ما يقوله ديوان رئيس وزراء بالفعل، ولكن أريد أن أذكرك والمشاهدين بأنه كانت هناك جلسة للكابينة عشية تواجد نتنياهو إلى واشنطن، ورئيس وزراء والكابينة اتخذ قرارا بالمصادقة على دخول قوات الاستقرار الدولية، وهذا بخلاف الموقف الإسرائيلي الأولي الذي كان قد اشترط القيام بكل هذه الخطوات بتفكيك حركة حماس من السلاح. كان هناك غضب كبير من قبل بعض الجهات لهذا الموقف الإسرائيلي، ربما قام ذلك نتنياهو بممارسة في أعقاب ضغوطات أمريكية. على كل حال نحن نرى بأن هناك بعض التقدم كما نستمع، ولكن يجب أن نرى على أرض الواقع ما الذي سيحدث على بالفعل.
13: نعم شمعون، بجملة واحد، لكن هناك ذلك نقول إذا بدأت عملية نزع السلاح هناك استعداد إسرائيلي لبدء الانسحاب تدريجيا.
14: لا أدري، رأينا ذلك بهذا ما كما يبدو ما متفق عليه، ولكن يجب أن نرى كما رأينا في النموذج اللبناني مثلا، هناك إسرائيل تنسحب بعد اتفاقات وبعد الضمان بأنه لن يكون لديها سلاح. علينا نرى هل بالفعل هناك جدية من الطرف الفلسطيني، وربما سنرى انسحابا، مع أن إسرائيل تؤكد بأنها لن تنسحب إلا بعد تفكيك حماس وتدمير الأنفاق وما إلى ذلك، وهذه الأمور لم تحدث حتى الآن في راس.
13: نعم، نشكرك في هذه المرحلة شيمون، سنعود إليك بعد قليل، شكرا لك. والآن ننتقل إلى الجبهة الإيرانية، فبعد هدوء نسبي لمدة 6 أيام جدد الجيش الأمريكي ضرباته على إيران بعد استهداف طهران بصواريخ الأردن وأيضا مناطق أخرى. وفي المقابل أعلنت القاهرة أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس كان نتيجة طائرة مسيرة، مضيفة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن هدف الهجوم هو إظهار أن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية قد تتعرض لاضطرابات أشد إذا تصاعدت الأوضاع، في حين تسعى السعودية إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر. ينضم إلينا الزميل وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا، بعد 6 أيام من الهدوء الجيش الأمريكي عاد ليضرب أهداف إيرانية.
15: صحيح، الرئيس الأمريكي وعد ونفذ، قال إيران ستتلقى ضربة قاسية منا بعد أن هاجمت القاعدة الأمريكية في الأردن أول أمس. وبالأمس كما ذكرت كان هناك استهداف لعشرات المواقع العسكرية داخل إيران، وتحديدا في منطقة مضيق هرمز، قسم منها في جزيرة قشم في قلب المضيق. إيران تقول أن 3 قتلى من الحرس الثوري كانت نتيجة هذه الضربات. وإيران ردت مرة أخرى بإطلاق 5 صواريخ باليستية باتجاه القاعدة الجوية موفق السلطي في الأردن التي تستضيف قوات أمريكية جوية هناك. كان هناك كذلك رد إيراني باتجاه الكويت بمسيرة أو صاريخ أصابت مبنى تابع لشركة صينية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد. يعني في هذه المرحلة ترامب يعني لا يزال يتخبط بين الحلين العسكري والدبلوماسي،
13: ووضعت أمامه عدة خيارات عسكرية من قبل قيادته.
15: صحيح، وضعت أمامه عدة خيارات لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران، ولكن هناك يعني بعض التحفظات حتى داخل القيادة الأمريكية، قيادة الجيش الأمريكي في هذا المجال. ويبقى يعني اعتبار أزمة النفط العالمية هو اعتبار يعني حاسم بالنسبة لترامب، هذا إضافة إلى الاعتبار الآخر وهو انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل. نحن نعلم أن التأييد الأمريكي لهذه الحرب يعني في تراجع مستمر، حتى في التأييد لترامب نفسه في تراجع مستمر، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على قرارات الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف.
13: أمر آخر لافت، ولأول مرة هناك استهداف لمصر بمسيرة، كان تحقيق مصري، واللافت أيضا بأن مصر تقول بأنه كان استهداف من قبل مسيرة، لكن لم تعلن أي جهة المسؤولية حول هذا الهجوم. في المقابل الحرس الثوري يلمح لذلك بشكل واضح.
15: صحيح، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء. وكما قلت يعني مسؤولين إيرانيين يقولون لنيويورك تايمز بأن هذا الاستهداف، هذا الهجوم على المنشأة المصرية في البحر المتوسط، هو بمثابة رسالة إلى الولايات المتحدة، علما أن هذه المنشأة تدار من قبل شركة أمريكية، رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة أنه بإمكانها توسيع أزمة الطاقة، أزمة الملاحة الطاقة العالمية إذا لزم الأمر. يعني هي بإمكانها إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين المواليين لإيران في اليمن، وكذلك استهداف منشآت في البحر المتوسط تابعة للولايات المتحدة. وهذه المنشأة مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأنها يعني عن طريقها يتم تصدير غاز مسال من قبل مصر، ولا شك أنه يعني هذا أغضب مصر كثيرا، وهي تقول يعني نحن سنحافظ على مصالح الأمن القومي المصري ومن حقنا كذلك
13: الرد. نعم، حتى ترامب يتوعد برد بهذه القضية. ذكرت قضية باب المندب، السعودية تعاني من هذا الأمر وتحاول إيجاد حلول.
15: صحيح، السعودية يعني تدرس حاليا إقامة تحالف عربي لتأمين الملاحة في باب المندب، يعني الحوثيون يهددون بشكل دائم بإغلاق مضيق باب المندب. باب المندب يعني هو شريان اقتصادي عالمي بالنسبة للنفط تحديدا، وكذلك يعني للحركة التجارية العالمية، لأن يعني السفن التي تأتي من البحر المتوسط باتجاه الأسواق الآسيوية تمر بداية في قناة السويس وبعد ذلك في مضيق باب المندب، ومن هناك تواصل مشوارها إلى الأسواق الآسيوية. يعني في حال بالفعل تم إغلاق هذا المضيق، هذا سيعود بالضرر كذلك على السعودية، لأن السعودية حاليا تجد صعوبة في تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وتجد وستكون لديها كذلك صعوبة بتصدير النفط من ميناء ينبوع عن طريق باب المندب، وهذا يعني يثقل كاهل الاقتصاد السعودي ويؤثر بشكل سلبي جدا على السعودية وعلى سائر الدول الخليجية.
13: نعم، يترغب بناتو عربي كما يسمى في نايتلاف. وليد يوسف، شكرا جزيلا لك. والآن إلى ما بعد لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، الذي نفى أن يكون قد حاول إقناع ترامب خلال اللقاء معه باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران، مضيفا أنه قام بتسوية الخلافات مع نائب الرئيس ديفانس خلال محادثتهما أمس، وذلك في أعقاب تصريح ديفانس بأن أوساطا في المنظومة الإسرائيلية تحاول التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة. نعود إلى مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك من جديد. دعنا نقول نتحدث ما بعد لقاء ترامب ونتنياهو، ونتنياهو ربما يرد على من يدعي بأنه جاء ليقنع ترامب باستئناف الضربات.
14: نعم بالفعل، وهذا السبب يعود إلى الاتهامات التي توجه إلى نتنياهو أيضا في الحزب الديمقراطي وكذلك لدى جهات في الحزب الجمهوري، بأن نتنياهو هو الذي أقنع ترامب إلى أو قام بجره إلى الحرب. هناك معارضة كبيرة في واشنطن في الولايات المتحدة لخوض الحرب مجددا. لذلك أبدى نتنياهو خلال اللقاء المغلق مع الرئيس ترامب، اللقاء الموسع يجب القول مع الطاقمين من كلا الطرفين، حاول إبداء موقفا حذرا، بمعنى أنه لم يقل لترامب أنه يجب العودة إلى القتال لأنه لا يريد أن يتهم بذلك، وإنما كان هناك حديث حول الخيارات المختلفة والقيام بخطوات أخرى غير العودة إلى القتال، وهي التي ستؤدي ربما إلى الإسقاط، إلى إضعاف النظام الإيراني. في مقدمة هذا الموضوع مسألة العقوبات والضغوطات الاقتصادية المفروضة على إيران من خلال تشديد الخصار المفروض على ميناء هرمز وغيرها من قضايا ومن شؤون أخرى. على كل حال هذا هو الموضوع الذي كان في صلب المحادثات، الملف الإيراني.
13: نعم، دعنا نقول لك شيئا، بالرغم من نفي نتنياهو لهذا الأمر، لكن هناك رغبة إسرائيلية في مواصلة قصف مواقع استراتيجية في إيران، حتى وعلى رأسها دعنا نقول منشأة جبل الفأس النووية.
14: نعم، جبل المعول. نعم بالفعل، إسرائيل معنية باستمرار هذه المعركة العسكرية، ولكنها تقول إنها تنتظر الموقف الرد الأمريكي، القرار بالعودة إلى القتال تعود إلى موقف الرئيس الأمريكي. إسرائيل بالفعل كان هناك حديث مسهب حول منشأة جبل الفأس، حيث تتواجد آلاف من أجهزة الطرد المركزي، وكذلك ربما ليس من الواضح ولكن الاعتقاد السائد بأن طهران لم تقم بنقل اليورانيوم المخصب إلى داخل هذا الموقع، لذلك ليست هناك عملية تخصيب. مصادر إسرائيلية تقول أيضا بأن مجتبى خامنئي على قيد الحياة، فهو الذي يدير الحرب. على كل حال، إسرائيل معنية بالعودة إلى القتال، ولكن القرار متروك للرئيس الأمريكي، وكما نرى فإنه يهدد مرة تلو الأخرى، ولكنه ليس لا يترجم ذلك على أرض الواقع في العديد من الأحيان.
13: نعم، أمر آخر شمعون، هناك من يقول بأن هناك نوع من أزمة في العلاقات بين نتنياهو وترامب. اليوم حتى من قبل وزراء وأعضاء كنيست يتحدثون بأن هذا الأمر بعيد عن الواقع.
14: نعم أولا ليس من الواضح لأننا نعلم بأن هناك يمكن القول أن هناك توتر بين الزعيمين. كان هناك حديث ونتنياهو خصص جانبا هاما وأحد أهداف الزيارة كان لتحسين علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن على وشك عقد إجراء الانتخابات بعد 3 أشهر. في الماضي كان يتطلع ليدعم ترامب نتنياهو. في الماضي قال ترامب إنه يدعم نتنياهو في الانتخابات، دعا الجمهور للإدلاء بأصواتهم لصالحه. هذه المرة لم يقم بذلك ترامب، ولكن نعم. العلاقات يمكن القول أنها تمر بفترات من المد والجزر، ولكن العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن مقارنتها مع أي نعم. دولة أخرى. العلاقات وطيدة وسيتواصل التعاون أيضا في الملف الإيراني والهجمات إذا جدد الرئيس ترامب هذه الضربات العسكرية ضد طهران في راس.
13: نعم شيمون أران شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لكم.
13: وأسواق الطاقة العالمية تشهد تقلبات متواصلة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة وتجدد القصف ضد إيران، حيث ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية في ظل تضرر طرق الإمداد والملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي البلاد ترفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد بـ 61 أجورا للتر الواحد. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
16: التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل لتلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية في ظل تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم.
17: تجديد الحرب في منطقة الخليج والتوتر الحاصل اليوم مما يعرقل مسار النقل البحري للنفط ومواد الطاقة الأخرى كالغاز الطبيعي له تأثير كبير على أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية.
16: هذه المخاوف دفعت أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاع وصل إلى 7% مع تصاعد العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبيا مع الحديث عن احتمال استئناف المسار الدبلوماسي وهدوء نسبي في المواجهات.
18: Oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do.
16: ولا يقتصر تأثير الأزمة على أسواق النفط العالمية فحسب، بل امتدت أيضا إلى أسعار الوقود في عدد كبير من دول العالم ومنها إسرائيل، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت الأحد بـ 61 أجورا للتر الواحد، وسيصبح سعر اللتر البنزين من نوع 95 أوكتان 8 شواكل و9 أجورات بالتعبئة الذاتية.
19: مش عارف ليش برفعوا السولر والبنزين، ما هو العالم ما عاش لا شغل ولا أكل ولا شرب، كمان البنزين فش العيشة صارت فش عيشة، حتى الواحد عيشة مش عارف يعيش.
20: يا حمد نحن لو مسايمين את המלחמה. אם המלחמה תגמרות, הכל יהיה בסדר. מרקשים יותר מדי, במיוחד האנשים פשוטים, אנשים שאין להם מזכורת כמו אדם שעובד.
21: נרשמה בחודשים יולי-אוגוסט ירידה מצטברת של 59 אגורות לליטר. כעת, בחודש אוגוסט, בשל ההתפתחויות בשוק האנרגיה העולמי, צפוי המחיר לשוב ולעלות. משרד האנרגיה שב וממליץ לציבור להשוות מחירים בתחנות הדלק.
16: ويرى محللون أن أي تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة في الخليج أو مضيق هرمز قد يعيد الضغوط على أسواق الطاقة ويرفع أسعار النفط مجددا، بينما قد يؤدي تثبيت وقف إطلاق النار أو استئناف المفاوضات إلى تهدئة الأسواق وانخفاض الأسعار تدريجيا، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود والنقل وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في مختلف في أنحاء العالم.
17: الارتفاع الحاصل أيضا اليوم سوف يضر في عجلة الاقتصاد العالمي، لأن النفط هو أمر أساسي في الصناعة وفي النقل البحري. هناك العديد من الدول في آسيا وأوروبا تعتمد على دول الخليج التي تصدر 20% من مواد الطاقة في الأسواق العالمية.
16: وفي ظل استمرار الضبابية السياسية والعسكرية العسكرية تبقى أسواق النفط رهينة لتطورات الميدان فيما يترقب المستهلكون والحكومات حول العالم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في وقت قد ينعكس فيه أي تغيير على أسعار البنزين وتكاليف المعيشة والنمو الاقتصادي العالمي.
13: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف من البعني يدعى أمير هشام تيتي تتهمه بتنفيذ مهام لصالح إيران شملت تصوير مستشفيات ومواقع عامة وأماكن إقامة شخصيات أمنية إسرائيلية بارزة. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
1: استغل عمله في الإسعاف للوصول إلى مستشفيات ومواقع حساسة ووثق شخصيات رسمية وجمع معلومات خلال الحرب قبل أن ينقلها إلى مشغله الإيراني مقابل عشرات آلاف الشواقل وفق لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا.
2: بسيومة الخكيرة مركبة ومسوفة של שירות הביטחון הכללי יחד עם חוקרי ימ"ר צפון אני יכול לספר שלפני מספר שבועות נעצר צעיר תושב הגליל המערבי אשר עובד למחייתו כנהג אמבולנס. אותו צעיר על פי חומרי החקירה גויס על ידי גורם מודיעין איראני ונשלח למגוון רחב של פעולות בזמן מלחמה במדינת ישראל.
1: وتقول النيابة إن المتهم أمير تيتي البالغ من العمر 34 عاما من قرية البعني بدأ منذ شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بتنفيذ مهام لصالح مشغل إيراني كان يعرفه باسم توم مع علمه بأنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبحسب لائحة الاتهام استغل تيتي طبيعة عمله كمسعف وسائق سيارة إسعاف للوصول إلى مستشفيات مختلفة ونقل صورا و معلومات عن جاهزيتها خلال الحرب شملت أعداد المصابين وأماكن إيوائهم وإجراءات نقلهم بين المستشفيات والاستعدادات في حالات الطوارئ ولا سيما في مستشفى رمبان في حيفا والمركز الطبي للجليل في نهرية. وتضيف لائحة الاتهام أنه بعد بدء عملية زئير الأسد وإطلاق الصواريخ الإيرانية نحو البلاد كلفه مشغله بتوثيق مواقع سقوط الصواريخ بهدف جمع معلومات عن نتائج الضربات. وعندما تعذر عليه الوصول إلى بعض المواقع في الجنوب طلب منه التركيز على المستشفيات ونقل المعلومات المتعلقة بعملها خلال الحرب. وفي إحدى المرات بادر المتهم إلى إبلاغ مشغله بوجود رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ ووزير المالية بتسالإيل سموتريتش خلال زيارتهما إلى المركز الطبي الجليل في نهرية وأرسل صورة للرئيس ومرافقه قرب الموكب الرئاسي. كما توجه إلى مشاف عميكان هناك يقع منزل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت وصور طرق الوصول إلى المنطقة وعددا من المباني المحيطة بها. وتشير لائحة الاتهام إلى أن نشاطه شمل أيضا تصوير ساحة المختطفين في تل أبيب وتوثيق مظاهرة في مركز حريف في حيفا وجمع معلومات عن كاميرات المراقبة وإجراءات الحراسة في متحف حيفا إضافة إلى فتح حسابات على إنستغرام وفق تعليمات مشغله وإخفاء مظاريف تحتوي على أموال في مواقع مختلفة وتوزيع ملصقات كتب عليها أوقف الحرب. كما تتهمه النيابة بنقل معلومات عن أعداد القتلى والجرحى خلال الحرب مقابل مكافآت مالية وتوثيق موقع سقوط صاروخ في قريته البعني وإبلاغ مشغله بعدد المصابين. وفي مرحلة لاحقة عرض عليه مشغله 50,000 شيكل مقابل العثور على شخص والاعتداء عليه وأبدى استعداده لتنفيذ المهمة لكنها لم تنفذ. ووفق لائحة الاتهام حصل المتهم على عشرات آلاف الشواقل مقابل المهام التي نفذها وحول جزءا من الأموال التي تلقاها بعملات رقمية إلى مبالغ نقدية. ويواجه أمير تيتي تهما تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب ونقل معلومات بقصد المساس بأمن الدولة ونقل معلومات لمنفعة العدو. وقال جهاز الأمن العام الشباك والشرطة إن القضية تعكس خطورة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح الجهات المعادية خلال فترة الحرب وجدد تحذير المواطنين من الاستجابة لمحاولات التجنيد أو تنفيذ مهام مقابل إغراءات مالية مؤكدين مواصلة ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
13: جيش الدفاع ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن طبيعة الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر أمس. وقد استكمل الجيش إعداد عدة خيارات للرد. ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. نجيب مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا جيش الدفاع ينتظر المستوى السياسي من أجل الرد على هذا الاستهداف. ما هي الخيارات أمام جيش الدفاع؟
1: نعم بالطبع جيش الدفاع قام بتحضير خطة. هذه الخطة تحوي عدة اتجاهات، من بينها أول الاتجاهات هي استمرار التوغل في جنوبي لبنان، بمعنى السيطرة على مناطق أخرى، اغتيال شخصيات أو تصفية شخصيات بارزة في حزب الله، وأمر آخر يعني وهو الأهم لربما هو بقاء جيش الدفاع في المناطق التي يسيطر عليها حاليا. نحن نذكر أنه تمت المصادقة أو التوقيع على قرار إطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يقضي بانسحاب جيش الدفاع تدريجيا من المناطق التي يسيطر عليها. هذه الحادثة التي حصلت بالأمس، إطلاق المسير واستهداف آلية تابعة لسلاح الهندسة، بطبيعة الحال هي قد تلقي بظلالها على كل هذه الاتفاقية، الاتفاق الإطاري، بما يعني أنه عدم انسحاب جيش الدفاع من المناطق التي يسيطر عليها تحديدا في منطقة النبطية. يعني هذه الحادثة التي وقعت عند مرتفعات علي طاهر، هذه المنطقة الاستراتيجية، نحن نذكر أنه في هذه المنطقة، منطقة النبطية، سبق وأن انسحب جيش الدفاع من عدة مناطق، وهذا الأمر جاء في إطار تجريبي. نحن نذكر أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدات عدة، من بينها بلدة زوتر التي خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي عفوا يعني كان هنالك عودة للسكان اللبنانيين إلى هذه المناطق. وهذه الحادثة يعني بطبيعة الحال هي سوف تلقي بظلالها على كل هذه الاتفاقات التي تم توقيعها في واشنطن. الأمر الأهم هو أن قائد أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير أجرى بالأمس جولة تفقدية إلى المنطقة الشمالية تحديدا في جنوبي لبنان، وهناك أجرى تقييمات للأوضاع، كان له تصريحات. من هذه التصريحات كانت لربما يعني هو ألمح أن جيش الدفاع لا يمكنه احتواء ما حصل بالأمس من هذا الاعتداء، وهو ألمح أن جيش الدفاع جاهز لإعادة العمليات العسكرية البرية، بمعنى أن جيش الدفاع يسعى إلى الدخول أكثر وأكثر في جنوبي لبنان والسيطرة على مناطق أخرى. بطبيعة الحال يعني كما ذكرت في رأس في نهاية المطاف الأمر هو مرهون المستوى السياسي.
13: نعم نجيب، لكن إلى أي مدى عندما يتم الاستعداد لهذه الخيارات الرد، هناك اعتبار لإيران بأن الرد قد لا يجر أيضا رد إيراني؟
1: من خلال تصريحات رئيس أركان جيش الدفاع هو لم يذكر إيران، ولكن هو اعتبر ما بدر من قبل منظمة حزب

0: تحتوي هذا الاعتداء أم أنها سوف تسعى إلى تصعيد هذه المنطقة من جديد؟ نعم. بمعنى عمليات عسكرية جديدة وإعادة التصعيد على الجبهة الشمالية.
1: نعم نجيب قزيد، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: وإلى موضوع آخر، نجحت الشرطة بحل لغز جريمة قتل الشاب بكر نصيرات ومحاولة قتل نديم نصيرات في الطيبة الشهر الماضي على خلفية نزاع داخل العائلة، وقدمت لائحة اتهام بحق المشبوه المركزي محمود بشارة. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلان.
2: مشاهد صادمة وثقتها كاميرا المراقبة تظهر منفذ جريمة قتل بكر نصيرات في مدينة الطيبة وهو يطلق وابلا من الرصاص بصورة متواصلة مستخدما مسدسين في واحدة من أكثر جرائم القتل التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الأخيرة، لكن ما كشفه التحقيق لاحقا لم يكن أقل صدمة من الجريمة نفسها. فبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة فإن المتهم خطط للجريمة مسبقا وانتظر الضحيتين نحو ساعة ونصف قبل أن يندفع نحوهما ويطلق عشرات الرصاصات من مسافة قصيرة حتى نفذة الذخيرة التي كانت بحوزته، وأسفر إطلاق النار عن مقتل بكر نصيرات وإصابة ابن عمه نديم بجروح خطيرة. وتظهر التحقيقات أن المتهم لم يكتفي بمحاولة إخفاء أثار الجريمة، إذ تخلص من السلاحين والقفازات وغطاء الوجه، فيما حاول آخرون بحسب الشرطة تنظيف مسرح الجريمة وإزالة آثار الدماء لعرقلة التحقيق. غير أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القضية هو ما وثقته كاميرات المراقبة بعد دقائق من تنفيذ الجريمة، فقد عاد المتهم إلى المكان نفسه من دون غطاء الوجه وتصرف وكأنه أحد المصدومين بما جرى، حيث أخذ يسأل بصوت مرتفع: من أطلق النار؟ أين نديم؟ في محاولة بحسب لائحة الاتهام لإبعاد الشبهات عن نفسه وإقناع الحاضرين بأنه لا علاقة له بالجريمة. لكن هذا المشهد لم يغير مسار التحقيق، فالشرطة تقول إنها استعانت بوسائل جنائية واستخباراتية متقدمة وتمكنت من العثور على السلاحين المستخدمين في الجريمة إلى جانب القفازات وغطاء الوجه، فيما ربطت فحوصات الحمض النووي المتهم بالأدلة التي ضبطت، وبعد مطاردة استمرت 5 أيام ألقي القبض عليه داخل شقة في مدينة الطير. وتأتي هذه القضية في ظل شعور آخذ في التزايد داخل المجتمع العربي، ليس فقط بتراجع نسبي في بعض مؤشرات الجريمة، بل أيضا بوجود تعامل أكثر حزما وجدية من قبل الشرطة مع جرائم القتل من خلال استثمار أكبر في التحقيقات واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة والوصول إلى لوائح اتهام في عدد من القضايا التي كانت في السابق تبقى من دون نتائج ملموسة. وتؤكد الشرطة أنها تواصل حملاتها ضد الجريمة المنظمة وضبط الأسلحة غير القانونية، بينما يبقى الرهان الأكبر على أن تتحول هذه النجاحات التحقيقية إلى تراجع مستدام في جرائم القتل واستعادة شعور المواطنين بالأمن في بلداتهم.
1: قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس البلدية شمعون توبل تنسب إليه الاعتداء على مستخدمين عربيين في محطة وقود في كفر عزة أثناء أدائه خدمة الاحتياط العسكرية قبل عامين، وذلك عقب مشادة كلامية. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع شمعون توبل بتهمة الاعتداء على عاملين عربيين في محطة وقود بمنطقة كفار عزة القريبة من قطاع غزة خلال خدمته في قوات الاحتياط، وذلك على خلفية تشغيل موسيقى باللغة العربية.

0: تعود الحادثة إلى شهر أيلول سبتمبر قبل عامين، عندما طلب توبل من أحد العمال إطفاء الموسيقى قبل أن يتطور النقاش إلى مواجهة قادت إلى الاعتداء على العامل الأول وتهديده وهو يلوح بسلاحه. وأضافت النيابة أن توبل واصل الاعتداء على العامل الأول قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين في محطة الوقود لفض الاشتباك.
1: أنا في نفس اليوم هذا كنت رئيس مشمارة في تحانة دور هون كفار عزة، جاءوا لي العوضين بيقولوا لي في حياة تكافت عوضين. الحين طلعت ودي أشوف إيش المكرة إيش اللي روح إيش اللي صار، يعني بقول لي يعني ما كرام الدعار بدأ يضرب وبدأ يجز وأشهر كراحة علي وهددني وبطاف أنا والزملاء اللي معي العظيم اللي كانوا معي. أنا يعني كنت في هيلم، أنا ما بدري إيش اللي صار، يعني إيش فيه إيش كثير حكى، حتى كمان حكى كلام عنصري وكلمات عنصرية، يعني الزلمة في عنده عنصرية على الناس وعلى العرب وعلى البدو خاص. والله أنا أول شيء كل الاحترام للنيابة العامة، أنا والله أنا فكرت يعني وعطت إختار الشؤون، وأنا بقول والله الحمد لله زي ما بيقولوا سوف سوف يمكن السنة.
2: لائحة الإتهام هاي ما بتصور بشكل فعلي الإش اللي صار، أعماله كانت على بالأسباب عنصرية، وكنت أتوقع أن تكتب لائحة إتهام أصعب وأقصى، يعني مش مقبول من نائب رئيس بلدية يتصرف بهذا الشكل المزري.
0: كما تتهم النيابة طوبل بالاعتداء على عامل ثان حاول الاستفسار عما جرى حيث قام بالاعتداء عليه قبل أن يتدخل جندي كان في المكان. وتنسب النيابة إلى توبل تهمتي اعتداء.
3: هذا الهجوم الغير مبرر والعنيف والبلطجي من قبل نائب رئيس بلدية استنكرناه بأشد عبارات الاستنكار. هذا الاعتداء ليس الأول على مواطنين عرب، هنالك الكثير ممن لم يقدموا شكاوى، هنالك الكثير ممن تنازلوا عن الشكاوى. أما بالنسبة لهذا الإنسان نائب رئيس بلدية بئر السبع فهو قد تصرف بالسابق، أيضا كانت له مقولات كثيرة، مثلا اتهام الطفلة ابنة الصف السابع بأنها مخربة وأنه يجب طرد العرب.
0: من جانبه قال المحامي شحد بن بري وكيل أحد الشابين الذين تعرضا للاعتداء إن تقديم لائحة الاتهام يشكل خطوة إيجابية من قبل النيابة العامة، مشددا على ضرورة مواصلة الإجراءات القضائية حتى نهايتها.
3: خطوة جيدة إيجابية من قبل النيابة العامة حيث قدمت لائحة اتهام بخصوص نائب رئيس بلدية بئر السبع على هذه الجريمة النكراء والاعتداء الغاشم على عمال يعني مسالمين يعملون ومن أجل لقمة العيش، حيث تقدم وهاجمهم ولكمهم بأيديه وبيديه ثم اعتدى على الأول ثم انتقل إلى الثاني وهو ببزته العسكرية وبندقيته.
0: وتبقى القضية على طاولة محكمة الصلح في مدينة بئر السبع فيما تتواصل الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة إلى حين صدور قرار المحكمة في التهم المنسوبة إلى المتهم.
4: أن تجري مكالمة هاتفية في مدينة الطيب ليست بالمهمة السهلة، وذلك جراء ضعف حاد في التغطية الخليوية لشركات بيليفون وأورنج وسيلكوم بعد أن عارض سكان المدينة نصب هوائيات خلوية في المدينة. ولكن بعد جهود البلدية تم نصب هوائية فوق مبنى البلدية ضمن مخطط لإقامة 12 هوائية في المدينة. مراسلنا أحمد أبو سويس كان في الطيبة وعاد لنا بالتقرير التالي.
5: فيش رسالة، صلي نص ساعة بدي أتصل وهي طلع فيش رسالة، يعني أنا بدي أتصل بدي تاكسي هسا يأخذني مونيت يأخذني بدرع الكوبات حولي مش عارف أطلع، أظن صلي أزم نص ساعة واقف وبتصل فيش ما برنش على الشك الثاني لأنه فيش رسالة من مرة.
6: هذا هو الواقع الذي يواجهه سكان مدينة الطيبة عندما حاولتهم الاتصال عبر شبكات الهاتف الخلوي منذ أكثر من 3 أعوام يعاني ألاف السكان هنا من ضعف حاد في التغطية الخلوية لشركات بليفون وأورنج وسلكوم، حتى بات إجراء مكالمة هاتفية عادية يتطلب وفرة من المحاولات وكثيرا من الحظ لنجاحها.
5: ليش نقعد ندور؟ ما بأخذوا عليه بأخذوا عليهن، وبعدين البني آدم لما بده يتصل، أنا أمسش تلفوني ما يبكاش معي أقدر أتصل لا بكوبات حليم ولا أعمل دور ولا أقدر أعمل أي إشي. وعندنا في كثير ناس اللي معاقين بقدروش يعملوا هاي الشغائل، كيف بده يتصل؟ يعني بده يصير كل ما بده إشي يصير يدير سيارته وروح على كوبات حليم.
6: وتعود جذور المشكلة إلى قبل عدة سنوات عندما عرض سكان المدينة نصب هوائيات خلوية في المدينة خشية تأثيرها المحتمل على صحتهم، ما أدى إلى إزالتها الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التغطية الخلوية وتسبب بمشاكل متواصلة في الإرسال.
7: هذا الإشي أدى إلى تخوف عند الناس بالنسبة لهذا الموضوع، وإحنا اشتغلنا مع خبراء، يعني مش إحنا منا الإشي، إحنا اشتغلنا مع خبراء، والنتيجة كانت إنه كل الوقت اللي فيه هوائيات أكثر في أكل إشعاع في أكل مشاكل.
6: تأزم هذه المشكلة أثار موجة من الغضب والاستياء بين السكان، ما دفع البلدية لتكثيف اتصالاتها مع شركات الاتصال والجهات المعنية لإيجاد حل، حيث بدأت يوم أمس أولى الخطوات العملية بنصب هوائية فوق مبنى البلدية ضمن مخطط لإقامة 12 هوائية في أنحاء المدينة بهدف تحسين التغطية الخلوية وحل المشكلة بشكل جذري.
7: احنا عارفين اليوم فيش اشي بيمشي الا على الانترنت وعلى الارسال والى اخره، كل اشي ماشي على هذا الاشي، احنا بنسمحش انه هذا الاشي يستمر في الطيبة، ولذلك قمنا بالخطوة الاولى حتى ركبنا هوائيات على مبنى البلدية، وراحين نركب تقريبا 12 هوائية في الطيبة.
6: هذا ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من السكان الذين يرون أن تحسين التغطية الخلوية لم يعد رفاهية بل حاجة أساسية في حياتهم اليومية.
8: بتحل مشكلة، في ناس عندهم بلاد اللي بتعلموا بالخارج، في ناس اللي بتداووا، في ناس اللي بيشوش على الانترنت، في ناس لها مصالح على الانترنت، هذا معدومين منه، لازم الواحد يطلع على تانية أو فرسابة أو رعنانة مشان يودي رسال.
9: بلدنا كبيرة، بلدنا بدها اتصالات.
10: استنيتوا
9: ليش
10: هذا؟
9: طبعا الكل بعاني، الكل بيسأل، الكل بيحكي، في مناطق مثلا تل البنك تل ميجا فيش بالمرة هناك فيش اتصال.
6: ومع بدء تنفيذ الخطة يترقب السكان تحسنا ملموسا في جودة التغطية على أمل أن تنطوي صفحة من معاناة استمرت لسنوات.
4: اخطارات هدم تطال منازل مأهولة في مدينة الطمرة، حيث تلقت عدة عائلات اخطارات هدم رغم إقامتها في منازلها منذ عشرات السنين. مرسلنا انضم لنا مرسلنا خالد دراوش الذي يتواجد في طمرة. خالد دعنا في التفاصيل.
11: نعم فراس، إذن مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نحن هنا نتحدث عن شبح يستهدف كل زاوية وزاوية في المجتمع العربي، ويبدو أن لمدينة طمرة نصيب من هذا الشبح، شبح هدم البيوت بين ليلة وضحاها. تلقى هنا عشرات السكان من إخطارات الهدم، وفجأة يعني أصبح شبح التشريد خارج البيت هو أمر واقع محتوم، هو احتمال يتزايد يوما بعد يوم. وهذا الأمر يعني نحن هنا نتواجد داخل أحد البيوت المهددة بالهدم، بإمكانك يعني أن بإمكاني أن أرى منذ قدومي إلى هنا هذا التوتر وهذا يعني الخوف من المجهول القادم أو من الخطورة القادمة حول مصير ليس بالإمكان معرفة ما هي عواقبه. وتتواجد هنا أيضا جميلة عياشي عرار صاحبة المنزل المهدد بالهدم، نقول مساء الخير. يعني أمور جدا صعبة، دعينا نقول أنه صعوبة في تقبل الأمر، كيف بتتقبلوا الأمور وكيف متعايشين معها منذ تقبل هذا الإخطار لحد يومنا هذا؟
12: بصراحة احنا عايشين بتوتر وحزن وعياط وعدم استقرار، فيش راحة، فيش أمان. شو بدي أقول لك يعني، من امبارح لليوم احنا ما قعدناش زي البني آدمين، ما حكيناش، يعني فيش، دايما عايشين بتوتر، دايما مش عارفه شو المجهول، بنشوفي شو بدي اعمل، شو بدنا نعمل، يعني بدي حلول، بدنا حلول. وين عم اتساءل وجوزي بتساءل والولاد سالوا وين نروح، الاولاد بيقولوا وين يما بدنا نروح، وين غرفتي، وين غراضي، وين كله نتساءل وين بدنا نروح.
11: أسباب الهدم برأيك بعد 40 سنة زي ما فهمت هون 40 سنة ساكنين بالبيت، شو سبب الهدم؟
12: 40 سنة احنا تفاجأنا بصراحة، هاي المحكمة من 91 وإسا أجانا قرار هدم، إسا طلع القرار إنه طلعوا ينفذوا القرار. طب ليش؟ شوف ليش، شو احنا مقصرين بإيش؟ احنا شرينا الأرض بالأول شريناها كأنها طابة، وبالآخر طلعت مصادرة من صاحب الأرض بدل عليها، واحنا تعورنا شرينا الشارع محمود اتفق مع المنهال مع المنهال انه يشتري الارض، شراها دفع كم قسط منها ووقف لاجل انه الارض صارت الامطار تفوت، النمره تفوت على جيراننا، يعني احنا يعني نمره الامطار تفوت على بيت جيراننا. طب كيف هيك؟ ما قبلش يكمل معها، نوقف بدوش يتقاتل هو الجيران لأجل إنه إحنا نمرتنا فايتة عندنا باب الدار باب البيت وقفنا الشيء وهن ما رجعوا لناش.
11: طب وبتواجد كل هاي الأمور وكل هذا الشبح اللي ممكن نيجي نسميه، كيف تحاولوا تيجوا تحاولوا تلاقوا الحل الجذري لمثل هيك حل؟ مين بيساعدكم؟ مين الجهات المسؤولة؟ مين بتتوجهوا؟ كيف ممكن تلاقوا الحل اللي عن جد أسرع حل ممكن عشان البيت ما ينهدمش؟
12: أقول لك إيش، إيه إحنا عايشين في الضياع، كل واحد صح، كل واحد مسؤول، أجا عنا حكى قال رأيه وعطانا حلول، بس شو وين الحل؟ أنا إحنا بدنا الحل الجذري اللي هو منع، إسا يكون إجراء منع توقيف تجميد هذا الحكم.
11: مين المسؤولين اللي حاولتوا تحكوا معهن؟
12: إحنا حكينا مع رئيس البلدية، ورئيس البلدية أن يوم السبت إن شاء الله في جلسة ديجي محامي ويحكي معنا وأن حضروا الأوراق المطلوبة. طبعا في ناس كمان متضررة، بقول سمعت أنا في بالحارة أكمل طمرة في عشرات البيوت، يمكن احنا حالاتنا من الحالات اللي هي صعبه لانه حكم، احنا مش هون هطرقه انه انذار، احنا حكم محكوم معك ل 18 من 18 ل 22 10 تطلع من البيت، يعلم الله يجوا فجاه يقولوا لنا اطلعوا، طب وين شو بدي اعمل؟ صح بيقولوا لنا في حلول، طب بدنا احنا هسه نوقف الاشي بس بعدين وين نروح؟ شو
11: والبلديه شو بتحاول تحكي بالموضوع هذا؟ وبرضه كل المسؤولين اللي تجاوبوا مع الموضوع ان كان اعضاء كنيسه او ما شابه،
12: رئيس البلديه، رئيس البلديه واللجنة الشعبية، رئيس البلدية طلب منا أن هو هذا الحكي اللي قلنا إياه، إنه بده يقعد مع المنهال وب 18 الشهر هذا اللي حكاه، وبده بيوم السبت في جلسة مع محامي
11: سؤال أخير يعني. سؤال أخير، متفائلين إنه إن شاء الله البيت يظل قائم ولا كيف الشعور؟
12: لا أنا مش متوقعة إنه ما ينهدش، ما ظنش
11: إن شاء الله خير. نعم فراس، هذه هي صورة الوضع هنا في طمرة، يعني الأمور لوحدها بإمكانها أن تتحدث عن نفسها، لا كلمات بإمكانها.
5: ما هو عدد المنازل المهددة بالهدم في هذه المنطقة
11: حتى هذه اللحظة فراس؟ لا يوجد عدد محدد يعني، لكن الحديث هنا عن عشرات البيوت التي تلقت اخطارات الهدم. هناك من قال أن هناك من أشهر هذا الاخطار وطالب الجميع بمساعدته، وأيضا هناك آراء أخرى تقول أن هناك من تلقى هذا الاخطار ومن المتوقع يعني أن يستمر بهذا الصمت، لكن هناك تسود حالة من عدم اليقين حول هذه القرارات، خصوصا أننا نرى سهولة التنفيذ في المجتمع العربي خصوصا يعني في مناطق أخرى إن كانت في شمالية البلاد حتى نقبها وحتى جنوبها، هنا يعني هذا الأمر هذا التنفيذ هو ما يزيد القلق هنا في طمرة وفي كل البلدات العربية، وهذا البيت هنا بالتحديد يعني التوتر قد رأيته هنا يعني على جميلة خلال هذه المقابلة، وهذا يعني ما يعكس وجوه جميع الأفراد هنا وجميع من تلقى هذا الإخطار بالهدم فراس.
5: نعم خالد دراوشي كنت معنا من الطمرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
11: شكرا لك فراس.
5: والآن إلى أجواء أخرى، اختيار مدينة الناصرة وبلدات أخرى ضمن برنامج قطري تحت عنوان مدينة آمنة تعكف عليه الهيئة الوطنية للأمان على الطرق بالتعاون مع وزارة المواصلات، عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
10: في وقت أصبح الحصول فيه على الميزانيات في المجتمع العربي ضربا من الخيال، تحاول سلطات محلية عربية إيجاد سبل مناسبة للوصول إلى حلول اقتصادية من شأنها أن تساعد بتطوير قطاعات مختلفة في البلدات العربية، وقد تكون أهمها البنى التحتية. ومؤخرا أعلنت وزارة المواصلات عن منح 13 مدينة في البلاد مكانة البلدة الآمنة، ولراهط، الطيبة، باقة الغربية والناصرة كان نصيب من هذا الاعتراف، الأمر الذي يمنحهم ميزانيات ضخمة لتطوير الشوارع بشكل ملفت للنظر.
13: اختيرت الناصري كأحد المدن من بين 13 مدينة في الدولة كعير آمنة اللي بيعطيها ضخ ميزانيات بقيمة وبقدر ما يقارب 12 مليون ونص شيكل. هلول اللي رايحين نجندهم من أجل الأمان على الطرق، من أجل الإشارات، من أجل ممكن يكون كل المؤسسات اللي موجودة تكون آمنة من ناحية إشارات للطرق، قضية المشاة.
10: مدينة الناصرة تعيش كباقي البلدات العربية أزمات سير مختلفة، إلا أن هذه الأزمات بدأت تتلاشى مؤخرا لأسباب عديدة، أبرزها هبوط النجاعة الاقتصادية، إلا أن مدينة البشارة تتطلع لما هو أبعد من ذلك. فمشروع سكة الحديد نوفيت الذي تمت الموافقة عليه لربط مدينتي الناصرة ونوفا جليل بمدينة حيفا هو حل آخر لتخفيف العبء على الشارع النصراوي.
14: تعك الخطوة اللي فيها عمليا زيادة وتنجيع خدمات للمواطن هي خطوة مباركة ما في عليها شك، ولكن الناصرة موجودة في الحقيقة في أزمة كبيرة جدا عمليا اللي تراكمت خلال سنوات طويلة جدا، وبحاجة إلى ميزانيات أكبر بكتير من هيك عشان نقدر نحقق عمليا التغيير المرجو.
15: الناصرة بالمر الفترة الأخيرة كتير خفت فيها حركة السير نتيجة الأوضاع الاقتصادية. يعني بتشوف أنه في هدوء في البلد، كنت تطلع من هون للخنوق بدك 3/4 ساعة، هسه بخمس دقايق تطلع وتوصل. سببه طبعا تراجع الأوضاع الاقتصادية، وكمان موضوع ظاهرة العنف الموجودة في مجتمعنا اللي كتير في ناس من الإميات والناس بتفضل ما تطلعش كتير من البيت. ولكن أنا بعتقد هاي فترة مرة يعني، ومرحلة معينة الناصرة بترجع للانتعاش الاقتصادي تبعها وبرجع للسياحة اللي مش موجودة اليوم حاليا بسبب كمان الحرب.
13: زي انت بتعرف احنا اليوم عم نشتغل تقريبا كل يوم بنشتغل على أساس انه قضية ركابة الكلى اللي هي الركال اليوم الموجودة في نوفيت انه تفوت كمان برضو على الناصري، مش توقف حد الناصري في محطة لتوفيق زياد كمحطة واحدة ووحيدة. الا الهدف تبعنا احنا في لحظة اللي بدينا نشتغل على نوفيت تفوت في الناصري ممكن تخفف الضغط عن الشوارع.
10: اذا مشروع بلدة آمنة بات اشبه بالمنفس في مغارة مظلمة، ولعل هذه الميزانيات من شأنها أن تضيف الطابع الإيجابي في وقت تئن فيه البلدات العربية تحت وطأة أزمات السير والبناء والمسكن. فالبكاء على اللبن المسكوب أصبح مؤخرا عبئا، والحل الأمثل هو استمرار المحاولة من قبل السلطات العربية حتى الحصول على نتائج تنعكس على أرض الواقع.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وغدا تبقى الأجواء خمسينية مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها مع وقت.
16: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
17: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
18: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
19: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
18: ديكولاين. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
20: هذه عناوين الساعة من مكان. سجن سائق تسبب في حادث سير مروع وشخص تجسس لصالح إيران. توطيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب. استطلاع يظهر تقدم المعارضة على الائتلاف الحكومي الحالي. روسيا تدرج اسم مطور تطبيق تيليجرام في قائمة الإرهابيين. ووطأة الحر تكون بين شديدة وقصوى.
16: راديو مكان الأخبار.
20: الثامنة مساء، الساعة الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف سنة على سائق يدعى وسيم غبرية بعد أن أدانته بسلسلة جرائم أخطرها التسبب العام الماضي في حادث سير في منطقة مرج إسرائيل أودى بحياة شخصين. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن المحكمة ألزمته كذلك بتعويض عائلتي الضحيتين. كما حكمت المحكمة نفسها بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على شخص يدعى أرتيوم زولاتاروف بعد أن أدانته بالتجسس لصالح طهران مقابل آلاف الدولارات. وجاء في حثيات القرار أن المهام التي نفذها المدان بتعليمات من مشغله الإيراني كان من شأنها أن تشكل مساسا بأمن الدولة. هنأت إسرائيل المغرب بمناسبة عيد العرش. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس قالت في تغريدة على شبكة إكس: نتقدم بأحر التهاني للمملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس الذي تقلد زمام السلطة قبل 27 عاما في مسيرة زاخرة بالتقدم والازدهار. ويزداد التنافس على حركة المسافرين بين إسرائيل والمغرب، إذ أعلنت شركة إسرائيل أنها ستستأنف في مطلع أيلول سبتمبر القادم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش. وقد أعلنت شركة أركيع مؤخرا عن اتخاذ خطوة مماثلة بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب الحرب. أظهر استطلاع لرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 21 مقعدا برلمانيا مقابل 20 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 71 مقابل 49 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. أدرجت روسيا في قائمة الإرهابيين والمتطرفين المطلوبين اسم بافل دوروف مطور تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري. وتدعي موسكو بأن استخبارات أوكرانيا تستخدم هذا التطبيق لتجنيد عملاء في روسيا. ويذكر أن دوروف هو روسي منفي مقيم في دبي.
16: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
21: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
16: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة للأخبار، نشرتنا الأخيرة لهذه الليلة في 9.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
22: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً
1: في 6 صباحا.
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
22: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
23: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
24: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
25: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
26: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
25: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
26: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
25: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
27: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
25: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
28: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريم بصول.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: هذه عناوين الساعة من مكان. سجن سائق تسبب في حادث سير مروع وشخص تجسس لصالح إيران. توطيد العلاقات الإسرائيلية المغربية. قائد الجيش اللبناني يدعي بأن الفتنة الداخلية هي أحد أهداف إسرائيل. استطلاع يظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين. ووطأة الحر تكون بين شديدة وقصوى.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف السنة على سائق يدعى وسيم غبرية بعد أن أدانته بسلسلة جرائم أخطرها التسبب العام الماضي في حادث سير في منطقة مرج إسرائيل أودى بحياة شخصين. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن المحكمة ألزمته كذلك بتعويض عائلتي الضحيتين. كما حكمت المحكمة نفسها بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على شخص يدعى أرتيوم زولوتاريف بعد أن أدانته بالتجسس لصالح طهران مقابل آلاف الدولارات. وجاء في حكيات القرار أن المهام التي نفذها المدان بتعليمات من مشغله الإيراني كان من شأنها أن تشكل مساسا بأمن الدولة. هنأت إسرائيل المغرب بمناسبة عيد العرش. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس قالت في تغريدة على شبكة إكس: نتقدم بأحر التهاني للمملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس الذي تقلد زمام السلطة قبل 27 عاما في مسيرة زاخرة بالتقدم والازدهار. ويزداد التنافس على حركة المسافرين بين إسرائيل والمغرب، إذ أعلنت شركة إسرائيل أنها ستستأنف في مطلع أيلول سبتمبر القادم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش. وقد أعلنت شركة أركيع مؤخرا عن اتخاذ خطوة مماثلة بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب الحرب. ادعى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بأن الفتنة الداخلية في بلاده هي أحد أهداف إسرائيل، وقال أنه يجب مواجهتها. وخلال لقاء عقده مع ضباط وجنود من عدة وحدات عسكرية شدد هيكل على أولوية ضمان الأمن والاستقرار الداخلي. أظهر استطلاع للرأي العام نشره موقع عزمان إسرائيل أنه لو أجرت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 21 مقعدا برلمانيا مقابل 20 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 71 مقابل 49 للائتلاف الحكومي الحالي. وبحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو خلال الأيام القادمة حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر بين شديدة وقصوى معظم أنحاء البلاد. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 33، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة 38، الجولان 39، بحيرة طبرية 40، جبال الجليل 35، اللد والرملة 34، وفي بئر السبع 36 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في 6 صباحا غدا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركة؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا ابو الورد.
5: عندما تعانق اجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الايمان من كل مكان.
2: ايام الاحد والجمعه عظات وتاملات، عبر دينيه ومداخلات مع رجال دين يدعون الى الحق والاصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: أنتم مع مكان.
1: تحية مسائية لكم مستمعين مستمعي راديو مكان. بالساعة القريبة رح تسمعوا إعادة حلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر اللي يبث كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنان أصالة يوسف. حلقة الأسبوع الماضي قدمت لقاء حميميا وعميقا جمع بين صوتين يتمتعان بحضور فني قوي على المسرح، حيث التقى الفنانان محمد خطيب ومحمود بكري في أمسية موسيقية مليئة بالطرب والإحساس، سهرة جمعت بين الغناء الحي، الحوار الشخصي والحكاية القريبة من القلب، وكشفت جانبا مختلفا من تجربتهما الفنية والإنسانية. هيك السهر.
2: النقد كلمة صعبة، بس ما في فن بدونها، وأنا جربت كل أنواع النقد، اللي بيكسر واللي بيبني، اللي بيوجع واللي بيوعي. وفي النهاية فهمت شغلة، النقد مش صوت ضدك ومرايتك، بس لازم تعرف وين تتطلع فيها. وطريقنا في هيك السهر طريق مليان طرب ومغنم وحوارات من القلب مع ضيوف الرائعين لهالليلة في هيك السهر اللي صاروا على وصول.
3: ها أنا يفوت أول؟
4: المخرج قرر إنه إحنا نقرر.
3: يعني أنا؟
4: لا شو معنى أنت؟
3: طب يلا فني.
4: فني؟ إيش بدنا؟
3: أنا شعار.
4: شعار أنا رخم.
3: زبطت معك.
4: زبطت.
3: يلا تفضل.

0: الله الله على هالسلطنة يا محمود، أهلا وسهلا، تفضلوا. مساء الخير الفنانين الغاليين. أولا بدي رحب فيك فنان محمود بكري والفنان محمد خطيب، أهلا وسهلا فيكم.
1: الله يسعدك
0: محمود. سؤالي موجه لإلك، أنا كيف بعرف أنه أنت درست موسيقى ومعك لقب أول في الموسيقى؟
1: صحيح.
0: شو التعليم أو الدراسة شو زادت لك على المجال الفني؟ يعني هل فادتك ولا؟
1: شوف، الموسيقى زي ما بقولوا عنها غذاء الروح، يعني الموهبة بتخلق مع البني آدم، هي اللي هي الغناء أو عزف أو أي شيء. فلما أنت بتفوت على التعليم أكيد راح تفيد بكثير شغلات، يعني في كثير شغلات بالموسيقى مثل يعني السولفيج وهرمونيا، وهي هذا إشي إحنا بنعرفوش. فلما نفوت على التعليم إحنا بنكسب.
0: هو يعني هو السولفيج، علشان يفهموا شو هي السولفيج، انه كيف تقدر تستعمل صوتك.
1: صحيح، يعني هي فتح الصوت يعني كمان. فهذا بنكسبه احنا بالتعليم، فبين موهبتك والخبره اللي انت بتكسبها من التعليم، وقد ما الواحد يتعلم بضل بده من ناحيه موسيقى فنيه
0: 100%.
1: فانا بقول انه كل واحد عنده موهبه لازم ينميها بطريق جامعه او تعليم يعني مباشره.
0: مع اني انا بوافقكش في هاي الشغله، وبعدين بقول لك ليش.
1: طيب
0: محمد، انت كمان تعلمت موسيقى وبعدك عم تتعلم موسيقى؟
2: بعدني عم بتعلم، وبكره راح اكمل اتعلم.
0: حابب يعني تضلك
2: موسيقى بحر
0: تتعلم؟
2: انا عندي مثل، الموسيقى بحر، فيش شيء انه تخلص.
0: صح،
2: نضلنا نتعلم، يعني اليوم نتعلم موسيقى اجنبيه كلاسيكيه، كل مرة نتعلم إشي جديد في الموسيقى.
0: نحن أكيد بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح محمد. وشو حابب تسمعنا؟

0: الله يا محمد، الله الله يسلم هالحنجرة. يعني أول إشي مش بس أنا ومحمود كنا مسلطنين، وكمان كل الفرقة الموسيقية يعني أخذنا لعالم آخر. أنا شايف إنك أنت كثير كمان متأثر في اللون العراقي.
1: العراقي، العراقي والتركي.
0: العراقي والتركي. حلو حلو. طب شو رايكم نكمل سهرتنا على الطاولة؟ وبتخيل اليوم سهرة بتجنن، بدها تكون في وجود الأصوات الجميلة.
1: حضورك.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا. يلا.

0: مساء الخير لكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم يا حبايب رايح تكون عندنا سهرة مفعمة بالأصوات الجميلة والأرواح الجميلة. سهرتنا اليوم مع صوتين عن جد فخامة إشي غير شكل. يعني بحب رحب فيكم في بعد حلقة جديدة من برنامج هيك السهر، وأهلا وسهلا فيكم مجددا محمود بكري ومحمد خطيب. محمود، خلينا إسا نبلش السهرة معاك اليوم في سؤال. بتحس إنك أنت بنيت شخصيتك في المجال الفني ولا إنه عم تتأثر من فنانين؟
1: سؤال بحير شوي. يعني هو أنا متأثر بفنانين، يعني اللي هو يعني الراحل وديع الصافي
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
1: هون مش أنا يعني بتقمص شخصيته، يعني أنا بأخذ من أغانيه بغني أغانيه، بس شخصيتي أنا ببنيها إلي أنا.
0: يعني بتحس حالك يعني إنك أنت بتشبهش حدا؟
1: لا،
0: إنه محمود.
1: طبعا.
0: حلو عظيم. طبعا الوالد غني عن التعريف، هو عازف جيتار.
2: صحيح، يعقوب الخطيب.
0: فقديش هو كمان أثر فيك، وقديش حسيته أنه هو كان له دور جدا مهم في مسيرتك الفنية؟
2: أولا هو اللي اكتشفني، فبكيت أدندن يعني في الدار، كان نادى علي بكل عيد اللي عملته، النهف اللي عملتها. عيدت من وقتها يعني، صرت أعمل أنا وياه فيديوهات، نشتغل مع بعض فلليوم.
0: حلو جدا. طب يعني هو اكتشفك في الغناء، انت كمان ما لقيتش حالك في عزف الجيتار بما انه كمان انت ترعرعت في بيت اللي هو دائما اكيد كان موسيقى الجيتار؟
2: عمري ما حبيتها
0: في حياتك. ما حبيتها.
2: لا.
0: طلع فادي. طلع
2: فادي. انا اسف بس عمري ما حبيتها.
1: حبيبي الله يسعدك.
0: محمود انت كمان عازف عود؟ مزبوط. شو يعني تعلمت ولا انه الشغله هوايه اكثر؟
1: لا ما تعلمتش، بس عن طريق التعليم يعني. لانه كان في امتحانات على العزف ومش عزف وهيك.
0: ساعدتك في محلات معينه ولا انه انت بتحسها خلص بس لإلك هيك علشان تريح بالك؟
1: طبعا آلة العود يعني الآله هاي يعني مع الغناء طبعا بتساعد كثير، يعني بتضيف كثير شغلات حلوه.
0: وفي البيت اكيد بتضلك تعزف. اما انت يمكن ولا مره جربت في الحفلات انك انت تغني وتعزف عود؟
1: لا ولا مره. واللي علمني انا صراحه اللي هو استاذ عمر طربي ابو محمد. كان مطرب زمان بس بعلم على العود، فهو اللي علمني يعني. بتدندن شوي هيك بالبيت.
0: حلو،
1: ضبط الوضع.
0: طب محمود شو حابب تدندن لنا انت اليوم في صوتك؟
1: يلا نسمعك يا صخرة المينا.
0: يا اوه هاي عطقيل من اولها. يلا.

0: شكرا.
1: الله عليك يا محمود، الله عليك. محمد، قديش مهم لإلك انك تبني جمهور، وقديش كمان مهم انه كمان يعني تبني جمهور في الخط الفني تبعك، قديش هذا بالنسبه لإلك انت مهتم فيه؟
2: فنان بدون جمهور ما بسوى، يعني الفنان بده يكون عنده جمهور، بده عنده قاعده جمهور، فبدك تبنيها وتعرف تبني جمهورك الصح، مش اي جمهور.
1: حلو، بس انت اليوم عم تبني جمهورك على ايش؟ يعني مثلا على حسب انه انت في السوشيال ميديا، ولا على حسب ظهورك اكثر في فيديوهات، في شو بالضبط؟
2: السوشيال ميديا في الفن
1: بتساعدك اليوم
2: كثير. اكيد السوشيال ميديا اليوم هي الرقم واحد، يعني بدون سوشيال ميديا ما في حدا بينجح.
1: سمعناك يا محمود، شو رايك نسمع محمد؟
0: طبعا.
1: جاهز؟ طبعا. يلا.

0: الله الله الله يا محمد. محمود قل لي بدي أسألك، يعني في محل معين في الحياة الإنسان ممكن يصير يشك في خياراته، وبشك كمان في قدراته الفنية. تعال نقول أكيد مش كل إنسان، لأنه اللي واثق من نفسه مش راح يكون عنده هذا الشك، ولكن أنت قابلك هذا الإشي في الطريق ولا كيف؟
1: صراحة بعض الأحيان يعني، وأنت لما العقل بيكون مشوش، شو بدي أعمل إسا، شو بدي أعمل لقدام، شو فيه بدي يجيني بالمستقبل، شو مرق علي.
0: هل الشك بيطلع من الانكسارات والفشل وقلة النجاح؟
1: لا،
0: من شو؟
1: لا لا، الهواية اللي بتقتل الكاش زي ما بقول بتقويك.
0: أكيد.
1: لا مش قصة هيك يعني، في مرات تيجي على البني آدم ظروف خلص بديش أغني وبدي أضل قاعد بالبيت.
0: أيوة صح، لأنه فترة من الفترات الإنسان بصير يحس حاله أنه هو عم يشتغل وعم يجتهد وعم يتعب، بس مش عم بلاقي مقابل.
1: مثلا للحياة اللي إحنا إسا موجودين فيها، خلص في حفلات وفي أعراس، بس أنا من ما كنت صغير بلشت أغني، هذا مش هدفي. هذا مش هدفي أنه أنا أروح على الأعراس أغني خلص أقبض مصريات وأضل مروح.
0: يعني انت كان حلمك يمكن اكثر على مسارح.
1: بالضبط.
0: بس نحن هون عندنا اكثر شيء ممكن
1: خلص على الموجود يعني، ان شاء الله اذا صح اشياء يعني غير
0: ان شاء الله هيك بعد لسنوات ان شاء الله
1: صغار.
0: القادمه انه يصير عندنا هالوعي الفني
1: إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. اكيد حابين تسمعوا ابو الزلف ولا شو
2: نسمع؟
1: يلا

0: الله عليك. الله
1: الله الله
0: الله
2: الله يسعدكم. قل لي بدي اسالك انت اي مقام الاقرب لقلبك؟ شو بتحب دائما تغني على اي مقام؟
0: الهزام.
2: الهزام اكثر إشي. ومحمد؟
1: حجاز.
2: حجاز
1: ايوه.
2: انا صراحه بحب اكثر إشي البيات يعني، وكمان بحب
1: البيات اقرب لنا. البيات اقرب لنا، المواويل
2: والميجنه والعتابه
1: اقرب لنا. بس الواحد خلص.
2: طب اعطيني جمله منك هزام واعطيني جمله منك حجاز. يلا.

0: حلو.
1: الله الله. على فكرة دايما دايما بلاحظ انك بتفوت اليمني
2: اليمني التركي
1: كمان العرب اليمنية واللون اليمني، وهذا اشي كمان بيميز الغناء تبعك كثير حلو. محمود يعني شفنا كمان قلب المقامات ما احلاها، من الهزام للبيات، وهي اكيد كانت الملعب تبع قديس الطرب الله يرحمه، يعني نحن عن جد تعلمنا منه تلاميذه. محمود لما حكينا عن الخبرة وعن الدراسة في الموسيقى، فلما أنا قلت لك إني بوافقكش إنه الإنسان يتعلم، أنا بحس إنه الخبرة هي أهم من الدراسة نفسها، لأنه مع الممارسة ومع التدريب ومع مرور السنوات كمان أنت بتصير تكتشف أشياء، إن كان في صوتك ولا إن كان في التقنيات يعني تبعت الغناء، بتصير أنت تكتشفها لحالك، فبتحس إنه مش بحاجة لدراسة.
0: شوف، في منه حكيك وفي منه لا. ليه؟ أنا بقول لك ليه. اليوم لما أنت صار عندك خبرة لسنين وتيجي تطلع معك مثلا فرقة موسيقية، يسألك مثلا المايسترو شو وين بتغني، ما تعرفيش تجاوبه.
1: طب ما هاي الخبرة ما أنا بكتسبها من الخبرة، ما هذا اللي عم نحكيه نحن.
0: في ناس عندها خبرة بس بعد ما وصلتش لهذا
1: صح قصدك، في فنانين بعدها بتواجه هاي المشاكل حتى على الطبقات، بتعرفش طبعاً على أي طبقة بتغني طبعاً. هي بس أكثر يمكن في عندهم شوي جوع الشهرة طبعاً. ممكن نقول
0: صحيح.
1: شو أنت بتقول يا محمد؟
2: أنا بشوف أنه التعليم والخبرة بيكملن بعض. لازم يبقى فيه تعليم وخبرة،
1: توازن.
2: توازن. هسا الخبرة دائما المهاريين العازفين المهاريين بيكونوا خبرة بدون تعليم، يعني نشوف في تركيا كلهم بالشوارع مش متعلمين مش متعلمين، ولا واحد فيهم متعلم، بس فنانين، فسماعي بيكون الاشي سماعي.
1: صح، بس هذا الاشي ممكن يقيدك بما انك مثلا بما انه انت بتعرف وصرت دارس، فالاشي بيصير اكيد انت بتصير كل ما بدك تغني بدك تفطن في شو تعلمت، وبتصير بدك تطبق كل هاي الخطوات في الغناء.
2: شوفي علي، التعليم في نوتة قدامك بدك تعزفها، السماعي الخبرة انت بتصير منك تضيف عليها،
1: فهذا ذكاء فني،
2: حلياتك انت يعني تضيف موسيقتك انت شو بتعمل. فهنا في انت مقيد في نوتة، هنا لا. هاي بس كل القصة.
1: قل لي بعد كمان حكينا محمد بالنسبة للمسابقات اللي بتصير في البرامج الفنية، وانت ان شاء الله اكيد
2: ان شاء الله
1: كان لك تجربة سابقة، بس هي انت ولا توفقت فيها، اللي كمان حبيت انك تشارك في برنامج موسيقي
2: بالضبط،
1: ولكن انه صار في عندك
2: لعله خير
1: بالضبط
2: الحمد لله.
1: انت بعد هاي

0: الفكره وارده في راسك انك
1: أكيد.
0: تروح وتشارك؟
1: اكيد
0: مش عم تاخذ حقك هون فنيا؟
1: لا
0: ليش؟
1: هنا ما بعرف، يعني عندنا في البلاد اخر الفنان بده يكون في الحفلات، في شيء ثاني.
0: يعني نحن عم بتقول بحاجه كمان كثير لمديرين
1: بالزبط.
0: اعمال.
1: بالضبط، عندنا في الوسط العربي عندنا،
0: لا غير شركات الانتاج على فكره،
1: غير انت الانتاج،
0: يعني في اليوم شركه انتاج وفي مدير اعمال. انا بحس اليوم مدير الاعمال هو له كمان يعني له دور جدا مهم.
1: صحيح،
0: للفنان يعني.
1: صحيح.
0: وكيف يبني وكيف يقدر يوصل.
1: بالضبط، بس احنا خلينا نكون واقعيين، مش مقبولين في الدول العربيه، احنا في وسطنا العربي في الداخل مش مقبولين. يعني في دول عربية بفترين مش عارف صراحة بياخذوا عنا فترة، فبرا مش متكبلين، فهاي بيأثر برضه، فبتضلك أنت محشور هنا،
0: بتضل محشور
1: بالحفلات.
0: في الحفلات صح، هو
1: واقع.
0: يعني
1: واقع
0: واقع مؤلم جدا. بس يعني مثلا نحن كمان بنشوف انه في اسماء وفي فنانين اللي هن شقوا طريقهم كمان وقدروا يوصلوا حالهم لبرا، فانت شو المانع كمان انك ما تكونش مثل؟
1: اكيد لا اكيد، انا يعني بحب التحديات، ان شاء الله بضلنا اجرب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: صحه
1: صحه وعافيه.
0: حابين هيك نغني عتابه؟
1: يا
0: يلا.

0: الله الله الله يا محمود الله شو هالأصوات الجميلة.
1: الله يسعدك تسلم.
0: بس بدي أقول لك شغلة يعني بقدر أقول لك إنك أنت ضليع جدا في هذا اللون خاصة والجبلي.
1: الله يسعدك تسلم.
0: قل لي محمد شو الإشي اللي شدك أكثر للموسيقى التركية؟ شو هو الإشي اللي خلاك؟
2: أولا إحساسهم يعني الآلة بتحكي. عندهم الآلة يعني بتحكي
1: خاصة الكلارينيت
2: كل شيء كمان كلارينيت القانون كله.
0: طب محمد شو حابب تسمعنا هسه؟
2: بدنا نسمع كل المليحة قدود حلبية.
0: يلا
2: يلا.

0: الله عليك الله عليك يا محمد. محمود، انت لاي مدى تعشق صباح فخري؟
1: كثير بعشق صباح فخري.
0: حافظ له كثير اغاني؟
1: حافظ له اغاني اه،
0: بس طبعا بتكون هيك زي مرحله انتقاليه من الجبل للطرب لل
1: لا عادي يعني، بغني لصباح فخري كثير، في له اغاني حلوه وكثير في له مواويل حلوه،
2: في له كثير اغاني عنا مش مسموعات. انا من عشاق
0: طلع اول شيء
2: يعني الموشحات.
1: موشحات موشحات مش حدا بيسمع موشحات عندي،
2: فيش حدا بيسمع موشحات. انا تعلمت هندي راسي
1: يمر عجبا ومضناه
0: بالضبط. الموشحات اكثر شيء هن للسوريين نفسهم
2: بالضبط،
0: يعني هن
2: عندنا بيستعملوهنش. مثلا يا شادي الالحان لما بدا يتثنى في ملان، مش ملان
1: لما بدا يتثنى فيه
0: يعني للاسف الشديد يا محمود ومحمد وصلنا لنهايه حلقتنا الليله. عن جد لا يمل منكم، بتجنن واصوات بتجنن. ان شاء الله نحن نشوفكم دائما على مستوى جدا عالي، وفي الوطن العربي اسماءكم تلمع ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الغاليين، شكرا لكم على حسن المتابعه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا الليله، وتنسوش دائما تتابعونا في اجمل سهرات من سهرات هيك السهر.

0: الله يا محمود الله.
1: تسعة وتسعين فاصلة ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM. يا مسافر

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

0: رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي
1: يا مسافر.